قوم مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السورة الثلاثة.

بالنسبة لنعيم الآخرة كقطرة في يم. قال ونعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله وحبه والقرب منه والأنس به كنسبة نعيم الدنيا في نعيم الآخرة. شيء عجيب جدا، ذاق طعم الإيمان. يعني نعيم الدنيا في الآخرة قطرة، نعيم الآخرة والجنة بالنسبة لنعيم القلب ومتعته بمعرفة الله ومحبته كنسبة نعيم الدنيا في الآخرة. يعني نعيم الآخرة في نعيم الأنس كقطرة في يم. وهذا قول ابن القيم في المدارج: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف. وقوله: إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله. أقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. يقول ناس الجنة لو زي مرتاحين من كثرة ما يشعر ويحس العبد بمعاني القرب من الله عز وجل. ولذلك حكى أبو نعيم الأصفهاني في الحلية أن إبراهيم بن أدهم وإبراهيم بن بشار وأبو يوسف الغسولي وأبي عبد الله السنجاري خرجوا في رحلة للدعوة، يمرون على القرى يعلمون الناس ويذكرونهم، ثم وصلوا إلى الساحل وعندهم رغيفة، أكل الأربعة من الرغيفة وشربوا من ماء النهر الجاري. وقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة القلبية لجالدونا عليها بالسيوف. فأجل النعيم هو نعيم الأنس بالله، والعبد يفتقر إلى الله بعدد أنفاسه. يقول ابن القيم: إذا أراد العبد أنسا بالله عليه أن يضع الإناء فارغا لمالكه ليصب عليه ما يصلحه. والإناء القلب، وإن أردت أنسا ففرغ قلبك من غير الله. قال ابن القيم: أجمع فقهاء القلوب، كما أن لكل مجال من المجالات فقهاء، فإن فقهاء القلوب يقولون أساس كل خير وسعادة أن تقطع أملك عن غير الله، وأن تضع إناءك فارغا بين يدي مالكه، وبعد ذلك سله أن يصب على قلبك ما يصلحك. قال ابن القيم: والخروج بالقلب إلى المسكنة والافتقار هو أساس بداية الأنس بالله. كيف؟ تأمل هذا الكلام من ألطف الكلام الذي قيل. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا طريق أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. لا طريق أقرب من العبودية، أقرب طريق يوصلك إلى الله العبودية، وأعظم حجاب بين العبد وبين ربه حجاب الدعوة. أنا سويت، أنا عملت، أنا بقدر، أنا فاهم، أنا عالم، أسألوني. ده أغلب حجاب. ولن تجد كل إنسان يتأنى يقول أنا إلا وتجد في قلبه قسوة وفي عينه جمود، لأن الدعوة حجاب غليظ يخالف معنى العبودية. ولذلك الأنس بالله عز وجل بدايته كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الآن أن تذوق طعم الإيمان. من الأحاديث التي في الأنس بالله قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رجل ذكر الله خاليا بينه وبين نفسه،
عدد

النعم يسميها ابن القيم، يسمي هذه المسألة البكاء بإيناس فضل الله ومنته. قال ابن القيم في هذه المنزلة: حدثني بعض أصحابي، يعني أصحاب ابن القيم، أنه قال لابن القيم: جلست ذات مرة فذكرت نعمة الله علي بالهداية وتوفيقه لي نحو السنة ومجانبتي للبدع والباطل والمنكرات، فذكرت نعمة الله علي فبكيت. قال ابن القيم: أبكاه إيناس فضل الله ومنته، يعني استأنس بالمنة واستشعر العظمة، ولذلك بكى خاليا. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الأنس بالله أساسه الانشغال عن غير الله، لأنه حتى ولو كنت أنت مستأنس بالله ومنشغل بالله، ولكن هنالك شواغل وصوارف وملاهي أخرى في حياتك، فإن هذه تضعف الأنس، بل يقول ابن القيم: الأنس معها يضمحل، لا يكون هنالك أنس، انصرف عن كل ما سوى الله. شوف ابن القيم يضرب مثال، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم الوصال دون أن يفطر، يصوم متواصلا. يقول: هل عندكم طعام؟ تقول عائشة رضي الله عنها: لا. يقول: اللهم إني صائم. قال ابن القيم ويقول لأصحابه: لا تفعلوا، إني لست كهيئتكم، إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. لو كان الطعام طعاما حسيا كما يقول ابن القيم، يناقش، قال: لم يكن الطعام طعاما حسيا، يعني لم يكن أكل شرب وشرب، يعني صينية مذكر ولا بقول شنو الصينية لما تكون يعني مليئة، بقول عشنو صينة مذكرة، ما صينة مذكرة، يعني لم تنزل عليه مائدة من السماء يأكل فيها ويترك أصحابه، لكنه يبات عند ربه يطعمه ويسقيه مما أفاض عليه من الإلهامات الربانية والمنح القدسية والإشراقات الروحية، فأصبح لا يعبه لشراب ولا طعام. بل أنت تجد نفسك أحيانا إذا كان الفكر منشغلا والروح إلى شيء منجذبة تقرأ وتكتب، أحيانا ربما لا تمر عليك أوقات الوجبات وأوقات الشراب وأنت لا تعي، والآن أنت تظن أنك لا تستطيع أن تمسك عن الطعام والشراب، ولما يأتي رمضان وتنظر إلى الأجر والثواب المترتب على المسألة ويتعلق روحك بهذا، يهون عليك الطعام ويهون عليك الشراب. حتى أورد ابن القيم أبيات شعري لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به عند الملمات في أعقابها عادي، إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. مسافر ماشي دبي مفارق الأهل قريب الدمعة، لكن قضايا ومصالح ومنافع ارتبط بها عقله وفكره يجعله يخرج من هذه المألوفات بالرغم ما فيها، ولا يعاني من إشكالات الطريق ولا مضايقه، لأنه كلما شعر بتعب إذا تذكر الهدف نشط، إذا سكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند ميعاده ويذهب. فإذا جاء في طريق العودة كان الفكر المسيطر على ذهنه وفهمه ووجدانه وعقله وروحه الأهل، ولذلك يمكن أن ينتظر في المطار 3 أيام وينام على البلاط ويقف في الصف الطويل وفي الجوازات ويحمل العفش الثقيل ويقف عند السير، كلما أحس بضجر وتذكر كيف أن الأطفال سوف يلقونه وأن الأهل والعشيرة سوف يلاقونه، كلما خفف عليه وعلى جسده من وطأة هذا التعب.
إذا شكت من كلال السير زعجها روح اللقاء فتحيا عند الميعاد. وكذلك المهاجرون والمسافرون والسائرون إلى الله بقلوبهم، القلوب تمل، فإذا تذكروا أن هنالك ميعادا ولقاء مع رب العالمين نشطوا وتحركوا. ومن هنا إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين، فتحل له محل الزاد ويتحرك القلب، وكأن القلب يهاجر كما قال ابن القيم من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة. وهذا من لطيف الكلام، مثاله من الدنيا شخص مش قابل مسؤول، مش قابل الرئيس كويس، بعدين أو الرئيس عنده خطاب وداعينه في مؤتمر بيجيبه في التلفزيون كويس في مجلس الوزراء، الرئيس بيكون بيتكلم في ترامس، الترامس دي فيها شنو؟ في حاجات بيشربوها، لاقوك ناس الرئيس قاعد يتكلم بيفتح في الترامس وبيكبوا الترامس دي، بيكون خاتلنا كده نحن نشوفه، لكن زول قاعد يكب ترمس من الترامس دي بيكون بيشرب ما في ليه؟ لأنه من المفترض أن يكون كامل الذهن وحاضر البديهة وبكلياته وعقله مع خطاب رئيسه الذي يستمع إليه. وكذلك من كان مع مولاه ومتعلق بربه لا يعبه لشراب ولا يعبه لشراب ولا لذات. إني أبات عند ربي يطعمني ويسقين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في حديث الترمذي، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مذلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، كما جاء في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأنس بالله من معوقاته الأساسية كما قال ابن القيم خمسة معوقات الأنس بالله. يعني ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤال، لماذا لا نأنس بالله؟ أحيانا تمر علينا لحظات أو كثير والغالب في حياتنا أننا لا نأنس بربنا. أولها التعلق بغير الله، هذا أعظمها. ودواء هذا كما قال ابن القيم: إذا شعرت أن لك أمل في غير الله تريد أن تقطع، تريد أن تقطع الأمل. كل واحد منا أتى إلى هذا الدرس يريد أن يقطع أمله في غير الله، قال يكون بأمرين: الأول التعلق بالمطلب الأعلى والغاية الأسنى لرب العالمين، والأمر الثاني معرفة حقيقة وخسة وضعف وحقارة ما تتعلق به أيا كان. وإن أردت أن تعرف حقيقة من تتعلق به تأمل موته وحياته، سقمه وصحته، وفقره وغناه، فبمن تتعلق؟ إذن التعلق بغير الله. الأمر الثاني ركوب بحر التمني، دائما الزور اللي عنده أماني وأحلام ما بيأنس، ينبغي أن يقصر الأمل بأن لا يسترسل مع أحلامه. وابن القيم يقول: ركوب بحر التمني رأس أموال المفالس. الزول المفلس في الدنيا، خلي في الآخرة، المفلس في الدنيا يقول: أنا بسوي كده وباكل بسوي كده وبجيب 10 عربات وببيعي، والعربية بكسب فيها 3 مليون، ودي ما عارف بكم، وافتح لي بقالة ما عارف في شارع 60 في محله، تعريفه ما عنده، خليه يتمنى، ما في مشكلة، تمنى يا زول، تمنى زي ما جاي تتمنى، الناس دي كلها قاعدة تتمنى، تمنى يا زول ما عندك عوجة كويس. ركوب بحر التمني وهو رأس أموال المفالس. بعد ذلك من الأشياء المكدرة للقلب في
في أنسه بالله كثرة الطعام مما لا شك فيه. يقول ابن رجب في كتابه لطائف المعارف: الدنيا عند المؤمن شهر صوم واحد. الدنيا دي مش عمرك انت، شهر صوم واحد يصومون في هذا الشهر. اي زول مفروض المؤمن الصحيح يقول عمري ده لو 60 سنة، يقول ده شهر واحد، يعتبر عمره ده شهر واحد، ويعتبره شهر صيام، يصوم عن المحرمات والشهوات ويفطر عند الموت على رحمة الله. الدنيا شهر صيام المتقين، يمسكون عن الشهوات والمحرمات ويفطرهم الموت، ويوم موتهم يوم عيدهم ولقائهم. لذلك يقول ابن رجب: أهل الخصوص، الناس عندهم خصوصية، من الصوام بصوم صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب. الزور الصائم بالصح من لم يدع قول الزور والعمل به، دي درجة عالية جدا في الصوم. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، في درجة أعلى. والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. أن تصون قلبك عن غير الله، وأن تصون قلبك عن كل حجاب يحول بينك وبين الله، وده الأنس. يصوم البدن ويصوم اللسان، كيف يصوم القلب؟ أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صوم القلوب عن الأغيار والحجب. البخاري رحمه الله تحدث عن معرفة الله، وأن لا تكون المعرفة لسان، معرفة لسان، أن تكون المعرفة معرفة قلبية. شوف التفسير العجيب ده، قال في تفسير قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ما تفسيرك؟ لا يمسه إلا المطهرون، الجلد والحائط والماء متوضي ما يمس المصحف. البخاري يقول: لا يمس معارف القرآن إلا من طهر قلبه. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، يقول: إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك، دار معرفة الله تخش قلبك، إن أردت لمعرفة الله أن تدخل قلبك، قال: فأخرج من قلبك صور الشهوات وكلاب الشبهات، وإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. يعني أخرج من قلبك صور الشهوات والتعلق بالرسوم كما يسميها ابن القيم، والرسم كل ذا صورة جميلة جاذبة تدخل قلبك، إذا تعلق القلب بها أضاع القلب شعبة من شعب الأنس بالله. وهذه من المعاني اللطيفة العالية السامية. طيب، ركوب بحر التمني وتقليل الطعام وتقليل المنام، ألا تنام كثيرا. لما جلس معاوية بن أبي سفيان يسأل بعض من صحبوا عليا رضي الله تعالى عنه، قال لهم: صفوا لنا علي. فذكروا في جملة ما ذكروا عنه، قالوا: كان طويل الفكرة كثير العبرة،
يأنس بالليل ووحشته ويستوحش من الدنيا وزهرتها. رأيته وأخذوا له نجوم قابضا على لحيته يتململ تململ السليم عن اللذيذ ويبكي بكاء الحزين. يقول يا دنيا غري غيلي أك إلي تشوفت قد أبنتك ثلاث زادك قليل وعمرك قصير وحالك خطير آه من قلة الزاد ووحشة السفر وطول الطريق. ده شغل بتاع أنس بالله عز وجل. لذلك أورد الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي دهرش رحمه الله أنه كان يقول كان أسلافنا لا يجدون أنسهم إلا بالليل، فإذا جاء النهار يقول أحدهم جاء النهار ببثه وحزنه الآن أصير مع الناس فلا أدري ما أجني على نفسي. ولذلك فضول النوم وخامسها فضول المخالطة أكثر شيء يعيق الأنس بالله البشر باختصار، يعني البشر ناس تونسوا معك يضيعوا زمنك، كويس ناس أشغلوا فكرك، ناس يشغلوا عقلك، وآخرون مع قلبك، كل هذه معيقة. لذلك يقول ابن القيم ما سود قلوب بني آدم إلا أنفاس دخان البشر، يعني كأن الأنفاس بتاعت البشر ومخالطة زي الدخان بتسود القلب. غير أنه لا يؤمر أن نعتزل الناس، ولكن الناس أقسام، منهم من مخالطته دواء بحسب الحاجة. الدواء ده في زول طوالي بيشرب الدواء لما نحتاج، وفي ناس بتحتاجون في السوق، ناس بتاع المشغلة معاك ما عندهم معاك صلة لكن بتحتاجون، ده تبيع تشتري معاهم كده. ومنهم من مخالطتهم كالغذاء، أهل الخير إذا جلست إليهم تتغذى روحا منهم. ومنهم من مخالطتهم داء، أهل المعاصي والمنكرات. ومنهم من مخالطتهم كالهواء، في دواء وداء وغذاء وهواء، والهواء هم العلماء. في الأخيار العلماء لا يأتيك منهم إلا خير. ذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى قال أقوام تحيا القلوب بذكرهم، وآخرون تموت القلوب لرؤيتهم. يعني في نوع من البشر تسمع اسمه ساكت، الإمام مالك، الإمام أحمد، تسمع أسماء محمد بن جرير الطبري، تسمع أسماء قلبك يرتاح ذاته. وفي ناس مش تسمع اسمه، كان شفته أنت يعني قلبك يموت يأثر عليك. يقول ابن القيم النافع مع هؤلاء شو كان كيف؟ قال أن تكون مع الخلق ببدنك وأن ينسل قلبك من بين أيديهم انسلال الشعر من العجين، فيكون الجسد مع الخلق والقلب مع الخالق. ما معنى تمشي تقول لزول اسمع حوي زول يجيني في بيتنا ما فيه، تكفل الأوضة وتجنب، تقول أنا داير أأنس بالله وأذكر الله وأتكلم. البديك تقول اسمع هوي انا بأنس بالله ابعد مني، انتم بتضيعوا الانس وانتم بتودروا المساله. ما كده تكون قاعد معاهم بتونسوا في بيت البكا، خلوا يتونسوا ما تجيب لهم شغل، هم يشوفوك قاعد معاهم لكن فكرك يكون مشغول بشيء اخر، لسانك مذكور يكون مشغول بشيء اخر، قلبك يكون مشغول بشيء اخر. ان تكون قال ابن القيم ان تكون حاضر الجسد غائب القلب، هكذا دي الفاظه، حتى ألفاظه بالنص، يعني هذا نصه، أن تكون حاضر الجسد غائب القلب، أن تغيب عنهم بقلبك، وأن تكون حاضرا مع العباد بجسدك حتى تأنس بالله عز وجل. وهذا من الأمور المهمة جدا. بعض السلف كان لا يجد أنسه إلا في الكتب، ينكب على الكتب
يمسك الكتب يقرأ ويقرأ ويقرأ الكتب. فجاءه في أحد الأصحاب وإخوانه أرسل إليه مرسال أن ائتنا للأنس يعني كأنه تونس. قام قال لي يا أخي قل له معه أضياف, قل له معه ضيوف. ما في ضيوف. أزود رجع قال لي يا أخي أزود قال لك معي ضيوف لكن بينه وبينك ما معه ضيوف. وطبعا مفروض يقول كلام هذا عنده قوالة مش كده, لكن الناس من الزمان الشمال كاتلون, الناس من الزمان الشمالات دي ما بيجي في الساكن أصلا. يا أخي تمالك ماله قال لك معي ضيوف معه ضيوف. قام بعد ما انتهى جاءه فقال يا أخي لقد أخذت في نفسي أرسلت إليك للأنس فتقول أن عندك أضياف ولم يكن معك أضياف. فقال له لنا جلساء ما نمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتسديدا ورأيا مسددا فإن قلت أموات فما أنت كاذب وإن قلت أحياء فلست مفندا. زول مع الموطأ ومع صحيح البخاري قال له البخاري الليلة ضيف معي والإمام مالك الليلة ضيف معي. قال له بعدين قال له حاجة مهمة قال له بعد ما تمشي منه وما بيقطعوا فيك, ودي مهمة جدا. انت عارف ناس لهم قاعد معه أول ما تمشي يقطع فيك طوالي. يقول له ما شوف فصحته دي, شفت كيف ما تعمل لك كده, ده حرامي كبير وده شنو ما عارف. أبعد منه ده, خليك مع الكتب. زول فيهم بيقطع فيك ما في. الباء مأمونون غيبا ومشهدا يعني انا قال لما اكون قاعد مع الكتب بضمنهم ولما انا مش منهم بضمنهم. ما بينضم فيك اصلا, في كتاب بيقطع فيك بعد ما تمشي اقعد الكتب دي الناس دي بعيد منهم. والله اي ذو عنده راي بلا يقلب والله يقطعوا قطيعا. يا اخي حتى قال لك في خمسه نفر ولا كم عارف قاعدين كل ما يقوم زول يقطعوا فيه لحد ما فضلوا اثنين دي قطعوا في الناس كلهم والاثنين دي قاعدين اي زول ما دار يقوم كل زول بعينه الثاني. قال لك في واحد منزهج قام مشى, اول ما مشى القاعد قال لي يعني انت احسن منه انت ذاتك زيون بينه وبين نفسه بيقطع بينه ونفسه وداك ماشي يقول بالله شوف اللي ما عنده شغله ثقيل لحد حسها قاعد قال يعني ذيل. والله في ناس يا اخي والله يا اخي البشر عنده اراء كثيره يا اخي. بعدين شوف البشر من الاشياء المعوجه في النفس ارتفاع الحس النقدي. في زول الحس النقدي عنده عالي جدا, ده بالمناسبه يصادم قواعد التربية الإسلامية الصحيحة. الحس النقدي يعني شنو؟ يعني أي حاجة يعلق فيها, أي حاجة يعلق فيها. وأحيانا يكون التعليق بسخرية لاذعة, وهذا إشكال. ارتفاع الحس النقدي في النقد في نقد الآخرين هو من شيم المنافقين. وصف القرآن هذه الظاهرة بظاهرة السلق بألسنة شنو؟ حداد. ده دين معناها ما عنده شغل ما بيشتغلوا لكن لا يعملون ولا يتركون عاملا يعمل, هم بيشتغلوا لكن أي زول يعلق فيه. وفي ناس بيقوموا على الشيوخ, فلان الفلاني ما نافع, فلان الفلاني كده, فلان الفلاني كده. وانت انت شنو؟ انت شنو مكمل ولا كيف؟ هذا والله يعني هذا من السوء, بل هو من سوء الادب اعوذ بالله. عشان كذا قال لهم الاباء مامونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علم ما مضى عقلا وتاديبا ورايا مسددا فان قلت اموات صحيح فما انت كاذب وان قلت احياء باثارهم يعني فلست مفندا يعني ما مخرف. لو في زول قال لك الإمام مالك حي ممكن يكون حي, لو قال لك أبو حنيفة حي حي. الفقه ما موجود, كل يوم قال أبو حنيفة وقال أصحابه وقال مالك وقال الشافعي وقال ابن كثير وقال فلان, ومن باب أولى الصحابة الذين يروى عنهم قال عمر بن الخطاب قال كذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن قلت أموات فما أنت كاذب من وجه موت الأجساد
وإن قلت أحياء فلست مفندا بموت ببقاء الثمرات والنتائج والآثار وامتداد العلم والصدقة الجارية لهم رضي الله تعالى ورحمهم الله جميعا. فإذا هذه معوقات الأنس بالله عز وجل، أركان الأنس بالله، أركان الأنس بالله. للأنس بالله ثلاثة أركان، لا يتصور أن يكون أحد أو أحد من الناس يدعي أنه يأنس بالله دون أن تتوفر فيه هذه الأركان، أركان الأنس بالله. الركن الأول صدق محبة، كده نتكلم عن البشر. أنت عندك ناس بتستلطفهم بتحبهم وفي ناس ما بتحبهم، كويس؟ هل أنت أصحاب أنسك وأصدقائك وأقربائك والأحباء إلى نفسك هل فيه البغيض إلى قلبك؟ في زول بتكرهه بتأنس به؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله كان يقول عنده مصلاية جالس عليها، فجاء رجل يجلس معه فزاحبه ففسح، أدى فرصة يقلب معه، فذاك مستلطف يعني يقول له لعلي ضيقت عليك، قال له لا تسع الدنيا متباغضين ولا يضيق سم خياط بمتحبين. دي حقيقة، انت لو بتكره لك زول كان جابوا اسمه انت تدش وتضايق جدا، كويس؟ كان لاقيته في الشارع، الشارع ده ما واسع، انت بديك خواطر كثيرة واصرف كيف حصل اسلم عليه.

في البشر. لا، هل أنت تحب الله حقيقة؟ إن كنت ممن يحب الله حقيقة فتأكد أنك ممن يأنس بالله سبحانه وتعالى. صدق محبة، المحبة أساس الأنس. ولابن القيم قاعدة، يا سلام، في الأنس يقول: كلما كان الحب أقوى كلما كان الأنس أحوى، يعني حاولك بيحويك الأنس به. وكلما كان الحب كلما كان القرب، وعلى حسب القرب يكون الأنس. فكلما قوي القرب بالله من الله كلما قوي الأنس به، وكلما ضعف القرب بالله كلما ضعف الأنس بالله. لذلك صدق محبة. ثانيا، دوام ذكر. الأنس يقتضي أن تنهج بذكر الذي أحببته دوما، تحدث عن فضائله، تخبر عن مناقبه في البشر، تتحدث عن كراماته ومكارمه والثناء عليه وخصاله وصفاته، تحبب الآخرين فيه كما أحببته أنت. أنت كان سمعت لك شيخ وعجبك كلامه، بيتكلم زول تاني تقول والله الشيخ الفلاني ده يعني كلامه سمح، تعال اسمعه بالسوق وتوديه لأنه أعجبك، وأنت ذكرته في غيبته بخير لأنك ابتداء أحببته. ولله المثل الأعلى. دوام ذكر. هنا قصة عجيبة جدا في باب الأنس بالله. هذه القصة عن صحابي يسمى حدير رضي الله عنه. حدير، الصحابي اسمه منه حدير، حاء ودال وياء وراء، حدير. حدير خرج في جيش أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان في أيام الجوع الشديد والمشقة، فزود الجيش تزويدا فرديا، يعني زمان بيقول الأمير تأكلوا يتلموا ويأكلوا سوا، لكن هنا أدى إيزو حبه، قال لي ما تأكل معه بس تأكل بركة، وأعطاهم زاد وجبة في اليوم حتى يرجعوا. أنت كان أكلت حق ده كله، تاني ما في زول بيديك أي زول ما حبه، وما في زول بيقول لزول تاني أنت عندك ولا ما عندك، لأنه أي زول ما بيديه. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم شاءت إرادة الله أن يزود الجيش كله إلا حديرا، ما زوده، ما أداه زاد، أي زول أداه حبه. بقية الجيش ظنوا أن حديرا قد زود معهم. حدير لما سار في الطريق كم يوم بأكل وشق عليه الأمر وعضه الجوع بأنيابه وبدأ الإعياء والتعب يظهر عليه، بدأ يمشي في آخر الجيش متعبا، لكنه لم يفتر عن قوله لا إله إلا الله، الحمد لله، الله أكبر، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله، يذكر الله عز وجل. وهو في آخر الجيش، فنزل جبريل في المدينة النبوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: لقد زودت الجيش ونسيت حديرا، وإنه في آخر الجيش يسبح الله ويحمده ويهلله ويكبره ويثني عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنسيته، يعني أنا نسيته، ما قصده، يعني بر إنه ما قصده. فأعد زادا وأعد فارسا من المدينة على فرس يلحق الجيش في الطريق، وأن يصل إلى حدير وأن يعطيه الزاد. غير أنه قال للرجل، قال: اعطه الزاد ولا تبرح حتى تسمع ما يقول. شوف زود رد فعله حتقول شنو. فجاء الفارس وأوقف حدير في آخر الجيش وأخبره بأن جبريل قد نزل.

0: يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحاله، وإن النبي عليه الصلاة والسلام يعتذر إليه، وهذا هو الزاد. فقال حذير: حمد الله وأثنى عليه وقال: الحمد لله الذي رحم ضعفي ورحم جوعتي. حمد الله يعني مبسوط جدا، الحمد لله الذي لم ينساني من فوق سبع سماوات، اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. قال له: يا الله زي ما انت ما نسيتني انا داير ما انساك. الزول ده موضوعه يعني كبير خلاص. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. يا اخي ده لكن زول عجيب خلاص. اجعل حذيرا لا ينساك، هو داير ما ينسى الله، هو عارف انه الله ما بينسى، لكن مشكلته انه هو بينسى الله، داير انه ما ينسى الله، هو متاكد انه الله ما بينسى. وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فقال الفارس، اخذ الكلام ورجع بفرسه الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بما سمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا رايت؟ قال: لم ار شيء. قال: اما وانك لو نظرت الى السماء لرايت لدعائه نورا ساطعا. اللهم كما لم تنس حذيرا اجعل حذيرا لا ينساك. الركن الثالث من أركان الأنس بالله: إحسان العمل، صدق محبة، ودوام ذكر، وإحسان عمل. أن تحسن العمل، ولكن العمل أساسه عمل القلب، وأن تعمل العمل بالجوارح، وأن تقوم بالأعباء، وأن تنفذ التكاليف الشرعية والأوامر الربانية، وأن تقف على الحدود التي أرادها الله عز وجل لك، وتلك حدود الله فلا تقربوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أن تقف على هذه الحدود غير المتعدية، ولكن أن يكون القلب خاشعا ومسكينا وذليلا. ده الأنس. تأمل قول ابن القيم بيتكلم عن الحج، أن من الناس من يحج بجسده دون أن يكون مستشعرا مع هذا الحج بقلبه، كما أسلفنا من الناس من يصوم بجسده ولا يصوم قلبه عن الأغيار والحجب. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى، والخيف يحجبه من القربان فتراه محرما أبدا. في ناس حاجين طوال العمر كله حاجين، لا بيحتاجوا يعني إنه يقول له أمشي أحرم كده، محرم طوالي، لكن ده إحرام آخر، إحرام عن المحرمات، إمساك عن المحرمات. فتراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني، فتراه بالجمرات يرمي قلبه، هذه مناسكه بكل زمان، يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قران، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان. معناها قال لك لما أجي في الجمرات ما برمي حصى، برمي قلبه، ومش في تمتع، يبغي التمتع هنا في السودان، لا مش حاجة حاجة، يبغي التمتع مفردا من حبه، متجردا يبغي شفيع قراني. ده نوع آخر من أنواع التمتع بالحب والقران بالحب، كويس، والإفراد بالحب، إفراد الله عز وجل. وهذا معنى لطيف جدا من المعاني، كأن ابن القيم يقول: مناسك الحج ينبغي أن يستفاد منها في واقع الحياة إمساكا عن كل المحرمات، وهذا من الأمور والمسائل المهمة. أم أيمن الهروية دي من المتأخرين، ليست هي أم أيمن الحبشية، أم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم أيمن الهروية كانت في مصر، فإذا خرج الناس إلى الحج كانت تبكي وتقول وانقطع وشوقا، هذا حال من انقطع عن البيت، فكيف حال من انقطع عن رب البيت؟ ولذلك الأنس يحتاج إلى إحسان عمل. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: أهل الليل في ليلهم أشد فرحا وطربا من أهل اللهو في لهوهم. مش ناس حسن واحد مش الحفلة دي، وريني ماشي الحفلة دي، أنت العريس؟ ما العريس؟ أنا موديك الحفلة شنو؟ وريني وأديني السبب وجيه، يقول لي ماشي حفلة، يقول لك ماشي تمتع، تمتع بشنو؟ بالبنات؟ لا، يقول لك يا مولانا والله حفلة على البنات، لا أنا مشي نسمع بس ساكن، بأخذ كرسي ورا وبسمع، خاطر كرسيك ورا، يعني مبسوط من النغمات والمسألة دي، مستأنس يعني؟ قال ليك ناس قيام الليل أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل النهو في لهوهم. يعني من دين متمتعين دمكم متمتع متعة ما يعلم بين رب العالمين يا أخي، لأنه مع الله. إذا كان أنت مستمتع بالبشر الفنان المعين والفنان المعين، وفي فنان قال لك المسرح الشاب كابسين المسرح إلا يجيبوا العساكر قال يوقفونك عشان ما يبسوا المسرح، قال مبسوطين. وفي نوع من الناس الفنان ده لما يغني يقعد يبكي، في نوع قالوا بيبكي، انا والله بستغرب يا زلمه انا في شنو؟ انت ما عندك شغله ولا شنو بكي شنو؟ مالك؟ كويس؟ قال ليك بتهيج فيه اشياء وحاجات زي دي كويس؟ وبعدين في قال ليك ناس بيستمعوا للفنانين الغربيين، قال شوف عليك يا اخي انت فاهم شنو؟ تلقى بيجي في الانجليزي صفر ولا هناك يجي قال مشغل قال هناك قال بيستمع للفنان الغربيين قال، وقالوا في فنان في امريكا مش معرف ذاته زهجان من المسلمين انه بيسمعوا اغاني وذاته، قال له هم ذاتهم انا عارفهم بيسمعوا اغاني، قال ما كنت اغنيت ذاتي. قال يا اخي امشي في 60 دهيه والله ماذا نسمع كلام يا اخي، احنا ناس ما قاعد نسمعه. اقول لك حاجه، نجي نسمع لك انت في امريكا هنا ما عندنا شغل، انت قاعد ما عندنا شغل يا اخي، زول بتلقاه مستانس تمام التمام. قال ليك الزول اللي مع الله بيقرا القران ده بيقرا في كلام رب العالمين. يا اخي ابن القيم يقول موسى عليه السلام لما كلمه ربه: وما تلك بيمينك يا موسى؟ وجد من المتع واللذه ما اراد ان يطيل المكالمه، فجعل يقول: هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. اراد ان يطيل المكالمه، ليس لان الله لا يعلم ما في يد موسى، ولم يكن موسى من المتطاولين في الكلام أو من المتكلمين في الكلام في غير مواطنه ومواضعه، إنما أراد بعد أن وجد لذة الكلام ومتعة السماع أراد أن يزيد الأمر. ولذلك أهل الليل في ليلهم أشد طربا من أهل اللهو في لهوهم. ويقول لك ما زال ليل طفلا يحلو، دي الناس الليل يقول كده، يقول لك ما زال الليل طفلا يحلو. أنا ما أعرف الساحة ده شديد وقفوه ولا مستمرة، الساحة ده شديد يعني حكاية بقى تحدي الصباح ولا الساحة ده وقفوه، والله ما أعرف الحظ شو كويس، لكن يعني الزول بيكون مستأنس شديد. قال لك ناس الليل أشد أنس. إذا كنت تسمع إلى شعر كتبه بشر وأنشده بشر وألقاه بشر، هذا يسمع إلى كلام رب العالمين خالق البشر، وإذا كان هو في معية الفنان بقلبه هذا في معية الله عز وجل بوجدانه وقلبه وكلياته. لذلك يجد من المتعة واللذة والراحة والسكينة ما لا تضاهى. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في سجنه الذي سجن فيه كان يجد من اللذة والمتعة حتى لا كان طلابه إذا زاروه ما وجدوا في وجهه كدرا غير التبسم فكان يقول لست مسجونا. المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون الحقيقي مثل في سجن كوبري، في ناس حايمين كتار جدا، لكن في السجون من الشهوات، وسجون من الأفكار، وسجون من الثقافات والضلال، وسجون من الغم والهم. يتمنى الواحد لو أنه دخلوا سجن كوبري. وقديما قالت الفلاسفة، حتى ناس سقراط قال لك الزول يدور يكون ما عندهم، قال كان تلقى عنده مشاكل ووجد شات غنماية بتاكل هنا وما شهدها، لا يقول يا أخي غنماية دي حظها، قال يقول كده. لكن قال لو قلت له يا غنماية بيزعل، هو بيقول لك الغنماية دي مالها، ونحن الغنماية دي حظها يا أخي. لو قلت له كيف يا غنماية، يقول لك كيف تنبزني، مع أنه متمني حال شنو حال الغنماية، بما ألم به من الكرب ونزل به من الهم. فابن تيمية كان يقول لست مسجون، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. ما الذي يحول بينك وبين ربك دعاء ومناجاة ولذة وتقربا وعبادة وأنسا؟ بلغ أبو سليمان الدارامي من الأنس أنه كان يقول لله سبحانه وتعالى أما وربي إني أحبك. قال الله والله أنا بحبك شديد، لو أنك أدخلتني النار أخبرت أهل النار في النار أني أحبك. قال لي يا الله أنا بحبك، كان دخلتني في النار جوا النار، بلما الناس بيقولوا أنا بحب الله، ما قال لي ما بخليك، بحبك بحبك أصلا، كان دخلتني النار أنا بحبك. وهذه درجة من الإيناس والإحساس والشعور بالقرب من الله عز وجل، أحيانا قد نستهجنه وقد نستنكره لحياتنا المادية بإيقاعاتها السريعة وطغيانها المادي وحركتها وشواغلها وصوارفها وملاهيها. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية منزلتي ودرس الأنس بالله تعالى. أسأل الله تعالى جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المستأنسين بالله المنشغلين به ولا ينشغلون عن سواه، والذين يؤملون فيه ولا يؤملون في غيره، والذين يتعلقون به ولا يتعلقون بغيره سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
1: يا أم السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة

الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر

قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.

فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم.

إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا

بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع

واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده

الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان

0: آخر الوطن.
1: مساكين أهل الدنيا الذين جاءوا إلى الدنيا وغادروها وما ذاقوا أطيب ما فيها. إن أطيب ما في الدنيا الاتصال بالله عز وجل، أن تشعر أن الله يحبك، أن تشعر أن الله معك، أن تشعر أنك برعاية الله وحفظه، أن تشعر أنك على الصراط المستقيم، أن تشعر أنك على المنهج القويم، أن تشعر أن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، أن تشعر أن هذه الدنيا ستفضي إلى آخرة لا ينفد نعيمها. أيها الإخوة الأكارم، في عنا سؤال يرد على كل مؤمن، يقول لك أحدهم: أنا دعوت الله فلم يستجب لي، فسر لي هذه الظاهرة. ألم يقل الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، دعوته فلم يستجب لي؟ أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل أو جاء في الحديث الشريف: إن الله حيي كريم، حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. يعني الله رحيم وقدير ويحبك، والدليل: أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. إن لم يستجب الله لك فاعلم علم اليقين أن الذي سألته إياه ليس في صالحك. هو رحيم وعلى كل شيء قدير ويحبك، ولكن إن دعوته فلم يستجب لك فاعلم علم اليقين أنه لو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إنه رحيم عليم، هذا الذي سألته لا يناسبك، وليس من الحكمة أن يعطيك إياه. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. هذا مستقيم على الحجم المالي، فإذا زاد حجمه المالي وقع في المعاصي والفسق، فأنا أعلم به، لذلك يدعوني فلا أستجيب له. إن من عبادي وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ألا تسلم؟ أصاب الإنسان بعض الأمراض، خالق الكون أليس حكيما؟ ألم تؤمن أنه كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، الخير وحده، إنك على كل شيء قدير. فإذا دعوت الله عز وجل ولم يستجب لك فاعلم أن عدم الاستجابة لمصلحتك، فاعلم علم اليقين أن عدم الاستجابة لمصلحتك، ولو كشف الغطاء لاخترت الواقع. إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أن يبسط إليه يديه ثم يردهما خائبتين. فاتقوا الله عباد الله فيما تدعون. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما قال عبد قط يا رب ثلاثا، ما قال عبد قط يا رب ثلاثا إلا قال الله لبيك عبدي. فيعجل الله ما شاء ويؤخر ما شاء، فالذي يعجله إنما يعجله لصالح عبده المؤمن، والذي يؤجله إنما يؤجله لصالح عبده المؤمن. اسمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. وفي رواية أخرى: إن الله يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. يجب أن تؤمن برحمته، يجب أن تؤمن بحكمته، يجب أن تؤمن بتقديره، يجب أن تؤمن أنه بيده كل شيء.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: جاء صادقا أمينا، كأنما يحمل قلبه بين كفيه، فك أغلال الحياة والناس سكرى والأيام منطفئة. ذكرتك يا حبيبي فضج بالخفق صدري، ورويت جفني بالدموع. جئت بالنور فتوارى الظلام، وأيقظت عصفور قلبي وحمام، لتهدل في الكون أعذب ألحان الحياة. أعرفت بنورك أن في السماء متسع لتحليق، وتنفست ملء رئتي صفاء رقيق. كم أنت عظيم يا رسول الله، أي صبر كنت يوم أن انسكبت في سجدة على الأرض مسافرا للسماء، فآذوا ظهرك الشريف بأحشاء سنى الجزور وقهقه. يا لتحناني، ليت كف فاطمة كانت كفي وهي تزيل عن كنتنهم وتزيح ثقل أذيتهم، ليتها كفي وهي تكفكف حزنك الدفاق وترويك الوداد، وأنت لا تنفك تشرع دونهم قلبا باتساع الكون صفحا وحبا ورحمة. يا تلك الليالي الحزينة، يوم تبيت طاويا والحصير يخط جنبيك، ليت قلبي ضم خوفك وحزنك وواساك. أمواج قلبي حنين، وصاياك يا حبيبي ضرجت بها قلبي وأسكنتها الوريد، حفرت في أرواحنا كوثرا منسابا، وشققت في السماء طريقا أبلجا، وشددت وثاق حبالها حتى نتوقى العثار ونمضي لنور الله. أشتاق قلبك الحنون، وقلبي يفوح منه الحب رقراق، يا كأن بستان الخزامى نبت في وريدي يوم أن غرست أنوار الهداية، واتقدت جذوة الإيمان والتقى، وفاح من مقلتاي العبير، وكل ما فيه أصبح عاطرا عبقا. تتقاذف في مخيلتي صور صبرك وافتقارك وقوتك وانتصارك، ولو آلموك وجدوك باسم الوجنات، حتى في خيالاتي لا تجيء إلا عذبا فراتا، أواه لقلب سكنت نبضه، تاقت قلوبنا لري رؤيتك وقلبك رحمة للعالمين. أصلي عليه وكأني أهمس في أذن الكون، وتسافر روحي تتخطى الحدود، أمد يد الحنين فتصافحك باحتراق، مشتاق بعبق المنفى والخذلان والوجع. يا رسول الله أنت حي في كل البقاع، وكل مئذنة تصدح بالتكبير تبلغك الأشواق خمسة.

ليلة رحيلك باردة بحجم وحشة فراقك، أي طهر ضم ربوعي طيبة، ستبقى حكاية العصور التي لا تمل، أنوارك لن تنطفي، ووهجا في الجبين زادي لا يبلغني عتبات الفردوس، لكن وفاطري قلبي مدائن فاضت بحبك.

إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء. رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء. إذا ما رأس أهل البيت ولا بدا لهم من الناس الجفاء. يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن. في هوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الانبياء. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن قصة سيدة نساء العالمين، إنها مريم العذراء. تكلمنا عن ولادتها وحياتها وكيف عانت عليها السلام، كيف كانت تتفرغ لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يرزقها الطعام والشراب، يرزقها الرب عز وجل طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أذن الله عز وجل أن تلد عيسى بن مريم، فلما جاءت به إلى قومها إذا ببعضهم يتكلمون عليها وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالوا فيها البهتان العظيم، قالوا فيها الإفك المبين، لكن الله عز وجل أنطق عيسى بن مريم ليكون آية للناس. قال عيسى بن مريم وهو للتو قد ولد، قال

الموت ويوم أبعث حيا. أول ما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام إذا بشيء يحصل في الأرض، خرت أصنام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد عيسى ابن مريم، سقط كثير من الشرك في الأرض وخر في الأرض لأن عيسى ابن مريم ولد. بل إن الشياطين في السماء رجمت، بل إن إبليس الأكبر بنفسه أخذ يبحث ويسأل جنوده ليبحثوا في الأرض ما الذي حدث، ما الذي حصل. فإذا به يبث الشياطين في الأرض يمنة ويسرة شمالا وجنوبا، الشياطين تبحث في الأرض ما الذي حدث، ما الذي جرى، ما الذي حصل. فإذا بهم يصلون إلى فلسطين، وإذا بالمولود الجديد في بيت لحم. من؟ إنه عيسى بن مريم في حجر من؟ أمه العذراء. وإذا بالشياطين تريد أن تقترب، فلما اقتربت وجدت الملائكة تحرس من؟ تحرس عيسى وأمه. ملائكة الرحمن في الأرض تحرس من؟ تحرس نبي الله عيسى وأمه من شياطين الأرض الذين تجمعوا في الأرض لأجل أن يؤذوا عيسى ابن مريم، لكنها دعوة أم مريم. وإن

أعاذها الرب عز وجل ونجاها من كل شيطان رجيم، هي وابنها عيسى ابن مريم. بدأت الآيات والناس يتكلمون عنها، ما قصة هذا الغلام للتو مولود ويتكلم كلام الرجال؟ ما قصته؟ إنها آية من آيات الله. بنو إسرائيل بدأوا يتكلمون، بدأوا يتحدثون، بدأ الخبر ينتشر عندهم أن غلاما للتو مولود أنطقه الله عز وجل. وعادة بني إسرائيل أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، إما يقتلوا بعضهم وإما يكفروا ببعضهم الآخر، عادة بني إسرائيل. وهكذا عيسى بن مريم كان طفلا صغيرا، كان للتو غلاما يلعب مع الغلمان، لكن ظهرت عليه آيات بينات، أظهر الله عز وجل عليه آيات. كان يتكلم مع الصبيان وهو يلعب معهم، كان يقول لأحدهم: أنبئك ما الذي أكلته في بيتك، وأنبئك بما تدخرون في بيوتكم، ما الذي يوجد عندكم من طعام سوف أخبركم به، وهو غلام صغير. فانتشر خبره بين الناس، ما هذا الغلام، ما هذا الصبي الذي حدث له ما حدث، حتى تآمر اليهود على قتل مريم وابنها، على قتل عيسى بن مريم وأمه، أرادوا قتلهما. فأوحى الله عز وجل إلى مريم أن اخرجي، اخرجي مع عيسى إلى ربوة ذات قرار ومكين، إلى مكان فيه نهر يجري فيه بعض الزروع، إلى مكان ذات قرار ومعين نهر يجري. فذهبت مريم العذراء مع غلامها الصغير عيسى بن مريم، وهربوا من فلسطين قيل إلى مصر، وظلوا فترة من الزمن، ثم أوحى الله عز وجل إليهما أن يرجعوا مرة أخرى. بلغ عيسى بن مريم من الشباب ما بلغ، أخذ يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس دين الله جل وعلا. وكان عيسى بن مريم يحب الخلوات، فكان يختلي في الصحاري، وكان يختلي في الغابات، وكان يختلي عند الأنهار يذكر الله عز وجل ويعبد الله جل وعلا. وكانت أمه تنفق عليه، وظل زمنا يدعو إلى الله جل وعلا، واليهود يتربصون به الدوائر، حقدوا عليه، حسدوه، أرادوا الاعتداء عليه، لكن في كل مرة ينجيه الرب عز وجل.

مر عيسى بن مريم عليه السلام بمقبرة فوجد فيها امرأة جالسة تبكي، فسألها عن سبب بكائها، فقالت: ماتت ابنة لي، ليس لي من الولد غيرها، وإني عاهدت ربي ألا أغادر قبرها، إما أن أراها وإما أن أموت مثلها. فقال لها عيسى بن مريم: أرأيت إن دعوت الله عز وجل وأرجع لك ابنتك، هل أنت راجعة؟ قالت: نعم يا نبي الله. فصلى ودعا الله عز وجل أن يحيي هذه الفتاة، ثم قام إلى قبرها وجلس عنده فقال: أيتها الفتاة، اخرجي بإذن الله عز وجل. فتحرك القبر، ثم ناداها مرة ثانية فانصدع القبر، ثم ناداها مرة ثالثة فقامت الفتاة قد شاب شعرها. فسألها نبي الله: لما أبطأت علي؟ قالت: في المرة الأولى أوحى الله عز وجل إلى ملك أن يركب خلقي، وفي المرة الثانية أوحى الله عز وجل أن يرجع إلي الروح، وفي المرة الثالثة انصدع القبر فخرجت منه، فظننت أن الساعة قد قامت فشاب شعري. ثم نظرت إلى أمها وهي خائفة، قال: يا أماه اتق الله واصبري واحتسب الأمر عند الله عز وجل، لما تريدين أن تعاد إلي كربات الموت مرة أخرى؟ ثم ذهبت إلى عيسى بن مريم وقالت له: يا نبي الله، سل الله أن يعيدني مرة أخرى وألا أذوق كربات الموت مرة ثانية. فدعا الله لها، وكانت آية في بني إسرائيل أن عيسى بن مريم يأمر الموتى فيخرجون بإذن الله عز وجل. كان عيسى بن مريم أيضا يمسح على رأس الأعمى الذي ولد أعمى وهو الأكمح فيعود بصيرا، ويمسح على جلد الأبرص فيشفيه الله عز وجل. وكان عيسى بن مريم يأتي إلى بني إسرائيل بالطين فيشكله على هيئة طير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل. إنها آيات بينات. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخ

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. آيات بينات كلها جعلها الله عز وجل على يد من؟ على يد عيسى بن مريم. أما الحواريون فإنهم آمنوا به، وأما يهود فإنهم كفروا به عنادا وحقدا وحسدا. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كل هذه الآيات البينات ومع هذا تكفرون به. آيات أظهرها الله عز وجل تأييدا لنبيه وصفيه عيسى ابن مريم.

عيسى ابن مريم لا يبالي بمن يعاديه، بمن يعارضه، بمن يحاربه، فهو من أولي العزم من الرسل. صبر على قومه وهم يؤذونه، تحمل أذاهم، شتمه اليهود، تكلموا عليه وعلى أمه، ومع هذا لم يبالي عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله جل وعلا وقد أنزل الله عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، كما قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل. يذكرهم الرب عز وجل بعيسى بن مريم الذي قال لبني إسرائيل: إني رسول الله، إني رسول الله إليكم مصدقاً

أحمد. ففي الإنجيل بشر عيسى عليه السلام قومه بأنه سيأتي نبي بعده اسمه أحمد. عيسى عليه السلام يبلغ دين الله جل وعلا، والناس يحاربونه ويعادونه، وحوله الحواريون قد آمنوا به ونصروه وعزروه، وإذا بهم يطلبون منه طلبا. ما الذي طلبه حواري عيسى بن مريم من عيسى؟ جاءوا إليه فقالوا: يا عيسى بن مريم نريد أن نرى آية. وكانوا قد أمرهم عيسى بن مريم أن يصوموا 30 يوما، وقبل أن يفطروا في اليوم 31 طلبوا من عيسى طلبا. قال: وما تريدون؟ قالوا: نريد آية، أن ينزل الله عز وجل علينا مائدة من الطعام تنزل علينا من السماء. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ هل يستطيع

سألهم عيسى بن مريم قال لهم وما الذي يجعلكم تريدون هذه المائدة؟ لما تريدون مائدة فيها من الطعام تنزل عليكم من السماء؟ رد الحواريون فقالوا

صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لا نريد شيئا يا عيسى، نريد أن نأكل من هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نرى آية من آيات الله عز وجل. وهذه القصة سمى الله عز وجل بها سورة طويلة في القرآن الكريم باسم المائدة التي أنزلها الله عز وجل على حواري عيسى. فإذا بعيسى بن مريم ينصح قومه وأصحابه وينصح الحواريين، يقول لهم اتقوا الله، ماذا تريدون؟ قد تنزل عليكم هذه المائدة ولا تقيموا شكرها وحقها فيعذبكم الله عز وجل، لم تطلبون أمرا ربما لا تستطيعون الوفاء بشكره؟ قالوا نريد هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها، نريد هذه المائدة. فقام عيسى بن مريم ليالي طويلة يدعو الله عز وجل. وإذ

وإذا بربنا عز وجل يستجيب لعيسى عليه السلام ولأصحاب عيسى للحواريين، يستجيب الله عز وجل لهم، فإذا بمائدة عظيمة تنزل من السماء فيها أنواع الطعام وأنواع الشراب ما رأوه وما لم يروه، أنواع من اللحم، من الفاكهة، من الخضروات، من الطيور، من الأسماك، طعام لم ير مثله قط في الأرض، أنزله الرب عز وجل من السماء، فكانت عيدا لأولهم وآخرهم. فلما أنزل الله عز وجل هذه المائدة كرامة معجزة لمن؟ لعبده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أنزلت هذه المائدة. وتخيلوا كيف تنزل مائدة من السماء، وبنو إسرائيل وأصحاب عيسى عليه السلام كانوا عشرات الألوف كلهم ينظرون لهذه المائدة، فلما أنزلت المائدة لم يقترب أحد من هذه المائدة. قال عيسى عليه السلام: كلوا، كلوا من الرزق الذي رزقكم الله عز وجل به. خاف الناس، فلم يتقدم إلا الفقراء، إلا المساكين، وأتباع الأنبياء هم الفقراء، هم المساكين، هم الذين تقدموا لعيسى عليه السلام يريدون أن يأكلوا من هذه المائدة. أما غيرهم فإنهم توقفوا يريدون أن ينظروا ما الذي يحصل لهؤلاء الناس. فأكل الفقراء، أكل المساكين، أكل الضعفاء، أكل المرضى من الطعام الذي أنزله الله من السماء. فلما أكلوا ما أبقى الله عز وجل منهم مريضا إلا وشفاه، لا أكمه إلا وشفاه، لا أبرص إلا وشفاه الله عز وجل، لا ضعيف ولا مريض ولا مصاب بأي شيء من أنواع البلاء إلا ورفع الله عز وجل عنه البلاء. إنها آية من آيات الله عز وجل، إنها آية ورزق رزقه الله عز وجل عيسى بن مريم وأصحابه. ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله جل وعلا، يبلغ دين الله، وكانت أمه العذراء مريم كانت تعمل بصنع يدها لتنفق على ولدها، ذلك الذي اختلف الناس به من عدو حاقد حاسد ومن رجل مؤمن به مصدق له، إنه عيسى بن مريم لا زال يدعو إلى الله جل وعلا.

ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله عز وجل قومه، يعظهم يذكرهم، ويجري الله عز وجل على يديه المعجزات والآيات البينات. لكن يهود هم يهود، هل تركوا الأنبياء والمرسلين؟ هل تركوا الناس لحالهم يعبدون الله عز وجل؟ أبدا، إما أن يكفروا بالأنبياء والمرسلين وإما أن يحاولوا قتلهم. فلما رأوا أن عيسى بن مريم يلتف الناس حوله والناس قد أعجبهم كلامه، التف الناس يسمعون مواعظه يذكرهم بالله عز وجل، وكثر أنصاره وحواريوه، هنا اغتاظ منه يهود، فأرسلوا إلى بعض الملوك أن عيسى ابن مريم سيسلب منكم ملككم. قالوا إذا ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ قالوا لا شيء، اذهبوا إليه واقتلوه، فإنه لن يقف أمامكم أحد من الناس، فإنما حوله الفقراء والمساكين، اذهبوا إليه واذبحوه واقتلوه، فإنكم إن فعلتم ذلك نجوتم ونجيتم الناس منه. فإذا بهم يفعلون ما أمرهم به يهود، وذهبوا إليه يريدون قتله. فلما ذهبوا إليه الله عز وجل أخبر عيسى بن مريم أن هناك من سيقتلك، وهناك من يريد أن يمكر بك، ومكروا

فإذا بعيسى بن مريم يجلس مع 12 من حواريه في بيت من بيوتهم، يجلس والناس يبحثون عنه، يبحثون عن من؟ يبحثون عن عيسى بن مريم، كلمة الله، إنها روح الله، عيسى بن مريم، الناس تبحث عنه، يريدون قتله، يقتلون من؟ يقتلون ابن سيدة نساء العالمين، يقتلون الرجل الذي يذكر الناس بالله جل وعلا، يقتلون من؟ القلب الطاهر والنفس الزكية. لما؟ لأنه فقط دعاهم إلى الله جل وعلا، إنه آخر أنبياء بني إسرائيل، ومع هذا يريدون ذبحه، يريدون قتله، فإذا بالناس يبحثون عنه في كل مكان يمنة ويسرة، حتى دل الناس بعضهم بعضا على البيت الذي جلس فيه عيسى. جلس عيسى بن مريم وحوله 12 شخصا من حواريه، جلسوا ينتظرون ما الذي سيحدث. الله وعده أنه سينجيه، فإذا بالناس يطرقون عليه الباب يريدون كسره، لكن عيسى بن مريم يسأل حواريه، يقول لهم: من يتبرع الآن ليكون معي في الجنة وفي درجتي في الجنة؟ يلقي الله عز وجل عليه شبهي ويخرج إليهم، فإذا بأصغرهم سنا وكان أشجعهم، قال: أنا يا نبي الله، أنا أقوم. فقال له عيسى بن مريم مرة أخرى: اجلس، من يقوم مكاني؟ يجعل الله عز وجل عليه شبهي، يكون رفيقي في الجنة، أي في درجتي. فقام أصغرهم سنا، نفس الشاب، أشجعهم وأكثرهم إيمانا، فإذا به يقول عيسى بن مريم: إذن فاذهب إليهم. فإذا بسقف البيت يفتح، وتأتي الملائكة لتحمل من؟ عيسى بن مريم. فتحت السماء لمن؟ لعيسى بن مريم. يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نجاه الله من أيدي الكفرة الأنجاس، يهود الذين أرادوا ذبحه وقتله، أنجاه الرب عز وجل. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك

سوف يكون أتباعك من أهل الإيمان هم من يجعلهم الله عز وجل أتباعك إلى يوم القيامة. رفع عيسى بن مريم، أخرج هذا الذي ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى، مسكوه ذهبوا به وضعوا الشوك على رأسه، وضعوه على صليب ليقتلوه، فلما ذبحوه ومريم العذراء تنظر، أمه تنظر ظنت أنه ابنها، فإذا به يذبح، فصاح اليهود فرحين مستبشرين وهم يقولون إنا قتلنا المسيح، اليهود فرحين بقتلهم من؟ المسيح عيسى ابن مريم. إن

0: شبه لهم. الله عز وجل حفظه، الله عز وجل نجاه من أيدي الكفرة الخبثاء، نجى الله نبيه عيسى بن مريم، وظن اليهود أنهم ذبحوه وقتلوه، وجلست مريم تبكي، فجاءها جبريل يطمئنها ويبشرها أن الله عز وجل قد قبض ورفع عيسى بن مريم ونجاه من أيدي الخبثاء الكفرة، وسوف يرجع عيسى بن مريم آخر الزمان. نحن على موعد مع نبي الله عيسى بن مريم، مع هذا النبي الذي سينزل وتنزله الملائكة كما رفعته في ذلك الزمان. سوف ينزل، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. سوف ينزل وينصره الرب عز وجل، ويقتل الدجال، وينصره الله عز وجل على يهود، ويتبعه الناس، ويحكم بدين الله عز وجل حتى يموت ميتته الطبيعية مرة أخرى. نقف عند هذا الحد حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى مجيء وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم رؤساؤهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمرو الأهتم وقيس بن عاصم وغيرهم، وأنهم أتوا بخطيبهم وشاعرهم، فخطب خطيبهم مفتخرا، فلما سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يخطب خطبة يعني بمعنى ما خطب به خطيبهم، فخطب ثابت بن قيس رضي الله عنه فأحسن، ثم قام شاعرهم وهو الزبرقان بن بدر فقال: نحن الكرام فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، وننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم تصطنع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، تلك المكارم حزناها مقارعة إذا الكرام على أمثالها اقترعوا. ثم جلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: قم. فقام حسان رضي الله عنه فقال: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، لو كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا، ولا يضنون عن جار بفضلهم، ولا يمسهم في مطمع طبعوا، لا يجهلون إذا حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسعوا، أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يبخلون ولا يرديهم طمعوا، خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فترك عداوتهم شرا يخاض عليه الصاب والسلع. أعطوا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا، إن قال سيروا أجد السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة الربع، ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع. أكرم بقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعته، أكرم بقوم رسول الله شيعته، إذا تفرقت الأهواء والشيع. ويقال إن الزبرقان بن بدر قال أيضا: أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا، إذا احتفلوا عند احتضار المواسم، بأن رؤوس الناس في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم، وأنا نذود المعلمين إذا انتخوا، ونضرب رأس الأصيد المتفاقم، وأن لنا المرباع في كل غارة، نغير بنجد أو بأرض الأعاجم. فقام حسان بن ثابت رضي الله عنه فأجابه فقال: هل المجد إلا السؤدد العود والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم، نصرنا وآوينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراد من معد وراغم، نصرناه لما حل وسط ديارنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، جعلنا بنينا دونه وبناتنا، وطبنا له نفسا بفيء المغانم، ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشمي صلى الله عليه وسلم. حسن ثابت أنصاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي، فكيف يقول نحن ولدناه؟ إنما يقول ذلك لأنهم أخواله صلى الله عليه وسلم. فقد تقدم لنا أن أم عبد المطلب هي سلمى بنت عمرو النجارية من بني عدي بن النجار، فلذلك يكون لرهط حسان
ولادة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشم، بني دار من لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم. وهذه في الحقيقة ما عندهم جواب على مثل هذا. يقول: هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادمي، فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم. فيقال إن التميميين قالوا عند ذلك: وربكم إن هذا الرجل لمؤت له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم إنهم أسلموا جميعا، وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدهم، فاقترح أبو بكر أحد الوفد، واقترح عمر آخر، فاختلفا وتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمري القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمري الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولعله لأجل ما ذكرنا كانوا يتفاخرون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون، ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب فيهم، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذاك. يشير إلى عمر بن الأهتم، فقال عمر بن الأهتم: والله يا رسول الله، إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في ناديه. فغضب الزبرقان وقال: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، يعني علم مني أكثر مما قال. قال: وما منعه أن يتكلم به إلا الحسد. فغضب عمر الأهتم فقال: أنا أحسدك، فوالله إنك لئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. ثم طبعا ما أشد البون بين ما قاله أولا في مدحه وما قاله ثانيا في ذمه، وهو فطن إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستغرب من هذا ولعله يظن به الكذب، فسارع بدفع هذا عن نفسه، فقاله: يا رسول الله، لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا، لكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما وجدت، ووالله لقد صدقت في الأمرين جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ الكلمة المشهورة: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وقدم وفد بني أسد، هم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر. روى البزار والنسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قاتلتك العرب ولم نقاتلك، ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة، يعني الذي منعنا من مقاتلتك ليس العجز فينا، لأننا لسنا بذوي عدد قليل ولا بشوكة كليلة، لسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة، وصلنا رحمك. فأنزل ربنا سبحانه قوله:
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قدم وفد بجيلة فيهم الصحابي المشهور جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وجاء ومعه من قومه 150 رجلا. روى الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي ثم حللت عيبتي، العيبة الصندوق الذي فيه الثياب، قال: ثم لبست حلتي ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: فرماني الناس بالحدق، رماه الناس بأبصارهم. طبعا هذا شيء مفهوم، هو لما رأى الناس نظروا إليه عندما دخل فهم أن الحديث كان عنه، فقال: فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أن يقول: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، وإن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. ثم أسلم جرير وقومه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقدم مع بجيلة وفد أحمس. روى أحمد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قدم وفد أحمس ووفد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بالأحمسيين قبل القيسيين. ثم دعا صلى الله عليه وسلم أحمس فقال: اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم 7 مرات. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلية لهدم ذي الخلصة. ذو الخلصة كان بيتا فيه صنم باليمن تعبده دوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب. روى البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. فقلت: بلى. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضرب في صدري حتى رأيت أثار أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: فانطلق إلى ذي الخلصة فكسرها وأحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك. فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ إليه: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك صلى الله عليه وسلم في خيل أحمس ورجالها كما تقدم. ثم وفد عبد القيس. وعبد القيس هذه قبيلة كبيرة جدا، هم عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن زائد بن معد بن عدنان، كانوا يسكنون البحرين وما ولاها من أطراف العراق. وقد كان وفد منهم وفد قبل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 14 راكبا كبيرهم الأشج العبدي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. فقالوا له: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة نأتيك من شقة بعيدة، وإننا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس من المغنم. ولم يذكر لهم صلى الله عليه وسلم الحج في هذا الحديث لأنه لم يكن فرض بعد. ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. قال صلى الله عليه وسلم: احفظوه وأخبروا به من وراءكم.
وروى أحمد وأبو داود وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم ما ذكر دعا لهم صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا وطائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين، إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويوتروا. فهذه قدبتهم الأولى، ولذلك لما رجعوا إلى بلادهم وأقاموا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعائر كان من جملة ذلك صلاة الجمعة، فكانت أول جمعة صليت في الإسلام في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت

0: برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا أن الاستحياء بالنسبة لله لا يجب أن يفهم على أنه التغير والانكسار الذي يعتري المرأة قسرا عند خوف ما يعاب أو يذم عليه، لأن التغير إنما هو من صنعة الأحداث، ولكن الله يغير ولا يتغير ولا ينفعل. إذن فالمراد لا يستحي، أي لا يترك ضرب المثل، وإنما قال ذلك لأنهم قالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت؟ فقال الله ردا على كلامهم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب الأمثال للناس ليبين لهم الشيء الغامض عليهم بالشيء المحس أمامهم، فيشبه الشيء المجهول بشيء معلوم ليستقر في أذهان السامعين. في استقبال كل شيء عن الله يستقبله المؤمن بنفس ويستقبله الكافر بنفس، كل يستقبل ما يأتي من عند الله بطاقة الإيمان أو طاقة الكفر فيه. فالذي يؤمن بالله يرتب كل ما يبلغه عن الله نتيجة للإيمان بالله، فما دام قد آمن بالله ربا خالقا قادرا حكيما وارتضى أن يعتقد كل ذلك فيه، يبقى إن ناقشه في شيء يصدر عنه كأنه رجع في أصل القضية الإيمانية. أنت آمنت بأنه إله وبأنه قادر وبأنه حكيم وبأنه عليم، حين تستقبل منه شيئا لا بد أن تستقبله برصيد من حيثيات الإيمان التي آمنت بها. فإن عزلت الشيء الذي يبلغك عنه لتبحثه بحثا جديدا فاعلم أنك رجعت في قضية الإيمان بالله. ولذلك حين يكلف الله عباده لا يقول: يا أيها الناس أكلفكم بكذا، وإنما كلف من آمن به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني يا من آمنت بي إلها ووثقت بي قادرا عالما حكيما مأمونا على صنعته وهو الخلق، أنا أكلفك بكذا وكذا وكذا. لا يصح بعد ذلك أن تناقش التكليف من جديد، لأنك لو ناقشت التكليف من جديد فكأنك رجعت في أصل القضية الإيمانية الأولى. يبقى حيثية كل أمر تكليفي تستقبله عن الله هو الإيمان به. والإيمان بالشيء يقتضي تصديق كل ما يصل إليك عن طريقه. نضرب مثلا في الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث القوم أنه أسري به، التقفوها منه وأرادوا أن يزلزلوا بها إيمان أبي بكر، فقالوا له: إن صاحبك يدعي أنه أتى الليلة بيت المقدس. وهم يظنون أن أبا بكر سينخلع من هذا الخبر، فماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قال فقد صدق. إيمان بك يا رسول انتهت المسألة، أصدقه في الخبر يأتيه من السماء ولا أصدقه في أنه انتقل إلى بيت المقدس؟ مسألة يعني يبقى رد فهمهم إلى إيه؟ إلى نحوره، وأعطانا قضية صديقية قضية صديقية، ما دام الذي آمنت به إلها قال أو آمنت به رسول بلغ، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى عقلي استعملته في القمة الأولى في أنني آمنت به كإله وآمنت بالمبلغ عنه كرسول، وبعد ذلك أمنته على أن يبلغني ما يريد. خزيمة بن ثابت، رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض مالا من واحد، وبعد ذلك أدى رسول الله ذلك المال بينه وبين الدائن، ما كانش حد موجود. فلما صال العهد قال الدائن أذهب إلى رسول الله فأطلب منه الدين لعله إيه ناسي. فقال رسول الله له إنني أعطيتك الدين، يعني أنا أديت. فقال ما أديت؟ قال بل أديت. من الذي كان هناك؟ خزيمة. قال له نعم أداك وأنا رأيته، ما كانش موجود. وبعدين بعد الرجل ما انتهى وأفحم بالشهادة، رسول الله قال يا خزيمة ما كان معي أحد أبدا حينما أديت هذا الدين. قال يا رسول الله أأصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ مسألة مش معقولة ولا واردة أبدا. فانظروا إلى فقه الإيمان وفقه الاجتهاد. سر به رسول الله لأنه أحسن الاجتهاد، قال أنا أصدقك في كل ما جئت وأكذبك في كذا درهم، ده تبقى مش مسألة دي، إن كانت حكاية كده تبقى شبه كبيرة أوي. انظروا إلى هذه وانظروا إلى صلتها بجمع القرآن. حينما رؤي أن يجمع القرآن من صدور الصحابة كحافظين ومن سطور الكتب كمنسوخ فيها، كان المتولي هذه العمل لا يكتب الآية إلا إذا رآها مكتوبة وشهد بأسماء. بعد ذلك وجد آية مكتوبة وشهد بها واحد اللي هو مين؟ خزيمة. أم لما ما يكتبهاش، لأن المذهب بتاعه في أنه لازم يشهد بها مين؟ اثنين، وده واحد. أم تذكر أن خزيمة حينما قال لرسول الله أأصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم، حينما قال له الرسول ردا على تكريم اجتهاده وفقه، من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى خزيمة أصبح نصابا في الشهادة. قال إذن ده يكفي عند اثنين، لأن النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه، فكأنها كانت هناك لتخدم قضيتنا هنا. دي المسألة اللي بيستقبل بها الايه؟ المؤمن. لأن الاستقبال ده بقضية الإيمان ما تنقصش المسائل بقى، وإلا تبقى رجعت في القضية الأصيلة. ولذلك أنا أقول دائما للذين يحاولون أن يوجدوا لكل أمر تعبدي حكمة، أقول له حم حول الحكمة ما شئت، ولكن لا تدعي أن تلك هي الحكمة. فحكمة الله كمال، والكمال عند الله لا يتناهى، فحكمه لا تتناهى واستنباطك يتناهى، والحكمة في كل تكليف أمر الله به. انت بتعمل دي ليه؟ لأن ربنا قال لي اعملها. هو قال لي اعملها ليه؟ ما هي الشغلة تاني بقى. هي علة الأمر عند المأمور به أم عند الآمر؟ هل يعلم الطفل الحكمة في جرعة الدواء المرة حينما نسقيه هذه الجرعة؟ إنما الذي أمر بها وسقاه هو الذي يعلمها، فإذا ما نضج عقله بعد ذلك لعله يعرفها. وأنا قلت علشان نريح نفسنا إن الإنسان أعز شيء عليه صحته، لما يمرض بيشغل عقله. في ماذا؟ لماذا يشتغل عقله؟ يقول انا بمر ايه اللي ظاهر المرض عندي؟ والله انا اذا اكلت تعبت. طيب احددنا ان المرض في الجهاز الهضمي. طب مين اللي هو طبيب باطني ومتخصص؟ هتقلك يقول لك فلان ده متخرج من كذا وله سوابق كذا. ادي عمليه العقل بتاعي وبتاع احباب اللي قاعدين وياي. فاذا ما انتهينا الى الطبيب ذهبت اليه وقعد يكشف علي ويشخص المرض، وامسك بقلمه ليكتب لي وصفه الايه؟ الدواء. انا لا امسك قلمه لاقول له لا تكتب لي دواء حتى تقول لي حكمته. ليه؟ لانه يقول لي طب روح 7 سنين في كلية الطب وبعدين يبقى تعاني عيشني. امال بتعمل ايه؟ انت عقلك انتهى الى ان ذلك هو الطبيب. ثم بعد ان ذهبت الى الطبيب استمعت له فقط. واللي يقول لك عليه تنفذه. لما يجي انسان يعودك وانت مريض ويقول لك لماذا تشرب هذا الدواء؟ أأنت تدخل معه في متاهة تعادلية كيماوية ولا بتقول له والله ده الطبيب كتبه لي؟ كذلك أنت بتصوم ليه؟ لأن ربنا قال لي صوم. بتصلي ليه؟ لأن ربنا قال لي صلي. أوعى تعلق الحكم على علته. فقلت الذي يصوم لأن الصوم يشفيه من مرضه فصومه ليس عبادة. لأن برضه لما يجيني يهودي ولا مجوسي ويقول لي صوم علشان ما كنتش هتصوم هتموت، أنا هصوم ولا ما صومش؟ أنا صمت إيمانا به ولا إيمانا بالأمر؟ والأصل في المؤمن أن يقبل من الله الآمر دون أن يعلم علة الأمر، هو ده الإيمان. هنا بقى التعليق بقى بتاعنا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا أدي الاستقبال بقى، فيعلمون أنه الحق من ربهم. خلاص ما دام قال كده هو يضرب المثل بيبقى له حق فيه. قد أفهم وقد لا أفهم. ولذلك بعض الناس اللي كانوا على غير دين كانوا يجادلون كثيرا من المؤمنين في قضايا دينهم. يقول له أتدعون، المجوسي بيقول له لمسلم في بغداد، يقول له أتدعون أنكم إذا ذهبتم إلى الجنة كل ما تاخذوا حاجة ما تنقصش في الجنة، كل شيء يؤخذ منه ينقص. جاب قضية، جاب إيه؟ كل شيء تاخذ منه ينقص. مفهوم؟ أولا دي غباء في إطلاق العبارة، غباء في إطلاق العبارة، إنما دي استغفال بده يستغفل فيه يعني وقت كده ويزيد، لأن في شيء أخذ منه فما ينقص يزيد. طب لما أقعد أحفر حفرة كل ما أخذ منها إيه؟ بتزيد الحفرة، مش كده ولا لأ؟ طيب أم اللي بيكلمه كان واعش، قال له أرأيت لو أنك أشعلت سراجك مصباح يعني، ثم جاء أهل بغداد جميعا فأشعلوا سرجهم من سراجك، أينقص من ضوء سراجك شيء؟ دي تنوير الحقيقة. سكت. قال وتدعون أنكم تأكلون في الجنة ولا تتغوطون. هو عايز يعملها على مكياس إيه؟ مكياس الدنيا. قال له وماذا في هذا من العجب؟ الجنين في بطن أمه ينمو أو لا ينمو؟ ينمو. وهل ينمو إلا إذا تغذى؟ ده النمو الزيادة معناها أن ما يدخله من الغذاء أقل مما يخرجه من الفضلات، ولذلك يظل الإنسان ينمو ما دام الغذاء اللي بيدخله أقل مما يخرج منه. لما يكبر بقى ويسن يبتدي اللي يخرج منه أكثر من اللي إيه؟ قال له الجنين بيزيد وبينمو ولا ما بينموش؟ قال له طب بينمو ازاي؟ مش بيتغذى؟ قال له طب ما هو تغذى ولم يتغوط، لو تغوط في بطن امه لاحترق في مشيمته. ده في نوع من التنوير بس تقريب الايه؟ تقريب الامثال. لان المؤمن استقبل الكلام عن الله واستقبل الكلام عن صدق المبلغ لله بانه حق. هو لا يريد ان يطمئن نفسه على ذلك لان كافيه ان يقوله الله، وإنما يريد أن يرد على من يريد أن ينزلزل عقيدته فيما نقل عليه من أنه من رسول الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق هو حق في إجماله. طريقة كون حق ده أنا مش مكلف به، يكفيني أن أقول أن الله قاله، لأن الصديق قال كده، إن كان قال فقد صدق، انتهت المسألة. وانا ما امنتش فيها علشان كل قضية من القضايا اناقش فيها، وإلا فاذا كنت حنقش في كل قضية يبقى انا ما امنتش فيه، انا امنت بالقضية بقى وعايز لكل قضية تحليل. اذا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمة رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيغشني. لان ما دام رب مربي، شوفوا بقى ولله المثل الاعلى عشان تفهم مدلول الكلمه رب، انظروا الى الانسان مع ابنائه مع انه لم يخلقهم، هو بس السبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والام تتحمل المشقات بطاقة الحنان، والاب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكسيهم. دي ليه؟ عشان ايه؟ لما خلقوش الله. اذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب، ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب لك؟ قالت الصغير حتى يكبر، لأنه إيه؟ لسه في شوف القتل، والمريض حتى، والغائب. يبقى إذن إذا كان ذلك والأب والأم لم يخلقا وإنما كان سببا فقط في وجودي، فأحباني هذا الحب وعطف علي هذا الايه العطف، وتعبا لارتاح وشقيا لاسعد. ولذلك ربنا يقول ايه بقى؟ يقول يا ابن ادم انا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معامله مين؟ معامله المحب. وبعد ذلك لا يتغير عليك بمجرد المعصيه، ولكن يفتح اليك باب التوبه. زي الاب ما ابنه ايه يقسو عليه كده، وبعدين يعني لما الواد كده يقول للواحد تعالى اصلحنا على الولا، هات الواد في ايدك كده واسترضاني ومش عارف، او ربنا يقول الله افرح بتوبه عبده المؤمن، من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. بعيره اللي هو له انفلت منه وشرب، وبعدين لقى البعير. او ربنا يفرح بتوبه عبده ورجوعه الى ربه زي ليه؟ لأنه صنعته، أنه صنعته، ومدام صنعته وهو اللي خلقه. ولذلك أنا قلت لكم مرة إن الكون ضج من ابن آدم، لأن الكون كله عابد، الكون كله مسبح، الكون كله ساجد، كله ماشي في نظام. المختل في الكون إيه؟ المختل في الكون المسائل التي لابن آدم اختيار فيها، والمسائل التي لا اختيار لابن آدم فيها ولا عمل له مستقيمة غاية الاستقامة. يبقى اختياره هو اللي ايه؟ هو اللي بيفسد الدنيا. فالكون كله بيأدي مهمته. انا قلت مرة، هل قالت الشمس مرة انا لن اطلع اليوم على ابن آدم؟ هل الريح قالت انا مش هحب واجيب له هوي؟ هل الحمار لما جت تركبه او تشيله سباق قال لك لا انا مش شايله؟ مفيش حاجة سخرت لك وامتنعت ابدا، ذللت لك. امال ايه الحكاية؟ الخيبة، الخيبة جاء في اختيارك انت، واختيارك غير محروس بمنهج الله. لو انك اخذت اختيارك بمنهج الله لحرست هذا الاختيار من ان يضل او ايه او ان يزل. يوم الانسان الكون بقى زعلان من ابن ادم. انا قلت لكم ان الانسان السماء قالت ايه؟ يا ربي اذن لي ان اسقط ايه كسفا على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. والارض قالت لي يا ربي اذن لي ان اخسف بابن ادم طعم خيرك وايه ومنع شكرك. الجبال قالت له اسكت على ابن ادم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه لرحمتموه، اتركوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هذا هو الرب. يبقى المؤمن ساعتها يستقبله عن الله يعلم أن كل ما يستقبله عن الله حق، والقدر المراد من الإنسان في استقباله عن الله أن يعلم أنه حق. إنما كيفية المحقق مش ضروري تعرف. ليه؟ لأنك لو عرفت كل شيء بعلته لما كان لإيمانك معنى. إيمانك ما يبقاش له معنى ما دام كل حاجة عرفته علته. أنا جيت لواحد قلت له أنا عايز اللالاني تروح اسكندرية، قال لي ليه؟ اللالاني ما اقدرش. أقول له لأن فلانا الذي سيقضي لك مسألتك سيسافر غدا صباحا على الباكرة إلى المكان الفلاني، وسيغيب شهرين وتتعطل مسألتك شهرين. يقوم يربع على مين؟ وواحد ثاني جيت قلت له روح اسكندريه قال لي حاضر. ليه؟ قلت له اعمل كذا وكذا وكذا فراح بدون ان يسالني عن عله المروح. يبقى الذي ذهب اولا للعله والذي ذهب ثانيا للامل ايهما مؤمن بالامل؟ ثاني. انما لو كان كل واحد هيؤمن بحاجه كده يبقى انتهت المساله بقى. اي واحد يقول خلاص يبقى المنتهى، يبقى مش الايمان. اذا ولذلك التنصيص على الايمان ياتي اولا الايمان بالغيب، بالشيء اللي غايب عنك، لانك لا تؤمن بما غاب عنك الا لثقتك بان الذي قاله حق. فاما الذين امنوا به فيعلمون انه الحق من ربه. الاستقبال الثاني، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا؟ ايه يعني المثل اللي هو جايبه دي؟ ايه الشيء اللي مش عارف؟ يبقى عمال يعمل ايه؟ نقول له يا اخي شوف ازاي، اكن زي ما قلنا زمان افرقوا دائما بين الفاعل والقابل، الفاعل والقابل افرقوا دائما بينهما. اوعوا تنسوا دي ابدا وساظل اكررها لتستقر في اذانكم. تقول مثلا القران ده مش من عند الله، اما اللي ده مثلا بيسمعه وبعدين يقعد يمنش ويسخر، وده يسمعه مثلا ويبكي وده يسمعه. قال لك لان فيه فرق بين فعل يفعل وقابل يقبل. الفعل يبقى واحد انما القابل مختلف. وانا كنت ضربت في حلقة برضو مثلا لهذا، قلت انت مثلا في الشتاء تخرج من بيتك صباحا وبعدين تبقى اطرفك بردان، تقوم تعمل ايه؟ تنفخه فيه. بتنفخ فيها عشان ايه؟ تدفى شويه، يعني عشان تنقل لها ايه؟ دفء وحراره. طيب ولما تيجي تشرب كوبايه الشاي بتنفخ فيها عشان ايه؟ الله، عشان تبرد. يبقى ما دام بتنفخ فدي عشان تسخن وتنفخ فدي علشان تبرد، الفاعل واحد وياتي للشيء وضده، لان القابل مختلف. القابل مختلف. فانت حين تنفخ نفسك حار بالنسبه لاطارفك البارده، فيعمل استفراغ حراري، شويه حراره من هنا يروحوا للبروده تتعدل، ولكن الشيء احر من نفسك، فنفسك الحار بالنسبه ليدك بارد بالنسبه لسخونه الشاي. تقوم لما تديله والفاعل ايه؟ والفاعل واحد والقابل مختلف. اهو اهو دي. ومنهم من يستمع اليك، ساعة ما تقول ايه؟ القرآن. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ايه اللي قالوا يعني؟ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد ولا لا؟ قائل واحد ولا لا؟ إنما القابل مختلف. مدام القابل مختلف فكذلك في استقبال كل الغيبيات واستقبال كل الأشياء التي يقف فيها العقل، المؤمن يستقبلها على أنها حق من حق، فهمها أو لم يفهمها. ولذلك قلنا في أول حلقاتنا أن ذلك هو السبب في وجود المتشابه في القرآن. المتشابه جاي ليه في القرآن؟ القرآن جاي علشان يبين لنا أحكام. أم قال لك إيوه، أهو المتشابه جاي في القرآن عشان يديني معايير الإيمان، منه آيات إيه؟ محكمات هن أم الكتاب. الأمر الذي يتعلق بحكم مطلوب منك إن فعلته أثبت وإن لم تفعله عقبت، واضح تمام الوضوح. والأمر الذي يتعلق بكونيات قد تضيق بها عقول معاصرة ثم تأتي لتشرح في عقول معاصرة أخرى، يأتي بها الله إيه؟ ويأتي للعقل بأشياء عشان إيمانه. عشان إيه؟ إيمانه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.
2: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يأخذ الفتنة.
1: وما يعلم تأويله إلا الله.
2: إن قلت والراسخون في العلم يعلموه،
1: طب نقول نتيجة علمهم إيه؟
2: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إحنا آمنا به، وإن لم نفهم حاجة كل من عند الإيه؟ يعني محكمه من عند الله ومتشابهه من عند الله الاثنين. وقلت لكم ان السبب ان العقل وسيلة ادراك كده، والعين والاذن، فهل للعين ان تدرك كل شيء ام لها حدود تدرك عندها، وللاذن حدود تسمع عندها، بحيث اذا ابتعد الصوت ما عادش تيجي الزبزبة ما تسمعش. طب ايش معنى للسمع حد وللعين حد وتريد ان لا يجعل للعقل حد؟ يبقى العقل له ايه؟ حد برضه يفهم عنه. ولذلك النبي قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فامنوا به. يبقى علة المتشابه ايه؟ اننا نؤمن به، اننا نؤمن به ودي المحد. فاما الذين امنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا إيه مثلا؟ إيه يعني المثل اللي إيه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل للمؤمن ابتلاء، والابتلاء يجب أن يفهم على أنه امتحان. ابتليت الشيء يعني إيه؟ جبت حتة الذهب عايز أشوفها كويسة ولا مغشوشة، اقوم ابتليها بالنار، تيجي على النار علشان اشوف هي ايه، مغشوشة ولا مش مغشوشة. اذا فالابتلاءات التي تأتي من الحق سبحانه وتعالى يريد ان يميز الله بها الخبيثة من الطيب، وهو يعلم، هو يعلم من الخبيث ومن الطيب، انما عايز علم بشهادتك انت، لانه لو قال بعلمه فيك يمكن تقول له لا ده انت لو كنت ابتلتني كنت نجحت، يقول لك هنبتليك بضعف عشان انت اللي تبقى ايه، اللي تبقى انت ايه، اللي انت تحكم. ولذلك ساعة ما تسمع وليعلم الذين في قلوبهم مرض تقول او لو لم يفعل معهم ذلك ما كان علم المرض، يقول لا هو يعلمه، انما يمكن علمه ما يقومش حج عليك، انما لما تعملها انت تقول انت بنفسك، يبقى شهادة على مين؟ شهادة على ايه؟ على نفسك. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المفروض هنا انك لما تقول كثير كان يقابله ايه؟ كان يقابله قليل، انما قال لك الكثير قد يقابله القليل، والكثير ايضا قد يقابله الكثير. فقمت تقول لي زي ما يقولوا كده، كان زمان يقولوا لنا ان مكتوب على باب البغاز اللي داخل مصر، يا داخل مصر منك كتير، يا داخل مصر ايه منك كثير. يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي هنا بيئه طيبه، وان كنت مش عارف ايه عايز تروح على شارع الهوا تقدر تروح شارع الهوا، يا داخل مصر منك ايه. فمره تقول ان الكميه دي كتيره وبرضو الكميه الثانيه ايه برضو كتيره ايضا. اذا انت تنظر الى العدد في ذاته لا الى العدد في مقابله، فان نظرت الى العدد في ذاته تقول هنا ايه قليل وهنا، وان نظرت الى الكثرة هنا والكثرة تقول برضو دول كتير ودول ايه ودول ايه كتير. يضل به كثيرا ايه طيب اذا كان الله هو الذي يضل، يجي واحد سطحي يقول لك طب مدام ربنا هو اللي بيضل يبقى ذنبه ايه الذي يضل؟ طب هو لما يعوز ربنا يضل حد هيغضب عليه؟ ما هو ظل. قل له ايه افهم كويس، وما يضل به الا الفاسقين. يبقى الفسق منهم اولا وبعدين ربنا يضلهم ثانيا. يضلهم يعني ايه؟ يعني ما ياخدهمش من الفسق قهرا عنهم، يسيبهم زي ما هم، مش عايزين يفسقهم يفسقوا خلاص، ما ياخدهمش من الفسق قهرا ايه، فحين لا ياخذهم من الفسق قهرا عنهم وهو قادر ان يفعل ذلك، يبقى معناها ايه؟ ان هو اضلهم. لان احنا قلنا القضيه ان الله اغنى الشقة خلاص، أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك يجب أن تفهم أن الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لخلقه

ويا أرض استجيبي بأسبابك للمؤمن ولإيه؟ وكل سبب من الأسباب يحسنه الكافر يأخذه ولا يحسنش المؤمن، يبقى ما ياخدوش. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لأن أحدا لم يستدع نفسه إلى الوجود. ما فيش واحد اقتحم على ربنا وجوده ودخل عليه كده، بعث ربنا يقول له لا انا مش مسؤول عنك، انا ما جبتكش. هو اللي جابه الى الوجود، وما دام جابه الى الوجود لازم يعمل ايه؟ لازم يخلي الاسباب تستجيب له، وبعد ذلك يعلن منهجا لاختياره، يقول لك افعل ولا تفعل. فمن امن به الها ياخد عطاء ربوبيته وياخد عطاء الوهيته، الهيته فيفعل ولا ايه، واللي كافر به ياخد عطاء ايه؟ ربوبية بس. قول له ما دام خدت عطاء الربوبية ما انت، انا مش همنعك عنه، انما بعدين حين تأتي في الاخرة يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجة. ليه؟ لانك لم تعمل الا للاسباب والمسببات. هل عملت لي؟ ما عملتش لي. والانسان انما يطلب اجره ممن عمل له. انت ما عملتش لي، انا امرتك اوامر، انا اعطيتك خير فخدت الخير خلاص، وبعدين امرتك اوامر انك تؤمن بي وتتبعني، ما سمعتنيش وسمعت هواك. ما دام انت عملت لهواك خد اجرك من هواك. ولذلك هيقول ان الكفار سيفاجئون بوجود الله في الاخره. اللي كانوا مكذبين به مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. سراب بقيعة يعني بحتة صخراء كده. أنتوا عارفين السراب؟ يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى لما الظمآن يحسبه مية بقى. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريت بس كده ما وجدوش، إنما وجد الله عنده. فوجئ بوجود الله، ما كانش في باله خلاص. يقول له انت عايز مني ايه؟ مش عايز ابيك حاجه، لان انت ما كنت، انا ما كنتش في بالك وانت تعمل، كانت في بالك الدنيا واسبابها والربوبيه، ودي انت خدت، ودي انت ايه خدت كل حاجه. ما اضعناش ما احسنت من عمل، احسنت خدت انتهى. ووجد الله عنده فوفاه ايه؟ فوفاه حسابه. وبعدين بيضرب مثل ثاني، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف بقى الرماد لما الريح تيجي ايه اعمالهم اللي انهيه، التي يظن الاحمق يقول لك يا سلام بقى، الذي اخترع الميكروب واللي اخترع الدواء الفلاني واللي عمل كذا عشان الانسانيه واللي اخترع اشعه مش عارف ايه، دول هم المي. نقول له ايه؟ لان الانسان ياخذ اجره ممن عمل له. فهل كان في بالهم الله ام في بالهم الانسانيه والعالم والمجد والعظمه والجاه؟ مش كده؟ خدوها ولا ما خدوهاش؟ خدوه ايه؟ وعملوا لهم نصوص تذكاري، وعملوا لهم كتب، وعملوا لهم فكره، وعملوا ميداليات ذهبيه وميداليات فضيه. الذين عملت لهم اعطوا خلاص. ولذلك يقول الرسول ان ربنا هيقول انك عملت ليقال وقد قيل، انتهت المسألة. يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجة. يبقى اذا ساعة تسمع يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الى المين؟ لا تقل ان الله استاذ عليهم بان اضلهم، انما اضل من؟ اضل من فسق. ومعنى فسق برضو مأخوذة من الرطب. انتوا عارفين البلحة؟ البلحة بيمر عليها شوية طلع، وبعدين يسموه ايه؟ بصر، وبعدين يسموه رطب، وبعدين يسموه طم. الرطبة بقى دي اللي القشرة تقب عن البلحة، تخوف مالتها انت كده، اسمها ايه؟ ساعة ما يشوفوا البلحة ابتدأت تبان من القشرة بتاعتها دي، يقول فسقت الرطبة. فسقت يعني ايه؟ يعني ايه؟ خرجت من الايه؟ من القشرة. حتى ربنا جاب الاصطلاحات الشرعية والدينية من جنس ما كان عند مين؟ من جنس ما كان عند العرب. فسموه فاسق. فاسق يعني ايه؟ خرج من اطار التكليف، كما خرجت الرطبة من ايه؟ من قشرتها. يبقى هو فسق اولا فاضله الله ايه؟ فاضله الله ثانيا. اذا فيجب ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى حين خلق الانسان مسيرا في بعض الاشياء

0: خلقه مختارا فيما كلفه فيه. وما دام خلقه مختار فيما كلفه فيه، لان التكليف دائما افعل ومقابلها لا تفعل. بالله عليك لو قلت لخادمك افعل كذا، اليس من العقل الواجب ان تفهم انه يقدر ان لا يفعل؟ تبقى لو كان على طريقة انه لا يفعل ما كنتش تقول له. طب والامر الثاني وعلى طريقة انه ايه ما كنتش تقول له لا تفعل. يبقى اذا قول الله في كذا افعله وفي كذا لا تفعله، حين يخاطب بالامر يبقى خلقه مستعد لانه ما يجيبوش، وحين خلق وحين كلفه بالله يبقى خلقه مستعد انه ما ايه. يبقى اذا هو صالح للفعل وللايه وللصرف. يبقى ميزان المنهج ان يرجح بديلا عن بديل خاضعا فيه لامر مين؟ لامر الله. فالذي ينسجم مع التكليف ويؤمن بالله ويأخذ التكليف عنه يعطيه ايه؟ يعطيه المعونة. والذي يتأبى على الله ربنا بقى ما يقولوش زي ما قلنا، يقول له في ايه؟ في ذاهي. بل انا حمهد لك كمان في الضلال زي ما قلنا. ختم الله على ايه؟ على قلوبهم، لانه اغنى الشركاء عن مين؟ عن الشرك. يبقى اذا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، يستقبلون كل شيء عن الله برصيد الايمان بالله. وما دام برصيد الايمان بالله يقول والله اللي فهمته واللي ما فهمتوش لله حكمه قد افهمها فيما بعد، وقد تكون الحكمه في ان لا افهمها حتى يصدق علي انني امنت بالغيب لمجرد صدور الغيب عن من؟ لمجرد صدور الغيب عن الله. والذين كفروا يعملوا ايه؟ يقولون ماذا اراد الله بايه؟ يروحوا ردين الكلام على الله، يضل به ايه؟ كثيرا، ويهدي به، وما يضل به الا الايه؟ الا الفاسقين. من هم الفاسقون اذن؟ مش قالوا هيضل به الا الفاسقين؟ هيضل، ويضل مين؟ يضل الفاسقين الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجه في الفسق ان تنقض عهدا اخذ عليك، مش كده؟ الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجه عهد الله اللي هو ايه؟ ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق المؤكد بنيه الوفاء له، ادي العهد. طب والعهد ده كان امتى؟ قال لك حين يخلق الله لك عقلا تميز به في امور دنياك ما يضرك وما ينفعك، كان يجب ان توجه ذلك العقل في قمه ما وصلتك النعمه منه. انا قلت مره هب انك في صحراء ونصبت الخيمه وبعد ذلك نمت وانت محدش معك، ثم فوجئت صباحا بمائده عليها أطايب الطعام للإفطار، وأعدت كده بالله قبل أن تفطر، ألا تفكر في من جاء لك بهذا؟ أنت ما تعرفش حد هنا، ما تقولش ده جاي منين. كذلك أنت في الكون فوجئت بأنك مخدوم بنعم، هذه النعم أنت ما عملتهاش، ولم يدعي واحد مثلك من قبلك أنه فعلها. أما كان من الواجب عليك أن تسأل من أين جاءت هذه النعم؟ إذن فالعهد الأول عهد الفطرة في التفكير في النافع، عهد الفطرة في التفكير في النافع. حين لا تفكر في النافع فكأن هذا العهد الفكري العقلي الفطري قد نقضته، وأنت لم تنقضه في أمور حياتك لأنك فكرت فيما ينفعك وفيما إيه؟ لو لم تفكر كان مفيش مانع، ولذلك أعفى الله المجنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربنا.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث هو الحديث الثامن من صحيح البخاري، والذي جاء الأول في كتاب الإيمان. وذكرنا بعض التراجم المذكورة في سند هذا الحديث، وتوقفنا عند اللطائف التي في إسناده، فقلنا إن إسناد هذا الحديث اشتمل على التحديث والإخبار والعنعنة. ونحن ننظر جميعا إلى قول إمامنا البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد. فهذا الحديث احتوى على ثلاثة أنواع من أنواع التحمل: التحديث والإخبار والعنعنة. ومن لطائف الإسناد أيضا أن إسناده كلهم مكيون، إلا عبيد الله فإنه كوفي، اللي هو عبيد الله بن موسى، وأن كلهم على شرط الستة إلا عكرمة بن خالد، يعني على شرط الستة، يعني أخرج لهم الستة المذكورون في سند هذا الحديث، أخرج لهم الستة إلا عكرمة بن خالد، فلم يخرج له ابن ماجه. ومن لطائف هذا الإسناد أو الحديث أنه من رباعيات الإمام البخاري، يعني ما بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: عبيد الله بن موسى، حنظلة بن أبي سفيان، عكرمة بن خالد بن عمر. فهذا يقال له من رباعيات الإمام البخاري. وللبخاري أيضا ثلاثيات ستأتي. ووقع هذا الحديث في صحيح مسلم كما قلنا، ولكنه وقع من خماسيات مسلم، زاد مسلم عليها برجل، فإسناد مسلم فيها نازل عن إسناد الإمام البخاري. البخاري أعلى إسنادا، وكل من كما قال صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وكلما على الإسناد كان أفضل، كان أفضل في التحديث. ولأن كل إنسان يروي من رجال السند، كل إنسان يروي الحديث يحتمل عليه الغفلة، ويحتمل عليه السهو، ويحتمل عليه الخطأ. فإذا كان في الإسناد خمسة، فاحتمال الوقوع في السهو خمسة احتمالات، وإذا كانوا أربعة كان وقوع السهو أربعة، وإذا كانوا ثلاثة كان احتمال وقوع السهو ثلاثة، فنسبة وقوع السهو أقل فيما كان سنده عال. ولذلك فضل العلماء، ويرى العلماء أن الإسناد العالي وهو أفضل وأقل احتمالية في إصابة في تجنب الصواب أو وقوع في السهو والخطأ. وكل ما قلت رجاله علاء، وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل. أيضا من رجال هذا السند ولم نذكره له حنظلة بن أبي سفيان. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، وهو حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن الجمحي المكي القرشي. قلنا إحنا أسناده كلهم مكيون إلا عبيد الله، وسيأتي عبيد الله هذا كوفي. حنظلة هذا ثقة حجة، ثقة حجة، سمع عطاء وغيره من التابعين، وروى عنه الثوري وغيره من أعلام الحديث وأئمة السلف. قد مات سنة 51 ومئة للهجرة. والأخير الذي لم نذكره هو عبيد الله الذي هو شيخ الإمام البخاري، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، وهو عبيد الله بن موسى ابن باذام العبسي الكوفي الثقة، سمع الأعمش وخلقا من التابعين، وروى عنه البخاري وأحمد وغيرهما، وكذلك روى مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن رجل عنه، مش مباشرة، عن رجل عن عبيد الله ابن موسى، يعني رووا عنه بواسطة. كان عالما بالقرآن، وكان رأسا في علوم القرآن، اشتهر في علم في علوم القرآن. توفي بالإسكندرية، هذا عبيد الله ابن موسى الكوفي، توفي بالإسكندرية سنة 1400. الأول حنظلة توفي سنة 51 ومئة، وهذا توفي سنة 1400. وقوله بني يعني أسس، الإسلام أسس على عدة دعائم، على خمس، ولذلك قدر العلماء أن المحذوف دعائم، لأنه لم يذكر خمسة، لم يقل على خمسة، وإنما قال على خمس. خمس يعني أن المعدود مؤنث، دعائم أو قواعد، دعائم أو قواعد. في رواية لمسلم: بني الإسلام على خمسة، وهذا صحيح أيضا، أي خمسة أركان أو خمسة أصول، فيكون المعدود المحذوف مذكر. أيوة، ورواية البخاري أو رواية الإمام مسلم صحيحة كذلك. نعم، يعني يجوز أن تقول بني الإسلام على خمس، أي خمس قواعد أو خمس دعائم، ويجوز أن تقول بني الإسلام على خمسة، أي خمسة أركان أو خمسة أصول، فالمعدود مذكر. وإقام الصلاة أصلها وإقامة الصلاة، حذفت التاء، محذوفة التاء، أصلها إقوام، أصلها أصل إقامة إقوام، هكذا كما يقول الصرفيون، لأنها من أقام يقيم، فحذفت الواو فصارت إقام، وعوض عنها التاء فأصبحت إقامة، وإقامة الصلاة. عندما حذفت واو الكلمة عوض عنها التاء، التاء اللي هي محذوفة حذفت للتخفيف يعني، لكن أصلها هي إقامة الصلاة، التاء عوض عن الواو المحذوفة لأنها أصلها إقوام الصلاة، إقوام الصلاة، حذفت الواو فأصبحت إقام الصلاة، ثم عوض عنها التاء، فالتاء هي عوض عن الواو المحذوفة، ثم حذفت تخفيفا: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، أي إيتاء الزكاة أهلها. فالمحذوف المفعول به محذوف للعلم به. إذا علم المفعول به جاز حذفه. إذا علم إيتاء الزكاة، من إيتاء الزكاة أهلها، فالمحذوف فالمفعول به محذوف، لأن آتى بمعنى أعطى، وأعطى تنصب مفعولين، وهذه من إضافة المصدر إلى المفعول. تقول إيتاء الزكاة أهلها، إيتاء من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول، والزكاة أهلها مفعول ثاني. تقول أعطيته درهما أو آتيته درهما، أعطيته فعل وفاعل ومفعول أول، الهاء هذه مفعول أول مبني على الضم في محل نصب، درهما مفعول ثاني، فآتى تنصب مفعولين، حذف الفاعل وأضيف المصدر، أضيف المصدر له إيتاء إلى المفعول، إيتاء الزكاة أهلها. والإيتاء معناه إيش؟ معناه الإعطاء. مقصود الإمام البخاري من هذا الباب بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وإطلاق وإطلاق الإيمان على الأعمال، لأنه هو الآن يتكلم على كتاب الإيمان وافتتح كتاب الإيمان بهذا الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني الإيمان. وفيه إشارة أيضا عندما يكون هذه قواعد، اللي هي إذا كانت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه قواعد، هل يصلح البيت، هل يصلح أن نقول إن البيت قد اكتمل بناؤه؟ لا، لأن هذه مجرد قواعد وأساسيات فقط. أين البناء؟ أين التفصيل؟ أين السقف؟ أين الطلاء؟ أين الأبواب؟ ونأتي إلى ما ذكره عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإسلام فرائض وشرائع وسننا، فمن استكملها فقد استكمل، وحدودا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. باهي حتى الذي أتى بهذه القواعد الخمس، هل استكمل الإيمان؟ لم يهو، وضع القواعد فقط، والقواعد بناء، وكأنه يقول أن هذه القواعد لها بناءات، اللي هي الأخلاق، اللي مكارم الأخلاق، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، يعني قيام الليل، صيام النهار، الدعوة إلى الله، كل. ولذلك سيأتي الحديث الذي يليه، والإيمان بضع وستون شعبة. إذا الإيمان الذي هو بمعنى القواعد الخمسة هذه، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ثم بعد ذلك شعب، يعني بناءات كثيرة هي تستكمل، يستكمل بها الإنسان الإيمان. أين هذا؟

من قول أن قول لا إله إلا الله هي الإيمان بدون عمل، الذين يشترطون الأعمال في مسمى الإيمان ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. فهذا هو إشارة مقصودة من الإمام البخاري أن الإيمان لا يكتمل ولا يسمى إلا بالأعمال. وكذلك أردف أن دعاؤكم إيمانكم، إطعام الطعام من الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب حلاوة الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، إلى آخر هذه الأبواب، ليبين أن الإيمان، أنتم الذين تقولون أن الإيمان عبارة عن قول يقال، فإنه لم ينتفع قائلها بالقول إلا حيث يستكملها، الصدق والإخلاص والمحبة إلى آخر، الصدق والإخلاص والقبول والانقياد فدري ما أقول إلى آخر ما يقول الناظم، وقد ذكرنا هذا في جلسة خاصة. فمقصود الإمام البخاري أيضا أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإسلام يعطي معنى والإيمان يعطي معنى آخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، الإيمان هو التصديق بالقلب، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني خضعنا وانقدنا لتعاليم الإسلام الظاهرية. ولكن إذا افترق اجتمع، يعني إذا أطلق الإسلام وحده وجاء في سياق وقد ذكر وحده فإنه يحمل معنى الإيمان، وهذا معنى قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يعني الإسلام والإيمان وكل ما يحمل معنى الإيمان من قول واعتقاد وعمل جميعا. وهذا مقصود الإمام البخاري أيضا أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد يجتمعان على معنى واحد. وكذلك أيضا كما قلنا هو جاء في سياق الرد على قول المرجئة الفاسد إن الإيمان قول بلا عمل، ولذا حشد الكثير من الآيات والأحاديث التي تعد العمل إيمانا كالدعاء من الإيمان والصلاة من الإيمان وغيرها من التي ستأتي أمامنا. ومعنى قوله بني الإسلام أي أن الإسلام مثل البنيان سواء بسواء، وهذه الخمس دعائم هي البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان، مازال البنيان ما طلعش. بشي أعطيك حقيقة الإيمان أنها ليست مجرد كلمة تقال أو الإسلام مجرد كلمة تقال، وإنما هي أصول ضربت جذورها في أصل الأرض وفروع آتت ثمارها فوق الأرض، كما قال الله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، اللي هي كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه يعني لابد أن إذا كان الإنسان يريد حقيقة الإيمان فلا بد أن يجمع كل هذه المعاني، يعني معاني الإسلام والإيمان في أصوله وفروعه في كلياته وجزئياته، وإذا انخرم شيء من ذلك فإن الإسلام ينقص بقدر ذلك الانخرام وذلك النقص. لذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بإيش؟ وينقص بالمعاصي. نأتي إلى بعض الأشياء اللغوية في هذا المقام، اللي هو أن النحاة ذكروا أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بإيش؟ بالتاء، وتأنيثها بسقوط التاء، يعني خمسة وستة وسبعة، عندما تذكر يعني خمسة أقلام وخمس نساء، يعني إذا أنثت العدد دل على أن المعدود مذكر، وإذا ذكرته دل على أن المعدود مؤنث. متى؟ إذا كان المميز مذكورا، تقول خمسة أقلام أو خمس عشرة قلما، خمس عشرة قلما، هذه أسماء الأعداد. فإذا لم يذكر كما في الحديث معنا، لم يذكر المعدود، الأعداد المعدود لم يذكر، قال بني الإسلام على خمس،
ولذلك أجاز النحويون أن تقول بني الإسلام على خمس وبني الإسلام على خمسة بالتأنيث وبيش بالتذكير. لكن إذا ميزت وذكرت المعدود، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان لأنت خمسة، ولو قال بني الإسلام على خمس دعائم لذكر خمس، ولكن طالما المميز لم يذكر جاز الأمران. وبه جاءت رواية الإمام مسلم بني الإسلام على خمسة، وجاءت رواية البخاري بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الجر هنا يقول لك على البدل، لأن على خمس، وهذا يقول بدل البعض من الكل، لأن الشهادة بعض الخمس. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة بالجر مجرورة على البدلية، بدل البعض من الكل، وبدل المجرور مجرور. وكذلك ما عطف عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هنا ذكر الحج قبل صوم رمضان، وقلنا إن الإمام البخاري رتب صحيحه على هذا الحديث، فجاء بكتاب الحج ثم جاء بكتاب الصوم. وهذا يعطينا أن الإمام البخاري عندما وضع كتابه ووضع تراجمه ووضع عناوين ورتب هذا الصحيح، لم يرتبه هملا أو عبثا أو بدون مذاكرة وبدون اتباع، فكان هذا الحديث عمدته في وضع هذا الكتاب بهذا الترتيب، وسنأتي إلى هذا الموضوع. أيضا يجوز في شهادة الرفع، بني الإسلام على خمس شهادة، على أنها خبر لمبتدأ محذوف، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني خبر المبتدأ المفتوح أولها هذا المبتدأ، أولها شهادة هذا الخبر، أو أنها مبتدأ لخبر محذوف عادي، خبر مقدم عليها محذوف. بني الإسلام على خمس منها شهادة أن لا إله إلا الله، فمنها جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم وشهادة مبتدأ مؤخر، والأخريات المعطوفات على شهادة. فيجوز في وجه الرفع أن ترفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، وهكذا. ويجوز أن تكون مبتدأ خبره محذوف، والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله وإلى آخره. وأيضا يجوز القطع، يجوز القطع بمعنى أن بني الإسلام على خمس هذا، وتقف هكذا حتى في الوقف تقف، والأفضل إذا رفعت أو نصبت أن تقف، وإذا جررت أن تستمر على البدلية، لأن الوقف والابتداء بالمعاني. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وكأن الكلام متصل ببعضه. لكن على القطع تقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، لأن كلام مستأنف، يعني أولها شهادة أن لا إله، وبها تشير إلى معنى الإعراب. وكذلك النصب، والنصب على الاختصاص، يعني أعني شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز أيضا النصب. تقول بني الإسلام على خمس أعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وهكذا يجوز الفتح على تقدير أعني. وعندنا قاعدة وبها كتب موجود عندكم، أنها مذكورة بالجر، إذا استوى التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى، وعدم التقدير أن نعرب شهادة أن لا إله إلا الله على البدلية،
مباشرة هكذا والتبعية، وهذا هو الأولى. ولكن إذا رفع أحدكم فلا حرج، وإذا نصب فلا حرج. وأيضا قال العلماء بني الإسلام استعارة، يقولها الاستعارة المكنية. استعارة شنية مكنية، حذف المشبه لأنه شبه الإسلام بمبنى له دعائم، ما ذكرش المبنى هو، ولكن حذف المشبه وذكر شيئا من لوازمه وهو البناء. يقولوا له هذا من البلاغة طبعا، يقول الاستعارة المكنية أو الاستعارة بالكناية، حذف المشبه به وهو البيت ورمز له بشيء من لوازمه وهو البناء، وكأن الإسلام بناء يقوم على مجموعة من الأعمدة والقواعد والأسس، فكأنه يعني مثل البيت. وتسمى الاستعارة الترشيحية، أيضا يسموها استعارة ترشيحية أو الاستعارة بالكناية أو غير ذلك. فهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه شبه الإسلام بالبيت الذي له دعائم تقوم عليه، إذا اهتزت هذه الدعائم اهتز ذلك البيت. ولذلك جاء التشديد في مثل هذه الأمور، وجاء أن تارك الصلاة كافر، وأن سيدنا أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وظهرت حروب الردة. وكذلك عظم الإسلام الصوم وعظم الحج، وهذه لأنها من ثوابت الدين ومن أركان الإسلام. وإن كان الإجماع قد وقع، أو أغلب العلماء وجماهير العلماء يعني إذا ترك الإنسان هذه الأمور كسرا لا جاحدا لها يكون مسلما عاصيا من غير كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هذه مفتاح كل شيء، مفتاح جميع الأعمال، وشرط من شروط قبول الأعمال في كل شيء. ولذلك العلماء قال يؤخذ من ظاهر هذا الحديث أن الشخص لا يكون مسلما إذا ترك شيئا من هذه الخمسة، لكن الإجماع إجماع العلماء منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء منها غير جاحد لها، إذا جحدها فقد هدم الإسلام بيديه وخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر، إلا تارك الصلاة. تارك الصلاة كفره بعض الناس، ومنهم الظاهرية ومنهم الحنابلة، ولم يفرقوا بين من تركها جحودا ولا من تركها كفرا، لأنهم أخذوا بظاهر الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح يقول فيه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس بين المسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر إلا ترك الصلاة. وهذه أحاديث خطيرة تدل على أن الصلاة عماد من أعمدة الدين، لا ينبغي للمسلم أن يتهاون عليه. يكفي أن كثيرا من العلماء ومن السلف يقولون بكفر تارك الصلاة، منهم الإمام علي رضي الله عنه، مذهبه تكفير تارك الصلاة ولو كسلا، وكذلك ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، كلهم مارد عنهم تكفير تارك الصلاة مطلقا. سيدنا عمر كما يروى عنه يقول ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما في الأجري كتاب الشريعة للإمام الأجري، وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة. فعندنا نحن المالكية من يكفر تارك الصلاة ولو كسلا، اللي هو عبد الملك بن حبيب، هذا الرأي المشهور عنه أنه يكفر تارك الصلاة. ولكن جمهور العلماء لا يرون كفره إن تركها كسلا لا جاحدا لها، وخرجوا هذه الأحاديث على أنه كفر دون كفر، يعني كفر يعني وكأن الإنسان يعني عندما يترك الصلاة يتشبه بأحوال الكفار، فقد كفر يعني فقد فعل فعلا ربما يجره إلى سوء الخاتمة، أو أن فعله فعلا هو من شأن الكفار الذين لا يعنون بالصلاة ولا يقيمون لها وزنا، أو أنه فمن تركها يعني تركها جحدها وأنكر وجوبها فقد كفر كفرا حقيقيا. وهذا بإجماع العلماء، ليس فيه فرق بين عالم وآخر، يكفرون تارك الصلاة جاحدا لمشروعيتها أو لوجوبها أو لفرضيتها، هذا قولا واحدا
يكفر كفرا حقيقيا. ولعل الإنسان يعني عندما يسمع هذا الكلام وهذا الخلاف القوي في تارك الصلاة أن يحترز لنفسه وألا يترك الصلاة أبدا، لأنه على أمر خطير وعلى أمر عظيم. يعني يكفي أن كبار أئمة السلف كالإمام أحمد وعبد الملك بن حبيب وبعض السلف الصالح منهم الإمام علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص كلهم مرد عنهم، الإمام وسيدنا عمر بن الخطاب كلهم مرد عنهم أن تارك الصلاة كافر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه. عبد الله بن شقيق أحد التابعين السلف الصالح كان يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة، ولذلك الأمر فيها جد خطير. وقع هنا في هذا الحديث كما أشرت سابقا عند الإمام البخاري تقديم الحج على الصوم. انظروا إلى هذا الحديث تجدونه يقول وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وقلت لكم عليه بنى البخاري ترتيبه في الصحيح، فذكر الحج ثم ذكر الصوم. وقع في رواية الإمام مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر تقديم الصوم على الحج. لو تفتحوا على صحيح مسلم تجدونه أنه قدم الصوم على الحج. فقال رجل عندما ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان أيضا باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام، ذكر هذا الحديث ثم فقال رجل حاضر الحديث وهو يروي عن ابن عمر، فقال رجل الحج وصيام رمضان، الحج وصيام رمضان يعني عكس، ولكن حديث ابن عمر صيام رمضان والحج كيف صحيح مسلم. فقام رجل وقال الحج وصيام رمضان، قال لا، هذا ابن عمر قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي معنا، حنظلة بن أبي سفيان التي ذكرها في هذا الحديث في صحيح مسلم، فيها إشعار أنها مروية بالمعنى، مروية بالمعنى، طالما اعترض ابن عمر في صحيح مسلم على قول الرجل والحج وصوم رمضان قال لا وصوم رمضان والحج، صوم رمضان والحج، إذن هو يعني قالوا إنما أراد أن ابن عمر يريد أن ينقل الحديث بلفظه لا بمعناه. وهذه إشارة إلى أن حنظل ابن أبي سفيان في رواية صحيح البخاري روى الحديث بمعناه ولم يروه بلفظه. وقيل إنما قصد ابن عمر الإشارة إلى الترتيب التاريخي، لأن صيام رمضان كان في السنة الثانية للهجرة، وحج البيت كان في السنة السادسة للهجرة، فلما مش الاعتراض على نقل الحديث أو على ترتيبه بالمعنى المعروف، وإنما أراد أن يشير إلى ترتيبه في التشريع وترتيبه في التاريخ، حيث كان رمضان سابقا على على على الحج في في في في التشريع. هذا بعض من، وهناك من يقول أن رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس أو أنه حضر ذلك ثم نسيه، يعني هناك من يقول إن ابن عمر يعني حدث بذلك في أكثر من حديث، في أكثر من حديث، بعض الأحاديث ذكر فيها الحج قبل الصوم وبعضها ذكر الصوم بعد الحج. ويعني الذي تذكره سيدنا عمر تذكر ما حدث به في بعض المجلس ولم يتذكر الروايات الأخرى التي وردت عنه، وهذا أبعده يعني اعتماد ضعيف أبعده العلماء، قالوا يبعد
ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجهين، ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه البعد أن تطرق العلماء قالوا ما وجه البعد في هذه المسألة؟ قال لك تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. كيف؟ وفي رواية الإمام مسلم أيضا من طريق حنظلة الذي هو معنا هنا في حديث الإمام البخاري، حنظلة بن أبي سفيان، بتقديم الصوم على الحج، بل في البخاري أيضا لو ترجعوا للبخاري في كتاب التفسير ذكر الحديث نفسه، هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب التفسير وقدم فيه الصوم على الزكاة والحج. وهناك من يرى أن الواو، يرى ابن عمر أن الواو للترتيب للترتيب، ومن روى حديث البخاري لا يرى أن الواو للترتيب أصلا، إنما هي لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. وهناك من يرى أن ابن عمر يرى أن الواو للترتيب، ولذلك اعترض على رواية الرجل الحج قبل الصوم وقال لا، وإنما صيام رمضان والحج. وهذا التنويع الدال على أن الرواية وقعت بالمعنى. على كل حال، أن التنويع الذي ورد حتى في صحيح البخاري أيضا في كتاب التفسير، لو ترجعوا لكتاب التفسير تجدونه في كتاب التفسير، تجدونه عند الإمام البخاري، أن الصيام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، والحج. تجدونه بهذا التعبير. الرجل الذي قام لابن عمر ذكره علماء الحديث وعلماء الرجال هو يزيد بن بشر السكسكي، الذي قام لابن عمر واعترضه ابن عمر هو يزيد بن بشر السكسكي الدمشقي. قد ذكره الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الأسماء المبهمة في الأخبار المحكمة، يعني بعض الأشياء التي تبهم في الصحيحين أو في غيرهما من كتب الحديث. هناك بعض من ألف بعض الكتب التي تزيل بعض هذه الأسماء. قال: فقال رجل: من هذا الرجل؟ الإمام الخطيب البغدادي ذكره في كتاب الأسماء المبهمة في الأخبار في الأنباء المحكمة، ذكر أنه هو يزيد بن بشر السكسكي الدمشقي، وهذا كان من الولاة في دمشق، كان يبعث معه عبد الملك بن مروان، كان يبعث معه بكسوة الكعبة، وقد ذكره ابن حبان في التقات. إذن الرجل الذي قام لابن عمر كما في صحيح مسلم: فقام رجل هو يزيد بن بشر، وهو مذكور في الثقات، في ثقات ابن حبان. أيضا العبادات في الإسلام لها مظاهر عدة يشير إليها هذا الحديث، اللي هو بني الإسلام على خمس. أحيانا العبادات تكون قولية أو غير قولية، شهادة لا إله إلا الله عبادة شنيه؟ عبادة قولية. وإذا لم تكن عبادة قولية فهي فعلية، إما أن تكون فعلية، والفعلية أيضا أنواع، أما أن تكون بدنية كالصلاة هذه عبادة بدنية، فعلية بدنية، وقد تكون مالية العبادة اللي هي كالزكاة، وقد تكون منهما معا وهي الحج، فهي مركبة من عبادة بدنية وعبادة مالية. ذكر العلماء أيضا في شرحهم لهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: إذا نطق بالشهادتين قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يقل: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، قال لك إذا لم يقلها فالصحيح قبول إسلامه. المشرك إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كفاه على الأصح، ولا يشترط أن يقول: وأنا بريء من كل دين
خالف الإسلام، إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب، أو له ديانة سابقة، فلا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ من دينه السابق. أفرض أنه بوذي أو مجوسي أو يعبد النار أو يعبد الشمس أو يعبد الكواكب، أو يرى أن الإسلام للعرب دون غيرهم من الأعاجم، فلا بد كي يتم إسلامه، أو أنه مسيحي، حتى المسيحي يعبد عيسى، لابد أن يتبرأ ويقول: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لابد أن يقول ذلك، يتبرأ من الدين الذي كان عليه. فإذا لم يكن له دين ونطق بشهادة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كفى على الأصح. وهناك من يقول: لابد لكل من يدخل الإسلام أن يتبرأ من كل الأديان الأخرى، ويقول: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام. وإذن لابد للإنسان إذا حضر مجلسا دخل فيه أحد الناس في الإسلام، عليه أن يلقنه هذه الكلمة خروجا من خلاف العلماء، يقول له: قل لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول معه: أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول: أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا كان مسيحيا مثلا يقول: وأن عيسى رسول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، يعني هذه أفضل، أفضل من أن يتركه لأقوال من يقول بأنه يشترط التبرؤ مطلقا. هناك من العلماء من يشترط التبرؤ مطلقا ولا بأس بذلك، ماذا ما يضيره لو قال ذلك؟ الأفضل أن يقال، أن يؤمر بقول ذلك. وطبعا الجمهور يرون أنه غير مشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك من يرى الاستحباب، الاستحباب لعدة أشياء أن يقولها، والأفضل يعني الأفضل للإنسان أن يلقن: وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن البعث حق. كل هذا مستحب، استحب العلماء أن يشهد لكل هذه الأشياء حتى يمكن في عقيدته من كل هذه الأمور، لارتباطها بكلمة التوحيد أصلا. استلزام كلمة التوحيد أن هي تستلزم أن الإنسان يتبرأ من كل دين خالف الإسلام، أن يؤمن بالبعث والجنة والنار والقيامة وكل هذه، والكتب السماوية والملائكة. فلا بأس أن يلقن كل هذه الأشياء إذا تيسر وكانت لغته ممكن، حتى اللغة يعني الإنسان ينظر إذا كانت لغته اللغة تساعده أن يلقن مثل هذه الأشياء حتى يتعلمها ويكتمل اعتقاده فيها. ولكن حتى العلماء أيضا تكلموا إذا قال لا إله إلا الله فقط هل تجزئه؟ هناك من العلماء من لم يقل محمد رسول الله، المشهور الذي عليه الجمهور أنه لا يكون مسلما حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا هناك من يرى يقول بأنه يصير مسلما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا، وهذا الحديث يعني في الحديث موجود أيضا في صحيح البخاري في كتاب الجهاد برقم 2946، يقول فيه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فقط. وهذا حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس، وهو أيضا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان سيأتينا في رقم 15 سيأتينا قريبا، يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومحمد رسول الله زيادة الثقة، والثقة زيادة الثقة مقبولة ومعمول بها. فلذلك حمل الحديث الآخر المجرد على هذا الحديث أولى، ولذلك العلماء أخذوا بالزيادة وقالوا إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله لا يعد مسلما، والآخرين قالوا يصير مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى. طبعا راه مازال قالوا قال لا إله إلا الله، عصم دمه إلا بحق. شنو الحق؟ أن يطلب منه الشهادة لمحمد بالرسالة، ثم يطلب منه ذلك، فإن أبى قتل بالردة،
يقتل على كل حال. قال لك

الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فهذه جزئية وقع فيها الخلاف بين العلماء، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعد مسلما حتى يكملها، وكأنها جملة واحدة، وهي جملة واحدة، إن هو من باب الإتيان بالشيء وإرادة الإتيان بجزء من الشيء للإشارة إلى جميعه. لما يقول لا إله إلا الله المراد منها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها كالكلمة الواحدة. ولذلك العلماء رأوا أنه لا يحكم له بالإسلام أصلا حتى يكملها، فإن لم يكملها لا يحكم. الآخرين قالوا يحكم له بالإسلام ثم يطالب بالإقرار بالرسالة المحمدية، فإن أقر وإلا قتل ردة ولا ويقام عليه الحد، حد الردة. ثم ذا جاء الإمام البخاري وبدأ في كتاب آخر، في باب آخر من كتاب الإيمان، فقال باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى آخر هذه الآيات. ثم ذكر الحديث السابع التاسع فقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا الباب الذي يلي الباب الأول، وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وقلنا إن باب دعاؤكم إيمانكم هذا غير موجود. يليه الباب الثاني إن هو باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان. رجال هذا الحديث الذين لم نذكرهم آنفا أو سابقا في المجالس السابقة، أولهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرجل الذي هو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كما هو معروف عند أصحاب الأخبار والسير أكثر الناس خلافا فيهم في اسمهم وفي اسم أبيه هو الإمام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. اختلف العلماء في اسمه وفي اسم أبيه إلى أقوال كثيرة، أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وهناك من يرى أنه عبد الله ابن صخر الدوسي، وكلاهما يعني راجح في هذه المسألة. لكن العلماء يعني عددوا له أسماء كثيرة جدا حتى بلغت 20 قولا، بل الإمام النووي ذكر له في شرحه على صحيح البخاري ذكر أن العلماء اختلفوا في تسميته إلى 30 قولا. ولذلك جاء الإمام ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري في الفتح الباري ذكر نقل قول الإمام النووي في صحيحه أنها بلغت 30 قولا، قال لعله يقصد في اسمه واسم أبيه، قال لأني جمعت ذلك في كتاب التهذيب فلم تبلغ 30 قولا، لكن هي في جهة 20 قول. فلذلك حمل ما قاله الإمام النووي 30 قولا على اسمه واسم أبيه كما قال الإمام ابن حجر. وابن حجر له في ترجمته في تهذيب التهذيب قال اجتهدت في جمع هذه الأقوال فلم تبلغ قول ما قاله الإمام النووي. ولذلك يحمل كلام الإمام النووي على اختلاف الناس في اسمه وفي اسم أبيه. وكني بهذه الكنية، قيل الذي كناه أبوه وقيل الذي كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسببها أنه كان يلعب بهرة في كمه.

كان يلعب بها، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان هو رضي الله عنه وأرضاه كان عريف أهل الصفة، الفقراء الذين كانوا يجلسون في الصفة كما سماهم في كما كانوا يعني هذا المكان الذي كان يجلس فيه فقراء المهاجرين ويأكلون من الصدقات ويتعلمون العلم أمام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكانهم موجود إلى الآن معروف. يعني هو من أهل الصفة وأسلم عام خيبر، جاء مهاجرا فوافق مجيئه الخروج إلى خيبر في السنة السابعة للهجرة، كان فتح خيبر، وفيها أسلم أبو هريرة رضي الله عنه، وقد قدم إلى المدينة مهاجرا إليها ليالي فتح مكة، وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس. أبو هريرة كان اسمه عبد شمس، وهو حضر فتح خيبر. وسيأتي في صحيح البخاري أنه كان حاضرا لهذه الغزوة، لو ترجعوا إلى كتاب المغازي من صحيح البخاري ممكن تفتحوا عليه الآن، تجدوا أن أبا هريرة كان أحد الذين حضروا فتح خيبر في باب غزوة خيبر، تجدونه في الحديث رقم 4203. إذا تفتحوا عليه تجد تقول أن أبا هريرة حضر، ممكن حتى نفتحوا عليه الآن، 4203، تجد أن أبا هريرة كان حاضرا لهذه الغزوة، غزوة خيبر 203. نعم مسلما، نعم يقول لك حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، لأن ظاهره أنه مات في سبيل الله، ارتاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم من الوحي. ننظر فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا في صحيح البخاري، لأن الإنسان شفت قتل الإنسان نفسه ولو مات في ساحة الوغى وفي جهاد الأعداء فإنه من أهل النار، كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله حديث. فهذا الحديث ذكره يعني يعطينا فائدة عظيمة، وهو أن الإمام سيدنا أبا هريرة قد حضر معركة خيبر وشهد هذا الحديث الذي ذكره رقم 4203. أكثر الصحابة رواية بإجماع، أكثر من روى وهو يعني وعاء ملئ علما، اللي هو الإمام أبو هريرة رضي الله عنه، روى 5374 حديثا، وذكرناه في المكثرين. يعني أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وجابر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، لكن أكثر الصحابة رواية للحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واتفق في إخراج 325 حديث، اللي هو يعني البخاري ومسلم اتفقا في رواية 325 حديث عن أبي هريرة، متفق عليه. وانفرد الإمام البخاري 93 حديثا، ومسلم 190 حديثا عن أبي هريرة،
انفرد البخاري 93 حديثا، وانفرد مسلم 190 حديثا، واتفقا معا في إخراج 335 حديثا. روى عنه أكثر من 800 رجل بين صحابي وتابعي، يعني أكثر الناس أكثر من أخذ عنه الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى عنه أكثر من 800 نفس من من من الصحابة ومن التابعين رووا عنه هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يماني، وثم استوطن المدينة مدني، أزدي دوسي يماني ثم مدني في الأخير، مات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات سنة 59 ودفن بالبقيع عن 78 سنة، على ما أعتقد أنه هو الذي صلى على عائشة رضي الله عنها ولم يلبث كثيرا حتى مات بعدها، هو الذي صلى على عائشة رضي الله عنها أم المسلمين أم المؤمنين، ثم مات بعدها عن 78 سنة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أبو هريرة راوي هذا الحديث، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، من الأفراد، يعني أبو هريرة من الأفراد، يعني ليس في الصحابة من اكتنى بهذه الكنية سواه. عندما يقال أبو هريرة فهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي معروف، فهو من الأفراد، هذا معنى كون من الأفراد أنه لا يوجد غيره في الصحابة. لكن في الرواة هناك من يكنى بهذه الكنية أبو هريرة، يروي عن مكحول، أبو هريرة يروي عن مش من الصحابة، من رواة الحديث عن أبي هريرة عن مكحول مثلا، عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس المراد به أبو هريرة. أما من الصحابة فلا يوجد من يسمى أبا هريرة سواه. وكذلك هناك أبو هريرة آخر روى له الترمذي، هناك أبو هريرة آخر روى له الترمذي واسمه محمد بن فراس الضبعي الصيرفي، وهذا مات سنة 45 و200، وهو ثقة صدوق أيضا يكنى بأبي هريرة. في الصحابة هو من الأفراد، في الرواة هناك رجل يكنى أبو هريرة يروي عن مكحول، أيضا هناك من خرج له الترمذي بسنده واسمه محمد بن فراس الضبعي، مات سنة 45 و200، وهو ثقة صدوق، ومن علماء الشافعية أيضا، من علماء الشافعية واسمه ثابت بن سنبل، عندما تجد قال أبو هريرة في كتب الشافعية المراد به راه ثابت بن سنبل، شيخ فاضل مناظر من علماء الشافعية، وكني بأبي هريرة، وهو مذكور في ذكره صاحب طبقات الشافعية بن سعد، طبقات ابن سعد، الطبقات الكبرى بن سعد. الراوي التالي أيضا هو أبو صالح الذي روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عن أبي صالح عن أبي هريرة: ذكوان السمان الزيات المدني، السمان الزيات نسبة إلى مهنته التي كان يعمل، وكان يتاجر بالسمن ويتاجر بالزيت، فسمي السمان الزيات، المدني نسبة إلى أصله، كان يجلب الزيت والسمن من الكوفة. سمع جمعا من الصحابة ومنهم أبو هريرة كما في هذا الحديث، هو أبو صالح هذا، سمع جمعا من الصحابة وخلقا من التابعين، يعني أدرك بعض الصحابة وأدرك كثيرا من التابعين، وروى عنه جمع أيضا من التابعين، منهم عطاء ومنهم الأعمش وغيرهم، اتفقوا على توثيقه، وده متفق على كونه، يكفي أن الإمام البخاري خرج له وذكره أحد رجال صحيح البخاري، وهو متفق على توثيقه، وقد مات بالمدينة سنة 101. هل تذكرون سنة وفاة من؟ وقد مررنا به 100 سنة، أيوة سنة 101 هي سنة وفاة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، فهذه السنة أيضا مات فيها بالمدينة هذا الراوي اللي هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني.
ليس في الصحيحين ذكوان أبو عمرو، ليس في الصحيحين أيضا من يسمى ذكوان آخر، هناك أيضا في الصحيحين رجل يسمى ذكوان، عندنا هذا اللي هو أبو صالح، وعندنا أبو عمرو مولى عائشة أم المؤمنين أيضا اسمه ذكوان، وليس في الكتب الستة كلها ذكوان غير هذين الرجلين، أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، وأبو عمرو ذكوان مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الثالث من الرواة الذي روى عن أبي صالح هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن دينار، عندما قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار. من عبد الله بن دينار؟ عبد الله بن دينار هو أبو عبد الرحمن أخو عمرو بن دينار القرشي العدوي المدني، ثقة باتفاق، ثقة باتفاق، وقد مات سنة 27 و100، هذا مات الأول سنة 101، وهذا مات سنة 27 و100. وأيضا سليمان بن بلال أيضا في السند معنا، سليمان بن قال حدثنا سليمان بن بلال وهو أبو أيوب القرشي التيمي المدني، سمع عبد الله بن دينار وجماعة، وهو في الحديث ناية يروي عن عبد الله بن دينار، وعنه أخذ الأعلام كابن المبارك وغيره، كان عاقلا حسن الهيئة اللي هو سليمان بن بلال، كان عاقلا حسن الهيئة مفتيا ولي خراج المدينة، كان مسؤول على الخراج في المدينة، ومات بها سنة 77 و100، الأول مات سنة 101، والثاني مات سنة 27 و100، والثالث مات سنة 77 و100. سليمان بن بلال أبو أيوب القرشي التيمي المدني، قد سبع عبد الله بن دينار وجماعة، وأخذ عنه الأعلام كما قلنا. ليس في الكتب الستة، تو ذكوان في الكتب الستة ليس إلا اثنين، أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، أبو عمرو ذكوان مولى عائشة أم المؤمنين. ليس في الكتب الستة من اسمه سليمان بن بلال سوى هذا، عندما يقال سليمان بن بلال لا يراد به غير هذا. وأبو عامر العقدي أيضا من رجال هذا الإسناد، يقول حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري سمع مالكا وغيره، يعني أدرك مالكا وروى عنه، روى عنه أحمد والناس، يعني جمع جمهور الأعلام المشهورين في تلك في ذلك الزمن، واتفقوا على ثقته وجلالته وعلى فضله. والعقد بالنسبة العقدي، العقد هذه طائفة من الناس قوم يرجعون إلى قيس، وهم بطن من الأزد، بطن من الأزد من اليمن يعني. سادسا السادس اللي هو أبو جعفر، يقول لك عبد الله بن محمد، هذا شيخ الإمام البخاري، أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري، ها من علماء ما وراء النهر، هذا من شيوخ الإمام البخاري المسندي، المسندي، وقيل أن المسندي بهكذا كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسل، مرسل والمنقطعة، منقطعة، هو نسب إلى الإسناد، أبو هذا شيخ الإمام البخاري عبد الله ابن محمد الجعفي أبو جعفر المسندي، سمي المسندي لأنه كان يرغب عن المرسل وعن المنقطع إلى المسند من الحديث، فنسب إليه، عرف بذلك كما قال الإمام الحاكم، عرف بالمسندي لأنه أول من جمع مسند الصحابة على التراجم مما وراء النهر، هو من بخارى أصلاً بخاري، وسمع وكيعاً وخلقا وعنه الذهلي وغيره من الحفاظ، انفرد البخاري به عن أصحاب الكتب الستة، أحد شيوخ البخاري الذين انفرد بالرواية عنهم عن سائر الكتب الستة. أحيانا نجد بعض من روى عنه البخاري روى عنه أصحاب الكتب بواسطة، كما ذكرنا في بعض الذين ترجمنا إليهم في هذه الجلسة، أن روى له الترمذي ومسلم عن رجل عنه، عن رجل عنه عبد الله بن موسى مثلا، عبد الله بن موسى روى له مسلم وروى له
الترمذي ولكن عن رجل عنه، هذا استأثر به الإمام البخاري، لم يروي عنه من أصحاب الكتب إلا الستة إلا البخاري، فانفرد البخاري به وروى الترمذي عنه عن البخاري عنه، يعني عن البخاري عنه، يعني عبد الله الجعفي. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله حمداً لك يا من اغترف من بحر جودك كل رائح وغاد، فالسماء تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والأرض تقول سبحان من مهد مهادي وأجرى عيوني لقصادي وورادي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي، والمذنب يقول سبحان من على المعصية رآني فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحل الطيبات وحرم الخبائث والمنكرات، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا الرسول المجتبى والنبي المصطفى، فاللهم صل وسلم وبارك عليه ما ارتفع نجم في سماء وهبت نسمة في فضاء، وارض اللهم عمن قام بالخلافة بعد نبيك القائم بسنتك وفرضك الصادق بالتصديق المسمى بأبي بكر الصديق، وارض اللهم عمن أجبت دعوة نبيك في إسلامه والذي كان الشيطان يفر من خلفه كما يفر من أمامه، سراج أهل الجنة في المآب والشهيد في المحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وارض اللهم عن السيد البار مولى الإحسان والجامع للقرآن والشهيد في الدار والذي استحت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وارض اللهم عمن أقمته لمحبة نبيك المجمع على جلالة شرفه وقدره، الغيث الساكب والليث الوافب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما بعد، هل سألنا أنفسنا ما هذه الحروب التي تعتري بلادنا؟ وما هذه الخلافات والشقاقات؟ وما هذا القتل المتفشي والمنتشر؟ وما هذا العداوات والبغضاء؟ قسمت البلاد بعد أن انقسمت القلوب وتفتتت. ما هذا الشقاق؟ ما هذا التنازع؟ ما هذا التناحر؟ ما هذا الخلاف القلبي والعقلي والفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ ما سببه؟ ما أساسه؟ ما الذي يزيده وينميه؟ لماذا لم ينتهي؟ القرآن يجيب، لكن الأمة تحفظ الكلمات وتنطق الحروف ولا تعرف المعاني ولا التدبر ولا التفقه. بماذا يجيب؟ يجيب بنداء، أعظم نداء يوجه إليك: يا أيها الذين آمنوا. كررت في القرآن كثيرا، فهل سمعنا؟ هل أجبنا؟ هل وقفنا؟ هل انتظرنا ماذا بعدها؟ أمر فنأتيه أم نهي فنجتنبه؟ وهذا السر في تأخر إجابة دعائنا منذ سنين، ونحن ندعو على اليهود والإجابة تأخرت
لماذا؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، يا أيها الناس، فلا نجيب. ونحن نقول يا رب فلا يجاب لنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. من؟ لمن يجيب؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي. هذا الجانب مهمل، فليستجيبوا لي. استجيبوا لي يا أيها الذين آمنوا، فإن تأخرنا تأخرت الإجابة، وإن لم نجب أصلاً لن تأتي الإجابة. أما الأنبياء فالإجابة سريعة. ما سببها؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالمسارعة في إجابة نداءات القرآن هي المسارعة في إجابة دعائكم. يا أيها الذين آمنوا، نرجع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهنا يوجه السهم إلى القلوب ويكسر الأقفال. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. هذا هو السر الأكبر. الشيطان لا ينام، لا يتوقف، لكن عن أي خط يشتغل؟ خط المخدرات. وسل المعابر البحرية والجوية والأرضية، كم كميات المخدرات التي تدخل لبلادنا؟ ثلث المنتج يذهب إلى الحجاز، ثلث المنتج العالمي من المخدرات يذهب إلى أرض الحجاز، لأن الأمة تتجه في القبلة إليها، فيريدون أن يضربوها. عداوة وبغضاء. البغضاء أين محله؟ القلوب والعقول. والعداوة هذه الأسلحة، هذه الميليشيات، هذا القتل، هذا سفك الدماء، هذه النزاعات السياسية، كل ذلك من عمل الشيطان. بأي وسيلة؟ بالخمر والميسر. والميسر موجود، لكنه أخذ أساليب أخرى غير الأساليب المعهودة. أما الخمر فتعددت وتنوعت وتوزعت. فإن أردتم أمة واحدة، رحماء فيما بينهم، أتقياء أنقياء أصفياء، إن أردتم أن ترجعوا أخوة الإيمان ومحبة الإسلام، فاقضوا على هذه الخمر المنتشرة والمخدرات الموزعة. وإلا في كل دقيقة، في كل شربة، في كل قرص تزيد العداوة. سهام يبعثها الشيطان لا نراها، فتصيب مقاتلنا. وانظروا إلى الوصف أين ذكرت مع الأصنام، وانظروا إلى الوصف
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ألها حد؟ ألها عقوبة رادعة؟ نعم، عند الجمهور. هل رأيتم وزارة من وزارات الداخلية أو محكمة من محاكم بلادنا وأهل الإسلام تطبق حداً على شارب الخمر؟ لا. لماذا؟ كأنهم يرونها ليست جريمة تستحق العقوبة. والله إن شارب الخمر ملعون ولعن كبير، لعن للمنتج، كما ورد على المصطفى: لعن الله الخمر. وفي رواية قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها. ما سبب اللعن؟ لأن المعاصي تحبس القطر في السماء فلا ينزل، فيحدث اللعن من النمل والدواب والبشر. فأهل المخدرات الذين عملوا منها الأموال وأصحاب الخمور يلعنهم كل شيء، واللعن هو الطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء. أحد الرجال دفن ولده شاباً شعره أسود، فرآه بعد أيام في المنام قد ابيض شعره، فقال: يا ولدي، دفنتك وأنت شاب صغير، فما هذا الشيء؟ قال: يا أبت، جيع بمدمن خمر ودفن قريبا منا، فزفرت جهنم زفرة شاب لها كل من في المقبرة. أم الخبائث، أصل الكبائر، اجتماع نشهده. هل اجتماع على تقسيم الدولار؟ أم اجتماع على تقسيم البلديات والمناصب؟ أم اجتماع على تقسيم المقسم والمفتت؟ لا، في هذا الاجتماع عمر يدير اجتماعا غريبا في أروقة السياسة. نعم، يسألون عن أكبر الكبائر. هل جلسنا وسألنا عن أكبر الكبائر؟ فقالوا: نبعث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب الحديث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا عبد الله بن عمر بن الخطاب، فجاء إليه حتى دخل البيت، قال: يا عبد الله، أرسلوني إليك يسألون عن أكبر الكبائر. قال: أكبر الكبائر بعد الشرك شرب الخمر. ماذا نفعل لهؤلاء؟ ماذا نفعل لمن باع دينه بحسوة، ومن باع آخرته بقرص؟ ماذا نفعل لمن غيب عقله؟ والعقل هو مناط التكليف، وهو شرف الإنسان وبه كرم، فيغيبه. والله إن بعض أهل الجاهلية لم تأتهم يا أيها الذين آمنوا، ومع ذا
ذلك تركوها. كان الصديق من مؤهلاته أن يكون خليفة رسول الله. أتدرون ما هي المؤهلات؟ شهادات مزورة أو تزكيات ليست صحيحة. أول مؤهل له كان قديماً، كان لا يشرب الخمر في الجاهلية. في الجاهلية لما يا أبا بكر لما تحرم نفسك والدنيا تشربها؟ قال صوناً لمالي وصوناً لعرضي. فالسكران قد يبيع عرضه ويبيع ماله بل يبيع بلاده، فكان هذا من المؤهلات. وقيس بن عاصم المنقري يضرب به المثل في الحلم، في الجاهلية شرب حتى سكر فغازل ابنته، وفي الصباح قالت يا أبتي لقد وقعت في أمر عظيم، غازلتني وأنا ابنتك. قال أو فعلت ذلك؟ قالت نعم. فحرمها على نفسه قبل أن يحرمها الإسلام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. دائرة العقوبة شملت 10 ولم تشمل شارب الخمر فقط، لأن فساده مستشري في البلاد. فهل سيتوبون ويرجعون؟ أم سيستمرون في غيهم ودمار البلاد والعباد؟ نحن لا ننكر أنهم أبناؤنا، ولا ننكر أنهم من بلادنا، لكن نفتح لهم باب التوبة، وإلا سيكون الأمر وخيماً. إن شارب الخمر يبعث يوم القيامة إذا مات، والخمر بين يديه يبعث وهو يحمل دنان الخمر في عنقه، يتأذى منه أهل الموقف، لأن من مات على شيء مات عليه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: لا يدخل الجنة مدمن خمر وعاق لوالديه، أو كما قال.

0: الحمد لله على كل حال، ونستصبره على ما نحن عليه من سوء حال، ونستغفره من كل فعل ومقال. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا النبي المختار. أما بعد، هذه النبتة الخبيثة التي جاءت إلينا وعمت، وخصوصاً بين كثير من الشباب، بل نبئت أن هناك فتيات يتعاطين المخدرات في بلادنا. من أين جاءت؟ هي هدية قدمها التتار عندما جاءوا إلى بلادنا الإسلام. فماذا فعلوا؟ وضعوا المكتبات في نهر دجلة والفرات حتى تغير ماؤها، فأحرقوا العقل المكتوب والحضارة المقيدة المسجلة المدونة. وبقي هناك شيء آخر، أحرقوا كل ما على الأرض، فكلما مروا على مدينة أحرقوا ما فيها، ثم أرادوا أن يحرقوا العقول الباقية فما وجدوا غير المخدرات. وجاءت الصهيونية العالمية فأصبحت توزع المخدرات عند مراكز العقول، عند الجامعات والمدارس. ونحن بلد عبور، والكميات التي تدخل كثيرة وكبيرة. لا أدري وزراء الداخلية يعلمون أم لا يعلمون، فإن كانوا يعلمون
1: والعقوبات التي يتضرر منها الناس، الجرائم التي يتضرر منها الناس، يجب أن تكون عقوبتها علنية، كما قيل في الزنا، كما قال الله في الزنا: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لتكون رادعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جيء برجل يشرب الخمر بدأوا بضربه، الكل بالنعال والجريد وبأيديهم وبكل ما يملكون. لماذا؟ ليستحي ويرجع. لذلك فلننتبه إلى هذه المخدرات. فأنت مسؤول عن ابنتك، فتش حقيبتها. ما هذه الأقراص؟ أهناك صداع دائم يحتاج إلى دواء مستمر؟ فتش ولدك، من يجالس ومن معه، فإنها مدمرة للدين، مدمرة للخلق، مدمرة للعرض، مفسدة للمال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبق الشريعة في بيتك قبل أن تطالب من الدولة أن تطبقها، عندها تنتهي الجرائم وأنت مسؤول عنهم. نحن لا نريد أن نبعدهم عن دائرة التوبة، وإنما نريد أن نردهم رداً جميلاً. هذا مالك بن دينار مر في شوارع البصرة برجل قد لعبت به الخمر حتى أخذ يتقايا ملقاً على الأرض، ثيابه متسخة ووجهه ملطخ بالتراب والخمر، ولكنه يقول الله الله ينطقها. فوقف وتأمل، كلمة الجلالة تخرج من هذا المكان، من هذا الفم المتسخ. فسارع وأخذ الماء
0: ونظف للرجل وجهه وفمه بباب الشفقة، من باب التقديس لكلمة الجلالة، من باب الاحترام والتوقير لأسماء الله الحسنى، لا أن تلقى في الطرقات. ثم ذهب لينام، ولكنه ما نام قام الليل. هذا مالك بن دينار يدعو لمن؟ يدعو لهذا السكير، يقول: يا ربي، هو عبدك، أنت خلقته وأمره بيدك، فأسألك إصلاحا له من عندك، وتوبة له من عندك، ورحمة من لدنك. ثم نام، وقام قبل الفجر عادة ليتحصل على قيام الثلث الأخير من الليل. فلما دخل المسجد وجد رجلاً رافعاً يديه إلى السماء يبكي، يقول: يا رب، أنا عبدك العاصي، بين يديك إن قبلت توبتي فأعلمني وهنيئاً لي، وإن لم تقبل توبتي سأعزي نفسي. فوقف عنده فقال: من أنت؟ قال: أنا فلان، كنت سكيراً ثم قال: إن الله سيقبل توبتك لأنك تبت توبة نصوحة. وفي الليلة الثانية رأى في المنام من يقول له: يا مالك ابن دينار، طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. فلننتبه، لو خرجنا لصلاة الاستسقاء هل سيخرج معنا أصحاب المخدرات وما أرى بعض الدولار وبعض التسهيلات إلا في صفقات مشبوهة؟ وآخر صفقة علمتها أنها صفقة موز، لكن بداخلها مخدرات. هل سيخرج هؤلاء معنا لصلاة الاستسقاء؟ وهل سيستجيب الله لنا؟ فلنسأل أنفسنا: لما حبس القطر إلا قطر التدمير والعذاب؟ ولنسأل أنفسنا: لما قلوبنا متنافرة؟ ولما نحن في شقاق وتنازع وفشل؟ ولنسأل أنفسنا: ما الذي يحجبنا عن أهل فلسطين؟ ذنوب ارتكبناها فلا ترفع، لا ترفع المصائب، ولن ينزل الغيث، ولن يأتي الفرج إلا بتوبة. قال علي: ما نزل بلاء إلا بذنب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. أيا من كلما نودي أجابا، ومن بجلاله ينشي السحابا، ويا من كلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم أفهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من صير أحمد لي نبيا وأعطاه الرسالة والكتابا، وقربه وسماه نجيا وأعتق من شفاعته الرقابا، لك الفضل العظيم على ثواب مننت به وضاعفت الثواب. يا رب، يا رب، طهر بلادنا مما حرمت في شرعك. يا رب، يا رب، طهر شبابنا من المخدرات والخمور. يا رب، كما حرمتها في كتابك وبغضتها لصحابة نبيك، بغضها لأهلنا وأهل بلادنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وطاعتك عن معصيتك، وعفوك عمن سواك. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً لبلادنا يقام فيها شرعك. اللهم لا تمتنا حتى نرى الحدود تطبق، يطبق القصاص والعقوبة على الجاني. يا رب أصلح محاكمنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح شبابنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك بالبلاد والعباد، فقد بلغ السيل الزبا وكثر الظلم والاعتداء، ولا مخرج إلا من عندك. فررنا إليك فاقبلنا، وقفنا بين يديك فلا تطردنا. هذه أيدينا مددناها لأهل الشمال في غزة، فلا تردها صفرا. اللهم إنهم جياع يا من خزائنه ملأى، اللهم إنهم جياع وأنت أكرم الأكرمين، فنسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تطعم جائعهم وتؤمن خائفهم وتداوي جريحهم وتنصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر من يقول لا إله إلا أنت سبحانك على من يقولون عزير بن الله، وانصر على من يقول أنت أكرم الأكرمين على من يقولون يد الله مغلولة، وانصر يا رب كل المجاهدين في سبيلك. تخلى عنهم العباد والبلاد ليس لهم غيرك، صاروا يسبون ويشتمون ويستهزأ بهم ويسخر منهم وهم بعضهم في السجون. الدماء قد غطت الأرض وكثر الأرامل والأيتام، فرجاً عاجلاً لأهل القدس يا رب العالمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، ضعفنا ظاهر بين يديك، عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. نشكو إليك فتوراً في قلوبنا، فتوراً على طاعتك، فنسألك من عندك همة عالية وتوبة للمدمنين وتوبة للمتعاطين، توبة خالصة تمن بها عليهم كتوبتك على الثلاثة الذين خلفوا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إذا وقفنا بين يديك فسامحنا ولا تعاقبنا في تقصيرنا مع إخواننا في غزة. اللهم إنا نتوجه إليك، إن لنا آباء وأمهات تحت الثرى، فارقوا الأحباب وتقطعت بهم الأسباب وهم رهائن في التراب. أدخل عليهم رحمة ورضوانا من عندك، وإن صرنا إلى ما صاروا إليه فهيئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأقم الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة؟ ختم بسورة الإخلاص. فسأله عن ذلك فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين.

يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السور الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو صمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق. فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤ له، لا نظير له، لا ند له، رب هذا شأنه وتلك صفاته. قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة أن الفلق وهو فلق الإصباح لا دخل للبشر فيه أبدا، فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق بما فيهم من جميع الشرور، استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا بدأت بالأمر للنبي، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم

أمته جميعا إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك، ملك الناس فهو ملكهم، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم، فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران كمنها، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعده.

0: المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييك وأقدم لك هذه الحلقة الجديدة من برنامج هكذا أحيا. المؤمن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يحدث له إنما هو مكتوب ومقدور عليه. فهذا رجل يواجه الشدائد والمصاعب والظلمة وأهل الباطل بقلب ثابت وبجنان لا يهتز، لا يخشى من أحد، لأنه يعلم يقينا أن رزقه ليس بيد أحد، وأن ضره ونفعه ليس بيد أحد. المؤمن يعلم أن رزقه مقدر، وأن أجله مقدر، وأن الضار النافع هو الله، وأن المعز المذل هو الله، وأن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يضروه ما استطاعوا إلا إن كان الله قد قدر عليه هذا الضر، ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوه لن يستطيعوا إلا إذا كان الله تعالى قد قدر له هذا النفع. هو ثابت على المنهج، ثابت على المبدأ، ثابت على الحق، لا يخشى الشدائد والصعاب، لا يخشى الظلمة على وجه الأرض، وإنما يسير بخطى ثابتة يبلغ دين الله ويبين منهج الله، وهو يعلم علم اليقين أنه لا يقدر أحد على ضره أو نفعه إلا بأمر رب العالمين. هذا الثبات وهذا المبدأ وهذا الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون من فجرة أشقياء إلى بررة أولياء، هو الذي جعل سحرة فرعون الذين كانوا يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يقولون لفرعون بعد إيمانهم قولتهم الخالدة فاقض ما أنت قاض. هذا الثبات على المنهج والثبات على المبدأ هو الذي حول أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. كان أحدهم يقحم نفسه في الشدائد في قلب المعركة، يبحث عن الشهادة لعلمه يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. كان أبو دجانة رضي الله تعالى عنه يترس على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، ويجعل ظهره حائط صد منيع تتساقط عليه السهام والرماح، وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا طلحة بن عبيد الله يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قطعت يده وشلت يمينه، وهو يقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم نحري دون نحرك يا رسول الله. هذا الإيمان هو الذي جعل حنظلة غسيل الملائكة يقوم من بين أحضان عروسه ودفء فراشه ليلقي بنفسه في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف، في الصفوف الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يبحث عن الشهادة في سبيل الله. هذا الإيمان وهذا الثبات هو الذي جعل العلماء الصادقين يبلغون دين الله بقلب ثابت وكلمات واضحة صادقة بحكمة بالغة وموعظة حسنة، لا يخشون في الله لومة لائم. يروى أن جند الحجاج سمعوا يوما غلاما صغيرا يسيء إلى الحجاج، فقبضوا عليه وأحضروه بين يدي الحجاج وهو يجلس في مجلسه في أبهة وفخفخة بين يدي وزراء ووجوه أهل العراق. فلما دخل الغلام ودفعه الجند دفعا وقف بين يدي الحجاج وراح ينظر إلى مجلس الحجاج منبهرا، ثم قرأ الغلام قول الله تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فكان الحجاج متكئا فجلس، وهؤلاء مع ظلمهم كانوا يجلون القرآن، وكانوا إذا ذكروا بالقرآن تذكروا. فلما سمع الحجاج قول الله: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، استوى ثم نظر إلى الغلام وقال: يا غلام، إني أرى لك عقلا وذهنا، أحفظت القرآن؟ فقال الغلام: وهل خفت على القرآن من الضياع حتى أحفظه أنا؟ ففهم الحجاج أنه أخطأ السؤال، فقال له: أجمعت القرآن؟ فقال الغلام: وهل كان القرآن مفرقا لأجمعه أنا؟ ففهم الحجاج أنه أخطأ السؤال، فقال: أفاستظهرت القرآن؟ قال: معاذ الله أن أجعل القرآن وراء ظهري. قال الحجاج: قاتلك الله، ماذا أقول؟ قال الغلام: إذا أردت أن تسأل عن هذا فقل: هل أوعيت القرآن في صدرك؟ فقال الحجاج: هل أوعيت القرآن في صدرك؟ قال الغلام: كله والحمد لله. قال الحجاج: اقرأ علي شيئا منه. فجلس الغلام وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم التفت إلى الحجاج وقال: كانوا يدخلون في دين الله أفواجا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما في عهدك فإنهم يخرجون أفواجا يا حجاج. قال: ويحك، ألا تعرف من تخاطب؟ قال: نعم، الحجاج. فقال الحجاج لجلسائه: ما تقولون في هذا الغلام؟ قالوا: اقتله، فلقد خلع الطاعة وفارق الجماعة. فقال الغلام للحجاج: يا حجاج، جلساء فرعون خير من جلسائك. قال: وكيف؟ قال: لأن جلساء فرعون حين سألهم عن موسى وهارون قالوا له: أرجه وأخاه، لكن جلساءك يقولون: اقتله، وبذلك أكون قد أقمت عليك الحجة أمام الله. قال الحجاج: ما تقول في أمير المؤمنين؟ فقال الغلام رضي الله عن أبي الحسن، قال: لا أقصد عليا، إنما أقصد عبد الملك بن مروان. قال: عليه من الله ما يستحقه. قال: ويحك، ولما؟ قال: لأنه أخطأ خطيئة كبيرة. قال: وما هي؟ قال: أن ولاك أنت على المسلمين لتستحل دماءهم وأموالهم. التفت الحجاج إلى هذا الغلام الثابت وقال له: والله لقد عفوت عنك، وأمرت لك بمئة ألف درهم لحسن توكلك على الله. فقال الغلام: العفو بيد الله لا بيدك، والفضل لله لا لك، ولجمع الله بيني وبينك. ثم خرج. كم من مواقف لكثير من أهل الفضل وأهل الحق ممن يعلمون يقينا أن دينهم أغلى من الدنيا، فهم يبلغون الدين بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة، ويعرفون متى يقولون وكيف يقولون، ويعرفون الوقت المناسب، لا يداهنون أحدا ولا يفرطون في دينهم من أجل دنيا زائلة أو من أجل كرسي زائل، إنما هم يتحركون بخطوات ثابتة بمنهج واضح، وهم يعلمون أن أهل الأرض لا يملكون لهم خيرا ولا نفعا إلا بأمر من يدبر الكون كله جل جلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرن عبادته بطاعة الوالدين، وألزم حقوقه حقوق الوالدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الواهب الماجد، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حث الأبناء وأمرهم ببر الوالدين، وحذرهم ورهبهم من مغبة العقوق، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما قبل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن الرعية أولادنا، فلذات أكبادنا علينا أن نرعاهم ونربيهم تربية إسلامية، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وعلى الأولاد أن يطيعوا والديهم، لأن البر يزيد في العمر. أما بعد، فحق الوالدين على الأبناء لا يستطيع أن يحصيه إنسان، فهما سبب وجود الأبناء والبنات بعد الله عز وجل. ولن يستطيع الأبناء أن يحصوا ما لاقاه الأبوان من تعب ونصب وأذى وسهر وقيام وقلة راحة وعدم اطمئنان من أجل راحة الأبناء والبنات وفي سبيل رعايتهم والعناية بهم، فسهر بالليل ونصب بالنهار ورعاية واهتمام بالتنظيف في كل وقت وحين، وحماية من الحر والبرد والمرض، وتعهد وتفقد لحالة الأبناء من جوع وعطش وتحسس لما يؤلمهم، فهما يقومان بالعناية بالابن أشد عناية، فيراقبان تحركاته وسكناته ومشيه وجلوسه وضحكه وعبوسه وصحته ومرضه، يفرحان لفرحه ويحزنان لحزنه ويمرضان لمرضه. فالأم حملت وليدها 9 أشهر، في الغالب تعاني به في تلك الأشهر ما تعاني من آلام ومرض ووهن وثقل، فإذا آن وقت المخاض والولادة شاهدت الموت وقاست من الآلام ما الله به عليم، فتارة تموت وتارة تنجو، ويا ليت الألم والتعب ينتهي بالوضع لكان الأمر سهلا يسيرا، ولكن يكثر التعب والنصب ويشتد بعده، فحملته كرها ووضعته كرها. والأب كدح وكافح ليطعم، فجد واجتهد في جلب لقمة العيش، رغم كل ذلك فإن الابن لا يشعر بهذا، وقد يرى أباه لا يبالي به وينقصه حقه. عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أخذ مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب فأتني بأبيك. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال ابنك يشكوك أنك تأخذ ماله. قال: سله يا رسول الله، هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه، دعنا من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. قال الشيخ: والله يا رسول الله ما يزال الله يزيدنا بك يقينا. قلت في نفسي: شيئا ما سمعته أذناي. قال: قل وأنا أسمع. قال: قلت: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافت بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي كما يفعل الجار المجاور تفعل. قال: فعند ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك. فيا أيها الأبناء والبنات، عليكم بالشعور الذي تعانيه الأم تجاه الابن، فهي لا تسمح لنفسها أن تملأ بطنها وأنت جائع. وقد يكافئ الابن أمه مكافأة لا تليق بأم عانت وقاست ما قاسته بسبب عيب خلقي ربما كنت السبب فيه. يقول صاحب القصة: كانت أمي عوراء وقد كرهتها لذلك السبب، كانت مصدر إحراج لي، كما أنها تطهو الطعام للتلاميذ والمعلمين لتعيل الأسرة. وذات يوم في المدرسة الابتدائية جاءت أمي إلي لتلقي التحية علي، ولقد شعرت بحرج شديد. كيف لها أن تفعل ذلك بي؟ لقد تجاهلتها ورميتها بنظرة كراهية ثم أسرعت خارجا. وفي اليوم التالي في المدرسة قال لي أحد زملائي في الفصل: إن والدتك عوراء. أردت أن أدفن نفسي، وأردت من أمي أن تختفي فحسب. واجهتها في ذلك اليوم وقلت لها: إذا كنت تريدين تحويلي إلى أضحوكة فلماذا لا تموتين فحسب؟ لم ترد والدتي، ولم أتوقف حتى لأفكر لحظة بما قلت، فقد كان الغضب يملأني وكنت غافلا عن مشاعرها. أردت الخروج من ذلك المنزل وعدم البقاء به، لذلك درست بجد حقا وحصلت على الفرصة للدراسة في الخارج. بعد ذلك تزوجت واشتريت منزلا ورزقت بالأطفال. كنت سعيدا بحياتي وأطفالي ووسائل الراحة المتاحة لي. وذات يوم جاءت أمي لزيارتي، لم تكن قد رأتني منذ سنوات ولم تقابل أحفادها حتى ذلك اليوم. عندما وقفت أمام الباب ضحك أطفالي عليها وصرخت في وجهها لأنها آتت دون أن أدعوها. وبختها قائلا: كيف تجرؤين على القدوم إلى منزلي وإخافة أطفالي؟ اغربي من هنا حالا الآن. ردت أمي بهدوء وقالت: أنا آسفة، ربما قصدت العنوان الخطأ، واختفت عن ناظري. وذات مرة تلقيت رسالة من المدرسة بخصوص لم شمل الطلاب واجتماعهم من جديد. كذبت في ذلك اليوم على زوجتي وقلت لها أنني ذاهب في رحلة عمل. ذهبت بعد الاجتماع إلى الكوخ القديم بدافع الفضول. قال للجيران عندها أن والدتي قد توفيت، لم تذرف عيني دمعة واحدة عليها. أعطاني الجيران رسالة منها أرادت أن أقرأها. تقول الرسالة: ولدي الحبيب، أفكر فيك طوال الوقت، أنا آسفة جدا على قدومي إلى منزلك وإخافة أطفالك. كنت سعيدة جدا عندما سمعت أنك آت إلى الاجتماع، لكني قد لا أستطيع النهوض من الفراش لرؤيتك. أنا آسفة لأني كنت مصدر إحراج لك. عندما كنت صغيرا كما ترى لقد تعرضت لحادث عندما كنت طفلا وفقدت عينك، وكأم لم أقوى على تحمل رؤيتك مضطرا للعيش بعين واحدة، لذلك أعطيتك عيني. كنت فخورة جدا بولدي الذي كان يرى عالما جديدا نيابة عني وفي مكاني بتلك العين، مع خالص حبي لك أمك. ماذا يفعل من كان ينظر إلى الدنيا بعين أمه ويرى بها كل شيء في هذه الدنيا إلا أمه؟ وجاء من أحد الشعراء بقصيدة تعبيرية في هذا المجال، يقال أنها لأحمد شوقي، يقول فيها: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من دمع العبر حزنا، وأدرك سوء فعلته التي لم يأتها أحد سواه من البشر، واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. ناداه قلب الأم كف يدا، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تذبح فؤادي مرتين على الأثر. أخي المستمع، أختي المستمعة، حقوق الوالدين ليس لها حد ولا تقاس بأي حقوق بعد حق الله، فهما سبب الوجود. أما عندما يظلم الابن من والديه في ساعة غضب أو في اختيار خاطئ، ويكون ذلك سببا في عقوقهما، كالرجل الذي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه، فأحضر عمر الولد وابنه وأنبه على عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه، فقال الولد: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه الكتاب، أي القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين، إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فإنها ونجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلا أي خنفساء، ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال له: جئت إلي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. وقد يخطئ الأب في ساعة غضب فتكون النتيجة غير متوقعة. وفي هذه القصة يحكى أن أحد الأطفال كان يلعب في داخل المنزل، وأثناء اللعب كسر زجاج النافذة. جاء أبوه إليه بعد أن سمع صوت تكسر الزجاج وسأل من كسر النافذة. قيل له: فلان، وهو ولده الأوسط. فلم يتمالك الوالد أعصابه فتناول عصا غليظة من الأرض وأقبل على ولده يشبعه ضربة. أخذ الطفل يبكي ويصرخ، وبعد أن توقف الأب عن الضرب جر الولد قدميه إلى فراشه وهو يشكو الإعياء والألم، فأمضى ليله فزعا. أصبح الصباح وجاءت الأم لتوقظ ولدها، فرأت يديه مخضرتين فصاحت في الحال، وهب الأب إلى حيث الصوت وعلى ملامحه أكثر من دهشة. وقد رأى ما رأته الأم، فقام بنقله إلى المستشفى، وبعد الفحص قرر الطبيب أن اليدين متسممتان، وتبين أن العصا التي ضرب بها الطفل كانت فيها مسامير قديمة أصابها الصدأ. لم يكن الأب ليلتفت إليها لشدة ما كان فيه من فورة الغضب، مما أدى ذلك إلى أن تغرز المسامير في يد الولد وتسرب السم إلى جسمه، فقرر الطبيب أن لا بد من قطع يدي الطفل حتى لا يسري السم إلى سائر جسمه. فوقف الأب حائرا لا يدري ما يصنع وماذا يقول. قال الطبيب: لا بد من ذلك، والأمر لا يحتمل التأخير، فاليوم قد تقطع الكف، وغدا ربما تقطع الذراع، وإذا تأخرنا ربما اضطررنا أن نقطع اليد إلى المرفق ثم من الكتف، وكلما تأخرنا أكثر تسرب السم إلى جسمه وربما مات. لم يجد الأب حيلة إلا أن يوقع على إجراء العملية، فقطعت كفاء الطفل. وبعد أن أفاق من أثر التخذير نظر وإذا يداه مقطوعتان، فتطلع إلى أبيه بنظرة متوسلة، وصار يحلف أنه لن يكسر أو يتلف شيئا بعد اليوم، شرط أن يعيد إليه يديه. وكيف السبيل لذلك؟ لقد سبق السيف العذل يا صغيري. لم يتحمل الأب الصدمة وضاقت به السبل، فلم يجد وسيلة للخلاص والهروب إلا أن ينتحر، فرمى بنفسه من أعلى المستشفى، وكان في ذلك نهايته. فجاء الشاعر عدنان عبد القادر أبو المكارم ليصوغ قصته في قالب شعري. يقول الشاعر: كسر الغلام زجاج نافذة البناء من غير قصد، شأنه شأن البشر، فأتاه والده وفي يده عصا، غضبان كالليث الجسور إذا زأر. مسك الغلام يدق أعظم كفه، لم يبق شيئا في عصاه ولم يذر، والطفل يرقص كالذبيح ودمعه يجري كجري السيل أو دفق المطر. نام الغلام وفي الصباح أتت له الأم الرؤوف فأيقظته على حذر، وإذا بكفيه كغصن أخضر، صرخت فجاء الزوج عاين فانبهر، وبلمحة نحو الطبيب سعى به، والقلب يرجف والفؤاد قد انفطر. قال الطبيب وفي يديه وريقة: عجل ووقع ها هنا وخذ العبر، كف الغلام تسممت إذ بالعصا صدأ قديم في جوانبها انتشر، في الحال تقطع كفه من قبل أن تسري السموم به ويزداد الخطر. نادى الأب المسكين وأسفي على ولدي ووقع باكيا ثم استتر. قطع الطبيب يديه ثم أتى به نحو الأب المنهار في كف القدر. قال الغلام: أبي وحق ربي لا لن أعود، فرد ما مني بتر. شده الأب الجاني وألقى نفسه من سطح مستشفى رفيع فانتحر. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبتنا واجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والصابرين على تربية أولادنا في البأساء والضراء. أيها الآباء، هؤلاء أبناؤكم، فاصبروا على تربيتهم ونصحهم دون تعرضهم للضرر. ويا أيها الأبناء، يا من تربيتم تربية حسنة، ارفقوا بأمهاتكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى دعوة أخرى في قصص لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إعداد وتقديم الأستاذ محمد مفتاح الخمري. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد نقرأ القرآن فنشعر أحيانا أننا نقرأ قصصا تاريخية لا علاقة لنا بها، أحداثا وقعت وانتهت، أمما مضت واندثرت، فلماذا لا نستطيع ربط ذلك كله بواقعنا؟ ما الذي يجعل القرآن قريبا من مشاعرنا بعيدا عن واقعنا؟ هل المشكلة في القرآن أم في طريقة قراءتنا له؟ وهل ثمة مفاتيح نجهلها لو امتلكناها لانفتح لنا هذا الكتاب فرأينا أنفسنا فيه؟ ما الموجهات والقواعد التي تعيننا على رؤية واقعنا في كتاب ربنا وتصحيحه وتقودنا إلى فهم القرآن فهما حيا فاعلا لا مجرد تلاوة أو تأثر عابر؟ ثم لحظة، أليست هذه مهمة العلماء؟ أم أن كل واحد منا معني بأن يكون له نصيب من التدبر والفهم؟ وإن كان الباب مفتوحا، أفلا يخشى أن ينتج ذلك من يعبث بالقرآن ويؤول آياته حسب هواه كما رأينا في نماذج معاصرة؟ ومع الحديث عن مركزية القرآن، هل يعني ذلك تهميش سنة نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أم أن العلاقة بينهما أعمق وأوثق مما نتصور؟ ومع اقتراب شهر رمضان، كيف لا يكون شهرا مكررا في علاقتنا مع القرآن؟ كيف يكون شهرا مختلفا تفتح فيه الأبواب لا تعد فيه الختمات فقط؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت مواضيع النقاش والحوار مع الدكتور نايف بن نهار في هذا اللقاء الذي نحاول فيه أن نقترب من سؤال واحد كبير: متى وكيف يفتح لنا القرآن أبوابه؟ أهلا وسهلا دكتور نايف.
3: يا مرحبا بك أستاذ فداء.
2: أهلا وسهلا. مرحبا، شرفتنا وأنا
3: استمع. الله يحفظك ويسلمك.
2: كيف حالك؟
3: بخير الله يسلمك ويعافيك.
2: مرة أخرى مع القرآن ولكن من زوايا مختلفة. نبدأ ممكن بسؤال يراود الكثير من الناس، وهو أننا نسمع أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، لكن ما إن نفتح القرآن ونقرأ يعني لا نشعر فعليا أنه مرتبط بواقعنا أو أنه يعالج القضايا المعاصرة. كيف نستطيع أن نفعل القرآن في حياتنا؟
3: شوف، هي قضية تفعيل القرآن قضية ضرورية وهي واجب شرعي طبعا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن كي نستهدي به في واقعنا، ليس في واقع معين فقط. يعني الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعون أو إلى آخره هم الذين كانوا يستهدوا بالقرآن ونحن لا نستهدي بالقرآن، لا، كل زمان ومكان يجب أن نستهدي بالقرآن. لكن مثل ما ذكرت أنت، أحيانا نقرأ القرآن ونستشعر صعوبة تفعيله في قضايا واقعنا. بعض الناس مثلا ممكن يرى أن هناك انفصالا بين قضايا الواقع والقرآن، لأنه يرى قضايا مختلفة، أقوام الأنبياء وأشخاص مختلفين وإلى آخره، ثم يقول نحن لدينا قضايا مختلفة عن القضايا التي ذكرها القرآن، وهذا غير دقيق، وهي كلها المشكلة ترجع إلى تصوراتنا تجاه القرآن. يعني دائما المشكلات الكبرى تجد لها جذورها في التصورات، تكون هناك تصورات خاطئة حالت دون وجود الوعي الصحيح. لذلك مثلا في تعاملنا مع القرآن نحن نمتلك أيضا تصورات خاطئة تحول دون توظيف القرآن وتفعيله في قضايا واقعنا. يعني من أهم ما أراه يعني مهما جدا في التعامل مع القرآن ويضبط تعاملك مع القرآن بشكل سليم ويمنحك القدرة على تفعيله في قضايا واقع، أن ترى القرآن ككتاب منهج وليس كتاب معلومات. إذا نظرت للقرآن على أنه كتاب منهج، بمعنى كتاب يصنع تفكيرك، يصنع وعيك، وليس كتاب يهدف إلى ضخ المعلومات وتزويدك بالمعلومات، لا، هو يريد كيف يصنع وعي المتلقي. لذلك إذا دخلت إلى القرآن بحثا عن المعلومات ربما لا تجد ما يشفي غريرك، لكن إذا دخلت إلى القرآن وأنت تبتغي صناعة وعي سليم، وعي راشد، فسوف ترى قطعا ما يروي ضمائك في هذا الموضوع.
2: ما الذي تقصد بالمعلومات؟
3: يعني هو لا ينثر، يعني مثلا أنت لما تقرأ عن الأحداث الكثيرة التي تناولها القرآن لا تجد معلومات كثيرة، لا تجد يعني معلومات عن الأشخاص، معلومات عن الأماكن، معلومات عن الأزمنة. يعني مثلا فرعون كم مرة تكرر؟ فوق 60 مرة، لكن لم يذكر لنا في أي عصر عاش، تمام؟ لم يذكر لنا اسم والده، لم يذكر لنا حتى اسمه، هو فرعون لقب، اسمه هو ما ذكر الاسم، عرفت ولا لا؟ ما ذكر عدد جيشه كم كان، في أي مدينة كان يعيش، كم عمره، أين ولد، متى ولد إلى آخره، كل هذه المعلومات التي المؤرخون عادة يهتمون بها القرآن لا يلقي لها بالا. لماذا؟ لأن ليس لها دور في صناعة وعيك، وإنما يركز على القضايا التي تهدف لصناعة وعيك، ولذلك هو لا يذكر المعلومات إلا بالقدر الذي يكفي لصناعة وعي المتلقي. عرفت؟ أنا أضرب لك مثال. شوف مثلا غزوة الأحزاب، غزوة الأحزاب غزوة خطيرة، غزوة مصيرية، كادت الأمة الإسلامية في ذاك الوقت أن تهلك. يعني آخر مقر الدولة الإسلامية في المدينة المنورة حوصرت من كل الاتجاهات، وكان هناك مشروع لإبادتها. فالمنطقي أو المتوقع أن القرآن يمطرنا بالتفاصيل في هذه المعركة المفصلية. وفعلا أنت لو ذهبت إلى كتب المؤرخين ستجد أنها مليئة بالتفاصيل، متى وقعت غزوة الأحزاب، ومن المشركون الذين شاركوا فيها، وأسماء القبائل،
2: عدد المشركين،
3: وعدد المشركين وعدد المسلمين، وأسماء القيادات هنا وأسماء القيادات هنا، وحتى عدد الخيول وعدد الإبل التي شاركت. كل هذه المعلومات لم يذكرها القرآن.
2: صفحان.
3: لماذا؟ لأنها ليست مهمة في صناعة وعيك. ما المهم إذن؟ تخيل أن القرآن لما تكلم عن غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب ذكر حوالي صفحتين فقط عن غزوة الأحزاب. تخيل حدث بهذه الأمية يأخذ من المؤرخين مئات الصفحات، أخذ من القرآن صفحتين فقط. لماذا صفحتان فقط؟ لأن هاتين الصفحتين كافيتان في صناعة وعيك. فمثلا يذكر القرآن يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تمام؟ هذه الفئة الأولى، لأن الآن هو هذه المعلومة الأولى اللي ذكرها لك. يقول أن المنافقين لما رأوا الأحزاب، عرفت ماذا فعلوا؟ بدأوا يشككون في المبادئ. اكتشفنا أن الدين نفسه هذا الذي نحن ننتمي إليه ليس دينا صحيحا، بدليل أن الآن حصرنا ونحن على وشك الخسارة، إذن المبادئ التي نؤمن بها ليست صحيحة.
2: وهذا يتكرر في واقعنا اليوم.
3: يتكرر. أيه. عرفت الآن من هم المنافقون؟ لم يذكر لنا. عجيب. من الذين في قلوبهم مرض؟ لم يذكر لنا. ماذا يريد إذن؟ يريد أن تفهم منطق تفكير هذه الفئة، لأنها سوف تتكرر معك في كل زمان ومكان.
2: سبحان.
3: ثم يبدأ لك بالفئة الأخرى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. هذه فئة تريد أن تخدل، لا ما لكم مقام، ارجعوا. ليش؟ لأن الفريق الآخر أقوى منكم، ما في إمكانية أن نقاوم هؤلاء، خلونا نستسلم ونسلم لهم، لا مقام لكم فارجعوا. تمام؟ فهذه فئة تريد أن تخدل. تأتي فئة ثالثة: ويستأذن فريق منهم النبي. لاحظ قبل شوي يقول طائفة، الآن فريق. لماذا؟ كي يلفت نظرك أنها فئة مختلفة في منطق التفكير، حتى يصنع وعيك في التعامل مع هذه الفئات المختلفة التي سوف تتكرر في كل زمان ومكان. تمام؟ ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. يعني لدينا بيوت فيها نساء نريد أن نؤمنها، كيف نتركها هكذا خالية وما هي بعورة؟ طيب إذن ليش كذبوا؟ هنا القرآن يكذب عذرهم، إن عذرهم كان كذب. إي يريدون إلا فرارة.
2: الله.
3: يعني فريق يريد أن ينسحب.
2: سبحان الله.
3: فريد يريد أن يفر. فأنت عندك الآن كم فئة؟ ثلاث فئات: فئة مشككة، وفئة مخذلة، وفئة هاربة.
2: ولا يخلو منها أي زمان،
3: ولا يخلو منها أي زمان ومكان. ذكر أيضا الفئة الرابعة وهي فئة المؤمنين. هنا اختلف السياق. تمام؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، لاحظ هذا المشهد، لم يقل ولما رأى المؤمنون الكفار، لا، هو يريد أن يبين لك الكثرة، أنهم كثر وأحزاب. عرفت؟ شوف أنت المنظر الآن، أحزاب يحيطون بهم وهم يرون مؤشرات الهزيمة ويرون مؤشرات الغلبة. تمام؟ وأكثر من ذلك وأدهى ما هو؟ أن فريقهم الذي كانوا يعولون عليه بدأ ينسحب، وفريق آخر يخذلهم، وفريق آخر يشكك في مبادئهم. الآن في هذا الظرف لم يبقى إلا فئة قليلة، وهي تشعر بالخذلان وتشعر بالخيبة. وعادة الإنسان لما يرى معالم الهزيمة يبدأ يشعر بخيبة أماله، ويبدأ يشعر بخيبة مبادئه التي يتبناها، لأن الناس عادة بين أنا على حق إذن يجب أن أنتصر. لا، ممكن الله عباب أخرى يرونها من الأحزاب، قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله. هنا هم عنهم رأوا المؤشرات، صار عندهم إيش؟ اعتقاد عكسي، عكس الآخرين. لاحظ أنه نفس الحدث لكن ردود أفعال مختلفة. لماذا؟ لاختلاف الوعي. هؤلاء لديهم وعي يختلف عن هذا الوعي. تمام؟ لذلك وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني المفترض الإنسان العادي لما يرى مثل هذا الحصار وهذه اللمة من الأحزاب عليهم أن يبدأ يشعر بأن المبادئ التي آمن بها ليست صحيحة، لكن هم في هذه اللحظة حصل معهم العكس، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
2: يعني يريد الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى أن يقول للمؤمن أن هذا الحدث وهذا الحصار وهذا الاهتزاز الذي قد يحصل في المبادئ قد يتكرر معك ومطلوب منك أن تثبت. أيوة. وأن تنهج نهج من سبقوك.
1: هذا هو، هو الآن صنع وعينا. الآن الذي قرأ سورة الأحزاب أصبح عنده وعي، سوف يرى في كل أزمة، سوف يرى في كل معركة بين الحق والباطل أن هذه الفئات موجودة أمامه، ولا يتفاجأ، يكون قد وطن نفسه وهيأ نفسه على أنه سيرى هذه الفئات. لكن الناس اليوم تستغرب، في الثورة الجزائرية رأينا هذه الفئات الأربع، في الحرب الأفغانية رأينا هذه الفئات الأربع، في حرب غزة رأينا هذه الفئات الأربع، في الثورة السورية رأينا هذه الفئات الأربع. دائما في كل معركة بين الحق والباطل سترى هذه الفئات الأربع، فلا تتفاجأ. يعني بعض الناس لما تحصل مثلا إبادة غزة يقول لك يا أخي شوف في ناس يشككون في مقاومة المحتل، يقول لك لا فائدة من ذلك. أو مثلا في الثورة الجزائرية كان يقولون فرنسا دولة شرعية وهذا حق، علماء شريعة كان يقولون هذا الكلام. يعني فأنت ليش مستغرب؟ لماذا القرآن ركز على هذه المعلومات فقط كي يصنع وعيك تجاهها؟ فلماذا اليوم أنت ليس لديك وعي؟ هذا يعني أنك لم تقرأ القرآن قراءة صحيحة. أنت سألتني عن تفعيل القرآن في الواقع، هذا الآن لم يفعل القرآن في واقعه لأنه لم ينتبه إلى الأفكار التي أراد القرآن أن تنتبه لها في طريقة صناعة وعيك.
0: إذا ملخصنا نقطة هذه أو الموجه الأول أو القاعدة الأولى هي أن القرآن الكريم هو كتاب لصناعة الوعي وليس لتزويدنا بمعلومات.
1: أيوة، هو هذا دائما في كل حادث، في كل حدث، في كل حتى يتعامل مع الأشخاص، هو لا يهتم بالأرقام والأسماء والأزمنة والأمكنة، لا، هو يهتم في الأحداث التي تصنع وعيك. لذلك هو لا يزودك بمعلومات كثيرة عن الأحداث، لكن يهمه أن يصنع وعيك تجاه الأحداث، بحيث لو تكررت هذه الأحداث 1000 مرة أنت ليس لديك مشكلة، لأن لديك الوعي الذي يحسن التعامل مع هذه الأحداث، لديك الوعي الذي يضمن صناعة الموقف السليم في التعامل مع الحدث. عرفت؟ مثلا أنت لما يريد واحد يدخل في التجارة، أنت تأتي في البداية تعلمه، تصنع له عقلية التاجر، كيف يتعامل مع الأموال، كيف يتعامل مع الصفقات، كيف يتعامل مع هذه. بعد أن تنتهي من صناعة وعي تتركه يتعامل مع التجارة، خلاص هو لديه وعي تجاري. أنت ما تذهب معه في كل معاملة وتشرح له هذا وكل بيع وشراء يرجع إليك، لا، أنت صنعت وعيه مرة واحدة، خلاص بهذا الوعي سيتعامل مع كل شيء. عرفت؟ لذلك الذي يرجع إلى القرآن ويبحث فقط عن المعلومات دون أن ينتبه إلى منطقة التفكير الذي يريد القرآن صناعته بعد ذلك، لن يفهم مقصد القرآن ولن يستطيع تفعيله في الواقع. دعني أضرب لك مثالا آخر في نفس السياق. شوف هذه الآية، الله عز وجل يقول وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. الآن تخيل هذا الرجل قام بدور مهم وخطير جدا، أنقذ نبيا من أنبياء الله، ومع ذلك لم يذكر اسمه. لماذا؟ القرآن يريدك أن تركز على الدور الذي قام به، لأن هذا الدور مطلوب منك أيضا، مطلوب منك أن تتحرك دائما بمثل هذا الدور. يعني هذا الآن الرجل يعيش في نظام قمعي، نظام مخيف خطير، نظام طاغية فرعون، ومع ذلك من خلالها يتحرك في إنقاذ هذا المصلح. ولذلك مهما كان الأفق مسدود يجب أن تبحث عن المساحات المتاحة لكي تتحرك. خليني أضرب لك مثال آخر أيضا، وهذا كثير جدا يعني أصحاب الجنة في سورة القلم لم يذكر لنا، لأن العبرة بمنطقة التفكير الذي لديهم. أيضا نشوف، انظر لفكرة الأعمى، عبس وتولى. أيوة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليش ما ذكر اسمه؟ عبس وتولى، أي المفروض يقول عبس وتولى أن جاءه عبد الله بن أم مكتوم، صح ولا؟ هذا اسمه، لكن لماذا قال الأعمى؟ لأنه يريد هنا القرآن ماذا؟ أن ينبهك إلى الصفة التي لأجلها أعرض عنه، التي لأجلها أهمل، التي لأجلها عبس في وجهه، أنه أعمى. يعني في الظاهر أن الأعمى، الناس كيف يتعاملون مع الأعمى؟ لا ينظرون له على أنه قيمة مضافة، لا ينظرون له على أنه سيغير شيئا كبيرا. لذلك كان المسلم يهتم بالكبراء الذين دخلوا عليه، لأن هؤلاء يعتقد أنهم سيغيرون المعادلة. فهنا جاء الدرس القرآني أنه لا يمكن أن تحكم على الناس بناء على المعايير الظاهرية، لا، ما أنت ما تعرف الاستعدادات الداخلية التي لديهم،
0: وما يدريك لعله
1: يزكى. أنت ماذا تعرف عنه؟ لذلك أنت يجب أن تنظر إلى الناس بحجم إقبالهم على الفكرة، بحجم الاستعدادات التي لديهم، تمام؟ لأن هذا هو المعيار، ولا تجعل المعايير الشكلية الخارجية هي التي تحكم على الناس. لكن لو قال هنا عبد الله بن أم مكتوم لفسد كل هذا المعنى،
0: انتهت القصة وانتهى المعنى.
1: أيوة، بعض الناس مثلا تحجز، يعني بعض الملحدين يقول لماذا وصفه بالأعمى؟ هذه إساءة. لا، ليست إساءة، هو يريد أن ينبه أن لا نجعل مثل هذه الأمور معيارا لنا في التعامل معهم. قد يكون الأعمى أفضل من 1000 مبصر، ولذلك هي هنا ميزة وليست سلبية. عرفت؟ لكن لو نظرنا إلى الموضوع من باب صناعة الوعي وليس صناعة المعلومات، وهذا كثير، كلما نظرت إلى يعني سوف تفهم منهج القرآن في كثير من القضايا القرآنية، سوف تفهم هذا المنهج إذا نظرت إلى القرآن على أنه كتاب يهدف لصناعة وعيك وليس لتزويدك بالمعلومات وضخ المعلومات مثل ما يفعل المؤرخون. يعني أنت لو نظرت إلى الغزوات في كتب المؤرخين ستجد كل تفاصيل، لكن لو نظرت لها في القرآن ستجدها قليلة جدا والمعلومات لا تذكر إلا قليلا. يعني أنت انظر إلى قصة يوسف في القرآن وانظر إلى قصة يوسف في التوراة في سفر التكوين. إذا دخلت سفر التكوين من الأصحاح 37 وأنت طالع تقرأ تفاصيل معلوماتية، كم عمر يوسف لما كان موجود، أسماء أخوة يوسف لما ذهب إلى القصر كم كان عمره، أبناء يوسف كم كان عمرهم لما ذهب وأصبح وزير. هذه كلها المعلومات لم يذكرها القرآن. يعني القرآن يقول لك شروه بثمن بخس، كم شروا ما ذكر، لأنه يبين لك فقط أنهم استرخصوا هذا النبي. هناك مثلا في التوراة يذكرون أنه ب20 درهم من فضة بدم كذب، طيب ما هو الدم هذا من وين جاءوا به؟ القرآن لم يذكر لك، لكن في التوراة يذكرون أنه من ماعز إلى آخره. فهذه التفاصيل حتى لو قارنت، مش بس تقارن القرآن مع كتب التاريخ، حتى لو قارنت القرآن مع كتب الأديان الأخرى ستجد الفارق واضح. ليش؟ لأن القرآن يريد من المسلم أن يصنع وعيه حتى يتعامل مع الحياة بوعي سليم.
0: طيب دكتور، لكن هناك تفاصيل ذكرت في القرآن، أرقام وأسماء، مثلا أبو لهب مثلا في قصة نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، أصحاب الكهف 3 رابعون كلبهم. أيوة. والأشياء
1: هذا صحيح، أنا لا أقول أنه لا يأتي بمعلومات، لكن أنا أقول لا يركز على المعلومات. يعني هو يذكر معلومات قليلة جدا. يعني نوح عليه السلام ماذا تعرف عنه؟ تخيل أن اسم ابنه لا نعرف، في أي عصر عاش لا نعرف، في أي بلد عاش لا نعرف، كم كان عمره حين مات لا نعرف. عرفت؟ فمعلومات كثيرة تعتبر أساسية عند المؤرخين لم يذكرها، لكنه لما ذكر هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عام، لماذا؟ لأن هذه جاءت في سورة العنكبوت، تمام؟ وسورة العنكبوت جاءت تعزي المسلمين الذين بدأوا بالتذمر في مكة في آخر الحقبة المكية، أن الآن أكثر من 10 سنوات وأصحاب مكة لم يؤمنوا ونحن نفر قليل، فحصل نوع من التذمر والإحباط من الحالة المكية. فجاء يقول أنتم الآن متذمرين لأجل 10 سنوات ولم يستجيبوا لكم، تعالوا شوفوا نوح عليه السلام.
0: الله أكبر.
1: نوح عليه السلام يعني حوالي 1000 سنة وهو يدعو ومع ذلك لم يستجب له، وذكر في مواطن أخرى أنه كان يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ومع ذلك لم يستجيبوا ولم ييأس نوح.
0: تعزية للمسلمين.
1: فهنا الرقم مهم جدا لصناعة وعي من ورائه،
0: ورسالة أيضا للدعاء والمصلحين أنه قد لا يستجيب لكم.
1: أيوة، وليس واجبكم أن يستجيب الآخرون، وإنما واجبكم أن تستمروا في الدعوة إلى الله. إذا استجابوا كان بها، ما استجابوا أنت أديت مهمتك. فذكر، ها، أنت وظيفتك أن تذكر. بعد ذلك ردود أفعال الناس ليست تحت مسؤوليتك، تمام؟ أنت مسؤوليتك أن تذكر. حتى أبو لهب هو الاسم الوحيد الذي ذكر. تخيل يعني من كل الكفار الذين في عهد النبي عليه السلام لم يذكر إلا
0: أبو جهل. حتى
1: أبو جهل لم يذكر. بس أنت لاحظ، وهذه من الأشياء العجيبة، صورة المسجد التي ذكر فيها أبو لهب، الصورة التي قبلها ما هي؟ صورة النصر. وهذه غريب، ها، أن صورة النصر هي من آخر ما نزل، صورة المسجد من أوائل ما نزل، فجاءوا وراء بعض. كان من أكثر المكافحين للدعوة الإسلامية، أكثر من حمل هم إجهاض الدعوة الإسلامية، فالله عز وجل جاء بهذه الصورة بعد صورة النصر ليقول أنت لكل من يعادي الإسلام، لكل من يعادي الدعوة الإسلامية، المآل هو النصر للإسلام.
0: الله،
1: عرفت ولا لا؟ فجاء بهذا الذي حمل لواء العداء للإسلام وربطها بالنصر لكي يعلم أن ليعلم كل من يجتهد في تقويض الدعوة الإسلامية ويعتقد أن أمواله الضخمة وأمواله الهائلة وسلطاته الواسعة سوف توقف نشر الإسلام وسوف توقف نور الله عز وجل في هذه البسيطة، سيعلم أنه في النهاية النصر عند الله عز وجل. إذا جاء نصر الله، مش نصرنا، نصر الله والفتح، فبالتالي المسألة محسومة.
0: إنا فتحنا لك.
1: فلذلك الأسماء على قلتها والأرقام على قلتها والأماكن على قلتها، هذه دائما وراءها وعي يقف يريد القرآن أن يصنع وعيا من ورائه.
0: الله يفتح عليك دكتور نايف، يبارك فيك. اللي نستنتج من ما سبق أن قاعدة واحدة أو موجه واحد، وهو أن القرآن الكريم كتاب يصنع وعيك ولا يزودك بمعلومات لا تنعكس على واقعك.
1: أيوة. فإذا دخلت إلى القرآن تدخل وأنت تبحث عما يصنع وعيك، عما يصحح منطق تفكيرك، لا تبحث عن غيره من المعلومات التفصيل إلى آخره مثل ما يفعل كثير من الناس. لا، أنت ركز عن كل صورة تحاول أن تصنع وعيك تجاه قضية معينة. مثلا سورة الأحزاب الآن، كيف تصنع وعيك تجاه الأزمات الوجودية؟ في سورة التكاثر كيف تتعامل مع التنافس المادي؟ في كل سورة تجد

0: فرعون وذكر هامان وذكر أقوام الأنبياء، هؤلاء ليسوا أشخاصا عاشوا في التاريخ وانتهوا.
1: نماذج تتكرر في كل زمان،
0: هذه انظر لها على أن النموذج يتكرر في كل زمان ومكان، وأنت أحيانا قد يكون فيك من خصائصهم،
1: قد ترى نفسك في
0: القرآن. أيوة، وأنت لا حيث لا تشعر، وقد ترى في الآخرين هذا الأمر. لذلك نحن الآن لما نقرأ الآيات المتعلقة بقارون وفرعون وهامان إلى آخره، أو آيات متعلقة ببني إسرائيل وأقوام الأنبياء السابقة، نشعر أننا غير معنيين.
1: صحيح.
0: كأننا ننتظر فقط أن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا ننتبه، بقية القرآن نحن لسنا معنيين به، وهذا غير صحيح.
1: صحيح.
0: القرآن لم يذكر هذه يعني عبثا، وإنما أراد من خلالها أن ينبهنا على قضايا وزوايا مهمة جدا في صناعة وعينا تجاه الواقع. يعني مثلا قارون نموذج، نموذج لديه منطق تفكير واضح شرحه القرآن بخصائص معينة. يعني مثلا قارون يقول إنما أتيته على علم عندي، يعني لما قال له قومه على الأموال والخزائن التي يملكها عزل الفضل إلى ذاته. كم شخص منه يفكر بمنطق الاستحقاق الذاتي؟ لما يصل إلى منصب أنا حصلت بذكائي، أنا حصلت بقدرتي، لما يحصل على تميز علمي أنا الذي حصلت وأنا وكذا، لما تفتح له الدنيا ويتوسع في الأموال يعزو الفضل لذاته، كل شيء يعزو الفضل لذاته. هذا نزعة قارونية، عرفت؟ هذه نزعة قارونية يعني لابد أن تسعى في معالجتها. وبالتالي أنت لابد أن تتأمل الخصائص هذه. أنت شوف النبي عليه السلام في مسند الإمام أحمد لما قال عن أبي جهل إيش؟ فرعون هذه الأمة.
1: الله،
0: هنا لم ينظر النبي عليه السلام لفرعون على أنه شخص عاش في مصر وانتهى، لا، على أنه نموذج يتكرر في كل زمان ومكان، ولذلك حدد أبا جهل أنه فرعون هذه الأمة.
1: صفات تكررت.
0: أيوة، صفات فرعون موجودة فيه، خصائص شخصية فرعون موجودة فيه، لذلك أسقطها عليه. تمام. نفس الشيء في قضايا بني إسرائيل أو حتى علماء بني إسرائيل. أنت الآن لما تذكر القرآن يتكلم كثيرا عن علماء بني إسرائيل، وهذا ليس عبثا، لأننا نحن أيضا سنقع فيما وقعوا فيه، وهذا كثير. عرفت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. قال يا رسول الله من؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ تمام. فنحن سنتبع بشكل كبير جدا حذو السنن السابقة، سنن الأمم التي قبلنا، ومنها اليهود والنصارى.
1: يعني حتى حديث القرآن عن بني إسرائيل يمكن أن نراه فينا كمسلمين.
0: طبعا، تقييد الدين في مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم بيّن الخصائص المشتركة بين علماء بني إسرائيل وبعض علماء المسلمين. أي يعني بعض علماء المسلمين وقع في نفس الأزمة التي وقعوا فيها علماء بني إسرائيل. أنا أضرب لك مثال.
1: الله، كلام خطير هذا.
0: أيوة، الله عز وجل ما قال عن بني إسرائيل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كم عدد العلماء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ يجي تحصل واحد من متخصصين في الشريعة يكتب تغريدات ولا مقالات فيها تحريف للقضايا الإسلامية، يوجه الآيات توجيه معين يخدم فيه مصالح معين، سواء مصالح حزبية أو حكومية أو للنظام الدولي أو غيره. كم لعبوا بآيات الجهاد والقتال؟ هذا كله من باب أنك تشتري بآيات الله ثمنا قليلا.
1: سبحان الله.
0: أيضا أنت انظر مثلا لبعض المشايخ مثلا في المصارف الإسلامية، هذا مساحة واسعة للتجارة في الدين. أنا لا أقول كلهم، في كثير منهم في النهاية يخشى أنه إذا أفتى بخلاف ما تريد الإدارات المصرفية أنها ستخرجه، خاصة لدينا نظام في المصارف يعني نظام سيء جدا، وهو أن إدارة البنك هي التي تستطيع أن تزيل الهيئة الشرعية، الهيئة الشرعية التي في البنك. فإما أن تستقيم معي الهيئة أو أنا أقيلها. فكثير من المشايخ يأخذهم الضعف الدنيوي، والله حتى لا نفتي فتوى يعني تغضب الإدارة نجاملهم في هذا.
1: سبحان الله دكتور، وانت تتكلم تذكرت قصة بني إسرائيل والبقرة، مسألة اختلاق الأعذار للتهرب من.
0: أيوة، هذا متكرر، هي نفس الأحداث، لا يوجد. شوف حادثة البقرة تتكرر أيضا في كل زمان ومكان. نحن لو تأملنا القرآن بهذه الطريقة سوف نرى أن القرآن موجود في كل شيء أمامنا، في كل شيء أمامنا سترى تفسيرا قرآنيا له، سترى نموذجا قرآنيا يفسر الظواهر الإنسانية والاجتماعية بشكل وافي وكامل. لكن مشكلتنا أننا معلقون بالأشخاص، معلقون بالألفاظ نفسها التي يعني نراها دون أن ننفذ إلى الأشياء التي تقف وراءها والأفكار التي تقف وراءها. فهذه أيضا قاعدة مهمة، نمذجة الأشخاص، أن نتعامل مع الأشخاص كنماذج ننتبه. وهذا كيف نحول الأشخاص إلى نماذج؟ من خلال استخراج خصائص هذه الشخصيات. أنا أقرأ شخصية قارون أستخرج خصائصها، أقرأ شخصية فرعون أستخرج خصائصها، كيف يفكر، كيف قدمه لنا القرآن. أقرأ مثلا
1: الأعراب
0: أستخرج خصائص تفكيرهم، عرفت ولا لا؟ لما أستخرج الخصائص أبحث عن هذه الخصائص في ذاتي أولا قبل الآخرين. أيوة. أنظر ما الذي أنا مصاب به من هذا. عرفت؟ قد أكون أنا عندي خصائص كثيرة من هؤلاء وأنا لا أعرف، فأبدأ بأن أصححها، لأن ليس الغرض أن تتدبر فقط،

0: وتستخرج، الغرض أن تستهدي. تدبر وسيلة وليس غاية. تدبر وظيفته أن يستخرج المعاني القرآنية. بعد أن نستخرج المعاني القرآنية لدينا وظيفة أخرى، وهي الاستهداء بهذه المعاني في واقعنا لإصلاحه. لأن الله عز وجل أصلاً أنزل القرآن لماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فيجب أن نستهدي بهذا الكتاب في التعامل مع قضايا واقعنا، وهذه مرحلة تأتي بعد مرحلة التدبر.
1: فعلاً دكتور، النقطة اللي ذكرتها مسألة أني أبحث في خصائص وصفات النماذج اللي ذكرها القرآن، سواء المنافقين أو أعراب أو بني إسرائيل أو غيرهم أو فرعون أو قارون، ثم أناقش نفسي ما هي الصفات التي تنطبق معي، ولا أبدأ بالآخرين حتى لا يتم مثلا توظيف الصفات بني إسرائيل. مسألة الاستهداء هذه في غاية الأهمية، أنا أرى ما الذي ينطبق من هذه الصفات علي ثم أستهدي بها قبل أن أطلقها على الآخرين.
0: كلام صحيح. أنت لابد أن يعني لما تستخرج هذه المعاني، أول ما يجب عليك أن تفعله أن تنظر لنفسك. إذا استخرجت مثلا خصائص الشخصية الفرعونية، خصائص الشخصية القارونية، خصائص قوم شعيب، خصائص قوم عاد، ثمود، نوح، أول ما يجب أن تسأله هو ما موقفي من هذا؟ أين تموضعي أنا من هؤلاء؟ ما الخصائص التي في هؤلاء وتوافرت فيه؟ عرفت؟ قبل أن تنظر للآخرين، لأن الغرض أول شيء إصلاح نفسك ثم تبدأ بإصلاح الآخرين. لكن من المهم أن تبدأ، وهذه النقطة اللي ذكرت أنت مهمة جدا، أن في هناك من يستغل هذه المعاني لضرب الآخرين، هذا من التلاعب بالقرآن.
1: فتح الله عليك دكتور. طيب، إلى الآن نستطيع أن نقول أن هناك قاعدتان. القاعدة الأولى أن الكتاب القرآن الكريم كتاب صناعة وعي، منهج، وليس كتاب معلومات.
0: صحيح.
1: والأمر الثاني أن القرآن يهتم بنمذجة الأشخاص.
0: صحيح.
1: فكل الأسماء اللي تقرأها في القرآن والفرق والطوائف هي نماذج قد تتكرر في أي زمان ومكان، وليس أشخاص وفرق بحد ذاتها انتهت.
0: صحيح.
1: ثمة موجهات أخرى تعين على تفعيل القرآن في واقعنا.
0: بس قبل أن نتحدث عن قواعد أو موجهات أخرى، من المهم في القاعدتين هاتين، أن القرآن كتاب وعي وليس كتاب معلومات، أن نفهم أن هذه الخصائص القرآنية يجب أيضا أن نتحلل نحن بها.
1: كيف؟
0: يعني صح القرآن كتاب يهتم بصناعة الوعي أكثر من تزويد المعلومات، أنا أيضا كباحث يجب أن أهتم بصناعة وعي المجتمع وليس في إغراقه بالمعلومات. عرفت؟ يهدفون لصناعة وعي. عرفت؟ ولذلك مثلا تجد بعض المؤرخين ولديه معلومات تاريخية لكن ليس لديه وعي تاريخي، وعي تجاه التاريخ، ولذلك هو يغرق الناس بالمعلومات.
1: ما الفرق بين الوعي التاريخي
0: ولا؟ أنا أضرب لك مثال على الفرق. قبل كم يوم أنا كنت أسمع لمحاضرة عن حقبة تاريخية. المحاضر أغرق الناس بالمعلومات وعن أشياء تفصيلية، تخرج أنت ما عندك يعني أي تصور ناضج كبير عند الناس، أنه لأن المعلومات تبهر، تعرف هذه فيها مشكلة، هذه يعني لها جاذبية. صح. هذه يسقط في فخها كثير من المثقفين لما دائما يجلس في المجلس فيمطر الناس بالمعلومات حتى يقول واو والله معلوماته واسعة، ثقافته موسوعية إلى آخره، لكن الناس لم يخرجوا بفائدة حقيقية.
1: وعيهم ما زال كما هو،
0: وعيهم كان كما يعني لم يعني قبل مقابلته. تمام. هذه مشكلة. لذلك المثقف هنا لا يصح أن ينخدع بأسئلة الجمهور، لأن الجمهور عادة، الناس عادة يتشوفون للمعلومات. ماذا حصل هناك؟ ماذا آدم كم كان طوله؟ إلى آخره من المعلومات التفصيلية، عرفت؟ التي لا تصنع وعيهم، لكن ينبغي عليه أن يعيد توجيه أسئلة الجمهور. عرفت؟ فيسألونك أسئلة ليس لها قيمة، أنت أعد وعي الجمهور لكي يسأل الأسئلة ذات القيمة حتى من خلالها تبني لهم وعيا سليما. يعني شوف إيش الفرق بين التاجر العادي والتاجر الشاطر. التاجر العادي هو يفكر كيف يستثمر احتياجات الناس. التاجر الشاطر هو يفكر كيف يصنع احتياجات الناس.
1: عجيب.
0: أي لذلك التاجر العادي هو يفكر بمنطق ما الذي يمشي في السوق. يدخل سوق مثلا معين، تجي بلد معين، إيش اللي يمشي في السوق؟ يمشي في السوق كذا كذا، خلاص أنا أروح أشتري هذه البضاعة وأبيعها. تمام. التاجر الشاطر هو يفكر كيف أمشي بضاعتي في السوق. أنا ما يهمني السوق، يهمني كيف أمشي بضاعتي في السوق. فمثلا إذا أنت تريد أن تفتح صالة رياضية، تمام، وجئت إلى مجتمع ليس لديه ثقافة رياضية، فأنت قطعا لو فتحت الصالة الرياضية سوف تخسر، لأن الناس لا يهتمون بالرياضة. لكن يأتي التاجر الشاطر ويصنع ثقافة إيجابية تجاه الرياضة، يبدأ الجمهور يتعطش لوجود صالات رياضية، هنا يفتح يكون هو أول الرابحين. تمام. أحيانا أنت، هذا طبق نفس الشيء على المثقفين، أحيانا أنت تجلس في مجلس ويمطرونك بأسئلة ليس لها قيمة، ليس لها داعي. مثلا يجيك يسألك عن سفينة نوح،
1: كم كان؟
0: أو أي عصر نوح، أو إلى آخر، أي كم حجمها، كم كان، وكانت كبيرة ولا وأين كانت؟
1: أنت بالزراعة كيف يعني؟

0: هل كانت في العراق ولا كانت في الحجاز، والطوفان بدأ من أين وانتهى إلى أين؟ هذه كلها أسئلة لا تصنع لك وعي. لذلك أنت ماذا تفعل؟ أنت أعد توجيه أسئلتهم، قل لهم تمام قضية نوح قضية مهمة، لكن في قضية أهم من هذه الأسئلة. قوم نوح 1000 سنة جلس نوح يدعوهم ومع ذلك لم يستجيبوا. دعونا نتعرف على إيش العوائق المعرفية، العوائق النفسية التي حالت دون إيمان هؤلاء القوم لأكثر من لحوالي 1000 سنة، ثم نريد العوائق متوافرة بنا أو غير متوافرة. فهمت؟ فأنت الآن هنا ماذا فعلت؟ أعدت إنتاج الأسئلة، بدل ما كانت الأسئلة أسئلة يعني متعلقة بقضايا لا تصنع وعيا، أنت انتقلت إلى قضايا تصنع وعيا. وهذا هو منهج القرآن، دائما ينقل مستوى تفكير المتلقي إلى ما يصنع وعيه، وليس إلى المعلومات العادية التي ليس لها قيمة. إذا عرفتها ولم تعرفها لا يضيف لك شيء، لا يضيف لك شيئا يعني. هنا أنت تتقمص منهج القرآن، عرفت، كباحث وكمثقف تتقمص وتركز على ما يصنع وعي الناس. هذا اللي إذا اقتنع به المثقف سيتغير النمط، سيتغير شروط الإنتاج الثقافي في الأمة الإسلامية. أن أنا أبدأ أركز، لا أكتب بحث إلا إذا كان له دور في صناعة الوعي، لا أكتب كتابا إلا إذا كان له دور في صناعة الوعي، لا ألقي محاضرة إلا إذا كان لها دور في صناعة الوعي، ولا أركز على إبهار الناس. عرفت، أنا أريد أن أبهر الناس بحجم معلوماتي، أبهر الناس بكذا، هذا ليس له فائدة حقيقية. الذي ينفع الناس غير الذي يعجب الناس.
1: حتى في القاعدة الثانية في مقولة شائعة أن يقول لك أنا أناقش الأفكار للأشخاص.
0: أيوة.
1: يعني كمثقف أو كذا.
0: وهذا هذه قاعدة جيدة يعني أيضا في التعامل مع الأفكار، لأن هذا أيضا منهج قرآني، لأن القرآن يتجاوز الأشخاص ويتحدث عن الأفكار التي وراء الأشخاص.
1: طيب ثمة موجهات أخرى لها علاقة بتفعيل القرآن في واقع؟
0: أيوة، هناك قواعد أو موجهات كثيرة، يعني مثلا منها أن القرآن لا يتفاعل إلا مع المتفاعل. يعني أنت خذها قاعدة،
1: لا يتفاعل
0: إلا مع المتفاعل.
1: كيف؟
0: بمعنى القرآن لن تستطيع أن تفهم مقاصده إلا إذا تبنيت قضاياه. القرآن جاء لإصلاح الواقع، إذا كنت غير مهتم بإصلاح الواقع ثق تماما أنك لن تفهم مقاصد القرآن. القرآن جاء ليقوم الناس بالقسط، إذا كنت أنت غير مهتم بأن ترى قيام القسط في المجتمعات الإنسانية ثق تماما أنك لن تفهم مقاصد القرآن. يعني مثلا القرآن جاء لمواجهة المنافقين، أو واجه المنافقين بكل وضوح، هذه قضية من قضايا القرآن، أن نواجه المنافقين. إذا كنت لا تواجه المنافقين فأنت لن تستطيع أن تفهم ما قاله القرآن عن النفاق وعن ظاهرة النفاق، لأن الحجج التي يقولها المنافقون في كل عصر قالها القرآن وذكرها وناقشها وفندها. التحديات التي تواجه من يواجه المنافقين هي نفسها التحديات التي ذكرها القرآن. فأنت حينما تواجه المنافقين ثم تعود إلى القرآن سوف تكتشف النموذج الهائل الذي من خلاله عالج القرآن قضية النفاق، مثل ما ترى في سورة الفتح وسورة المنافقون وسورة الأحزاب وسورة التوبة، ناقش ظاهرة النفاق بشكل غير طبيعي. لكن متى تبدأ تتعرف على ما قاله القرآن عن ظاهرة النفاق وتفهم عمق ما قاله القرآن؟ حينما تشتبك مع المنافقين. وهكذا في أي قضية، يعني مثلا القرآن تحدث عن الإصلاح الأسري، إذا كنت أنت غير معني بالإصلاح الأسري ولا تهتم بقضايا الأسرة فما راح تدرك عمق ما قاله القرآن عن الأسرة. لكن جيب شخص مهتم بالإصلاح الأسري ودعه يقرأ ما قاله القرآن عن الأسرة، سيفهم، يقول أوه والله فعلا هذه نقطة نحتاجها في كثير من الأحيان، هذه مدري إيش كذا، سيرى أن آيات القرآن مفصلة على مقاصد الواقع تماما. هذا منطقي طبيعي، يعني أنت إذا تحدثت مع شخص ليس له خلفية عن موضوع معين لن يتفاعل معك. يعني أنا الآن لو كان عندي مشروع لإصلاح البنوك وجئت بأشخاص ليس لهم علاقة بالبنوك نهائيا، جلست أتكلم ساعتين ما راح يفهموا شيء ولن يفهموا جدوى ما أقول، صح ولا لا؟ لكن لو أتيت بأشخاص متخصصين في المصارف والبنوك وشرحت لهم مشروعي في الإصلاح المصرفي سيفهمون تماما، ويقول لك نعم فعلا هذا نحتاجه، عندنا تحدي كبير متورطون فيه، الآن هذا الإصلاح سوف يعالج هذه النقطة، هذا الأمر سيعالج هذه العقبة، هذه الخطة جيدة في التنمية الفلانية، سيفهم كل ما تقوله. لماذا؟ لأنه اشتبك، ما لم تتبنى قضايا القرآن لن تفهم مقاصد القرآن.
1: وهذا دكتور سبحان الله تذكرت أنا يعني أحيانا بعض الآيات، يعني بعض الناس قد يرتكب ذنبا معينا، فعندما يقف على الآيات التي تناقش هذا الذنب يتأثر تأثرا كبيرا جدا.
0: أيوة.
1: ويفهمها من من من بين كل المصلين مثلا، أو مثلا نقطة أخرى، قد تجد باحثين وعلماء غير مسلمين مهتمين في جانب معين، فمجرد ما يلتقط معلومة يقرأها عرضا في القرآن وكذا يتأثر بها كثيرا ويدخل الإسلام، وهذا فيه نماذج كثيرة دخلوا الإسلام بسبب هذا.
0: هذا صحيح 100%، وهذا اللي يعني يقودنا لفكرة أننا ندعو الأمة كلها لتدبر القرآن. لماذا؟ لأن

0: والمختلفة والقدرات مختلفة، والقرآن كتاب شامل ما فيه مجال من مجالات الحياة إلا وتحدث عنه. لذلك أنت لا تستطيع أن تتدبر كل آيات القرآن. يعني مثلا الآيات الكونية، كيف يستطيع واحد مثلي غير متخصص في الكونيات والطبيعيات أن يتدبرها؟ لكن لما يأتي شخص عالم فيزياء أو يأتي شخص عالم كيمياء تجد لديه تدبرات عجيبة.
1: صحيح.
0: يعني أنا قرأت كتاب لأحد الكيميائيين عندنا هنا في قطر، عالم في الكيمياء، شرح الآيات المتعلقة بالسماء شرح يعني مبهر عجيب. أنا والله يعني ما رأيت مثل هذا الشرح. يعني حتى كان يفصل في قضية جو السماء، لماذا قال جو السماء ولم يقل مسخرات في جو السماء، لم يقل في السماء، تكلم عن قضية الجو بتفصيل علمي. يعني فأنت لما تدعو الناس لتدبر القرآن كل من تخصصه، كل من الزاوية التي فتح الله عز وجل عليه فيها، سوف ترى أن كنوز القرآن تخرج للعلن. ترى كنوز القرآن يراها المجتمع جميعا، وهذه التي تبهر الناس، لأنك أنت إذا تعرفت على مضامين القرآن سوف تزداد ثقة بالقرآن.
1: وذلك سبحان الله دكتور، الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
0: صحيح، لأن أصلا تدبر القرآن هو الشرط الحقيقي لرؤية الاتساق القرآني والانسجام القرآني. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي لا يتدبر القرآن سيقع، سيرى أن القرآن فيه تعارضات وعليك. لذلك التدبر صمام الأمان لرؤية الاتساق والانسجام القرآني.
1: إذن القرآن يتفاعل مع المتفاعل، فمقاصد القرآن إلا من يتبنى قضايا.
0: صحيح،
1: هذا الموجه.
0: هذا موجه، وهناك أيضا موجهات أخرى كثيرة، منها قاعدة مهمة جدا في ضبط علاقتك بالقرآن أو في قدرتنا على تفعيل القرآن في واقعنا، وهي أن غياب اللفظ المعاصر لا يعني غياب الفكرة المعاصرة.
1: يا سلام.
0: يعني بعض الناس لما يدخل إلى القرآن يبحث عن الأفكار من بوابة ألفاظ معينة، فإذا لم يجدها ظن أن الأفكار التي تقف وراءها ليست موجودة في القرآن.
1: أعتقد هذه أكبر إشكالية.
0: أيوة، هذه مشكلة كبيرة. يعني مثلا تسأله هل القرآن تحدث عن أنماط المصلحة في العلاقات الدولية، يقول لك لا ما تكلم عنه. هو لم يبحث عن الفكرة، لكنه هو مرتبط أنماط المصلحة، اعتقد أن القرآن لم يتحدث عن أنماط المصلحة. أو مثلا لو سألته هل القرآن تحدث عن توازن القوى أو توازن الرعب أو توازن الردع، يقول لك لا القرآن ما تحدث عن هذه الأفكار. لماذا؟ لأنه ينتظر أن القرآن يستخدم هذه الألفاظ كي يدرك أن القرآن تكلم عن هذه الأفكار. لا، هذه ألفاظنا المعاصرة، ليس بالضرورة أن يستعملها القرآن. مثلا هل القرآن تحدث عن التفكير الرغبوي؟ نعم تحدث عنه. هل تحدث عن أنماط التفكير؟ نعم. هل تحدث عن أنماط الشخصيات؟ نعم. كثير من الأفكار نعتقد أن القرآن لم يتحدث عنها لأننا ننتظر أنه يستعمل ألفاظا نعرفها ونعتقد أنه لن يعبر عنها إلا بهذه الألفاظ. يعني أنا أذكر المفكر الإيراني عبد الكريم سروش يقول القرآن لم يتحدث عن السلطة. كيف القرآن لم يتحدث عن السلطة؟ إذا كنت تقصد اللفظ، نعم هو لم يتحدث عن السلطة، بس كونه لم يتحدث عن اللفظ لا يعني أنه لم يتحدث عن الفكرة، صح ولا لا؟ الله عز وجل لما يقول عن داود عليه السلام وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، شددنا ملكه وإيش؟ هذه فكرة متعلقة بالسلطة، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: وأمرهم شورى بينهم، هذه أيضا متعلقة بالسلطة. كل الآيات المتعلقة بالحرب والسلم و الآيات المتعلقة بداود عليه السلام، الآيات المتعلقة وما أمر فرعون برشيد، هنا يتكلم عن سلطته، كيف أدار السلطة.
1: أمر فرعون.
0: فالقرآن يتحدث عن السلطة بألفاظ مختلفة. وهنا نقطة أيضا مهمة، أن القرآن أحيانا يتحدث عن أفكار بألفاظ لم نعتدها.
1: كيف؟
0: يعني مثلا نحن معتدون على مفردة المستبد، صح ولا لا، للتعبير عن الطغيان السياسي.
1: أي.
0: لكن أنت لما تبحث عن القرآن هو لم يذكر كلمة المستبد، فممكن يخيل لشخص أنه لم يتحدث عن الاستبداد. هو صح ذكر الظواهر المستبدة، فرعون وغير الأخير، لكن ما المصطلح الذي يوازي المستبد؟ فربما شخص يبحث لا يجد أن القرآن ذكر المستبد، فيقول القرآن لم يتعرض إلى هذا المفهوم، مع أنه من أخطر المفاهيم الاجتماعية، لأن كثير من المجتمعات انهارت بسبب الاستبداد.
1: صحيح.
0: فكيف القرآن الذي جاء هدى للناس وجاء يهدي للتي هي أقوم، ومع ذلك لم يتعرض إلى أخطر الظواهر الاجتماعية وهي الاستبداد السياسي من مصطلح معين؟ يعني لكن الحقيقة أن القرآن تكلم، لديه مصطلح يوازي مصطلح المستبد، وهو مصطلح جبار، إن فيها قوما جبارين، عرفت؟ وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن. فالجبار هو الذي يكره الناس على طاعته، يجبر الناس على طاعته، عرفت ولا لا؟ هذا يوازي مصطلح المستبد. فالشاهد أن إذا أردت أن تبحث أو أن تستخرج المعارف القرآنية،
1: استغفر دكتور، لكن
0: عز وجل جميع الخلق، والله عز وجل يعني يسير الخلق كله وفقا لقانونه. يعني مثلا الشمس تتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، والقمر يتحرك وفقا لقانون الله عز وجل، والهواء والماء وكل المخلوقات يتحرك.

0: يحكم بقانون الله عز وجل. الإنسان هو لا يموت بإذنه، وأن الله عز وجل لما يريد أن تموت ستموت،
1: صحيح
0: صح، ولما يريدك أن تمرض ستمرض، ولما يريدك أن تحيا ستحيا، وكل شيء بقانون الله عز وجل. لذلك هو جبار، بمعنى يلزم جميع الخلق بطاعته،
1: لكنه يقول لا إكراه في الدين.
0: أيوة، هذه المساحة الوحيدة التي تركها. المساحة الوحيدة التي تركها أن الإنسان لديه الإرادة الإنسانية الحرة حتى يؤمن بقناعة. ليش؟ لأن الإنسان لو آمن مكرها لن يقوم باستحقاقات الدين. بمعنى الله عز وجل أرادنا أن نؤمن لأن هذا الدين لديه رسالة، ليقوم الناس بالقسط. كيف سيقوم الناس بالقسط إذا كانوا غير مقتنعين به؟ لا يمكن. لذلك كل شخص يؤمن بالإكراه لا فائدة من إيمانه، صح ولا لا؟ لأنه بالعكس أنت تزيد منسوب النفاق في المجتمع. لكن الله عز وجل يريدك أن تؤمن بهذا الدين وتقتنع به، ثم بعد ذلك تبدأ بمشروع القيام بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا المشروع لا يمكن أن يشرع فيه الإنسان ويسهم فيه إلا إذا اقتنع فيه، والقناعة مكانها القلب، وبالتالي لا فائدة من الإكراه. لذلك قال لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، أصبح الناس يدركون ما هو الصح وما هو الخطأ، الآن الخيار لهم. لذلك ماذا قالوا الجن؟ قال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. فهو أول شيء إيمان واعي، عرفوا أولا أنه يهدي إلى الرشد ثم آمنوا به، وليس إيمانا أعمى كما تقول المسيحية، وإنما هو إيمان واعي يهدي إلى الرشد فآمنا به.
1: إذن غياب اللفظ المعاصر لا يشترط غياب الفكرة المعاصرة في القرآن.
0: أيوة، لأن الناس مثل ما ذكرت لك ينظرون إلى الألفاظ أحيانا كأنها نظارات، يعني إذا نزعتها ما يشوفون. أيوة، عرفت، وهذه مشكلة تحرمك من المعرفة القرآنية. لا تستطيع أن ترى المعارف القرآنية السياسية والاقتصادية والمعرفية والتربوية والاجتماعية وحتى الإدارية، كل هذه المعارف أنت لا تراها في القرآن، لأنك تنتظر القرآن يستخدم ألفاظا معينة تعتقد أنه لا يتناول الأفكار إلا من خلالها. هذه القاعدة إذا ما تترسخ في ذهنك، النتيجة أنك لن ترى المعارف القرآنية.
1: إذن إلى الآن عندنا القرآن كتاب وعي لا كتاب معلومات، القرآن يقدم نماذج لا أشخاص، القرآن يتفاعل مع المتفاعل يفهم مقاصده من تبنى قضايا، وغياب الفكرة المعاصرة لا غياب اللفظ المعاصر لا يعني بالضرورة غياب الفكرة المعاصرة. هذه قواعد تعيننا على تفعيل القرآن في واقعنا المعاصر.
0: لكن هنا نقطة مهمة، وهي أن التفعيل السليم يجب أن يكون مسبوقا بفهم سليم، لأن إذا لم يكن الفهم سليما فسيختل التفعيل.
1: وكيف يتحقق الفهم السليم للقرآن؟
0: يتحقق الفهم السليم من خلال يعني اتباع القواعد التي تضبط فهمنا للقرآن. يعني الله عز وجل مثلا تحدث عن المنهج الاقتسامي. المنهج الاقتسامي هذا الذي معظمنا واقع فيه من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر.
1: ما معنى المنهج الاقتسامي؟
0: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيما، يقسمون القرآن يتعاملون معه بتعظية، يعني بتجزئة، فهو يأخذ آية ويترك آية أخرى لا تخدمه، أو يأخذ آية ويترك السياق الذي يوضحه. أضرب لك أمثلة، الله عز وجل مثلا يقول لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمن، يأتم الحد هنا ويقول خلاص إذن المسألة محسومة، إذن لماذا الله عز وجل يطالبنا بالإيمان؟ لقد حق القول على أكثرنا، ما يحتاج يعني. لا، يجب أن تقرأها وفقا لآية أخرى. الله عز وجل يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن الصنف الذين حق عليهم القول هم الصنف المتكبرون على الحق. إذن المشكلة بدأت من عندك أنت الذي تكبرت عن الحق، فنتج عن ذلك أن صرف الله عز وجل قلبك عن الحقيقة. أو مثلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كم يستدل بها أولئك الذين لا يريدون أن ينغص عليهم أحدا في باطلهم. خل الناس وحدهم، لا تنكر على أحد، لا تتكلم على أحد، عليك نفسك أنت.
1: أمر منتشر جدا.
0: أيوة، لكنه لا ينظر إلى الآيات الأخرى التي توضح المقصود، كقوله تعالى يعني الآيات اللي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
1: الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشون.
0: أيوة، بل أن القرآن لم يأمرنا فقط بإنكار المنكر، وإنما أيضا على عدم إنكار المنكر. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هذه نفهمها أن بعدما تؤدي الواجب، واجب الدعوة إلى الله عز وجل، ثم لم يستجيبوا أنت لست مسؤولا عنهم،
1: تستفرغ الجهد.
0: أيوة، أنت خلاص عليك نفسك بعد ذلك، لا يضرك من ضل. أو مثلا يأتي من يستدل بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، على أن الإسلام خاص بالعرب، وأنه دين موجه للعرب تحديدا، أو حتى لقريش على وجه الخصوص، لكن يترك الآيات الأخرى التي تبين عالمية القرآن ليكون للعالمين نذيرا، إنه هو إلا ذكر للعالمين. هذه كلها يتجاهلها كأنه لا يراها. لأنه يريد أن يضخم مثلا دور العرب أو شيء من هذا القبيل. وأحيانا الإنسان يفعلها عن غير قصد، لكن الشاهد أن فخ الاقتسام نقع فيه كثيرا، وليس فقط هذا النمط الوحيد من الاقتسام، أنك تأخذ آية وتترك آية أخرى في صورة أخرى. أحيانا يكون الأمر متعلقا بالسياق، أنك تأخذ الآية وتترك الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، ما يسمى السباق واللحاق. هذا مهم في إيضاح معنى الآية، يعني مثلا واقتلوهم حيث ثقفتموه، يأخذها كنص مستقل، لا يدري ما قبلها ولا يدري ما بعدها.
1: إيه؟
0: الآية التي قبلها ماذا تقول؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذه لا يعرفها، يعرف فقط واقتلوهم حيث ثقفتموهم، حتى يعطي تصورا أن القرآن يدعو إلى قتال مفتوح.
1: إيه؟
0: وكم عبثوا بوعي غير المسلمين وبعض المسلمين حتى من بوابة الاقتصاص هذا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمهم، كذا كأنها إعلان مفتوح. طيب الآية التي قبلها إيش هي؟ ما يعرف.
1: سبحان
0: الآيات التي بعدها إيش هي؟ ما يعرف. تمام، بعدها تجد آيات توضح، تقول ألا تقاتلون قوم نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، كل هذه الآيات لا يعرفها،
1: أو قد يعرفها ويتعمد ذلك،
0: أو قد أنا رأيت، نعم رأيت، خاصة مثلا يعني خصوم الإسلام وبعض الغربيين، أنا رأيت أن حتى في الترجمة يقتص الآيات من سياقها ويروجها، لأن إذا اقتصيت الآية من سياقها تصبح فعلا تدل على معنى مشكل.
1: صحيح.
0: لكن لما تردها إلى سياقها سيتضح، وهذا من أكثر يعني المزالق التي نقع فيها. وأحيانا لا يكون الاقتطاع من سياق، حتى الآية نفسها يقتطعونها، يعني لا يكمل الآية، مثل وليس الذكر كالأنثى، هذه يأخذها فقط ويعني ينظر لها على أنها إعلان صريح لازدراء المرأة، وهو نفسه لا يعرف هذه العبارة من قالها، هل هي منسوبة لله عز وجل أم منسوبة لأم مريم، ولماذا قالها، وتكملة الآية ما هي، ولا سياقه ولا هم يحزنون. شوف أعطيك مثال آخر على اقتطاع من الآية نفسها دون إكمال الآية، يعني يأخذ جزء من الآية ويترك البقية. قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلمة اقرأ انتزعت في العصر الحديث من سياقها، يعني تعاملوا معها كأنها فعل متعلق بالقراءة المعاصرة التي نراها، ولذلك شاع تعبير نحن أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ، لا نحن لسنا أمة اقرأ، الأمم الأخرى أيضا تقرأ، بل إن بعض الأمم قد تقرأ أكثر منا، عرفت، لكننا نحن أمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، نحن أمة القراءة الربانية، نحن أمة القراءة التي تربط المخلوق بالخالق ولا تنظر للأمور بمعزل عن الخالق الذي أنشأ الخلق، عرفت. لذلك لما اقتطعنا الآن تحت الضغط الحداثي في العصر الحالي وأصبحنا ننظر للمفاهيم القرآنية بنظرة مادية، نظرنا إلى القراءة كفعل مادي، فعل مادي صرف، وعظمنا وضخمنا موضوع القراءة بدون ما نكمل الآية اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا، القراءة وحدها لا تكفي ولا تغني، يجب أن تكون مرتبطة باسم ربك الذي خلق. لذلك مثلا أنا لما أقرأ الظواهر الكونية، الظواهر الإنسانية والاجتماعية، يجب أن تكون قراءتي لهذه امتدادا لقراءتي للوحي.
1: الله.
0: فأنا مثلا أنظر مثلا لظاهرة المنافقين بناء على ما قرره الوحي وليس بناء على التحليلات والنماذج التفسيرية الشائعة، أو مثلا أقرأ ظاهرة التنافس المادي في الاجتماع الإنساني ليس من خلال النموذج التفسيري الرأسمالي وليس من خلال النموذج التفسيري الماركسي لظاهرة التنافس المادي، وإنما من خلال صورة التكاثر، لأن صورة التكاثر تزودني بالوعي، نرجع هنا لمسألة الوعي التي ذكرناها في البداية، تزودني بالوعي الذي يجعلني أفهم هذه الظاهرة وكيفية حلها. يعني بالمناسبة صورة التكاثر تعرضت لمشكلة التنافس المادي وحلتها في هذه الفقرة الصغيرة التي تسمى صورة التكاثر، المشكلة والحل كامل، نموذج متكامل في المعالجة والحل. فهنا أنا أقرأ صح، لكن باسم ربي الذي خلق، فقراءتي مرتبطة دائما بالخالق الذي يهدي، كما قال إبراهيم الخليل الذي خلقني فهو يهدين، أنا الله عز وجل خلق هذا الكون إذن هو الذي يهدي هذا الكون، فأنا أنظر إلى كل شيء بمنظور الوحي. هذه القراءة الآن لما مزقناها في العصر الحالي وجعلنا الأمر فقط مرتبط بأمة اقرأ بمعزل عن الارتباط الرباني، أصبحنا نفسرها تفسيرا ماديا، وهذا كله يرجعنا إلى مشكلة الاقتسام، أننا نقتسم القرآن ونتعامل معه كأعضاء مجزأة ولا نربط آيات الله عز وجل بعضها، إلى مستوى أن الآية نفسها نقسمها.
1: نحن لسنا أمة اقرأ، نحن أمة اقرأ باسم ربك. جميلة العبارة.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم أينما كنتم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
0: وخيرا جزاك وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. أستأذنك قبل أن نبدأ سورة الطور، ننوه للأخوة المشاهدين بأننا سنخصص حلقة للإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم وملاحظاتهم وطلباتهم بعد الانتهاء من سورة الطور، وهي نسبيا سورة قصيرة إذا ما قورنت بالسور التي أتينا عليها. فبإذن الله بعد الانتهاء من سورة الطور سنخصص حلقة للإجابة عن كل الأسئلة التي وردت للبرنامج. فضيلة الشيخ الدكتور، انتهينا لله الحمد والفضل والمنة والثناء من سورة الذاريات، لنشرع في مقدمة نتعرف من خلالها على سورة الطور، هذه السورة العظيمة وكل القرآن عظيم، لكن لا شك أن الحديث عن سورة الطور له بعض المزايا أو بعض المسائل التي تتفرد فيها سورة الطور عن بقية أخواتها من القرآن المكي، وهذه كذلك من القرآن المكي. تفضل فضيلة الشيخ الدكتور التقدمة والتعريف بسورة الطور.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
0: اللهم صل وسلم.
1: هذه السورة أولا سورة مكية بإجماع أهل العلم بالقرآن، كل الذين أرخوا لصور القرآن يقولون هي سورة مكية، ويذكرون أقوالا مروية عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري، والأمر عندما يكون مجزوما لا داعي لأن نذكر الآراء التي وردت، فهي سورة مكية. في المصحف الشريف هي بعد الذاريات وقبل النجم، بعد سورة الذاريات وقبل النجم، واليوم بإذن الله نتعرف على موقعها بعد الذاريات
0: من حيث الترتيب المصحفي،
1: من حيث الترتيب المصحفي والعلاقات التي تربطها، وإلا كيف تأتي وراءها، وهذا كثير يعني مهم جدا. بينما في تعداد النزول هي 75
0: بعد ماذا وقبل ماذا؟
1: بعد سورة ألف لام ميم تنزيل، أي بعد السجدة.
0: السجدة.
1: بعد السجدة.
0: وهي مكية.
1: وهي مكية، وقبل سورة الملك، وقبل سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. وهذا في الرواية المشهورة التي يعتمدها الزركشي ويعتمدها كثير من العلماء في البرهان. بعد سورة ألف لام ميم السجدة وقبل سورة الملك. طبعا ولذلك أسباب.
0: أسباب تنزيلية.
1: أسباب تنزيلية، وأقصد بينها علاقات.
0: علاقات بين السور من حيث الترتيب التنزيلي.
1: أيوة بارك الله. لو أننا نحن الآن نناقش علاقتها بألف لام ميم تنزيل وبسورة لوجدنا علاقات، من المؤكد، لأن دائما السور القرآنية كما تعرف أستاذ محمد تعالج موضوعا وتبلوره، تزيد السورة الأخرى بلورة، سبحان الله، في التنزيل ثمة حكم، في وضعها في المصحف ثمة حكم،
0: سبحان الله.
1: ولكن العبرة الآن بما في المصحف.
0: واضح.
1: هذا من عدد آياتها أظن 49 آية.
0: صحيح.
1: 49
0: قولا واحدا.
1: هذا في المشهور المكي عفوا الكوفي، اللي هو عند حفص عن عاصم عن حمزة عن الكسائي، في العد الكوفي هذا هو المشهور.
0: المدني المكي الشامي ما في خلاف.
1: لم أجد خلافا إلا إذا كان موجود. لا. الآن نتكلم أستاذ محمد عن محورها العام، تعريف بها ومحورها.
0: نعم.
1: قبل أن أقول، هي من القرآن المكي، ولعل هذا الذي حدثتني عنه قبل، يعني قصر آياتها
0: واضح
1: جدا. قصر آياتها
0: خاصة في البدايات، سبحان الله.
1: نعم. جزالة ألفاظها، إيقاعها الصوتي، يعني أسلوبها أسلوب القرآن المكي بامتياز.
0: شدة أصواتها
1: أنساقها التعبيرية القوية، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، سواء في البداية أو في الوسط، يعني تمتاز فعلا بنسيج لفظي هو القرآن المكي.
0: هذا من حيث الشكل.
1: الشكل.
0: لكن من حيث المحتوى والموضوع.
1: من حيث المحتوى لم تخرج عن القرآن المكي الذي يناقش العقيدة. القرآن المكي بشكل عام، أنت لو تذهب إلى أي تفسير قل والقضايا التي نوقشت في القرآن المكي هي قضايا العقيدة، قضية لا إله إلا الله، محمد رسول الله، الرسالة، قضية البعث والنشور، قضية العذاب يوم القيامة، الجنة والنار، يعني الأمور العقدية كلها نوقشت في الصور المكية، ونحن اليوم بإزاء قضية مهمة.
0: معناها لم تخرج عن الموضوعات التي نوقشت في سورة الذاريات
1: بشكل عام، لكن لها صبغتها، لها محورها الأساسي. عندما نقول قضايا القرآن المكية الآن سورة طه مكية،
0: بلى
1: جميل، تناقش قضية الرسالة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. سورة مريم مكية تناقش بعض القصص ولها محور تدور حوله إلى غير ذلك. يعني أنا أقصد عندما نقول قضايا القرآن المكي بمعنى قضايا الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والبعث يوم القيامة، نبذ الآلهة، نبذ الشرك،
0: القصص
1: بارك الله فيك، هذا هو القرآن المكي.
0: لكنها لم تتحدث عن قصص الأولين أو الأنبياء السابقين أبدا،
1: لم يأتي فيها قصص،
0: سبحان الله،
1: لها طبع خاص. محورها الأساسي من بين محاور القرآن المكي إثبات وقوع العذاب يوم القيامة، العذاب بالكافرين المكذبين. محورها الأساس أستاذ محمد الذاريات ماذا فعلت؟ أثبتت وجود يوم الدين، وإنما توعدون لصادق
0: وإن الدين لواقع.
1: الدين هو ماذا؟ يوم القيامة.
0: يوم القيامة قلنا.
1: هذا الدين يوم القيامة عندما يقع فيه تعذيب الكافرين،
0: لذلك قال إن عذاب ربك لواقع.
1: هذا محورها. محورها الأساسي جملة واحدة، إن عذاب ربك لواقع، والثانية ما له من دافع. قل لي لماذا؟ نقول لك صورة العذاب. طبعا ألا يوجد ثواب يوم القيامة؟ يوجد ثواب للمؤمنين
0: وهو تحدث عنه،
1: نعم لم نختلف، إن المتقين كذا كذا، لكن العذاب لأن الصورة موجهة للمكذبين
0: هكذا،
1: فويل للمكذبين. بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول ووقبهم عذاب الجحيم.
0: يعني حتى حينما تحدث عن المؤمنين أو المتقين قال يعني تفضل عليهم بأنه وقاهم العذاب.
1: جميل، إذن محورها العذاب. المتقون عندما يدخلون الجنة يفرحون أم لا يفرحون؟
0: يفرحون.
1: ويتناقشون
0: فاكهين.
1: جيد، ويتجب بعض يقول من الله علينا
0: ووقانا ووقانا عذاب السموم.
1: ووقانا عذاب السموم، هذا عذاب كبير يا أخي. أنتم العذاب الذي ترونه هناك حل بالمشركين المكذبين، الحمد لله الذي وقانا من عذاب. إذن محورها العذاب، تكرر 4 مرات. آخر آية تقول
0: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك،
1: عذابا في الدنيا قبل الآخرة دون ذلك. تكرر لفظ العذاب 4 مرات، محورها الأساس هو قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع، وإن الدين عفوا إن عذاب ربك لواقع، ما له
0: من دافع.
1: ما له من دافع. جيد، ما الذي يجعلنا نتيقن أن هذا العذاب واقع؟ تعال أعطيكم بعض الأدلة، وبدأ بالقسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور تنويها بهذه المعظمات. بعد ذلك أعطانا أشياء يعني أيضا علمية دقيقة تثبت أن هذا العذاب واقع لا محالة. أما ذكر ما تفضلت به جزاء المتقين ورد، لكن لم يسلط عليه الضوء كما سلط على تعذيب المكذبين.
0: ناحية المعجمية استعملت بعض الألفاظ،
1: نعم،
0: هي من نفس الأسرة، من نفس أسرة العذاب والتعذيب. يعني
1: نعم،
0: حينما يقول يومهم الذي فيه يصعقون،
1: نعم،
0: حينما يقول هم المكيدون، والكيد يأتي يعني قريبا من هذا،
1: وكلمة الويل ويل،
0: نعم ويل، ولا وقال كذلك فتربصوا، والتربص فيه شيء من التعذيب.

0: وشيء من من
1: التهديد النفسي
0: والتهديد وغير ذلك.
1: لا ويدعون، انا معك موافق معك، يدعون
0: يدعون
1: يدفعون دفعا. من يدفعهم؟
0: الملائكة
1: الزبانية، الملائكة. إذن هم يذهبون بمحض إرادتهم إلى النار، لا يدعون. ففيها من كلمات قاموس العذاب، بارك الله فيك على هذه المنقوضة. بقي أن أشير في الموضوع، أهم الموضوعات التي ناقشتها أستاذ محمد، أولا القسم بأشياء مقدسة، دعني أقول بأمور مقدسة، وسنشرحها إن شاء الله.
0: مقدسة عند من؟
1: عند في الإسلام، عند الله.
0: الطور يعني
1: مثلا، الطور يعظمه الله، وكلم الله عنده موسى عليه السلام وأنزل عليه الألواح والتوراة.
0: الطور هو هو هو ذلك الجبل المشهور المعروف أو المكان المعروف، خلنا نقول.
1: نعم الجبل المشهور، وما كنت بجانب الطور الذي كلم الله.
0: طور سيناء.
1: طور سيناء الذي يقع في مدين. جيد.
0: طيب الكتاب المسطور.
1: الكتاب المسطور سنقع على التفصيل، لكن هو القرآن باختصار، لكن بعضهم يقول
0: ليس اللوح المحفوظ،
1: الكتاب المنتسخ من اللوح المحفوظ. نعم. أو بعضهم يقول كتاب الأعمال، ثمة أقوال، لكن أرجحها بإذن الله حتى نوجز على المشاهدين هو الكتاب المسطور العظيم. فالطور رسالة موسى، وكتاب المسطور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، والبيت المعمور رسالة إبراهيم عليه السلام.
0: البيت المعمور ليس اللي في السماء،
1: سواء كان في السماء وهو الذي يسند إبراهيم ظهره عليه في الحديث الصحيح، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم يسند ظهره على البيت المعمور في السماء السابعة،
0: فهذا له حرمة وتقديس.
1: والكعبة بيت معمور، وطهر بيتي للطائفين، وكذا وكذا.
0: السقف المرفوع
1: غير، أنا جاي. إذن هذه ثلاثة أشياء عظمها الله وقدسها ونوه بها تعظيما لها.
0: صحيح.
1: الطور النبوة موسى عليه السلام، كتاب المسطور
0: محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
1: البيت المعمور
0: إبراهيم عليه السلام،
1: جمع بين النبوات والرسالات الكبرى الثلاث.
0: طيب ربما يقول قائل، طيب أين نبوة عيسى؟ يعني في كتاب عيسى الإنجيل كذلك، يعني
1: لا أستطيع أن أجيبك، لكن الله تعالى لله في خلقه شؤون، وفي القرآن أسرار. جيد، أشار إلى عيسى في سورة التين، والتين والزيتون عيسى، بلد عيسى. وطول سينين موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الله له اعتبارات متنوعة في بناء النص القرآني. لا أستطيع أن أجزم، لكن هنا التنويه بهذا
0: واضح.
1: السقف المرفوع والبحر المسجور آيتان عظيمتان في هذا الخلق، كما ثمة السماء ذات الحبك والأرض آيات للموقنين. هنا عظم هذين المخلوقين
0: السماء
1: طبعا،
0: حينما قال والسقف،
1: السقف المرفوع السماء، وجعلنا السماء سقفا
0: مرفوعة
1: محفوظة
0: عفوا
1: في سورة الأنبياء، بارك الله فيك. والبحر المسجور قال عنه في سورة التكوين، إذا البحار سجرت.
0: هذا يوم القيامة،
1: يوم القيامة أو قبيل القيامة، بارك الله فيك. إذن لماذا هذا القسم بهذه الأشياء؟ كأننا دخلنا في التفصيل قبل، لتعظيم هذا اليوم الذي سيقع فيه العذاب بالمكذبين. إذن قسم وتنويه، هذا موضوع رقم واحد.
0: لا شك أنه لا يقسم شيء إلا تنويها به.
1: نعم.
0: ولا يقسم على شيء إلا تنويها به.
1: تنويها به أو تنبيها له،
0: أو تنبيها له،
1: بارك الله.
0: نعم.
1: نأتي بعد ذلك أستاذ محمد، أتى ببعض الآيات الممهدة، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا إلى غير ذلك، سنشرح. بعد ذلك كما تفضلت حديث عن المتقين، انتقال إلى مشهد المتقين، إن المتقين في جنات
0: ونعيم
1: ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. بعد ذلك انتقل إلى هؤلاء المكذبين. جيد، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا حتى يستحقوا كل هذا العذاب؟ كأن أنا وأنت، أنا نحن نسبق يا أخي، نحن بشر، يخلدون في النار ويدعون في النار دع. جيد، ماذا فعلوا؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقول بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث؟ أم يريدون كيدا؟ أم لهم إله غير الله؟ بدأ القرآن يفند أقوالهم الباطلة الداحضة التي كانوا يشوهون بها الإسلام ورسول الإسلام. إذن المكذبون عدد كلامهم، عدد شبهاتهم، عدد افتراءاتهم على القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك عاد إلى العذاب وقال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك سيشهدونه في بدر وسيشهدونه في أحد وفي حنين. وفعلا كلما كانت المواقع عذب الله المشركين بأيدي المؤمنين كما تعرف. هذه معظم الموضوعات التي وردت في سورة

0: في سورة الطور آخر شيء ثبت محمد صلى الله عليه وسلم قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك الصيدلية الربانية في التسبيح والتحميد والتهليل وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل
1: فسبحه وأدبار النجوم
0: ليربطها بسورة النجم فسبحه وأدبار النجوم عند السحر والنجم إذا هوى وربطها وانتقلنا إلى شيء آخر.
1: سبحان الله وهذا من حسن
0: الانتقال
1: العظيم
0: العظيم يعني جاء بالتسلية في النهاية وجاء في وقت السحر وربطها بسورة النجم والآن اختلف الموضوع نهائيا يعني ستأتي سورة النجم التي تتلوها سورة القمر إلى شيء آخر. إذن الآن هذا الموضوع العام أستاذ محمد إلا إذا كان لك سؤال حتى ننتقل.
1: أنا يعني بما أنك تحدثت عن الانتقال أو حسن الانتقال الجميل بينها وبين سورة النجم يدعوني لأن أتحدث عن علاقتها بسورة الذاريات.
0: بارك الله فيك.
1: وأنت مباشرة حينما تحدثت عن الانتقال إلى النجم أنا مباشرة نظرت إلى آخر آية في سورة في المصحف
0: الله.
1: ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وجاء تفصيل هذا اليوم هنا.
0: نعم هذا هو القرآن
1: سبحانه.
0: لذلك الذين يتحدثون عن القرآن والله مساكين أنا أعتبرهم مساكين. كل قرآن تحدث عن قصص مبعثر والله أنا قرأت في كتاب قصص مشتت كل مرة يتناول شيئا لا يوجد ارتباط
1: التشرذم قالوا في النص
0: والتشظي
1: القرآن
0: والتشظي في موضوعات القرآن والله أنتم مساكين يعني أما يكفيكم هذا الجمال وهذا الترابط بالعكس ذكرني بآخر آية
1: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون
0: ذنوبا من ماذا مثل
1: من العذاب
0: ممتاز
1: قال فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون
0: وهذا اليوم الذي يوعدون أقسم الله بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور كذا كذا على وقوع هذا العذاب إن عذاب ربك لواقع
1: وقال فويل مثل ما قال فويل الذين كفروا قال فويل يومئذ للمكذبين
0: جميل دعني الآن حتى أنا كتبت بعض الأشياء لأننا إذا لم نتبعها سنضيع
1: في العلاقة بينها وبين
0: بين
1: الذاريات نعم
0: الذاريات والطول أنا نسأل الله الإخلاص
1: أو كما سماه الأقدمون
0: التناسب
1: بينها وبين الذاريات
0: نعم التناسب لكن فقط نشير وأشرت مرارا أن الأقدمين رحمهم الله كانوا يشيرون إلى ما تفضلت به
1: صحيح.
0: نهاية الآية
1: وبداية الآية. صحيح هذا
0: والله التناسب أكثر من ذلك يا سيدي الكريم التناسب في المطلعين هذه بدأت بالقسم وهذه بدأت بالقسم هذا تناسب والذاريات ذروة فالحاملات وقر قسم بأشياء الله يلفت الانتباه إليه وهنا يلفتنا إلى والطور وكتاب إذن بدأتا بالقسم وهذا تناسب عظيم سأوجز وجمعت للمشاهدين الكرام 20 وجها أولها
1: القسم
0: في جميل جدا ما أشرت إليه هو رقم 2 نهاية سورة الذاريات تنتهي بذنوب من العذاب هذا العذاب أقسم الله على وجوده إن عذاب ربك لواقع هذا الوجه الثاني الوجه الثالث أقسم سبحانه وتعالى في سورة الذاريات بأن المشركين الكذابين كانوا في قول مختلف والسماء ذات الحبك
1: إنكم لفي قول مختلف
0: ما هو القول المختلف؟ كانوا يقولون عن الرسول ساحر مجنون شاعر يعني يختلفون ووصفهم بالضبط شيء وصفهم في غمرة غمرة ساهون قتل الخراصون الذين هم في غمرة
1: ساهون
0: الخراصون كما قلنا الكذابون
1: والغمرة هي؟
0: الغمرة غمرة الماء الماء يغمر المكان في غمرات في غمرة من الجهالة
1: يعني كأنهم غارقين فيها
0: نعم بارك هذا هو هذا كأنهم في
1: منغمسين
0: نعم منغمسون غارقون في غمرات الغمرة أستاذ محمد تستعمل في الماء
1: صحيح
0: دائما نقول غمرات
1: لا غمرهم الماء
0: غمرهم الماء ولما نقول فلان في غمرة ويقصد في غمرة الجهالة في غمرة في عمقها مظروفون غارقون الغمرات هي دائما في معظم لجة الجهل ساهون غافلون
1: ويقال غمرني عطفك حنانك
0: ما معنى
1: غطاني
0: غطاني معنى مثل الماء غطاني ما شاء الله عليك إذن وصفهم بوصفين غمرة وساهون الغمرة والسهو غمرة فيها مياه جيد هنا قال ذرهم في عفوا الذين هم في خوض يلعبون والخوض ما هو الخوض في الماء
1: يخوض في الماء
0: عندما فلان يقول

0: يخوض برجله في النهر أو في اللجة، يخوض يسرع يمر في الماء ويحدث تلك الزوبعة. أنت معي؟ خاض يخوض معناته مسى وسرع في الماء،
1: عبره
0: وأحدث تلك
1: الأمواج أو
0: تلك الموجات بمروره. ده ما معنى الخوض؟ الخوض يكون في الباطل. الزمخشري علامة اللغة يقول الخوض يكون عاما في الماء وفي أشياء كثيرة، ولكن الله خصصه بالباطل
1: في الحديث. يعني
0: في الحديث لما يقول فلان يخوض بمعنى يفتري في الباطل، يخوض في الباطل.
1: وحينما يقول وكنا نخوض مع الخائضين،
0: أي وكنا في الباطل نفتري ونخوض في الباطل، هذه نخوض مع الخائضين. وفي آية خضتم كالذي خاضوا، خضتم دائما الخوض يكون في
1: هذا الحديث عن المنافقين أعتقد. خضتم
0: كالذي خاضوا، فخاض بمعنى سرع يفتري، سرع يروج للباطل. إذن هنا وصفهم في غمرة ساهون، وهنا وصفهم في خوض يلعبون. غمرة خوض، ساهون يلعبون، وانتقص على ذلك وانظر إلى التناسق بين الجهتين.
1: سبحان
0: لا
1: الله.
0: نريد الإطالة.
1: رقم كم الآن؟
0: الآن الرابعة. الوجه الرابع أن الخراصين
1: اللي هم الكذابون،
0: قلنا أن الخراصين هم الكذابون، وقلنا لماذا سماهم خراصين. دقيقة ودرس لي ويعني وتعطيني كم طار من التمر. قل لك والله ممكن تعطيك 7 قناطير، لو بعد ذلك يقول لك يعني من 8 إلى 8.5. الخراص يعطي بالتخمين، فهذا كذب طبعا في الدنيا. لابد من الاعتقاد الصحيح. ها أن هؤلاء الخراصين ذكرهم الله سبحانه وتعالى سيعرضون على النار، وقيل لهم في سورة الذاريات ذوقوا هذا الذي كنتم به تستعجلون، اللي هو العذاب. ذوقوا فتنتكم توبيخا لهم وتقريعا. والله في سورة الطور يقول لهم الله تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ونعم بارك الله. خمسا وصف المتقين في سورة الذاريات،
1: صحيح
0: إن المتقين في جنات
1: وعيون
0: آخذين ما آتاهم ربهم، أخذوا كل شيء. هل هناك إنسان يرفض ما أعطاه الله؟
1: أبداً.
0: آخذين راضين، لماذا؟ إنهم كانوا سنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ذكر أعمالهم
1: في الدنيا التي أهلتهم لهذا المآل.
0: ما شاء الله. تعال إلى سورة الطور واصل المشهد، إن المتقين في جنات
1: ونعيم
0: فاكهين بما آتاهم. هو أتاهم الآن، بدأ التلذذ، بدأ الانتفاع،
1: يعني آخذين هذا فاكهين في ترقي أكثر،
0: في ترقي أكثر. هم أخذوا
1: وتفكهوا.
0: تفكه هنا ليس فقط الفاكهة، تفكه بمعنى التنعم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، لأن السورة فيها عذاب، عذاب الجحيم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. زد
1: كلوا واشربوا هنيئا.
0: ما شاء الله عليك، كلوا واشربوا. بدأ هنا يكرمهم ويهنئهم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، زاد في النعيم، وزوجناهم بحور عين، كذا كذا كذا، وصف مفصل صحيح أم لا لجميع أنواع النعيم. سؤال مطروح، نستبق الحدث شوي. هنا قال إن المتقين في جنات
1: ونعيم،
0: هنا قال إن المتقين في جنات
1: وعيون.
0: واحد يقول لماذا نعيم؟ أخي والله كل أنواع النعيم هنا مذكرة يا أخي. التزويج، الفاكهة، كلوا واشربوا، متكئين على سرر،
1: الغلمان.
0: هل في نعيم أكثر من هذا؟ هنا النعيم مبسوط مفصل، والله تناسب في جنات ونعيم. هذا واحد. اثنين، النعيم يقابل ماذا؟ العذاب. سورة العذاب يقابلها سورة التنعيم. هناك عيون، ليش عيون؟ عيون الماء.
1: عيون الماء
0: يا أخي فيها أحداث وظواهر طبيعية، الذاريات، الحاملات، الجاريات، العيون، الرميم، أنا عديتها أكثر من 20 كلمة.
1: رب السماء والأرض،
0: السماء، الأرض، الريح العقيم، بعدين قال العيون، ذكرني في أنا جمعتها أكثر من 15-17 كلمة كلها على الطبيعة. إذن جنات وعيون أولى من جنات ونعيم. ما أعظم هذا القرآن في دقة اختياراته.
1: هناك في الذاريات تحدثوا عن حالهم في الدنيا وكيف أنهم استحقوا الآخرة بسبب طريقتهم أو عبادتهم في الدنيا.
0: نعم.
1: هنا قال أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين
0: خائفين
1: فقط.
0: نعم.
1: ما فصل في حالهم في الدنيا أقصى.

0: في الدنيا، لكن في سورة الذاريات فصل.
1: فصل نعم.
0: كانوا لا يهجعون
1: قليلا من الليل لا يهجعون،
0: وبالأسحار يستغفرون، ويعطون أموالهم للفقراء واليتامى والمحرومين، وكانوا يخافون. لا، وثمة إشارة عجيبة عندما ذكر الأقوام سيد محمد. وتركنا فيها آية للذين
1: يخافون
0: يخافون العذاب الأليم. يخافون العذاب الأليم، هو قوله كنا مشفقين. يعني قال والله احنا لماذا دخلتم وتأهلتم لهذا النعيم؟ والله كنا في الدنيا نخاف، كنا نخشى الله، كنا نخاف العذاب الأليم. لابد أن تخشى الله بالغيب الذي لا يبالي، خلاص تحمل.
1: وهذا يذكرني سبحان الله لعله أثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة.
0: بارك الله في حديث
1: هكذا. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان
0: بارك الله في ما شاء الله. نأتي إلى شيء آخر. إذن وصفنا، تكلمنا عن جاء وصف المشهدين المتقين. ذكر سبحانه وتعالى في سورة الذاريات هذا سادسا، ذكر بعض مشاهد الأقوام المكذبين، وهنا نتحدث، وذكر من صفتهم يخافون العذاب الأليم. بعده في سورة الطور ذكر نفس الصفة وهي الإشفاق. إذن هذا سادسا حتى لا نطيل. إذن خلاصة هذه الفقرة، الخوف والإشفاق سبب النيل الجنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا واجعل والدينا واجعل المسلمين والمشاهدين منها.
1: آمين.
0: جيد. في الوجه السابع أستاذ محمد، في سورة الذاريات وجه الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم للتذكير. للتذكير،
1: فذكر
0: فإن الذكرى
1: تنفع المؤمنين،
0: هذه في سورة الذاريات صح؟
1: صحيح.
0: فذكر فإن الذكرى، وذكر مش فذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صحيح. هذه وظيفتك. هنا قال له أيضا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر يا أخي، هم يقولوا ساحر، اترك كلامهم،
1: استمر في التذكير.
0: مجنون، انسى كلمة مجنون، فما أنت بنعمة ربك بمجنون. ماذا أضاف هنا أستاذ محمد؟ ماذا أضاف؟ فذكر
1: فما
0: أنت بنعمة ربك بمجنون. أضاف عفوا بكاهن ولا مجنون، أضاف كلمة نعمة.
1: يعني هل يريد أن يقول فما أنت بنعمة ربك
0: بسبب نعمة ربك عليك بمجنون، فما أنت بنعمة ربك المبسوطة عليك يسليه يثبته. هم ماذا قالوا عنه؟ كاهن ساحر مجنون صح؟ ما أنت بنعمة الله عليك بمجنون، الله أنعم عليك. ومن نعم الله، ليش النعمة كلمة نعمة؟ تتجاذب مع إن المتقين في جنات ونعيم. عليك نعمة في الدنيا وأنت خير المنعمين في الآخرة، فذكر كلمة النعمة عليه في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. فالمهم أمره بالتذكير في السورتين، وهذا من التناسق العجيب الجميل. جاء في سورة الوجه الثامن أو التاسع، لأني هنا قلت تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم. تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له في سورة الذاريات يقولون ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هذا كلام فاضي فارغ وليس صحيح. أنت أيضا لست كاهنا ولا مجنون، أنت أي لست كاهن ولا مجنون، اتركهم يتكلم. هذا الوجه الثامن.
1: لا لا، هو قال ما أنت

0: لن تلام، وما قصرت ولقد بلغت الرسالة. هنا قال له: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، في سورة الطور. هنا قد تولى عنهم، لا، وذرهم حتى يلاقوا، كأنها معطوفة عليها السيد محمد، لا تبالي بهم وتولى عنهم، سيلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي يهلكون إلى غير ذلك. إذن تتم. ذكر في سورة ثمود على كلمة الصعق والصاعقة، ذكر من عاد مصرع ثمود، قال اللهم صل وسلم: فما استطاعوا من قيام وما فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثمود لما عتوا عن أمر ربهم أتتهم الصاعقة. نفس الكلام، هؤلاء القرشيون إذا استمروا ستأخذهم الصاعقة، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. نظر له بثمود: كما أهلكوا بالصاعقة هؤلاء سيصعقون. يصعقون من يهلكون، وفعلا أهلك الله كثيرا منهم في غزوة بدر وأحد، وأهلكهم مشركين. نأتي إلى الوجه الحادي عشر، وهو جاء في سورة الذاريات وصف المشركين بالمكذبين، المكذبين عفوا، بأنهم يعيشون في أباطيل القول المختلف. ماذا قال لهم؟ إنكم لفي قول
1: مختلف.
0: ما هو هذا القول المختلف؟ مرة يقولون ساحر، مرة يقولون افتراه، كل مرة يأتون بشيء. هذا الأقوال المختلفة والله بسطها الله بسطا في سورة الطور ب13 جملة فيها أم الانتقالية.
1: سبحان الله.
0: هل أحلامهم وعقولهم تأمرهم بهذا الكفر، أم عندهم زيادة في الطغيان؟ هذا شبهة رقم 2.
1: أم يقولون تقوله؟
0: شبهتهم عن القرآن، هل الرسول صلى الله عليه وسلم تقول القرآن من عنده؟ الجواب فندهم. ماذا قال؟
1: بل لا يؤمنون.
0: للأسف والله، لو كانوا عندهم عقل ويقين لوجدوا فرقا بين القرآن والشعر. بعده:
1: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟
0: ويستهزئ بهم ويتمهكم بهم. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ غلط. اللي بعده:
1: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟
0: خلقوا السماوات والأرض التي تحدثنا عنها في سورة الذاريات، عندما قال: وفي الأرض آيات للموقنين فورب السماء والأرض إنه، أنت معي؟ هنا بدأ يعدد أقوالهم. بعدها من فضلك:
1: أم عندهم خزائن رحمة خزائن ربك أم هم المسيطرون؟
0: جيد. في سورة الذاريات قال: الخزائن بيد من؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عندهم خزائن وليتفضلوا ينفقوا على العالمين، واضح الكلام؟ ذو القوة المتين تقابلها أم هم المسيطرون؟ أنت هو ذو القوة المتين يسيطر على العالم، تفضل يا أخي. اللي بعدها الشبهة:
1: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم
0: بسلطان مبين. المهم 13 جملة انفصالية، أم الغير المتصلة
1: انتقالية.
0: الانتقالية،
1: الانتقالية.
0: ملخص لك ما جاء في قوله. هذا يعني شرح. نأتي الآن إلى الوجه 12 أو 13، لا أدري، أنا كاتب هون 12. ختمت السورتان بتوعد الكافرين الظالمين بالعذاب. سورة الذاريات آخر آية ما هي؟
1: وإن للذين ظلموا
0: ذنوبا،
1: ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون.
0: إن للذين ظلموا ذنوبا، يعني ظلموا ذنوب من العذاب، صحيح. سورة الطور في نهايتها:
1: وإن للذين ظلموا عذابا.
0: انظر لهذا التناسق بين السورتين في نهايتها، هذه تبشرهم، قصدي تبشرهم، تنذرهم بالعذاب، وهذه تؤكد وقوع العذاب. إذن وجدنا
1: من باب فبشرهم بعذاب أليم.
0: جميل. نعم. منتهكم. من التناسب العجيب بين السورتين وجه 13 أن سورة الذاريات فيها إقسام بالسماء ذات الحبك. هذه الآن دخلنا الآن إلى أعمق شوي. بما أقسم الله في الذاريات؟
1: والسماء ذات الحبك.
0: وماذا قلنا عن الحبك؟
1: الطرائق المختلفة.
0: جيد، هذا واحد. ذات الحسن،
1: ذات الحسن والجمال،
0: ذات الشدة والإحكام، وأنا يومها قلت لك ذات القوى الجاذبية.
1: صحيح.
0: التي تمسك كل المجرات.
1: صحيح.
0: والمجموعات والنجوم، يعني قوى عجيبة. صح؟
1: صحيح.
0: تمسك هذا الكون في نفس الوقت، المجرات في توسع، وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن لدينا إعجاز علمي عجيب في سورة الذاريات، والسماء ذات الإحكام في الخلق بقوى الجاذبية التي تمسك كل جرم، وفي توسع مستمر. هذا يوم الطور، انتهى الكلام. يوم تمور السماء مورا، خلاص انفرط العقد، وذهبت السماء وجاءت وارتجت وانفرط عقد الجاذبية. من الذي جعل سورة الطور بعد سورة الحبك؟ هنا أقسم بالإحكام، وهنا قالك أنا أجعل هذا الإحكام ينفرط. يوم تمور السماء مورا، مش مجازحة،

0: حقيقي، مفعول مطلق يؤكد. ما معنى تمور؟ أي تجيء وتتكفأ وينفرط عقدها. أنت معي سيد محمد؟ هذا كلام والله لا يقوله إلا خالق الكون. تمور السماء، هنا أقسم بحبكها وشدتها، وهنا أقسم بانشقاقها وتزلزلها وانفراط عقدها. جيد. بعد ذلك مباشرة وتسير الجبال سيرا،
1: وكذلك المفعول المطلق يؤكد،
0: ويؤكد أن الحقيقة مش مجاز. لما يأتي المفعول المطلق معناته حقيقة. وتسير الجبال، ما معنى تسير الجبال سيرا؟ أنا لا أدري في أي وجه الآن. تسير الجبال سيرا،
1: تتحرك،
0: تتحرك
1: من مكانها.
0: جميل. بما يمتن الله علينا في الدنيا في الأرض
1: الجبال؟ أن الجبال رواسي.
0: ماذا تفعل؟
1: تثبت.
0: ما شاء الله. وألقينا الجبال رواسي أن تميد بكم، دائما تثبت. يا أخي الجبال التي تثبت هي تسير، هي تعصف، هي تصبح كالعهن المنفوش. الكرة الأرضية ماذا يصبح؟ تتزلزل. هنا قال وفي الأرض آيات للموقنين، وقال فرشناها فنعم الماهدون. هون قال نزلزلها، يا أخي نزلزلها، بل إن الجبال التي تثبتها تسير.
1: يا سبحانك يا رب.
0: في تناسق ولا ما في تناسق؟
1: عجيب عجيب.
0: سبحان الذي أنزل هذا القرآن. فلا أدري، أنا استعجلت على هذا الوجه. ودائما أستاذ محمد عندما تقرأ في القرآن، هنا قال تسير الجبال سيرا، هي تسير أم تسير؟ سؤال مطروح.
1: هي لا تسير بحد ذاتها يعني، أو من نفسها.
0: من نفسها. تعالى إلى صوت كورت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. من الذي يسيرها؟ الله.
1: الفاعل محذوف.
0: الله يأمرها تسير فتسير منفعلة مطواعة، كأنها تسمع الأمر وتلبي. هنا أكثر تلبية لنفوذ الأمر. أنت أسند الفعل إليها، هو في الحقيقة هو الذي يسيرها، ولكنها ستسمع وتطيع وهي تسير. أكثر دلالة على الانفعال، هذا الذي نريد.
1: سبحان الله.
0: هذا المعنى في الحقيقة. لما لو نذهب إلى سورة النبأ سنقرأه أيضا ونقف. وفتحت السماء فكانت أبوابا
1: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
0: هنا تفتح، هنا قال تمور. والله يجمع أنت الصورة، تجد أن السماء كانت محبوكة ثم انفرط عقدها تمور، ثم تشقق وفتحت. وهنا نفس الكلام، تسير الجبال بل تتفتت وتصبح كالعهن المنفوش. جيد. واحد يقول هي تسير أم تصبح عهنا؟ يا أخي مراحل، اجمع الصورة العامة للقرآن تبدو لك مراحل هذا هذه الأحداث 14 أو 15 لا أدري. جعل في الأرض آيات للموقنين، هذه تحدثنا عنها، ثم فرشناها، ثم تسيير الجبال. أنت معي؟ الوجه 15 تحدث عن خلق السماء في سورة الذاريات، قال والسماء ذات الحبك والسماء بنيناها بأيد، إلى أن قال فورب السماء والأرض. من خلق السماء؟ الله سبحانه وتعالى. هنا يستهزئ بهم ويقول لهم أم خلقوا السماوات والأرض؟
1: سبحان
0: الله. لا يوقنون. يعني جيد، وصل بكم خلقت السماء والأرض، لم تصدقوا القسم. هذا اسمه أسلوب تهكم لاذع ساخر. واضح الكلام؟ جيد. تحدث بعد ذلك في سورة الذاريات عن خلق أنفسهم، خلق الإنسان. ماذا قلنا؟ خلق عجيب. سورة الطور فيها تهكم، قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، تخلقتوا أنفسكم. يهزهم. هذا في تناسق أيضا مع السورة التي سبقت. في سورة الذاريات أستاذ محمد وصف المشركين بالطغيان، قال بالضبط، قال وصف المكذبين بأنهم قوم طاغوت. بماذا؟ بالإضراب، قال بل هم قوم طاغون. صح؟
1: صحيح.
0: وقلنا يوم انتهى الطغيان هو ماذا؟
1: زيادة عن الحد،
0: عن زيادة عن الحد في الكفر والشرك والطغيان. هنا قال أم هم قوم طاغون، لكن أتى بأم، لأن كل أم أم أم أم فأتى بنفس الصفة عن هؤلاء.
1: سبحان الله.
0: الوجه 18 سيد محمد، جاء في الذاريات حديث عن القرآن إنه لحق. قرآن والدين بشكل عام، لكن القرآن إنه مثل ما أنكم تنطقون. هنا قال أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. والله زيادة. نوجز. في سورة الذاريات آخر وجهين جاء حديث عن الرزق أو جسه. صحيح. لك قال وفي السماء رزقكم وما توعدون
1: فورب السماء والحق والأرض إنه لحق.
0: هذا واحد. اثنين قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
1: صحيح.
0: عكسه هنا وقال
1: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لا ليرتزقون.
0: جميل. هنا قال لهم أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قلت لك هذه الآية تقابل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الخزائن تقابل الرزاق. المسيطرون تقابل ذو القوة المالية لا يستطيعون. أنا الرزاق ليس هم. آخر شيء لما قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، قال ولا تجعلوا مع الله إلهنا، نهي مباشر
1: عن الإشراك.
0: عن الإشراك جاء في سورة الطور فيها سخرية، قال أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. والله أنا العبد الضعيف جمعت 20 وجها، والله أنا متأكد غيري سيجد الأكثر. هذه القرآن لا ينتهي، لذلك ما جاء سورة الطور بعد الذاريات إلا للإحكام العجيب، سبحان الذي أنزل
1: سبحان
0: القرآن.
1: الله سبحان الله.
0: نعم
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور. طيب حتى نكمل الدراسة الأسلوبية كما يقال، يعني لابد من الوقوف عند بعض الألفاظ وبعض التي اختصت بها الصورة وبعض الأنساق التعبيرية الخاصة بالصورة.
0: أنا جمعت هيك على الخفيف، يعني أولا كلمات لم تتكرر مثل رق المنشور
1: ما في في القرآن إلا هنا.
0: هنا المعمور، البيت المعمور موجود، عامر يعمر مساجد، نتكلم معمور بصيغة مفعول. المسجور، البحر المسجور موجود، سجرت لكن مسجور. تمور موجودة، تمور فقط في سورة الملك الذي جاءت بعدها في النزول.
1: سبحان الله،
0: قلت لك قبل قليل بأن في سورة الملك جاءت بعدها، قال سبحانه فإذا هي تمور، وقبلها في الطور نزولا يوم تمر السماء مورا. إذا ثمة علاقات في النزول، علاقات في
1: الترتيب المصحفي.
0: نعم يدعون دعا، يدعون طبعا موجود في سورة تذكرني الماعون، فالذي يدع اليتيم، ما معنى يدع اليتيم؟
1: يقهره
0: يدفعه بقوة، يدعون بهذا الشكل. إلا هنا يتنازعون فيها كأسا، أنا هذه في القرآن ما قرأتها. طيب ما معنى يتنازعون؟ لا يتداولون، لا كأنه يخطف بعضهم بعضا. كأس في الآخرة لذيذة، لا غول فيها ولا تأثيم ولا تصدع الرأس. إن المتقين فيها يتنازعون كأسا، هذا تنعيم عجيب وتصوير للهفتهم بتلك الخمر العجيبة، هذا لا يوجد إلا هنا. يتنازعون بعد ذلك غلمان، غلمان
1: في ولدان.
0: دائما نقول ويطوف عليهم ولدان، ويطوف عليهم ولدان في القرآن. هنا غلمان، تقول لي هذا إكراما لإبراهيم عليه السلام في سورة الذاريات، فبشروه بغلام عليم، فجاء التجاذب هنا.
1: سبحان
0: والله أعلم أن هذا من يعني عجيب في تجاذب كلمات القرآن. المسيطرون سيد محمد لا توجد إلا هنا. المكيدون لا توجد إلا هنا. مركوم، سحاب مركوم في ركاب. جيد، لو جينا إلى الأنساق كثيرة، كل الصورة كتاب مسطور لم تتكرر، رق منشور لم تتكرر، البيت كل الصورة
1: يدعون دعا
0: لم تتكرر،
1: تمور مورا
0: بارك الله، السقف المرفوع، البحر المسجور، تسير الجبال سير، هذه أنساق الصورة هذه. أفسحر هذا، بمجرد ما تقول أفسحر أنت مع صورة الطور، لم يقل أهذا سحر، لا عكس، الخبر هنا مقدم. أمنتم لا تدعون. سرر مصفوفة، موجود نمارق مصفوفة في سورة الغاشية. وما ألتناهم كما قلت لك قبل قليل، يتنازعون فيها كأسا. بعد ذلك لدينا عبارة جميلة، ويطوف عليهم غلمان، مجرد ما تقول غلمان أنت مع الطول لمناسبات. لؤلؤ مكنون موجودة في الواقعة كأمثال اللؤلؤ المكنون، وموجودة هنا. انظر إلى جملة
1: وما ألتناهم، كأنها وردت في موقع،
0: وردت بصيغة أخرى، ليس ألتناهم، يلتكم في سورة
1: محمد،
0: لا سورة نهاية سورة الفتح أو نهاية سورة الحجرات،
1: حجرات
0: لما تكلمنا عن الأعراب.
1: نعم نعم،
0: لا يلتكم من أعمالكم شيئا، ما شاء الله عليك تتذكر.
1: نعم
0: ما شاء الله.
1: نعم نعم،
0: لكن ألتناهم بالماضي. جيد، وصف الله جل جلاله أن إنه هو البر الرحيم. هذه هنا يتربصون ريب المنون، هنا أم يقولون افتراه، لا أم يقولون تقوله، افتراه موجودة كثير هنا، تقوله. أم يريدون كيدا، هذه أم والله أنت قلت لي الخصائص اللفظية العجيبة، 13 جملة لا يوجد شاعر، طبعا تعالى القرآن عن الشعر، لا يوجد بليغ، لا يوجد خطيب يقول أم يقولون شاعر، أم تأمرهم أحلامهم، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، أم خلقوا من غير شيء. والله الجمال اللغوي، 13 جملة موجودة بسبيكة لغوية لا يستطيع العربي الفصيح إلا أن يخر أمام هذه الصورة. أنت تعرف بأننا نسيت أن نقول لك أن

0: سورة الطور أحدثت في عمر ما أحدثت.
1: سبحان الله.
0: عمر بن الخطاب الذي أسلم طبعا.
1: أسلم بسبب سورة طه.
0: لما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور يقولون مرض عمر حتى عيد 20 يوما.
1: يا سبحان الله.
0: فقيل له فيها فقال سمعت قسم رب حق من ربي. سمعت قسم حق من ربي. آخر شيء أقوله لك في صحابي يسمى جبير بن مطعم. جبير بن صحابي جليل. جاء في غزوة بدر يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم في الأسرى في أسرى يناقشهم
1: ما شأنهم كيف تصرف بهم
0: بدهم يحلوا المشكلة. نعم. وكان كافرا. سمع الرسول في صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور وكتاب مسطور كذا كذا إن عذاب ربك وإذا رسول صلى الله عليه وسلم قال لما سمعته يقرأ إن عذاب ربك لواقع سأعطيك الجملة بالضبط في الحلقة القادمة إن شاء الله قال فخشيت أن يقع علي العذاب فقلت لا إله إلا الله وحسن إسلام.
1: سبحان
0: يعني أستاذ هذه ما هذا الزخم من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم كل هذه الحقائق العلمية اللغوية التنظيمية في إنشاء هذه الصور إنه القرآن الكريم.
1: توقفنا في حلقات في صور ماضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في بعض المناسبات مثل القاف في العيد في كذا. هل ورد في شأنها؟
0: ورد أنه قرأها الله أعلم مرة أو أكثر في صلاة المغرب.
1: صلاة المغرب.
0: في صلاة المغرب والدليل أن هذا
1: هذه القصة اللي ذكرتها
0: هذه اللي هي صحيحة الحمد لله رب العالمين. لا أدري إن كانها ثمة وقت أو نؤجل شيئا من لطائفها في الحلقة القادمة.
1: هو بقي لنا من الوقت دقيقة
0: لا نستطيع
1: أنت وهذه الدقيقة.
0: لا فيها لطائف في بنائها سأقول لك لطائف. في سورة إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين كذا كذا كذا قال و سيلحق بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان
1: ألحقنا بهم ذريتهم.
0: لماذا هنا جاءت بهذا؟ من سورة الذاريات قال إبراهيم بشره بالغلام العليم وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال لا تخشى شيئا الذين ندخلهم سنلحق بهم ذريتهم. هنا أتت مناسبة ذكر هذه المناسبة. هذه لطيفة. لطيفة رقم 2 وبها ذكرت الولدان والغلمان. هذه لطيفة رقم 2. لطيفة رقم 3 أستاذ محمد لما قال الله عنهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أخذوها منه لما قالوا والله كنا في أهلنا مشفقين ووقانا ربنا عذاب السموم. رددوا نفس الكلام الذي قاله الله عنه. هذه لطيفة في بناء الصورة. آخر شيء أقوله لك يعني إن كان هناك وقت الجمع بين أفعال اللذة والتنعيم
1: فاكهين,
0: فاكهين يشتهون زوجناهم حور عين يتنازعون أفعال وأسماء من قاموس التلذذ والتفكه. صرح في آخر شيء أقوله لك معلش لما وبخ المشركين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا هنأ المتقين وقال كلوا واشربوا هنيئا. هذا في بناء الصورة فقط وكتبت فيها شيئا.
1: بارك الله فيكم الله يا دكتور فيك وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم وعلى ما تفضلتم ونسأل الله التوفيق والسداد. في الحلقة القادمة سنقف عند الصورة بتفصيلها بإذن الله. نسأل الله التوفيق والسداد. أشكركم جزيل الشكر وملتقانا بحول الله يتجدد في الحلقة القادمة. السلام عليكم.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل التنزيل على أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين الذي أرسل رحمة للعالمين. أيها الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامج القراءة التعليمية التلقينية المرتلة، هذا البرنامج الذي يهتم بالقراءة والإقراء قراءة جماعية. نتناول في هذه الحلقة القراءة الجماعية من مدرسة خليفة قروات القرآنية بمحلة السوق بالفرع البلدي جنزور السواني، مع نخبة من طالبات المدرسة تحت إشراف الأستاذ عبد الناصر بنكورة. وكان الاختيار لهذه المدرسة منذ زمن غير بعيد، ولكن ولله الحمد والمنة تأقلمت الطالبات مع القراءة الجماعية، وكل تسجيل بعد تسجيل أي وكل تسجيل بعد تسجيل نسجله تتقدم فيه الطالبات تقدما ملموسا إلى الأفضل، إلى أن نصل ولله الحمد إلى درجة الكمال، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. حلقتنا لهذا اليوم هي سورة الإسراء الجزء الثاني منها، وعد آياتها 110 آيات بعد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القراءة هي قراءة الإمام نافع قارئ دار الهجرة الشريفة الأول. الرواية رواية الإمام قالون عن نافع المدني، وهو المقدم في الأداء عن زميله ورش. وأخذ القراءة كل منهما عن الإمام نافع دون واسطة. وأما الطريق فهي طريق أبي نشيط محمد بن هارون رضي الله عنهم أجمعين، وجزاهم الله أحسن الجزاء الأوفى عنا وعن جميع المسلمين. أما السورة فهي الجزء الثاني من سورة الإسراء، هي الجزء الثاني من سورة الإسراء. وسورة الإسراء مكية النزول، وعد آياتها 110 آيات بعد المدني الأول، وهو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لما نقول ونكرر العد المدني الأول أو العد المدني الأول نبغي من ذلك أن العد هذا هو أقرب عد إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العد الآخر، سواء الكوفي أو البصري أو المكي أو غير ذلك من هذه الأشياء. ثم نأتي إلى الفقرة الثانية من هذا البرنامج أو من هذا التسجيل، وهي القراءة الفردية لإحدى الطالبات. والفقرة الثالثة نأتي إن شاء الله لحصاد سورة طه عليه السلام، وهي الأسئلة التي أخذت من خلال القراءة والتطبيق في هذه السورة وفي تسجيلات هذه السورة المباركة. الآن على بركة الله نبتدي، وأرجو العون والتوفيق منه إنه سميع مجيب. وللعلم فإن هذه الحلقة هي 33 بعد 100 في حلقات هذا البرنامج المبارك. أيها الطلبة والطالبات، نستعد الآن للقراءة إن شاء الله، وأرجو العون والتوفيق منه إنه سميع مجيب، والله ولي التوفيق، فعلى بركة الله.

0: العظيم مش العظيم العظيم عاود تلت
1: صدق الله العظيم.
0: وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم دنيا وأخرى يا رب العرش العظيم. يا الله، على أي حال نقطة الضعف دائما فيكم في كل معظم الليبيين، يعني الضاء الثاء الذال ينطق فيها مهملة، يعني ذلك ومن عاقب يقول ذلك ومن عاقب، لحن بدل حرف بحرف، لحن جليل، بدل دال معجم بدال مهمل. هذه اللي وقفنا فيها العظيم وهو رب العرش العظيم العظيم، بدلت الضاد الضاء بالضاد، لحن جليل حتى هو. الثاء كذبت ثمود بالنذر، يقول كذبت ثمود بالنذر، ت بث لحن جليل. هذا حتى في الصلاة لا يجوز حرف بحرف، لا يجوز في الصلاة، حتى الصلاة

0: على أي حال هذه ملاحظة، لكن الإخفاء في التاء والدال. ولن تبلغ الجبال طولا، أنتم أظهرتم ولم تخفي واحدة منكم، لن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا، ولن تبلغ الجبال طولا. عيدوا يلا.
1: ولن تبلغ الجبال طولا.
0: يا ريتكم قريتوا هكا. هذه ملاحظة عند ربك، حتى هي عند ربك مكروها، عند ربك مكروها. عيدوا.
1: عند ربك مكروها.
0: ردوا بالكم، هذه ملاحظتين. الثالثة مما أوحى، عدتوها مرتين وما جبتوش الإدغام بغنة، ما جبتوش، ما عطيتوش حق الغنة في الميم. مما أوحى، قولوا
1: مما أوحى.
0: تارة في الغنة جيبوها كاملة وزايدة عن كمالها، وتارة تنقص الغنة عن حقها في قدر غنتها، وهي قدر المد الطبيعي في الغنة والصوت الهوائي الذي يخرج من الخيشوم أثاء النطق بالغنة. به عظاما زي سابقتها، عظاما مش عظاما، ورفاتا. طيب قبل يوم القيامة، وينزلق اللسان في يوم القيامة، مرات الجيم مفتوحة. واحدة منكم من الجهة اليمنى من هنا قريتها، قريت الميم مفتوحة، ثم أشرت إليكم بالإعادة لإصلاحها، باش السامع يعرف أننا أصلحنا القراءة. هي واحدة بس منكم اللي سهت، وهذا الكمال لله، مش نقول لها أنا كان مقصودة لك شيء تاني، ولكن السهو. قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وكذلك السهو. السهو لما الإنسان يسهى عن شيء، يسهى حتى في الصلاة، صليت أربعة ولا صليت ثلاثة، شهدت التشهد الأول لما شهدتاش، هذا الشك والسهو. وفي حتى في الصلاة سجود السهو. يوم القيامة لما عودتها المرة الثانية جت مضبوطة. المد العارض للسكون، تارة تمدونه بقدر أربع حركات، وتارة تقصرونه بحركتين فقط. والواجب يعني زدت المد العارض للسكون عن حقه في القصر. احنا نقرأ ألا واحدة إلى أخرى في المد، كلنا نمد مدا واحدا ونقف وقف واحد ونبتدي بداية واحدة. خلوا بال، هذه نقطة حتى هي. مد العوض، مد العوض لتعويض الحركتين حركة واحدة، وجاءت في كثير من الآيات التي قرأتموها. يعني مثلا يعني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، عن حركتين لا، قيمي راسك وشبحيني، ما تبليش تقري في المصحف. لما نتكلم كل واحدة منكم النظر إلي موجه، كيف تفهموا؟ ما تفهموش، لأن القرآن لا يأخذ إلا بالمشافة. نبقى أنا نتكلم وانت راسك مدنقر روطة، ما يصيرك. فمد العوض كله في القرآن واحد، وقدره قدر المد الطبيعي لا يزيد ولا ينقص، زاد لحن نقص لحن، والقدر المد الطبيعي بحركتين، قدر بحركة. وهذه رياضة اللسان في بداية القراءة، يبقى تعدي بأصبعك. هذه ملاحظات ضروري من قلوها، حتى ولو أن حصاد الصورة تأخر نأخذ منها جزء الآن والجزء في الحلقة القادمة إن شاء الله. بعدين عندكم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، كلكم حققت الهمزة الثانية، وليس هناك تحقيق لقالون، فضروري من التسهيل. وإذا أردنا أن نعيد التسهيل فنأخذ وقت ونضيع الوقت في التسهيل، لكن الآن بعد ما انتهينا من القراءة ضروري ما تأخذوها وتطبقوها، ثم بعد ذلك كل واحدة منكن تطبق التسهيل، وهو أصعب شيء في الرواية عن شيخها عبد الناصر. قال أرأيتك، عاودوا قولوا
1: قال أرأيتك،
0: كلكم في اللي حققوا في اللي سهل. قال أرأيتك.

0: قال أرأيتك أرأيتك عود عيدهم
1: قال أرأيتك
0: يبقى تاخدوها بالتدريب هذه نقطة بعدين يا سي عبد الناصر ما أعتقدش فلما نجاكم إلى البر الراء مرقق أعربتم ما اعتقدوش استطالة الضاد ولا تفخيمها وإلا إطباق متحها وضروري ما يخرج الضاد من الجهة اليمنى في الفم أو من الجهة اليسرى شن هي الآية اللي قلناكم عليها إحنا توا قلنا فلما نجاكم إلى البر أعربتم عودوا
1: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم
0: أعرضتم
1: أعرضتم
0: أعرضتم
1: أعرضتم
0: مش تم مش مصداد هي تي ضروري أعرضتم الصوت فوق ثم ينخفض الصوت للتاء نعم فلما نجاكم إلى البر أعرضتم
1: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم
0: أعرضتم
1: أعرضتم
0: خلاص طبقها لهم انت عبد الله واحدة تتكلم والأخرى تتكلم في نفس الصدر اللي بيقرأ القرآن ضروري ما يطلع صوته باش نعرف أن هو قرأ جيد ولا قرأ مخالف للقراءة أما واحدة تخفض صوتها أنا ما عندي يعني قوة السمع زي الإنسان اللي عنده قوة السمع مش عارف واحد من الحيوان عنده قوة سمع جدا كبيرة فقوة السمع ضروري ما تطلع صوتك باش نفهمك من بين الجالسات ومن بين القارئات أنك أنت قرأتي قراءة جيدة الودان تذكرت الودان أقوى صوت أقوى سمع مش يقولك أنا من السماع زي سماع الودان الودان نوع من الغزال عندنا في الجنوب في الصحراء حتى هنا في الصحراء في جنوب طرابلس الغرب يبقى سماعه يسمع سماع جيد جدا ومن بعيد حتى لما يقول خيرك ما تسمعش يقول أنا عندي شيني مثلا يقول خيرك ما سمعتنيش يقول أنا ما عندي سمع الودان باش نسمعك ولا المتر الثاني يقول شنو السقيفة غرياني ما سمعتنيش يعني المباني القديمة في غريان السقيفة متاعها طويلة لأن مرات يبنوا تحت الأرض للبرودة والشتاء في الشتاء دافية وفي الصيف باردة زي الثلج هذه معلومات خذوها جديدة تعلمناها من مشايخنا ومن آبائنا وأجدادنا الآن عندنا حصاد ما نتمكنش من القراءة الفردية يا شيخ معليش ولا ناخذ القراءة الفردية ونسيب الحصاد وهذا الثالث مرة يتأجل عبد الناصر الحصاد لكن الله غالب تقرأ القراءة فردية ونشوف إن كان حتى ناخذ كلمة واحدة من الحصاد كويس لأن حصاد سورة طه سورة طه فيه أشياء كويسة يعني يعجب الإنسان هو ما زال دقيقتين قال لي إبراهيم أقري حتى مني بتقري أنت توها مني بتقرأ فسيقول ما يقول بلاش أقري يا ستي وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس إلى نهاية التم بس بسرعة من هي بتقرأ عبد الناصر سين سمعت كلمة قدم اسمك في النقل الصوت
2: سهام عامر عبد الأحد
0: قدم بصوتك أنا ما سمعتك كيف نقل الصوت نسمع
2: سهام عامر عبد الأحد
0: عبد الأحد يلا يا سهام بارك الله فيك أقري من قوله تعالى وما منعك وما منعنا أن نرسل بالآيات إلى نهاية التم أو وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس يعني باش نتمم على الدقيقتين يلا توكل على الله يا بني

اول مره قريت في نقل الصوت اول مره قريت ايه كويسه جدا، بس التي مدتها زياده والرؤيا فخمت الهمزه، الرؤيا زي ما قريت هي الرؤيا، الهمزه مرققه في جميع حالاتها. على اي حال الحاج ابراهيم هو اشار الي بانتهاء الصوت، بارك الله فيه جزاه الله خيرا هو وزملائه الفنيين

0: القرآن. وجزا الله كل من ساهم معنا في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات منذ بدايتنا في هذا البرنامج المبارك وغيره, وهو كيف نقرأ القرآن الكريم. جزاهم الله عنا أحسن الجزاء, إنه سميع مجيب. وإلى حلقة جديدة نلتقي بها إن شاء نلتقي فيها إن شاء الله. أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا, برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها.
2: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد, فان الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار عمل ولا جزاء, وجعل الإنسان فيها عرضة للامتحان. فكل ما في الحياة الدنيا هو امتحانات للإنسان, ولذلك قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا شامل للامتحان في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وأخلاقه وقيمه وسلوكه وكل شؤون حياته. ولذلك فتح الله على الإنسان 5 جبهات في هذه الدار, يلزم أن يشاهد فيها جميعا جهادا مستمرا إلى الممات. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده للانتصار على هذه الجبهات 5 فهو ناجٍ يوم القيامة. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي هو العدو الأول للإنسان, وهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله يريد إغواءه, وقد أقسم بعزة الله على ذلك, فقد حكى الله عنه ذلك في كتابه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بتحقق يمينه في أكثر الناس قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهو مسلح بجندين, أحدهما جند الشهوات والآخر جند الشبهات. فالشهوات منها شهوات حسية وشهوات معنوية. فالشهوات الحسية كشهوة البطن والفرج, والشهوات المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة وحب الظهور ونحو ذلك. والشبهات تنقسم إلى قسمين كذلك, إلى الشبهات في التعامل مع الله والشبهات في التعامل مع الناس, وكلتاهما فيها إفراط وتفريط. فالشبهات في التعامل مع الله سبحانه وتعالى منها الجانب العقدي, فيوسوس الشيطان فيه للإنسان كثيرا من الوساوس والأوهام, منها ما يتعلق بوجود الله أصلا, ومنها ما يتعلق بصفاته, ومنها ما يتعلق بأفعاله, ومنها ما يتعلق بعدله وحكمته. كل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي الإنسان فيقول: هذا خلق الله, فمن خلق الله, حتى يوصله إلى هذه الدرجة في الوسوسة. وهذا هو من الشبهات في التعامل مع الله في الجانب العقدي. القسم الثاني هو الشبهات في التعامل مع الله في الطهارة, والوسوسة في الصلاة, والوسوسة في العبادات كلها. وهذه الوساوس كل واحد منها له جند من جنود إبليس مخصص فيه. فالطهارة لها شيطان اسمه الولهان, والصلاة لها شيطان اسمه خنزب, وهو مثلث الوترين, إخاؤه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم, وزايه مثلثة فيها الفتح والكسر والضم, كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وخنزب وخنزب وخنزب اسم لشيطان الصلاة ينسب, من أربى مثلث الوترين تذكيره أمرا من الدارين, عند دخولك الصلاة تشتغل به فلا تصلحه ولا تصلي في الصلاة ولا تصلي لأنك شغلت بذلك الأمر. هذه الوساوس والأوهام التي تعرض للإنسان في صلاته.

تفضيلها يعرض في صومه وفي حجه وفي زكاته وفي قراءته للقرآن وفي قرباته كلها، فهي من وساوس هذا العدو الماكر المتربص. أما الوساوس فيما الشبهات فيما يتعلق بالإنسان بالتعامل مع الناس فهي تنقسم أيضا إلى قسمين، فيها إفراط وتفريط. ففيها ما يتعلق بتعظيم الإنسان فوق قدره، أن يعتقد الإنسان لغير الأنبياء، أو أن يعتقد أن فلانا ذو مقام عال لم يرد في ذلك وحي ولم يوجبه عقل، فهذا من الشبهات فيما يتعلق بالإفراط. وعكسها ما يتعلق بالتفريط، أن يحتقر الناس وأن يظن بهم ظن السوء، وأن يرى إنسانا معينا فيرى نفسه خيرا منه، خيل إليه الشيطان أنه خير من فلان، كما قال إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه أيضا هي من شبهات الشيطان فيما يتعلق بالتعامل مع الناس. وهذان الجندان وهما جند الشهوات وجند الشبهات أيد الله المؤمنين عليهما بجندين من جنود الله. الجند الأول هو الصبر، والجند الثاني هو اليقين. فالصبر يهزم الشهوات ويقف دونها، فالإنسان إذا صبر فإنه ينتصر على الشهوات كلها. والصبر كما تعلمون ثلاث شعب، هي الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله، ثم الصبر على أقدار الله. وكل واحد منها ثلاثة أقسام. فالصبر عن معصية الله ثلاث درجات، أدناها أن يدرك الإنسان أن هذا الأمر قد حصل وأنه لا يستطيع رده ولا فائدة من المغالبة القدر في أمر قد مضى. وهذا القدر من الصبر كان موجودا عند أهل الجاهلية. يقول الشاعر أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع، ويدركون أن الأمر قد قضي. حينئذ مال الإنسان إلى الصبر، لأنه إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ فلا فائدة من أذية نفسه ومن إشمات عدوه به، هذه أمور لا فائدة فيها. الدرجة التي فوق هذه هي الصبر بالإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يعلم الإنسان أنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، وأن لله حكمة في كل ما يكون، وأنه إذا أصابك بمصيبة فذلك خير لك، لأنه يعلم وأنت لا تعلم، وهو أحكم الحاكمين، فهو يعلم البواطن والسرائر ونهايات الأمور وأنت لا تعلمها. ولذلك قال فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

يمنعها من الوقوع في المعصية. والدرجة الثانية هي درجة الذي يمنع نفسه أصلا من التتوق إلى المعاصي، فيكف جوارحه عن معصية الله بالكلية ويكف قلبه عن ذلك، وإذا مالت نفسه بادر لصرفها وردها، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، هؤلاء أهل التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، شبه الله كيد الشيطان بالطائف من الرياح، وهو الذي يمر سريعا، نسيم الهواء الذي يمر سريعا ويذهب. وفي القراءة المتواترة الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والطيف هو ما يرى في المنام، وهو سريع الذهاب أيضا. ترى الإنسان ترمش عينه وهو نائم، تلك اللحظات جاءه الطيف في المنام وهو سريع الزوال. إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا، أي ذكروا الله وراجعوا أنفسهم مباشرة. فإذا هم مبصرون، إذا الفجائية، معناها بينما كان الشيطان يريد غفلتهم وصلوا إلى مقام فوق الذي كانوا فيه، لأنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى فخنس شيطانهم وانتصروا عليه. فإذا هم مبصرون، أبصروا فعرفوا أن الله هو الذي يستحق أن يخاف ويخشى، وأن تجتنب نواهيه، وأن يوقف عند حدوده، وأن تطاع أوامره، وأن تتعلق القلوب به، وأن تتجه إليه سبحانه وتعالى. فلذلك قال: تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي فلا يزالون في غي، لأنهم يزيدونهم نشاطا وقوة فيه ومحبة له. وفي القراءة المتواترة الأخرى: وإخوانهم يمدونهم، يمدونهم ويمدونهم، يمدونهم معناه يعطونهم، كأنما يساعدونهم بقوة مادية في ذلك. والقراءة الأخرى: إخوانهم يمدونهم، معناه يسوفون لهم، يقولون: لا بأس عليك، الوقت طويل، ما زال لديك وقت، يمكن أن تتوب، ما زلت شابا، يمكن أن تفعل، ثم ترجع إذا كبرت في السن. هذا يمدونهم في الغي، ثم لا يقصرون، لا يرجعون بعد ذلك، فينقطع الحبل بينهم وبين التوبة عائذا بالله، وحينئذ لا يمكن أن يعودوا ولا أن يرجعوا إلى رشدهم. فهذا إذن المقام الأوسط من مقامات الصبر عن معصية الله. ثم المقام الأعلى من مقامات الصبر عن معصية الله هو مقام الصابرين الذين لا تخطر المعصية على قلب أحد منهم، فيكرهونها كما يكرهون كل مكروه لديهم. الإنسان الآن لديه كثير من المكروهات يكرهها، ولديه كثير من الأمور يحبها، لأن العاطفة تنقسم إلى قسمين، إلى خانتين: خانة المحبوبات وخانة المكروهات. يضع فيها عناوين أشخاص، أشياء، مشروبات، هيئات، ألوان، أشياء وضعها في محل المحبة منه. وخانة المكروهات وضع فيها أيضا أشياء يكرهها، يكره الجن، يكره الكريهة، يكره السباع والأسود الكاسرة، يكره الحيات والعقارب، يكره الفيران، يكره الحشرات، يكره أشياء معينة، يكره أشخاصا معينين، تصرفات، حركات، هذه جعلها في مكان الكره منه. فإذا كان الإنسان مربيا لنفسه، مزكيا لها، فإنه سيجعل ما أحبه الله في مكان المحبة من عاطفته، وما كرهه الله في مكان الكراهة من عاطفته. مزعج، أبعده قليلا. فيجعل، يكفي، يجعل المحبوبات ما أحبه الله في مكان المحبة من قلبه، ويجعل المكروهات لدى الله جل جلاله في مكان الكراهة من قلبه. فيحب الصلاة حبا شديدا فتكون راحة له وسعادة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة حتى جعلت قرة عينه في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، لأنه أحب الله حبا شديدا حتى وصل إلى مقام الخلة. ولكن صاحبكم خليل الله.

كما قال صلى الله عليه وسلم. والخليل معناه تخللت محبة خليله قلبه فلم يبق فيه مكان للغير، لم يبق في قلبه مكان لحب سواه. وما كرهه الله ومن ذلك الكفر والشرك وكبائر الإثم والفواحش والمعاصي والمكروهات، هذه كلها إذا جعله المؤمن في مكان الكراهة منه فقد زكى نفسه، لأنه يجعل هذه المعاصي لديه بمثابة السباع والنمور أو بمثابة الجن أو بمثابة الأمراض الخطرة أو بمثابة الروائح الكريهة. هل يستطيع أحد منكم أن ينام في غرفة ومعه فيها جيفة منتنة قد تغيرت؟ يكره هذه الرائحة، ولا يمكن أن يتصور أنه إذا خلا بها سيأكلها أو يتناولها ويتلذذ برائحتها الكريهة أبدا. فكذلك المعاصي يجعلها الإنسان بمثابة هذه المكروهات المادية التي يعرفها في دنياه فيكرهها، فإذا خلا بها نفر منها، إذا خلا بأي معصية من معاصي الله نفر منها، كما ينفر من الجيفة المنتنة أو كما ينفر من الأسد أو الحية أو شيء فيه غاية الضرر عليه، فيكون ذلك مكروها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الحاجز بين الإنسان وبين المعصية على أربعة أقسام، أو أن الناس في المعصية على أربعة أقسام. القسم الأول الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، فلا يشم للمعصية رائحة ولا يرى لها لونا ولا حركة ولا تأخذ أي حيز من تفكيره أبدا، هو مشغول عنها لا تخطر على باله. كما قال الإمام أحمد عن شيخه وكيع رحمه الله: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يحدث شيئا، البرنامج مليء لا يستطيع أن يحدث أي شيء فيه، ما يغير شيء. فهذا النوع من الناس الحاجز بينه وبين المعصية كالجبل، لا تصل إليه رائحتها ولا لونها ولا حركتها ولا يتأثر بها نهائيا، لا تخطر على باله. النوع الثاني الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، يرى من ورائه الحركات والألوان ولكنه لا يخترقه ولا يسمع الأصوات ولا تصل إليه الروائح من ورائه، ولكن يأخذ حيزا من تفكيره وحيزا من بصره وينشغل به بعض الشيء. القسم الثالث الحاجز بينه وبين المعصية كالماء، يخترق بصعوبة ولا يحجز الألوان ولا الحركات وتنبعث منه الروائح القوية أيضا، ولكنه يهابه الإنسان من الصعب عليه اختراقه، فللماء هيبة. ولذلك ذكره علي رضي الله عنه في الجنود العشرة، قال: أشد جنود ربك عشرة، وذكر منها الماء. القسم الرابع الحاجز بينه وبين المعصية كالهواء، مثل هذا الأكسجين يسهل عليه اختراقه ولا يحول دون رائحة ولا لون ولا حركة، فهو مع المعصية في لحاف واحد عائدا بالله. والذي يحول بين الإنسان وبين المعصية من هذا الصبر هو برهان الله، حجة لله على عباده تحول بين العباد وبين ممارسة المعصية. وهذا البرهان يقوى بقوة إيمان الإنسان ويضعه بضعف إيمانه. إذا قوي إيمان الإنسان يقوى برهان الله في قلبه، إلى أن نصل إلى ما كان عليه الأنبياء المعصومون، فقد قوي برهان الله في قلبهم فحيل بينهم وبين التفكير في معصية الله، كما قال الله في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فالدواعي كلها تدعو إلى ذلك، ولكنه رأى برهان ربه وهو هذه الحجة التي جعل الله في قلبه، وهي حجة عظيمة تحول بينه وبين التفكير في المعصية أصلا حتى الهم. فإذا هذه ثلاث درجات هي درجات الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على طاعة الله ثلاث درجات: الصبر على طاعة الله قبلها،
بمعرفة أحكامها والعزم عليها والاستعداد لها وتهيئة الشروط السابقة كالطهارة للصلاة ونحو ذلك. والقسم الثاني هو الصبر على الطاعة في أثنائها، بأن يخلص فيها الإنسان لله ويحقق فيها العبودية لله جل جلاله ويتلذذ ويتذوق طعم العبادة. فهذه العبادات تحتاج إلى إحسان. يصلي الرجلان في الصف ولكن شتان بين صلاتيهما، هذا صلاته قد أحسنها وأتقنها وحضرها من أولها إلى آخرها وحصل له خشوع فيها واستجيب له، إذا قال الحمد لله رب العالمين سكت ينتظر جواب ربه والله يجيبه فيقول حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم سكت ينتظر جواب ربه وربه يقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين سكت ينتظر جواب ربه وربه يقول مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هؤلاء لعبدي ولعبدي، هو حاضر الباري وقاصد لما يفعل. فهذا أحسن صبر على الطاعة في أثنائها، فكانت خالصة لله ليس فيها شوب لمخلوق، ليس فيها رياء وليس فيها سمعة وليس فيها رؤية للفضل على الغير وليس فيها على العبد. التفت أعرض عنه وقال يا ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير مما التفت إليه. ثم بعد ذلك القسم الثالث هو الطاعة بعدها، وذلك بأن لا يخالف عزيمتها. فهذه العبادات عبارة عن تقوية للعزيمة على طاعة الله وتقوية لعقد الإيمان في القلوب. فإذا كان الإنسان الآن في المسجد عابدا لله وإذا خرج من المسجد بدأ في معصية الله، هذه العقد ما قواها ولا شدها. فلذلك لا بد أن يحرص على قوة وشد عزيمته وقوة عرى الإيمان في قلبه، وهذا من حكم الصلاة من حكم مشروعيتها، صقل القلوب وتوثيق عرى الإيمان في القلب. فهذا يحصل بالصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلذلك لا يأتي بعدها بما يخالف ما كان فيه. ثم بعد ذلك المبطلات اللاحقة كالمن والأذى بالنسبة للصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الطاعة في أثنائها وفي وسطها وبعدها. ثم الصبر على أقدار الله هو أعظم أنواع الصبر وأكبرها، وهو ثلاثة أقسام كما ذكرنا: الصبر على الأقدار بحيث يعلم الإنسان أنها وقعت فيتسلى بذلك، كحال أهل الجاهلية الذين يعرفون أن المصيبة إذا وقعت لا يرفعها، يقول ذو اللب في لب تنزلا كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يامن أيامه وينسى مصارع من قد خلا فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصالح. قد ذكرنا البيت الآخر وهو أيتها النفس أجملي جزعا إن الذي تحذرين قد وقع. وهذا الذي تحصل به الشجاعة، كما سئل الإمام علي رضي الله عنه عن الشجاعة فقال صبر ساعة، يكون الإنسان متئدا صابرا لا يستفز ويعلم أن الأمر قد قضي وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحوة ما هو كائن. الدرجة الثانية من الصبر على أقدار الله هي درجة التسليم، أن يعلم الإنسان أن الخلائق جميعا مملوكة لله جل جلاله، وأن تصرفه فيها ماض لا يمكن أن ينازعه أحد في ملكه، وأنه قدر ذلك فلا يقع في خلقه إلا ما أراد. وقد بين حكمة القدر فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي هذا هو التعليم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، رفعت الأقلام وجاء

والقسم الثالث وهو أعلى درجات الصبر على أقدار الله هو الرضا، أن يكون الإنسان راضياً عن الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم فهم رضوا عن الله، فكل ما يأتيهم من عند الله محبوب لديهم، أحبوا الله فأحبوا كل ما يأتيهم من عند الله. إذا جاءتهم السراء شكروا، وإذا جاءتهم الضراء صبروا، فكل ذلك من عند الله جل جلاله. وبهذا يتسع مجال الصبر على أقدار الله في التعامل مع الناس، فينظر الإنسان إلى الآخرين على أنهم مسيرون بأقدار الله، فإذا جاءه فضل وخير على يد أحد منهم لم يكبره عن حجمه، بل عرف أنه من قدر الله وأنه من الله، وأنه لو أراد أن يمنعه لم استطاع. وإذا جاءه ضر من أحدهم أيضا لم يكبره عن حجمه، بل علم أنه من عند الله وهو راض عن الله في تصرفه وفي كل معاملته. فبذلك مع الله ومع خلقه على أساس الرضا الكامل. فهذا الصبر يقطع الشهوات. ثم بعد ذلك الجند الثاني هو اليقين، وهو الذي يقطع الشبهات ويمنع تأثيرها على الإنسان. يقوم من الدليل أن ينطلق الإنسان مما يوقن به، ألا ينحرف وراء الخرافة والدجل والأباطيل والريب والشك والوهم. هذه أمور ما ليس لها نهاية، فينبذها الإنسان وينطلق من اليقين، ينطلق مما هو مجزوم به وهو ما يوقنه. اليقين للشبهات في التعامل مع الله، سواء كانت شبهات عقدية أو تعبدية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليبني على ما استيقن. هذا في الوساوس في الصلاة، إذا شك الإنسان وهو في صلاته فلم يدري كم صلى، فإنه قال: وليبني على ما استيقن، معناه اليقين لا بد منه. فاليقين يقطع على إبليس كل هذه الشبهات. فلذلك الشبهات العقدية والشبهات التعبدية يقطعها اليقين، وكذلك الشبهات في التعامل مع الناس فيما يتعلق بالزيادة والمبالغة في توقيرهم وإجلالهم، وفيما يتعلق باحتقارهم أيضا، كل ذلك يقطعه اليقين. فهذا الإنسان أنت لا تعلم فيه إلا ما رأيت من الظاهر، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر، والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه، فمن رأيناه يخاف الله و يتعبد له ظننا به الخير وحملناه على ذلك، ومن رأيناه لا يخاف الله ويعصيه ظننا به الشر وحملناه على ذلك، ولكننا لا نجزم بمصير أحد لا من الأول لا الأول ولا الثاني، فذلك غيب إلى الله جل جلاله. وهذا اليقين هو الذي يقطع هذه الشبهات. هذه الشبهات تسمى بالوساوس، والوساوس أصلها من وسوسة إذا أشار إشارة خفية، وتطلق على الأصوات الخفية، ومنها وسوسة الحلي، حلي النساء إذا تحرك سمع له صوت، وهذا الصوت يسمى الوسوسة، كما قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، وكما قال أبو تمام: وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس، وإذا مشت تركت بقلبك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس. الوسواس هنا هو صوت الحلي، وصوت الحلي ليس كبيرا، صوت خفي. فكذلك وساوس الشيطان هي أمور خفية، كأنها أصوات، كأنه يقول لك: ما صليت إلا ركعة، ما سجدت إلا سجدة واحدة، ما صليت إلا ركعة واحدة، لست على طهارة، كأنه يناجيك بذلك في أذنك. فهذه هي وساوس الشيطان. هذه الوساوس أعظمها وأخطرها الوساوس فيما يتعلق بالتعامل مع الله، وهذه أعظمها وأخطرها ما يتعلق بالجانب العقدي. فلذلك

0: وثيابك فطهر، مع فضيلة الشيخ عصام البشير.
1: ربما دكتور أخذت كثير من الصحف تلعب دور ما يطلبه القارئون أو القراء، فانتشرت صحف تتحدث عن الفضائح والجرائم، وهي الصحف التي تلقى رواجا.
2: وهذا يعني نفرق بين الظواهر العامة ونفرق بين ما يقع من سلوك فردي. الأصل في السلوك الفردي الستر، أن تستر. التنبيه إلى الظواهر العامة لا ينبغي أن يخدش الحياء العام، لا ينبغي أن يخدش. ولذلك حتى في التعبير القرآني، ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه يقول: المس والملامسة والمباشرة في القرآن كناية عن الجماع. إن الله حيي كريم يكني عما شاء بما شاء. فشوف: أو لامستم النساء ولم يمسسني بشر الآن باشروهن. تعبيرات في غاية الرقي. فهنالك فرق بين أن تذكر الحقائق وبين ذكر الفضائح وبين ذكر ما يخدش الحياء، الذي ينبغي أن يراعى. والأصل أن نحافظ على الستر، وأن ننبه بطريقة لبقة، وأن نطرح البدائل التي تعين الناس على الوصول إلى ما هو أنفع وأجدى.
1: فضيلة الدكتور، أصبح الآن في هذا العصر للقلم صور أخرى، فأصبح الإنترنت والمنتديات اللي في الإنترنت والمدونات والكاركتير، فكل هذه الصور، هل هذه الضوابط أيضا تنطبق على مثل هذه الوسائل؟
2: ما هي كلمة مكتوبة، مسموعة، مرئية، مشاهدة، كلها لها تأثيراتها وإيحاءاتها وظلها، بعضها أثرها عن طريق العين، بعضها عن طريق السمع، وبعضها معا. ولذلك التحري لمثل هذه الضوابط بما نقدم النافع الطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، هذا الذي يرتفع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا الكلم الطيب ينبغي أن يكون طيبا وطهرا في اللسان، وأن يكون طهرا وطيبا في القلب.
1: الله يفتح لك. الإمام علي بن أبي طالب يقول: عقول الناس مدونة بأطراف أقلامهم. فضيلة الدكتور، المحور الذي بودنا أن نتحدث عنه، وهو دور الوعاظ والأئمة والخطباء ومن يعتلي منابر التوجيه، دورهم في تزكية النفس أو تزكية الناس أو تزكية نفوس الناس أو حظ الناس على تزكية النفس. الحاصل الآن والغالب هو خطاب الترهيب وليس خطاب الترغيب، مع أن القرآن الكريم فيه الترغيب وفيه الترهيب، فكيف نوازن بين هذين الخطابين؟
2: لا شك أنه يعني هذا دور الأئمة والخطباء دور بالغ التأثير. يوم الجمعة يأتي الناس طوعا، ولا تحتاج إلى أن تعلن إلى خطبة الجمعة حتى يأتي إليها الناس، وهي المناسبة الوحيدة التي يستمع إليها الناس دون أن يهمس أحدهم ببنت شفه. وبالتالي هنالك ملاحظات حقيقة. الملاحظة الأولى التي تفضلت بها: غلبة الترهيب الذي يؤدي إلى حالة من اليأس والقنوط والمقعد، وأنه كأنه لا سبيل إلى الأمل والرجاء والتوبة والأوبة. فلا بد من أن نقدم ونغلب جانب الخير حتى يفيء الناس إلى سعة رحمة الله تعالى. يعني هو البشير النذير، البشارة قبل النذارة، والترغيب قبل الترهيب. يرجون رحمته ويخافون عذابه. فقدم هذا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. شرعي صحيح أن الأمر يعتمد على الحالة. إنسان إذا يعني غلب عليه الاتكال على رحمة الله دون أن يباشر بالعمل، يمكن أن يأتي شيء من الترهيب. وبالعكس، من غلبت عليه حال الخوف واليأس تفتح إليه باب الرجاء. ولكن نحن الآن في مجتمع وفي عالم اخترقت فيه هذه الفضاءات، وأصبح يدخل علينا من كل باب في بيوتنا ومهاجعنا ومخادعنا، والتأثيرات الأخرى بالغة في حياتنا. ولذلك نريد أن نفتح باب الأمل بالنسبة للناس. التوازن في ذكر الترغيب مهم جدا. يعني الواحد ليس فقط ذكر النار وعذاب القبر، هذا يأتي، والموت هذا يأتي في سياقه، ولكن لا ينبغي أن يكون هو الأغلب حتى لا يعني يؤس الناس من سعة رحمة الله. هذا جانب. والجانب الثاني في المواعظ، أحيانا أن يستشهد هؤلاء الوعاظ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في جانب الترهيب.

0: أو الترغيب. ولا شك أن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة لها أثر بالغ في تشويه الثقافة الإسلامية والمنهج السليم للعلم وللفهم وللتعبد والممارسة،
1: سواء كانت أحاديث في الترغيب أو الترهيب.
0: أي نعم، كله لا يصح أصلا نتعبد بالصحيح صحيح. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه غنية وفيه كفاية. والأمر الثالث أيضا سوق بعض القصص التي تغرب في الخيال وكذا كسبيل للمبالغة في التعبد وكذا، فتجعل الناس يشعرون بأن هذا الدرب طويل ولذلك لا سبيل إليهم. ولذلك كلما ضربنا بعض الأمثلة الواقعية الممكنة يحصل التوازن بين هذه المسألة. الموعظة لها تأثير، ولذلك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع. شوف، الموعظة ينبغي أن تجمع بين أمرين، بين الإمتاع العقلي والإشباع العاطفي. ولذلك الله عز وجل جمع بين الحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة فيها إمتاع العقل، والموعظة الحسنة فيها إشباع العاطفة. فينبغي أن نجمع بين هذا وذاك، ونوازن بين الرجاء والعذاب والرحمة والعقاب. هذا التنسيق وهذا التوازن والاعتدال في هذه المسيرة أيضا مهم، مع الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، مع عدم الإكثار في هذه المواعظ في كل وقت، لأن النفس أحيانا تمل. إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. فيعني تخير الناس بالموعظة مخافة السآمة عليهم، هذا أيضا من المعاني المهمة التي نجعل لهذه المعاني أثر بالغة في حياة الناس في باب تزكية الوجدان. وبعدين باب القدوة هو أحيانا أبلغ من مجرد الموعظة. يعني كانوا يقولون إن الإنسان يجالس الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، الذي صح فيه الحديث أن الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، هو مالك ابن أنس، يجدون هذه الهيبة بهذه الصحبة وهذا الأثر أكثر من ما يذكره ويحدثه لهم موعظة. يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. إذا تحققت القدوة تصبح الموعظة بقليل الكلام بالغة الأثر. قيل إن ابن السماك دخل على المهدي في ولاية بني العباس وقال: بالله عليك يا أمير المؤمنين، لو منع منك كوب من ماء بكم كنت تشتريه؟ قال: أشتريه بنص ملكي. لو دخل الماء في جوفك ومنع إخراجه منك بكم كنت تشتريه؟ قال: أشتريه بالنصف الآخر، إن ملكا لا يساوي شربة ماء لحقيق أن يزهد فيه.
1: الله يبارك فيك فضيلة الدكتور. هل ترى بأن من يعتلي منابر التوجيه والوعظ أيضا هو بحاجة إلى وسائل معاصرة وخطاب سهل وخطاب يعني بسيط يواجه فيه الناس، وكيف يجمع بينه وبين طرح المعاني العميقة وطرح المعاني التي يكون فيها فائدة للناس ولكن يصعب عليهم أيضا استيعابها؟
0: يكون كالسهل الممتنع. الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. اللسان بعض الناس يفهمه اللغة، يعني تخاطب العربي بالعربية الإنجليزي هذا وجه من اللسان، لكن لسان العامي ليس كلسان المثقف، لسان رجل البادية ليس كرجال لسان الحضر. اللسان الذي تخاطب به المؤمن غير اللسان الذي تخاطب به الملحد، اللسان الذي عاش في البيئة المشرقية غير لسان الذي يعيش في الحضارة الغربية. كل له لسانه، اللسان ده يدخل فيه السقف الحضاري، البيئة، الثقافة، الأعراف، التقاليد، الهموم التي تخاطب، حتى المصطلحات. يعني بعض الناس ذكروا له حديث لأنه خاطبوه باللغة بتاعة أهل الحديث، حدثنا فلان عن فلان وذكروا له حديث حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه البخاري. قال: كيف تأتى للبخاري أن يخرج الضب من الجحر؟ فهم أخرج البخاري أن البخاري هو الذي أخرج الضب من الجحر، مش أخرج الحديث بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أحد الوعاظ كان يتحدث عن صفات الله عز وجل وأنه لا تشبه صفات المخلوقين وكذا، ونؤمن بها كما جاءت من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فهم كلمة التمثيل، قال: ما علاقة صفات الله تعالى بالمسلسلات والأفلام؟ فهم التمثيل بالمصطلح الذي يفهمه عامة الناس. أيضا أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. الإمام علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
1: دكتور، هل ترى بأنه من الواجب أن الواعظ لا يعظ قوما بموعظة إلا ويكون قد تمثلها في نفسه؟
0: طبعا هذا الأفضل. الأفضل لكي تكون الموعظة بالغة أن يتجسدها الإنسان بالقدوة، ولكن إذا قصرت به الخطى فلا يمنعه هذا. لو أن كل الناس قالوا نحن نمتنع من وعظ الناس وتذكيرهم في أعمالنا وفي قدوتنا وأفعالنا وأحوالنا لانقطع الخير عن الناس ولفرح إبليس بهذا. فلذلك الإنسان يجتهد، وما يعظه للناس ينبغي أن يكون موعظة له في نفسه. ولذلك قالوا المواعظ كالسياط، وقال بعضهم الوعظ زكاة، من لا نصاب له فليس عليه أن يخرج الزكاة، لكن الزكاة هذه نصابها قليل، بلغوا عني ولو آية. فالإنسان يجتهد إن شاء الله.
1: إذا لا يمتنع الإنسان عن الدعوة،
0: لا يمتنع، أو عن لا يمتنع بحجة أنه مقصر، ولكن يجتهد في أن يتبع العلم العمل وأن يجسد القدوة. لأن من الإشكاليات أن انفصال القول عن العمل والفهم عن السلوك يوقع الناس في حرج. إذا نصبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعل.
1: وقيل ولو لم يعظ في الناس إلا مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. يودنا فضيلة الدكتور أن نتحدث عن الخلل الذي يدور حول مصطلح هذا العلم، علم التزكية. فما هو الخلل الذي وقع في اسمه؟
0: فيما سبق من حلقات ماضيات تحدثنا عن طهارة الوجدان، أصول التزكية وأهمية هذا العلم والآليات، وأن نتحدث عن العوائق والقواطع والموانع سواء كانت في المفاهيم أو الممارسات. لا مشاحة في الأصل في المصطلح إذا فهم المقصود، ولكن كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله إن للمصطلحات جناية على حقائق الأشياء، لأن هذه الجناية تولد كائنا جديدا تشتد حوله الخصومات وتختلف حوله النزاعات. يعني مما لا شك فيه عند جميع الناس أن هنالك شعبة عظيمة من شعب الدين سماها القرآن تزكية، وسمتها السنة إحسانا، وأطلق العلماء عليها كما أشرنا فقه الباطن أو أعمال القلوب. لو أن الناس وقفوا عند هذا الحد لاتفقوا جميعا، ولكن ورد بعد ذلك
1: تسميات أخرى
0: وقع حولها النزاع. فنقول لو اكتفى الناس في ذلك الأصل لحق، لأنهم متفقون على أن هذه شعبة عظيمة من شعب الدين ينبغي أن تتوجه إليها العناية والاهتمام، وأن نرعاها حق الرعاية، وأن نأخذ بالأسباب المعينة والمفضية إليها على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. هذه هي القضية الأولى. ولكن كأي علم ينشأ من العلوم تنشأ له مصطلحات، يعني زي مثلا الآن التزكية ارتبط بها مصطلح التصوف، واختلف العلماء بعد ذلك في أصله من لباس الصوف أو من أهل الصفة أو من الصف المتقدم بين يدي الله أو من الصفوة أو غير ذلك، خلافا طويلا كل ذلك لا تسعفه دلائل اللغة. والأصل الأقرب أنه من لباس الصوف، وقد قيل لابن سيرين إن قوما يتشبهون بعيسى عليه السلام فقال هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا فإنه كان يلبس القطن. وجه الأمر إلى لب الشيء، وإن كانت النظر وهو الأقرب إلى الدلالة الشرعية المقصودة. هذا من حيث المفهوم.
1: إذا دكتور، مصطلح التصوف الآن أصبح في أحيان كثيرة يمثل تهمة لبعض الناس، فهل تراه أنه بهذا السوء الذي ممكن أن يعني يسقط الإنسان أو يعني يحذر من الإنسان بسبب إطلاق هذا اللقب عليه؟
0: نتيجة أن هنالك أخلاط شابت هذا العلم، كما شابت أيضا علوم كثيرة أخلاط أخرى. يعني علم التفسير لم يخلو من الإسرائيليات ومن رواية النصوص والآثار الضعيفة والموضوعة والتأويلات الباطلة، كذلك علم الحديث في كتب الحديث لم تخلو الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في الفقه هنالك اجتهادات فيها من الشاذ والمنحرف،
1: وفيها التعصب أيضا لآراء
0: التقليد. فكل علم من العلوم أصابته لوثة تقل أو تكثر، تشتد أو تضعف. وهنا يأتي باب أن ننخل هذه العلوم والمعارف وأن ننقي هذا التراث مما ورد فيه. الإشكالية أن هذا العلم قبوله جملة وتفصيلا بما فيه على أنه حق خالص هذا خلل، ورده مطلقا على أنه باطل خالص. فالواجب دائما أن نتبين.
1: إذن علم التزكية هو بحاجة إلى تزكية أيضا.
0: أي نعم. ولذلك لا بد أن نفرق بين مرحلتين في تاريخ هذا المصطلح الحادث. بين المرحلة الأولى التي قام فيها الإيمان والترقي في مقامات

0: الإحسان ومدارج الكمال البشري بالاستقامة والفضل، مثل إبراهيم ابن أدهم شقيق البلخي معروف الكرخي، أبو سليمان الداراني، الإمام الجنيد أبو سليمان الداراني عرفوا بهذه الاستقامة، بل كانوا يؤكدون، كانوا يقولون طريقنا هذا مسدود، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا النكتة، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدم الكتاب. وقد قيل للإمام الجنيد إن بعض الناس قد أسقطوا عن أنفسهم ولكن إلى سقر. فهذا العلم كان أولا منضبطا بأصول الكتاب والسنة، ويشير إلى معاني الرقائق والحقائق واللطائف والدقائق وغير ذلك من الحكم التي توعظ القلوب وتزجرها وتعينها إلى الخير. لكن أين وقع الانحراف؟ هذا الانحراف حينما دخلت الفلسفات الهندية والإغريقية واليونانية، واختلط هذا العلم بهذه الفلسفات، دخلت عقائد وحدة الوجود والحلول والاتحاد، العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، إذا طالبوني بعلم الورق برست لهم علم الخرق، تقولون حدثنا عبد الرزاق ونحن نقول حدثنا الخلاق، تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذه عن الحي الذي لا يموت،
1: خضنا بحرا قلبي عن ربي،
0: حدثني قلبي عن ربي، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. هنا وقع الاختلال، ولذلك لابد أن نميز بين مرحلة، قال ابن سيرين بيننا وبين القوم الذين يزعمون أنهم يصعقون عند سماع القرآن أن يقرأ القرآن على أحدهم وهو مرتفع، فهذا من شدة الوارد على القلب ومن ضعف المحل القابل. صحيح أن أكمل الأحوال كان حال الصحابة، يقرؤون القرآن وجلت قلوبهم، اقشعرار الجلد، الخشوع، ومع ذلك حضور القلب، حضور العقل، هذا غايته أن يكون من شدة الوارد على قلبه ومن ضعف المحل القابل. وإنسان الآن في تعريفنا العام يقول لك الإنسان قلبه رهيف، إذا جاءه خبر مفرح قد يصدم، وإذا جاءه خبر يعني محزن قد يغشى عليه، فقال هذا من شدة الوارد على القلب. قاضي البصرة الزرار بن أوفى قرأ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور خر مغشيا عليه ومات. عمر بن عبد العزيز وقع له وهو على المنبر، احشروا الذين ظلموا وما كانوا يعبدون من دونه واهدوهم إلى صراط الجحيم، خر مغشيا وعاده الناس. وقع هذا للشافعي، هؤلاء ناس لا يستراب في صدقهم. إذن الناس أحوال ومقامات، فهذا العلم كان في، ولكن وقعت بعض الخلل في بعض شوائب العقيدة من اعتقاد أن هؤلاء الصالحين يمكن أن يتقرب الناس إليهم بالنذر بالاستغاثة بكذا مما ينبغي أن يصرف إلى الله تعالى في تحقيق هذا العلم بالطبول والعبادة. الأصل فيها التوقيف، بالذات قضايا الصلاة والصيام والذكر، وهذه الأصل فيها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت هنالك شوائب تجتنب في باب الاعتقاد وفي باب التعبد، وهذا أحد الوجوه في تصفية هذا العلم ليكون كان مأخوذا من المعين
1: عن بعض والمبالغة التي تم التعامل معها في الكثير من المفاهيم التي هي في حقيقتها وفي ظاهرها أنها مفاهيم خيرة ومفاهيم نافعة، ولكن الإغراق فيها والتعامل معها بشدة حرفها عن مسارها الصحيح. فمثلا مفهوم الدنيا، فكان هناك اعتزال الدنيا فطلق الدنيا، كما قال الشيخ الغزالي المسلمون طلقوا الدنيا وتزوجها الغرب، فهذا ربما يرجع إلى تأثر كثير من المسلمين بهذا التراث الذي يزهد الناس في الدنيا، فهذا أيضا من الخلل الذي أصابه.
0: نعم، يعني التوازن في هذه القضية مطلوبا. الكتب المعنية بقضية التزكية وخاصة في كتب التصوف، الدنيا أنها جاءت لتهدم لا لتبنى، وجاءت يعني تعبر لا لتعمر، فجعل هنالك انقطاع. والأصل عندنا أن نصل الدين بالحسنة وفي الآخر حسنة، والحديث عن أن الدنيا دائما مذمومة ليس صحيحا. الدنيا ذمت بأحد اعتبارين أو بالاعتبارين معا، الدنيا تذم إذا ألهت عن ذكر الله عز وجل، أو إذا توصل إليها الإنسان بالحرام الممنوع وليس بالحلال المشروع. إذا توصل إليها الإنسان بالحلال المشروع كانت من باب الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي من الحلال الطيب. ثم الدنيا هي البسيطة التي نمشي في أرض الله، نمشي فيها ونأكل فيها من رزق الله ونتأمل فيها بديع صنعه، وهي التي خلق

0: سقت وسخرت للإنسان وذللت له، فنجمع بين الدين والدنيا، وأما بنعمة ربك فحدث. نعم المال الصالح للرجل الصالح. فبعض الناس بالغوا في مسألة الدنيا وحصل فيها هذا الانقطاع، ولكن الواجب أن يعود المفهوم الشرعي الصحيح في وترتب عليها اختلالات تبعا لهذا المفهوم، اختلالات في مفاهيم أخرى متعلقة بها.
1: نعم، والأصل أن الإنسان مستخلف في الأرض، إني جاعل في الأرض
0: نعم خليفة. يعني الإنسان كما قال الراغب، وتحقيق عمارة الكون
1: استعمركم فيها،
0: وهو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، وتحقيق الاستخلاف، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالملك في السماوات والأرض كله لله، وما فيهن ومن فيهن، والإنسان مستخلف، وهذا الاستخلاف ليحقق ثلاثة أمور: التسخير والتعمير والتثمير، مسخرة وفي نفسه لنعمره، وإذا وقع التعمير انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، تسخيرا وتعميرا وتثمير. فهذه هي علاقة الإنسان، يعمر هذه الدنيا ولكنه لا يقف عند ظاهرها، وإنما يعبر من هذه الدنيا إلى الآخرة، فتكون مطيته بناء يبنيه في هذه الدنيا، وبناء يبني من خلاله بناءه للآخرة. هذا من الخلل اللي حصل، وينبغي أيضا أن يصحح فيه المفهوم.
1: دكتور، ألا ترى أن الخلل في هذا المفهوم أثر على واقع المسلمين المعاصر، يعني التخلف الذي يعيشه المسلمون،
0: التخلف الحضاري، مع أننا الأول في البترول وفي المعادن وفي النحاس وفي الذهب وفي الحديد، وأفضل موقع جغرافي متميز على وجه الأرض، والتربة الخصيبة والمياه الجارية العذبة
1: البشرية
0: والهواء النقي، ونحن نعتمد حتى في القشة التي نخلل بها أسناننا على غيرنا.
1: والله
0: يعني فهذا الآن ربط، فاعلم أن لا إله إلا الله، هذا العلم التوحيد والإيمان، وامشوا في مناكبها. فنحن لا حققنا العلم فاعلم، ولا حققنا
1: العمل،
0: السعي في المناكب والضرب في الأرض.
1: دكتور، من المفاهيم أيضا الذي صار هناك غلو في التعامل معها، خاصة من الذين يكثرون من الحديث في أو يخوضون في علم السلوك، الحديث عن الفقر، فينبغي أيضا للإنسان أن يكون فقيرا زاهدا في الدنيا وتاركا.
0: يعني أيضا الفقر في المصطلح الشرعي ده من الأصناف التي تقدم إليها الزكاة.
1: نعم، أو المسكين.
0: والفقر بمعنى الافتقار، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله عز وجل، ولكن الفقر كمحطة من محطات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى لم يرد، بل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، وقرن الاستعاذة من الفقر. هذا الفقر ما ورد، حتى الحديث الذي يشاع على ألسنة كثير من الناس، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، هذا الحديث وإن اختلف في تحسينه وتصحيحه على فرض حسنه، فالمراد بالمسكنة هنا التواضع وخفض الجناح، وليس المراد بها الفقر وذل الحاجة. فهذا من المعاني التي ينبغي أن تصحح عند الناس في قضية الزهد. كذلك الزهد ما معناه؟ أن تكون النعمة في يدك لا في قلبك، أن يكون ما في يد الله أوثق منك مما في يديك. ولذلك الزهد كما قيل ليس لبس الخشن ولا ترك العباء، ولكن ألا يغلب الحلال شكرك ولا الحرام صبرك. وفي بعض الناس يتحدث عن الزهد وهو لا يملك شيئا. الزهد أن تملك الشيء فتزهد فيه، يعني يتقلب في يدك، ولكن فلما عيت حيل قال اللهم لا تجعل لنا نصيبا في الحرام. أكبر الزهاد لكن من الطيبات كان عرض زنده، العضل هذا عرض زند الحسن البصري شبر فتعجب ذا مع الزهد، فما ظنك لو كان تسبب. كان يحب أكل جميل اسمها الفالوذج، قال له بعضهم يا إمام جارك لا يأكله خشية ألا يؤدي شكره، قال ويا له من جاهل، وهل يؤدي شكر الماء البارد؟ ثم قال أو تدري ما الفالوذج؟ لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن. هل يا أبا هذا مسلم؟ يأكل الطيب ويحمد الله على هذه الأكلة. ولذلك سفيان الثوري كان إذا أراد سفرا حمل معه الدجاج المشوي، ولما قدم مكة أراد أهل مكة أن يمتحنوه، فأتوا له بمائدة كبيرة ظنوه لا يأكل إلا من صنف واحد، فأصاب من كل صنف نصيبا، ثم قام يحيي ليلته تلك بالعبادة والذكر، قال أطعم الزنجية وكده، يعني أكل تمام وأعبد تمام. فأنت تأكل الأكلة، أنت الآن يجيب لك موية باردة وأنت في هجير الحر، وتشرب الماء البارد فيستنطقك حمدا وشكرا لله تعالى.
1: حتى أن الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم غني.

0: العشرة المبشرون في الجنة، نعم. كثير منهم عبد الرحمن بن عوف، نعم. كانت توفي وتركته تقسم بالفؤوس،
1: صحيح.
0: عثمان بن عفان كان من أغنى الصحابة،
1: يعني إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، وإن من عبادي من لا يصلحه. وقالت رابعة العدوية: إن كان صلاح قلبك في الفالوذج فكله. ففي بعض الناس يغتني ويشكر، وفي ناس يفتقر فيصبر. وتنازع العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ قال بعضهما أفضلهما أتقاهما، وبعضهما قال الغني الشاكر لأن أثره متعدي، ذاك صبره على افتقاره لنفسه، وذاك غناه متعدي لأنه يصل بهذا الإحسان وبهذا التصدق وهذا الإنفاق إلى المحتاجين من ذوي المسغبة، يفرج به الكروب ويكشف به المحن. ولذلك التوازن مطلوب، إذا افتقرت فاصبر، وإذا اغتنيت فاشكر. المهم إن طلبت الدنيا فاطلبها بالحلال، لا تصرفك عن أداء واجب ولا عن القيام بطاعة ولا عن النهوض بأداء فريضة، يقعك في محرم تتلبث به. فإذا أخذتها بالحلال الطيب كانت من هذا المعدن الطاهر النقي، وتمتعت بها في حدود ما أباح الله. قال ابن عباس: البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة. هنا التوازن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. التوازن هنا أنها وسط بين الشح والبخل وبين الإسراف وبين التقتير. فأعتقد أن الإنسان يتقلب في نعم الله التي أغدقها عليه، يؤدي واجب الشكر، الاعتراف بها باطنا، وما بكم من نعمة فمن الله، التحدث بها ظاهرا، لأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أن تصرف هذه النعمة في طاعة مزديها ووليها ومنعمها، وأن يشكر الله عليها، لأن ذلك يفتح باب الزيادة. وإذ استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أعتقد هذه المفاهيم لو وضعت في سياقها الصحيح، عبد الله بن المبارك كان يتجر عاما، يحج عاما، يغزو عاما، وحينما يمسك هذا المال يقول: لولا هذا لتمندل بنا هؤلاء، يعني الحكام ليجعلونا ألعوبة. فالعالم حينما يستغني بماله لا يكون محتاجا إلى غيره، يجعله إن شاء الله اليد العليا التي اليد تبسط، واليد التي تكون ندية. وأحيانا يعني الفقر يوقع الإنسان في ذل الحاجة. من اللطائف أن أحدهم اضطر أن يبيع كتابا له حتى يطعم أهله ويطعم أبناءه، فاشترى كتاب الجمهرة الشريف الرضي، لكنه وجد أبياتا بخط صاحبها وهو يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني.
0: الله الله،
1: يعني هذا المعنى، وله إشارات كثيرة يمكن أن نعرض لها في حينها.
0: بارك الله فيك، شكرا فضيلة الدكتور. استمتعنا بحديث الدكتور عن أهل الدنيا ومفهوم الفقر، وكيف أن هناك غلو في التعامل مع مثل هذه المفاهيم. شكر الله للدكتور، وشكر الله لكم على استماعكم ومتابعتكم. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وثيابك فطهر مع فضيلة الشيخ عصام البشير.

0: آخر الوطن.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين. وبعد، أخي المستمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك كهذه الحديدة والتي هي بعنوان إدخال السرور على هو فن النفوس الطاهرة. سعادهم تخفيف آلامهم سعادة لا تحس بها إلا النفوس الطاهرة النقية التي رجاؤها وجه ربها وسعيها دوما هو في طرقات الخير المضيئة. إن الحياة كد وتعب ومشقة وصيات واختبارات وآلام، ما يلبث أن يتكدر، وليس فيها من أوقات صفاء إلا أوقات العبادة المخلصة لرب العالمين. والناس، كل الناس بحاجة إلى يد حانية تربت على أكتافهم في أوقات المصائب، وتقوم انكسارهم في أوقات الآلام، وتبلل ريقهم بماء رقراق عند جفاف الحلوق. ومن طالت به خبرته بالحياة علم أن أعلى الناس فيها قدرا هم الناصحون لغيرهم بالعلم النافع، المفرجون كرب النوم على المعسرين، والباذلون جهدهم لإسعاد غيرهم. وانظر أخي المستمع إلى ذلك الموقف يوم استضاف أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وأراد أن يكرمه وأن يدخل السرور عليه، وكان طعامه قليلا، فأطفأ المصباح وتصنع أنه يأكل حتى انتهى ضيفه من طعامه وشبع، وإذا بالقرآن ينزل ليسجل حادثة هي قليلة في أعين الناس، كبيرة في ميزان المرؤات والمبادئ والمعاني، لذا رفع الله درجتها فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنهم فضلوا شبع بطون ضيفهم على شبع بطونهم، وقدموا سرور صاحبهم على سرور ذواتهم، وإن كانت ذواتهم قد نعمت بنوع آخر من السرور هو أعلى وأكبر.

وتذكر معي ذلك الصحابي الذي أسرع بكل قوته ليبشر الثلاثة الذين خلفوا بعفو الله عنهم، وصدره يمتلئ حبا وفرحا وسعادة وسرورا، حتى أنه لم ينتظر حتى يصل إليهم، بل بدأ يناديهم من بعيد من أعلى جبل بأعلى صوته: يا كعب أبشر، يا كعب أبشر. ثم قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فانظر إلى ذاك البشر والسرور الذي على محيى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد علمهم بالخير الذي نزل بصاحبهم رضوان الله عليهم أجمعين. وبين أنت تتأمل تلك المواقف، طالع هذا الحديث الثابت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن، أن يفرج عنه غما أو يقضي عنه دينا أو يطعمه من جوع. وفي رواية: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. وفي الصحيح يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إنها عبادة إذن، ما إن يستصحب العبد فيها نية صالحة إنها من أحب الأعمال إلى الله،

إن مجتمعاتنا تلك التي تعيش الآن في صراعات متشابكة على المصالح الشخصية لفقيرة إلى فهم ذلك المعنى العظيم الذي يصرخ فينا أن سارع إلى الرفق بالناس وتفريج الكرب عنهم وتخفيف آلامهم وإطعام جائعهم وقضاء الدين عن مدينهم وإهداء السرور لحزينهم. ويوم يتعلم الدعاة إلى الله معنى إدخال السرور على المسلم ويطبقون مقتضاه سيضربون المثال الحي لمجتمع افتقدناه عبر سنين طويلة. ما أروع هؤلاء الصالحين من ذوي النفوس الطاهرة الذين يسعون دائما في إدخال السرور على إخوانهم، يسألون

0: ليعدها في الصالحات يوم اللقاء. ولكم بذل نبينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من نفسه الجهد رجاء نفع الناس وإسعادهم في الدنيا والآخرة. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. أخرجه مسلم. قال القاسمي رحمه الله: وللأخوة حق في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصة، وهذه أيضا لها درجات، فأدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة، ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة. قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذكره الثانية، فلعله أن يكون قد نسي، فإن لم يقضها فكبر عليه واقرأ هذه الآية: والموتى يبعثهم الله. وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد موته 40 سنة، يقوم بحاجاتهم، يتردد كل يوم إليهم، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه، بل كانوا يرون منهم ما لم يروا من أبيهم في حياته. كان أحدهم يتردد إلى باب دار أخيه يقوم بحاجته من حيث لا يعرفه أخوه، وبهذا تظهر الشفقة والأخوة. وإذا لم تثمر الشفقة حتى يشفق على أخيه كما يشفق على نفسه فلا خير فيها. قال ميمون بن مهران: من لم تنتفع بصداقته لم تضرك عداوته. وبالجملة فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك، وأن تكون متفقدا لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله كما لا تغفل عن أحوال نفسك، وتغنيه عن السؤال إلى الاستعانة، ولا ترى لنفسك حقا بسبب قيامك بها، بل تتقلد منه بقبول سعيك في حقه وقيامك بأمره. سئل الإمام مالك: أي الأعمال تحب؟ فقال: إدخال السرور على المسلمين، وإني نذرت نفسي أفرج كروبات المسلمين. والصالح لن يعدم طريقا لإدخال السرور على أخيه المسلم، في تبشيره بالبشرى تارة، أو بإخباره بأخبار الخير التي ينتظرها تارة، أو بقضاء دينه، أو بالهدية، أو بإخباره أنه يحبه في الله، أو بإكرام أهله وولده وصحبه، أو بتعليمه العلم النافع له، أو بتوقيره بين الناس، أو بالمسارعة في محبته، وبأي حال بنصحه فيما هو بصدده، وبغير ذلك، وهي معلومة معروفة، ولكننا فقط نذكر. وقد يكون إدخال السرور على المسلم بكلمة خير واحدة، أو ببسمة رائقة، أو بمصافحة مقبلة، فتأمل ذلك يرعاك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا أحيا مع الشيخ جمال السبسبي.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا. مولانا رب العالمين، لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اجعل أيامنا لطاعتك وللتعرض لنفحاتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بارك الله عز وجل بأعماركم وأوقاتكم. ونكمل، وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك أمرا فيه من الشر أو فيه من السوء إلا وحذرنا منه، لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات الكرام، يعيش الإنسان بين نوم وبين يقظة، وقد يستغرق نوم الإنسان أكثر من ثلث العمر كما يقول بعض العلماء. والحقيقة نوم موت أصغر، فالإنسان عنده موتتان: موتة كبرى حين يموت وتخرج هذه الروح من الجسد خروجا نهائيا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهناك موت أصغر، الله يتوفى الأنفس حين موتها كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها في منامها. فالنوم موت أصغر، تنقطع حواس الإنسان وتبقى هذه الروح متصلة اتصالا خفيفا بالجسد، تخرج هذه الروح وتنطلق هذه الروح. ونحن نؤمن بالمنامات، المنام أي الرؤية التي يراها الإنسان في النوم، هذا نحن نؤمن به، يعني نربط به كثيرا من الأمور، حتى أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر سورة كاملة في القرآن من أولها إلى آخرها، مدار هذه القصة رؤية منام لولد صغير ليوسف عليه السلام. وكذلك حين قام إبراهيم عليه السلام وقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وهنا لابد من ملاحظة: رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء كما يرونه في اليقظة. فالأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، أما نحن فرؤيانا قد تكون حقا وقد تكون غير ذلك، قد تكون رؤيا من الله وقد يكون حلما من الشيطان. ولذلك فإن المنام ابتداء لا يترتب عليه حكم شرعي، يعني إنسان بيشوف بالمنام أنه راح أخذ مال فلان، بأم الصبح والآن شفت بالمنام أنه جيت أخذت مصرياتك، أو يرى في المنام أنه فلان اللي خد هاي $1000 بروح لعنده الصبح، بس يستيقظ بيقول له أنت أعطيتني $1000 بالمنام، تفضل أعطيني إياها هلأ. لا يترتب على المنام حكم شرعي، هذا ابتداء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى بعدي من النبوة شيء إلا المبشرات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، يعني عند اقتراب الزمان وعند نهاية الزمان تكثر الرؤى، ونحن نرى ذلك في أيامنا. لا تخلو ليلة أو لا تخلو ليلتان من رؤيا أو أكثر يراها الإنسان أو ترى له من إنسان آخر. هذه الرؤيا لها موقع ولها مكانة، الصدر سعيدا. وبعض الأحيان يرى ما يزعجه أو ما يسوءه، وكل ذلك أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. إذا رأى الإنسان أمرا سعيدا أو رأى فرجا أو رأى بركة فلا يخبرن به إلا من يحب، لأن الناس بعض الأحيان حتى تحسد على المنامات. كذلك إذا رأى سوءا فلا يخبر به أن يسوءه بإذن الله سبحانه وتعالى. والسنة إذا استيقظ الإنسان ليلا منزعجا وكدر عليه نومه، السنة أن يغير الإنسان من جهة نومه وأن ينفخ نفخا خفيفا على جهته اليسرى 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك لن يضره أبدا. الخلاصة: مع اقتراب نهاية الزمان تكثر الرؤى وتصدق الرؤى، حتى يرى الإنسان أن رؤياه تخرج مثل فلق الصبح، رؤيا يراها كما يقول: اليوم شفت بالمنام كذا، فيتحقق ذلك إن شاء الله من أمور الخير.

الخيرات ومن أمور البركات، حتى يرى الإنسان الرؤى الصالحة الطيبة المباركة التي تسعده في منامه وتسعده في واقعه، يجب عليه عدة أمور. أول أمر أن يحاول أن لا ينام إلا على طهارة. تجرب الأخت قبل ما تنام تتوضى وتنام على وضوء، والأخ قبل ما ينام يسامح الجميع، بيقول يا رب أنا سامحت كل الناس، من تكلم علي اليوم ومن ظلمني اليوم، يسامح كل الناس ويجعل ذلك صدقة لوجه الله سبحانه وتعالى. تأمل إلى إنسان نام على طهارة، أو إلى فتاة سامحت الناس قبل نومها. هذه الروح حين يتوفاها الله عز وجل هذا التوفي الخاص في المنام، أين ستحلق وأين ستنطلق؟ سترى الصالحين وسترى الأتقياء وسترى أحبابها وسترى ما يسرها. أما إذا نام الإنسان لام صلى العشاء، خانق هو وزوجته ومخانق بشغله مع الناس ومتكلم بكلام حرام، كيف سيكون نوم هذا الإنسان؟ هذه الروح بمن ستلتقي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالرؤى الصالحة وأن يكرمنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم.

أسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم.

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم

0: الوطن.
1: في أي بحر من بحار الهول تبعث ناظريك؟ في أي موج من دماء القصف تتعب راحتيك؟ وبأي أذن قد تواجه ما يروع مسمعيك؟ أتراك تبحث في الركام على أبيك؟ أتراك تسأل في الحطام على أخيك؟ عن وجه أمك، عن زميلك، عن ذويك، عن كسرة الخبز التي حرموك منها من شهور، عن قطرة الماء التي قطعت عن الشعب الأسير، عن بقعة الضوء التي حجبت عن الليل الضرير. فتش مليا يا حبيبي بين أشلاء الضحايا، فلقد تصادف وجه أمك أو ذراعا في البقايا، ولقد تصادف أسرة سحقت وكانت كالشظايا. ورفعت شيئا من ركام البيت كالجب المخيف، فرأيت مقبرة المئات من الضحايا والألوف، فصعقت مما قد رأيت وما تبادر للأنوف. دفنوا جميعا تحت أنقاض المنازل نائمين، وأتت مجنزرة لتكمل قصة الموت المهين. أهي القيامة أم مشاهدها تبدت في فلسطين؟ أهي البشاعة قد تجلت في زحوف الغاصبين؟ أهي الإبادة حين تسخر من غثاء المسلمين؟ هذا الحطام حطام أمتك المقيدة القعيدة، هذا الركام ركام أنظمة محنطة بليدة، وهو النهاية للخيانة والتنكر للعقيدة. هذا هو النفط الذي من الإله به علينا، قد عاد طائرة من الأعداء تهدم ما بنينا، قد عاد صاروخا يفجر في المخيم إن أبينا. لا تبكي أمك أو أباك أو العروبة، وارفع إلى الرحمن كفك للضراعة والمثوبة. إن الذي كتب البلاء هو الذي يمحو كروبا.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: السلام عليكم ورحمة الله. نحاول في هذه الحلقة أن نجيب على السؤال التالي: أين نقف اليوم؟ وأقصد نحن العالم، ما الذي نراه اليوم أمامنا، وما الذي نتوقع في الفترة القادمة فيما يتعلق بالنظام الدولي، فيما يتعلق بموازين القوى العالمية، كوننا نعيش حالة انتقال. كل حالة الانتقال هذه مفتوحة على احتمالات كثيرة، لكن سنجتهد في تقديم رؤية لما هو عليه الحال، مسترشدين بالمنهجية التي وضعناها في هذه الحلقات من استدعاء البعد الجغرافي والبعد التاريخي والعقل الجمعي لهذه الأمم. الحقيقة أن العالم كما نعرفه دائما ما تتصدر إما دولة واحدة أو مجموعة من الدول، في الغالب هذا الذي حدث عبر القرون الماضية. القرن السادس عشر على سبيل المثال كان قرنا عثمانيا بامتياز، العالم كان يعني يرى الدولة العثمانية كدولة قائدة ومركزية، الدولة المركزية في العالم. في القرن السابع عشر فما بعد بدأت القوى الأوروبية تحاول الانعتاق والانطلاق خارج الإطار العثماني أو المجال الحيوي العثماني، فبدأنا نرى إسبانيا والبرتغال تحاولان الوصول إلى الهند. طبعاً وصل كولومبوس إلى أمريكا اللاتينية في ذلك الوقت، ولكن أيضاً البرتغال عبر فاسكو دي جاما حاولت أن تصل ووصلت فعلاً إلى الهند. ثم بدأ الاقتصاد العالمي يتغير، وبدأت طرق التجارة تلتف حول المجال العثماني، ضربت أيضاً عبر البرتغال، ضربت التجارة التي كانت تعبر عبر دولة المماليك إلى البندقية، وهذا أدى إلى تراجع كبير في الحضور الإسلامي. فالدولة الإسلامية المتمثلة بدولة المماليك وكذلك بالدولة العثمانية بدأت تتراجع لحساب قوى أوروبية ناشئة. هولندا كانت أيضاً لها حضور كبير في تلك الفترة، كان أسطولها وتجارتها مقدم على معظم الدول الأوروبية الأخرى. القرن الثامن عشر فرنسا أصبح لها حضور كبير، وأصبحت أيضاً مقدمة على دول أخرى كثيرة، وبدأت تتوسع وتنفتح على وتحتل وتستعمر دولاً كثيرة. القرن التاسع عشر كان قرناً بريطانياً، كانت الدولة البريطانية تسيطر فيه على مساحة هائلة من الكرة الأرضية وإمبراطوريتها، مع العلم أنها جزيرة صغيرة، بريطانيا جزيرة صغيرة في الحقيقة، وهذا يعني شيء سنناقش في يوم ما عندما نتحدث عن الأبعاد الجيوسياسية للجزر. وأنا بتقديري اليابان وكذلك بريطانيا تستحقان دراسة في إمكانية تشكل البعد الإمبريالي والبعد الإمبراطوري. القرن التاسع عشر كان قرناً بريطانياً، وقد شهدنا في القرن العشرين بداية تراجع الإمبراطورية البريطانية. الإمبراطوريات عادةً لا تتراجع فجأة، يعني ما بنصحى الصبح نلاقيها انتهت، لكن تأخذ وقت طويل حتى تتراجع. هذه الدورة التي تتراجع فيها الإمبراطوريات هي في الحقيقة دورة معروفة في التاريخ، فيها عناصر لها علاقة بالاقتصاد، لها علاقة بحركة رؤوس الأموال وكذلك طرق التجارة، لها علاقة بالديناميكيات الداخلية للإمبراطوريات، لها علاقة بتوسع الإمبراطوريات وإنفاقها المبالغ فيه. لما تبدأ الإمبراطورية تنفق على تراثها وميراثها وعلاقاتها الاقتصادية وعلى أسطولها البحري ما لا تستطيع أن توفره، تبدأ أيضاً بالتراجع. وهذه الدورة في الحقيقة درست اليوم دراسات كثيرة جداً، وأنا أريد أن أحيلكم إلى كتاب كتب في هذا الشأن حول كيفية فهم التغير في الإمبراطوريات وفي العالم. الكتاب بعنوان Principles for Dealing with the Changing World Order، مبادئ التعامل مع تغير النظام الدولي، مؤلفه ري ديليو، وكان رجل أعمال بالمناسبة وقام بهذا البحث التاريخي. قدم رؤية في غاية الأهمية عن الدائرة أو الدورة الحضارية وكيفية تراجع وانهيار الإمبراطوريات، وأنصح بقراءته أو بالاطلاع على العمل الوثائقي والموجود على اليوتيوب. هنا نعود مرة ثانية إلى القرن التاسع عشر. بريطانيا كانت قد توسعت، صيانة الإمبراطورية يحتاج إلى كمية هائلة من الموارد، لكن هناك إنتاج جديد بدأ يظهر في أمريكا، وأمريكا هذه بالمناسبة في غاية الأهمية أن ندرس بعدها التاريخي. لماذا؟ لأن لما فتحت أو لما استعمرت أمريكا اللاتينية، وأنا أقصد هنا الاستعمار الإسباني والبرتغالي، المستعمرون الإسبان والبرتغاليون كان لديهم هدف واحد ورئيسي، وهو جلب الذهب وجلب الفضة واستعمار الأرض من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية. أما المستعمرون الذين ذهبوا إلى أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة الأمريكية حاليا، هؤلاء جاءوا من أوروبا الغربية ومن شمال أوروبا، وكانت لديهم دوافع أخرى. هؤلاء جاءوا ليستوطنوا، كثير منهم كانوا من السجناء أو من المنفيين، كثير منهم كانوا من المغامرين والباحثين عن فرص جديدة، كثير منهم كانوا يريدوا أن يتناسوا أو أي أن ينقطعوا عن البيئة الأوروبية التي كانت تزدحم عبر التاريخ بحروب وإشكالات وخلافات كبيرة. لذلك المستعمرون الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أخذوا معهم مخترعات جديدة بدأت تظهر في أوروبا في ذلك الوقت، أخذوا معهم أيضاً ثقافة، أخذوا لغة، أخذوا عادات وتقاليد، لكن لم يأخذوا التاريخ، أي أنهم لم يستدعوا خصوماتهم التاريخية العتيقة الموجودة في أوروبا لكي يستعيدوها مرة ثانية، وإنما استبدلوها بمحاولة التعايش. فتجد أن الإيرلندي الذي جاء من إيرلندا والذي جاء من ألمانيا والذي جاء من فرنسا والذي جاء من أي دولة أوروبية في ذلك الوقت حاول أن يتعايش مع الأقليات أو المجموعات الأخرى، وهكذا استطاعوا أن يؤسسوا لكيان بدأ تاريخه من تلك اللحظة. لماذا؟ لأن المستعمر الأوروبي الأبيض الذي ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنهى التاريخ القديم في تلك الأرض عبر إبادة الهنود الحمر أو الذين هم سكان البلاد الأصليين، وإنهاء تاريخهم، بمعنى أن الأرض قد تم إلغاء التاريخ الموجود فيها، وعندما جاءوا لم يأتوا بتاريخ بلدانهم الجيوسياسي والاستراتيجي والصراعات، وإنما جاءوا برؤية تحاول انعتاق نحو المستقبل. ثم أنهم لم ينشغلوا كذلك بالنظريات والاكتشافات العلمية، وإنما انشغلوا بتطبيق النظريات العلمية والاكتشافات في الواقع. فبدأ الإنتاج الصناعي الأمريكي بدأ يزدهر بشكل كبير، مما بدأ يؤثر على المنظومة الاقتصادية العالمية، وبريطانيا التي انشغلت في الحرب العالمية الأولى ثم بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية لم تستطع أن تجاري هذه القوة الجديدة الصاعدة التي تقودها صناعات متقدمة في ذلك الوقت وإنتاج كبير. ظهور الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العالمي، طبعا أمريكا موجودة منذ فترة طويلة، لكن ظهورها كقوة استراتيجية مركزية ومحورية طبعا توج في الحرب العالمية الثانية، عندما كان دخولها إلى الحرب سببا للانتصار، انتصار الحلفاء على هتلر وعلى اليابان. هذا الذي حدث أدى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تفكر الآن بالخروج من عزلتها التاريخية نحو قيادة العالم وتسيد العالم. وفي الحقيقة جذور ذلك نجدها في المراسلات التي تمت ما بين تشرشل وروزفلت، لأن تشرشل كان يريد عبر 790 رسالة تقريبا استدعاء الولايات المتحدة الأمريكية لكي تشارك في الحرب. أدرك تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في تلك الفترة أنه لا يستطيع أو أن أوروبا لا تستطيع الصمود أمام ألمانيا إلا باستدعاء الولايات المتحدة الأمريكية بثقلها الصناعي الهائل. ولم تدخل الولايات المتحدة إلا متأخرة، ودخلت بعد طبعا بيرل هاربر عندما هاجمت السفن اليابانية بيرل هاربر، واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية للدخول في الحرب. لكن كان واضحا في ذهن روزفلت من اليوم الأول أنه هناك لكي يرث الإمبراطورية البريطانية، وهذا أدركه تشرشل ونجده حتى في المراسلات فيما بينهما، لأنه بدأ يخطط لمجال حيوي أمريكي في مختلف المناطق التي يتواجد فيها النفوذ البريطاني وفي القلب منها الشرق الأوسط. لماذا؟ يقول لنا التاريخ أن روزفلت اجتمع مع مجموعة من الخبراء وسألهم عن الهدف الاستراتيجي للتوسع خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فقيل له في ذلك الوقت البترول، لأن البترول كان هو عصب الاقتصاد، عصب الإنتاج الصناعي، وبالتالي لابد من الحصول عليه، ولا يكفي أن يستخدم بترول الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الغرض، لأن البترول إن نفذ فلن يعوض، فلابد من بترول آخر. فكان الشرق الأوسط هو المرشح للتوسع الأمريكي، وهذا الذي حدث في قمة يالطا مباشرة في أعقاب أو في خلال الأيام الأخيرة، الشهور الأخيرة للحرب العالمية الثانية. التقى روزفلت وستالين وتشرشل في يالطا من أجل تدارس تقسيم نفوذ العالم. في تلك القمة بعدها مباشرة خرج روزفلت دون إعلام تشرشل بالمناسبة، وذهب إلى مصر والتقى بالملك عبد العزيز ملك السعودية، والتقى كذلك بالملك فاروق، وبدأ يؤسس لنفوذ أمريكي في الشرق الأوسط عصبه الأول هو الاقتصاد. الإعلان عن انتهاء التسيد الإمبراطوري البريطاني للعالم لم يتم في 1945، وإنما تم في عام 1956 في اللحظة التي نسميها لحظة السويس. لماذا؟ الحرب التي دارت في السويس في عام 56 كانت طبعا نعرف بريطانيا فرنسا وإسرائيل، كانت تظن بريطانيا وفرنسا وكلاهما إمبراطوريتان سابقتان ما زال يسيطر عليهما الحس الإمبراطوري دون الإمكانات الحقيقية الإمبراطورية، ظن أنهما قادرتان على أن تقوم بمثل هذه الحرب للسيطرة على قناة السويس. طبعا هنا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت إنذارا لبريطانيا بضرورة وقف الحرب، وقد اضطرت بريطانيا في ذلك الوقت تحت التهديد والوعيد بوقف الحرب، وكانت هذه اللحظة في التاريخ هي اللحظة التي أدرك العالم فيها أن للعالم سيد جديد هو الولايات المتحدة الأمريكية، وأن السيد القديم لا يستطيع أن يقف أمامه، ولذلك تسمى لحظة السويس باللحظة الفارقة ما بين إمبراطورية قد انتهت وما بين إمبراطورية قد أعلن رسمياً عن ولادتها. إذن النظام الدولي كما نعرفه اليوم ولد في نهايات الحرب العالمية الثانية، ولكن هذه النهايات لم تحمل تسيداً أمريكياً أوحداً، لأن القطبية في ذلك الوقت كانت متوزعة ما بين الاتحاد السوفيتي الذي أيضاً انتصر في الحرب العالمية الثانية. بالحقيقة الروس يعتقدوا أنه لولاهم لما استطاع العالم أن يهزم هتلر، لأنهم ضحوا في ذلك أكثر من 20 مليون إنسان، وهذه مسألة طبعاً في التاريخ الروسي مسألة كبيرة جداً، أي الاحتفال بالانتصار في يوم 9 مايو في 9 من شهر 5 على القوة النازية، هذا يوم كبير في التاريخ السوفيتي وفي التاريخ الروسي كذلك. لكن الولايات المتحدة الأمريكية ورثت العالم بعد الحرب الباردة، بمعنى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 تبين أن هناك قطب واحد، انتهت القطبية الثنائية وأصبح لدينا القطب الأوحد اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي أرادت من خلال تفردها في العالم أن تؤسس لما تعتقده بأنه رسالتها، الرسالة الليبرالية، رسالة الهيمنة في الحقيقة. الليبرالية بالمناسبة هي مفاهيم لما تتعلق بالحياة الإنسانية في داخل أي دولة ربما يتفهمها الناس ويتقبلها، وهي في كثير منها جيدة، بمعنى المسألة الديمقراطية، حقوق الإنسان، التنوع وما إلى ذلك. لكن عندما تتحول الليبرالية إلى قوة وسلاح من أجل الهيمنة، هنا تصبح ممانعة عالمية. كيف فهمنا أن الليبرالية أصبحت أداة لنشوء إمبراطوريات أو نشوء قوى وأقطاب جديدة؟ في الحقيقة هذا بدأ لنا واضحاً في الصين. الصين عاشت قرناً يسمى بالأدبيات الصينية قرن الإهانة. هذا القرن امتد من أواسط القرن التاسع عشر من عام 1842 تقريباً بحروب تسمى حروب الأفيون، شنها الأوروبيون ضد الصين لإجبار الصين على فتح تجارتها أمام مادة الأفيون التي كان الغرب يتاجر فيها في تلك المنطقة، وأخضعت الصين لما يسميه الصينيون قرن الإهانة، قرن التدخل الأوروبي الذي منع تشكل هوية سياسية استراتيجية صينية في تلك المرحلة، وصولاً إلى عام 1949 عندما انتصر ماو تسي تونغ طبعاً في حربه ضد القوى الصينية التقليدية وأسس الصين الشعبية. الصين في هذه الفترة اعتنقت الشيوعية طبعا، وماو تسي تونغ كان لديه رؤية للصين أيضا نابعة من الوعي الجمعي الصيني وليست مستوردة في الحقيقة من الخارج، وهذا الذي أدى فيما بعد إلى خلاف بينه وما بين ستالين الذي كان يقود الاتحاد السوفيتي، لأن ماو تسي تونغ لم يسر بالضبط على نهج ستالين العالمي فيما يتعلق بالشيوعية في ذلك الوقت، وإنما أراد أن يجعلها أكثر صينية كما فعل هوشيمين في فيتنام الذي جعل من النسخة الشيوعية الفيتنامية مختلفة عن النسخة السوفيتية في ذلك الوقت. الصين بدأت تتقدم نحو الأمام. الولايات المتحدة الأمريكية لما نظرت إلى الصين نظرت إليها كدولة يمكن أن تساعدها في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي، ولذلك ريغان فتح علاقاته مع ماو تسي تونغ وبدأنا نرى علاقات أفضل بين الصين وبين الاتحاد وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك ثلاثة افتراضات خاطئة افترضها الاستراتيجيون الأمريكيون في علاقتهم مع الصين في السبعينيات وفي الثمانينيات. الافتراض الأول أن الصين لن تشكل تنافساً حقيقياً اقتصادياً مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه عام 1979 كان اقتصاد الصين لا يمثل أكثر من 5% من الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي أنت لا تنظر إلى الصين كمنافس اقتصادي أبداً. الافتراض الخاطئ الثاني أن الصين كلما تقدمت اقتصادياً وكلما انفتحت كلما أصبحت أكثر حداثة، أكثر غربية، أكثر مركزية، توجها نحو المركزية الغربية، أكثر انفتاحا ليبراليا، وهذا في الحقيقة لم يحدث، لأن الصين استطاعت أن توائم ما بين الحزب الشيوعي وما بين الاقتصاد والانفتاح الاقتصادي. في الانفتاح الاقتصادي الصيني سار درجات، يعني أصبح يتضاعف في الحقيقة كل 7 سنوات مرة، النمو الاقتصادي الصيني كان أكثر من 10% عبر سنوات طويلة، وتضاعف كل 7 سنوات مرة، ولكن الحزب الشيوعي وهيمنته على السياسة والداخل الصيني لم تتغير كثيرا. الافتراض الثالث الخاطئ أن الصين عسكريا دائما هي دولة متقوقعة على ذاتها، ليس لها اهتمامات إمبراطورية، وبالتالي سوف لن تمثل خطراً على الهيمنة الأمريكية. نحن نعرف الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في أكثر من 750 قاعدة عسكرية حول العالم، متوزعة على 80 دولة، وهذا حجم لم يسبق لدولة في التاريخ الإنساني أن حققت هذا التوسع العسكري الهائل. نعرف أن موازنة الدفاع الأمريكية لعام 2023 هي 813 مليار دولار، وهذا أيضا رقم خرافي مقارنة بما ينفقه العالم من أموال على التسلح، ربما يعادل ما تنفقه 130 دولة من دول العالم. لكن الشيء المهم هنا أن الصين في توسعها الاقتصادي في التسعينيات ومن بعد ذلك في الألفية الجديدة، صحيح أنها أبداً لم تشر إلى نفسها كقطب عالمي. الصين بالمناسبة دائماً ترى نفسها دولة لا تريد أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية. في كل خطابات الرؤساء الصينيين أو صناع القرار في الصين دائماً يقللوا من تأثيرهم الدولي ولا يقارنوا أنفسهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه استراتيجية النفس الطويل. وكنت قد قلت لكم في الحلقة الماضية أن الدول ذات التاريخ تتميز بعمق استراتيجي وصبر بعيد المدى أبعد بكثير من الدول ذات التاريخ القصير. الولايات المتحدة الأمريكية تاريخها قليل قصير، هذه الدولة 200 سنة من الحضور على المشهد، وبالتالي ليس لديها ذلك الصبر البعيد. إنما الصين لا ترى إلى الزمن أنه زمن براغماتي قصير الأمد، بل تنظر إلى الدورات الحضارية، وهذا الذي مكن الصين من أن تنمو هذا النمو الهائل. وحتى عام 2014 لما نقرأ تصريح لنائب الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت الرئيس الحالي جو بايدن عندما كان يتكلم عن الصين كان يقول: دلوني على مخترع واحد أو على إنجاز تقني واحد تفردت به الصين، لأن الأمريكيين كانوا ينظرون إلى الصين أنها مبدعة في نسخ الإنجاز أو نسخ المخترعات، لكنها ليست لديها القدرة على منافسة الولايات المتحدة الأمريكية في الاختراع. هذه النظرة تغيرت بعد ذلك عندما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الصين تنافسها في الذكاء الاصطناعي، في الكمبيوترات الخارقة، تنافسها في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، وأن النظرة القديمة عن الصين بأن المنتج الصيني منتج هو فقط مجرد نسخة إنما تغير تغيرا جذريا. هنا بدأ الصراع مع هذا القطب الناشئ القطب الصيني، والصراع هذا نشهده صراع تقني هائل من خلال محاولة احتواء الصين وعدم السماح لها بالتمدد تقنياً، خاصة في الجيل الخامس من الإنترنت ومشكلة هواوي التي تابعناها جميعاً، ومحاولة الضغط على الدول لكي لا تشتري أو لا تبتاع التكنولوجيا الصينية، والتنافس لا يزال هائلاً ما بين القطبين، القطب الناشئ اللي هو الصين والقطب الذي بدأ يتراجع ويذبل وهو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن عندما ننظر إلى المستقبل نرى الولايات المتحدة الأمريكية وهي قطب سيبقى مستمر موجود، لكن قطعاً وبإجماع المحللين الاستراتيجيين تقريباً نستطيع أن نقول أنه يتراجع، ونرى القطب الثاني وهو القطب الصيني يتقدم نحو الأمام وينافس ليس فقط في مجال الصناعات التقنية وإنما ينافس كذلك جيوسياسياً، لأنك حتى تحمي استثماراتك العالمية، تحمي سلاسل التوريد، تحمي المناجم التي تأتي بها بالمواد الخام للصناعات، لابد لك من قوة استراتيجية سياسية عسكرية لكي تستطيع أن تستمر في دورتك الإنتاجية الفائقة. ومن هذا الباب يحتم على الصين أن تبدأ بالانشغال بالأبعاد الاستراتيجية والعسكرية عالمياً حتى تستطيع أن تؤمن اقتصادها داخلياً وتؤمن تجارتها واستثماراتها في العالم. لكن هل سيقف العالم عند قطبين اثنين؟ الولايات المتحدة الأمريكية والصين؟ الحقيقة أن ذلك لن يكون كما أعتقد هو الحال، وإنما سيكون لدينا شيء جديد، وهذا الذي ينبغي علينا أن ننتبه له بشكل مركز. هناك روسيا وهناك أوروبا، فما الفرق ما بين القطبية الروسية الجديدة والقطبية السوفيتية القديمة؟ وما هو دور أوروبا في الواقع القادم؟ هذا الذي ينبغي أن نفكر فيه وأن نتدبره بشكل يستطيع أن يشكل لنا العالم ربما كما سيكون في المستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى مجيء وفد بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم رؤساؤهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمرو الأهتم وقيس بن عاصم وغيرهم، وأنهم أتوا بخطيبهم وشاعرهم، فخطب خطيبهم مفتخرا، فلما سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يخطب خطبة يعني بمعنى ما خطب به خطيبهم، فخطب ثابت بن قيس رضي الله عنه فأحسن، ثم قام شاعرهم وهو الزبرقان بن بدر فقال: نحن الكرام فلا حي يقاربنا، منا الملوك وفينا يقسم الربع، ونحن نطعم عند القحط مطعمنا، من الشواء إذا لم يؤنس القزع، وننحر الكوم عبطا في أرومتنا، للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، بما ترى الناس تأتينا سراتهم، من كل أرض هويا ثم تصطنع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع، تلك المكارم حزناها مقارعة، إذا الكرام على أمثالها اقترعوا. ثم جلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: قم. فقام حسان رضي الله عنه فقال: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا، قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع، لو كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبعوا، لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يهون ما رقعوا، ولا يضنون عن جار بفضلهم، ولا يمسهم في مطمع طبعوا، لا يجهلون إذا حاولت جهلهم في فضل أحلامهم عن ذاك متسعوا، أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يبخلون ولا يرديهم طمعوا، خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم فترك عداوتهم، شرا يخاض عليه الصاب والسلع، أعطوا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أعطوا نبي الهدى والبر طاعتهم، فما ونا نصرهم عنه وما نزعوا، إن قال سيروا أجد السير جهدهم، أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا، ما زال سيرهم حتى استقاد لهم أهل الصليب ومن كانت له البيع، أكرم بقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيعته، أكرم بقوم رسول الله شيعته، إذا تفرقت الأهواء والشيع. ويقال إن الزبرقان بن بدر قال أيضا: أتيناك كي ما يعلم الناس فضلنا، إذا احتفلوا عند احتضار المواسم، بأن رؤوس الناس في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم، وأنا نذود المعلمين إذا انتخوا، ونضرب رأس الأصيد المتفاقم، وأن لنا المرباع في كل غارة، نغير بنجد أو بأرض الأعاجم. فقام حسان بن ثابت رضي الله عنه فأجابه فقال: هل المجد إلا السؤدد العود والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم، نصرنا وآوينا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراد من معد وراغم، نصرناه لما حل وسط ديارنا بأسيافنا من كل باغ وظالم، جعلنا بنينا دونه وبناتنا، وطبنا له نفسا بفيء المغانم، ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم، ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشم صلى الله عليه وسلم. حسن ثابت أنصاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمي، فكيف يقول نحن ولدناه؟ إنما يقول ذلك لأنهم أخواله صلى الله عليه وسلم. فقد تقدم لنا أن أم عبد المطلب هي سلمى بنت عمرو النجارية من بني عدي بن النجار، فلذلك يكون لرهط حسان
ولادة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ونحن ولدنا من قريش عظيمها، ولدنا نبي الخير من آل هاشم، بني دار من لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم، هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادم. وهذه في الحقيقة ما عندهم جواب على مثل هذا. يقول: هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين ظئر وخادمي، فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم، فلا تجعلوا لله كزي. فيقال إن التميميين قالوا عند ذلك: وربكم إن هذا الرجل لمؤت له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم إنهم أسلموا جميعا، وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولما أسلم وفد بني تميم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر عليهم أحدهم فآخر، فاختلفا وتماريا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمري القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمري الأقرع بن حابس.

0: فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولعله لأجل ما ذكرنا كانوا يتفاخرون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم التميميون، ففخر الزبرقان فقال: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب فيهم، أمنعهم من الظلم وأخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذاك، يشير إلى عمرو بن الأهتم. فقال عمرو بن الأهتم: والله يا رسول الله، إنه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في ناديه. فغضب الزبرقان وقال: والله يا رسول الله، لقد علم مني غير ما قال، يعني علم مني أكثر مما قال. قال: وما منعه أن يتكلم به إلا الحسد. فغضب عمرو الأهتم فقال: أنا أحسدك، فوالله إنك لئيم الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مضيع في العشيرة. ثم طبعا ما أشد البون بين ما قاله أولا في مدحه وما قاله ثانيا في ذمه، وهو فطن إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيستغرب من هذا ولعله يظن به الكذب، فسارع بدفع هذا عن نفسه. فقاله: يا رسول الله، لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا، لكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما وجدت، ووالله لقد صدقت في الأمرين جميعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ الكلمة المشهورة: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وقدم وفد بني أسد، هم بنو أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر. روى البزار والنسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد بني أسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلموا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قاتلتك العرب ولم نقاتلك، ولسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة، يعني الذي منعنا من مقاتلتك ليس العجز فينا، لأننا لسنا بذوي عدد قليل ولا بشوكة كليلة، لسنا بأقلهم عددا ولا أكلهم شوكة، وصلنا رحمك. فأنزل ربنا سبحانه قوله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قدم وفد بجيلة، فيهم الصحابي المشهور جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وجاء ومعه من قومه 150 رجلا. روى الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، العيبة الصندوق الذي فيه الثياب، قال: ثم لبست حلتي، ثم دخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: فرماني الناس بالحدق، رماه الناس بأبصارهم. طبعا هذا شيء مفهوم، هو لما رأى الناس نظروا إليه عندما دخل فهم أن الحديث كان عنه، فقال: فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. بينما هو يخطب إذ عرض له في خطبته، عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أن يقول: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن، وإن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. ثم أسلم جرير وقومه وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقدم مع بجيلة وفد أحمس. روى أحمد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قدم وفد أحمس ووفد قيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بالأحمسيين قبل القيسيين. ثم دعا صلى الله عليه وسلم أحمس فقال: اللهم بارك في أحمس وخيلها ورجالها. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم 7 مرات. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلية لهدم ذي الخلصة. ذو الخلصة كان بيتا فيه صنم باليمن تعبده دوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب. روى البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. فقلت: بلى. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضرب في صدري حتى رأيت أثار أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: فانطلق إلى ذي الخلصة فكسرها وأحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك. فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ إليه: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك صلى الله عليه وسلم في خيل أحمس ورجالها كما تقدم. ثم وفد وفد عبد القيس، وعبد القيس هذه قبيلة كبيرة جدا، هم عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن زائد بن معد بن عدنان، كانوا يسكنون البحرين وما ولاها من أطراف العراق، وقد كان وفد منهم وفد قبل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا 14 راكبا كبيرهم الأشج العبدي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة. فقالوا له: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة نأتيك من شقة بعيدة، وإننا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس من المغنم. ولم يذكر لهم صلى الله عليه وسلم الحج في هذا الحديث لأنه لم يكن فرض بعد. ونهاهم صلى الله عليه وسلم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير. قال صلى الله عليه وسلم: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وروى أحمد وأبو داود وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر لهم ما ذكر دعا لهم صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين، إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويتروا. فهذه قدبتهم الأولى، ولذلك لما رجعوا إلى بلادهم وأقاموا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعائر كان من جملة ذلك صلاة الجمعة، فكانت أول جمعة صليت في الإسلام في غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة. جواثة قرية في البحرين. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير.

0: الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: شوف ابن الجوزي بيقول ايه؟ لسان المحب. بس والله يعني عايزك اسمعه بقلبك كده. شوف بيقول ايه؟ سيد الخاطر فصل 215، عشان لو عايز تراجعه في البيت تبقى تراجع. بيقول: من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين ينشأ الرضا، فليتفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف الرضا، خدوا المثال ده. عشان كده بقول لك اقرأ عن الصحابة كتير، تاخد أمثلة على كل عبادة من العبادات. بيقول إيه؟ بيقول: فإنه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأى أن الخالق مالك. وإحنا لو فضلنا واقفين بقى مع كل كلمة ممكن نقعد للصبح، بس خد بالك كده من الإشارات. شوف الموضوع بيدور على إيه؟ الرضا، إنك تعرف إن ربنا إيه؟ ملكك. أنت ملكه مش ملك روحك، ولا أنت ملك روحك. مقتضى البيعة ربنا قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالعوض أهو بأن لهم الجنة. عايز الجنة ولا هتقبض إيدك دلوقتي وتقول مش عايز جنة وخلاص؟ بعت، يبقى خلاص بعت بقى، مالكش دعوة بنفسك بقى. مش بعتها، مش بضاعتك، مش بتاعتك. يحطها في السجن، يحطها في القصر، يقطعها، يسلمها، مش بتاعتك. صح ولا لا؟ علم أن الخالق مالك، وللمالك التصرف في مملوكه، ورآه حكيما لا يصنع شيئا عبثا، فسلم تسليم مملوك لحكيم، فكانت العجائب عليه تجري ولا يوجد منه تغير. النبي يا إخوة، هي دي اللفظة الجميلة بتاعت ابن الجوزي في التوصيف. النبي مش هنقول النبي ابتلي فصبر، لا، ده النبي إيه؟ حصل عليه قمة البلاء، جرت عليه أعاجيب البلايا. أقصى حاجة تتخيلها حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، نفسيا وبدنيا وكل حاجة جرى عليه، كانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغير ولا من الطبع تأفف. يعني مسك، ما قالش كلمة وحشة، بس ممكن الواحد ما يقولش كلمة وحشة يبقى جواه إيه؟ ليه بقى واشمعنى أنا وأنا كل شوية كده وابتلى؟ صح؟ ده كان برضو في نفسي عليه الصلاة والسلام غاية الرضا. شوف خبيب، أصحابه، حبايبه، قرة عينه، اللي مرفوع بيتجلد، واللي بيتقطع، واللي بيتحرق، واللي بيتشد بالحبل لحد ما قطعوا ايديه، واللي سلبوا بصره حطوه قدام النار المحمي من الحديد لحد ما بصره راح، نظره راح. كل ده بيحصل وهو فين؟ متوسدا برده في ظل الكعبة، نايم عند الكعبة كده، كأنه يبقى: يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستجير به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيدون عظما أن تجبره. الناس هنا بتبتلى وهو فين؟ بيأتي لهم بمجاديح النصر من السماء. شوف الطريقة دي يا أخوانا، يورثوها، يورثوها من النبي عليه الصلاة والسلام. الموضوع أن يبقى فيه عندنا طائفة من العباد تقوم بالليل تقول له: يا رب مالي، مالي الفرنسيس ومالي، فيهلك الله فرنسا الصبح بدعوة صالح. لما وقف قتيبة بن مسلم الباهلي، وقف بص لقى الروم جايين عدد زي الرمل، قال: ايه ده، في ناس كده بالكترة دي؟ فلما رآهم، قتيبة ده أسد ضرغام، ما يخافش، لكن قال: لا، ده دول مش هيتغلبوا، إلا ده مش موضوع سيف قصاد سيف. لا، دار ببالي فين العباد الزهاد، الرجل اللي إذا أقسم على الله أبره، الذي يسعى الله في هواه من طاعته. فقال: أين محمد بن واسع؟ عارفين محمد بن واسع يا إخوة؟ ده كان بيفضل يبكي بالليل ويصلي بالليل لحد ما عينيه تدبل، يصحى الصبح عينيه دبلانة كده، يقوم يشدها بالكحل عشان يعرف يبص، وإلا فالجفن نزل على الجفن من كتر البكاء. وكان يسمى بزين القراء رضي الله عنه. تعال عسكري ابحث لي فين محمد بن واسع، أين محمد بن واسع؟ فانطلق الرجل يمنة أسرة، ثم عاد إليه قال: رأيته؟ قال: رأيته. قال: كيف رأيته؟ بيعمل ايه طيب؟ قال: متكئا على قوسه، قوس، قاعد هو على الجمل بتاعه كده، وعامل ايه؟ متكئ على قوسه، يبصبص باصبعه الى السماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد في الدعاء عمل ايه؟ اشار بالسبابه. اذا اجتهد في الدعاء، فاكرين يوم الحجه الوداع؟ قال: الا هل بلغت؟ واشار للسماء كده. فقالوا له بلى يا رسول الله. قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد. واخد بالك من ده؟ فمحمد بن واسع قاعد يجتهد يجتهد يجتهد لحد ما ايه راح رفع السبابة بقى. كانوا عارفين يدخلوا لربنا ازاي. هو ده الحاجة اللي بتسهل خلاص الواحد دماغه هتشت. ازاي درس القوم ربهم فهموا عن ربنا. ففضل يدعو لحد ما ايه بقى بدأ بصباعه وبعدين بقى اجتهد في الدعاء فبدأ صباعه يتحرك. اللهم ان تهلك هذه العصابة اللهم. الراجل شافه كده خليك زي ما انت ورجع قال لقتيبة فلما اخبره قال كيف وجدته؟ قال متكئا على قوسه يبصبص باصبعه الى السماء. فتهلل وجه قتيبة فرح قوي وتنفذ الصعداء. انتصرنا رجاله خلاص. ازاي؟ قالوا قال اصبع محمد بن

عابد. خلصت المعركة وانتصر، فمسك محمد بن واسع قال لك بقى اما اشوفه. فغنم من المعركة رأسا من الذهب، خد بالك، راح حطها راس بني ادم، راس انسان كده مشكلين راس ذهب، صب كلها مش نفخ، صب كلها ذهب. لا ما صحيح، في ذهب بيبقى في راس بتبقى كده وتلاقي جواها فاضي، لا دي كلها صب ثقيله يعني. راح حاططها قدام الناس كده الجنود، فاخذوا يطوفون بها ويتعجبون. قال اتعلمون احدا يزهد في مثل هذه؟ قالوا لا والله. ده انت لو قلت لاي حد فينا، بس انت قول كده لحد فينا خدها، وانا احنا خدها على طول. شوف خد بالك. فقال اني لاعلم من يزهد فيها، ادعوا لي محمد بن واسع. راحوا تعالى امام كلم اميرك. فرح له قتيبة بن مسلم، لبيك ايها الامير. قال هذه الراس لك. فقال لا اريدها، اول ما قال له كده حتى ما عينش مش عايز. فالح عليه فرفض. فقال بعض الحاضرين اميرك على راسك وله حق عليك، فاخذها. راح جايب واحد، بس هو عارف محمد بن واسع، راح جايب واحد قال له امشي وراه شوف هيعمل ايه. الراجل مشي وراه ورجع مزعور. ايه اللي حصل؟ قال وجد سائلا يريد شيئا فاعطاه الراس. الراجل بيقول له لله، قال له خد الراس دي ليك. تصور. اهو يا اخوه، من عرف الايام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحمي. اللي يعرف الدنيا على وجهها يعرف ان ما بقي ما انفق هو الذي بقي. قال له اجري هاتها من الراجل، شحات اديله قرشين وهاتها منه، راس ايه اللي خدها؟ فراح جايب محمد بن واسع. فقال له يا محمد بلغني انك كنت تبصبص باصبعك الى السماء، ما كنت تفعل؟ عشان تعلمنا الحته دي. فقال كنت اجمع لك الطرق، الطرق المتشعبة دي، طلع لك هنا شوية عايزين مظاهرة، وطلع لك هنا شوية عايزين مصيبة، وطلع لك هنا شوية عايزين صح، وشوية عايزين نعمل معهد لبوزة، وشوية مش كده؟ عايز تخلص مع العالم دي تعمل ايه؟ عايزين شوية عباد يصحى بالليل ويقول له يا رب يصحوا مات فيهم على فراشي ونخلص ونستريح. وما ذلك على الله بعزيز. كانوا بيقولوا لسعيد بن زيد اهدي عمر، فيقول ويهدى عمر، لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر بن الخطاب. لو الحمار ناطق كده وقال ودنا درس ها وجه متأخر لما نطق عمر بن الخطاب ما قالش يقولش التوحيد، فأسلم عمر وبقى أعلى من سعيد بن زيد ولا لا؟ خير الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعدين عمر رضي الله عنه. القصد أيها الإخوة، فلما تكاملت هذه المعارف، معارف ايه بقى؟ خد بالك، معارف ايه؟ معارف ان الله مالك وانت مملوك، وللمالك حق التصرف، والمالك ده حكيم، مش هيزقني في اي حته، ده حكيم سبحانه وتعالى، هيحطني في المكان اللي ايه؟ المكان المناسب. فكانت العجائب تجري عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد منه تغير، ولا من الطبع تأفف، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا، بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح. كانش بيقول لو كان كذا ولا حاجة خالص أبدا. قال أنس بن مالك خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي قط لما فعلت كذا، ولو كان كذا، ولو وهلا فعلت كذا، ما ليش أبدا كده، أبدا أبدا، خلاص انتهى كله بقدر. يقول هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، كان واقف لوحده بس عليه الصلاة والسلام، والكفر قد ملأ الآفاق، فجعل يفر من مكان إلى مكان. وأنا عايزك كده، أنا نفسي الإخوة بقى اللي هيقوم يتوضأ اللي هيعمل، إحنا ادوني كمان 5 دقايق وهنسيبكم هنطلقكم إن شاء الله، بس اهدى اقعد مكانك واسمع كده الكلمتين دول وصلي على النبي كده عشان البركة تنزل، وال نسأل الله عز وجل أن يعمنا ببركته. يا إخوة المجالس دي النبي بيقول عليها تحفوها الملائكة، الملائكة تبقى عاملة دايرة كده وفوق الدايرة دايرة كمان، النبي اللي قال كده حتى تصل إلى السماء، الحديث صحيح مسلم. أنت بقى كراجل مؤمن بالملائكة بتدرس ده في العقيدة، لو أنت دارس صح لازم تستشعر إيه؟ تستشعر أنسى قرب الملائكة، الملك جنبك، واخدين بالكم؟ فخلي المجلس فيه سكينة كده وخد بالك. هذا سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الخلق وحده، كل الناس مخالفين وهو لوحده، والكفر قد ملأ الآفاق،

0: فجعل يفر من مكان إلى مكان. يطلع يكلمهم في مكة، يمشي وراء عمه يقول له كذاب، اوعى تصدقوه ده انا عمه، هو كذاب. اما عمك بقى يكذبك شهادة شهادة من اهلها اهو، مش كده؟ فالناس تصدق. يطلع شوية يروح على الطائف يتضرب عليه الصلاة والسلام، يفضل ماشي على اسواق الحجيج 13 سنة، بيروح 12 سنة بيروح اسواق الحجيج، تأمل، لحد في السنة 13 كانت بيعة العقبة الثانية ومشي عليه الصلاة والسلام. كل سنة اشوف نفس الوجوه ونفس الخيم ونفس البلاد، وعدي عليهم اقول لهم نفس الكلام، من يؤويني ابلغ كلام ربي فان قريش منعتني ان ابلغ كلام ربي. تصور 12 سنة وهو ماشي كده عليه الصلاة والسلام. وما تأفف، واستتر في دار الخيزران لما رجع من بره وقالوا له عايز حد يؤويني، وهم يضربونه اذا خرج ويدمون عقبة في الطائف. كانوا بيضربوا العيال الصغيرة، كانوا بيضربوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة اللي تحت اللي هو الكعب، الكعب العظمتين اللي بارزين دول، لو انت ماشي في البيت كده واتخبطت في طرف الانتريه غلط في الحتة دي بتعمل ايه؟ بتقعد. ما حصلش حد فيكم عمل الكلام ده ولا انا بس اللي كفيف ولا ايه؟ ما حصلش حد اتخبط كده مرة؟ بيحصل كده، تلاقي نفسك قعدت حتة. شوف بقى لما تتضرب فيها بطوبة بحجر، ومش مرة، دي مرات، حتى انكشف عظمه عليه الصلاة والسلام وأدمى. وهم يضربونه إذا خرج ويدمون عقبة، واللي بيضرب ده صبيان صغيرة، يعني ممكن هو بيضرب يشتم كمان، خد يا ابن كذا ولا كذا، مش عاقل بعقل الكبار. وشق السلا على ظهره وهو ساكت ساكن. عارفين السلا ده ايه يا اخوة؟ المشيمة. المشيمة دي لو انت شفت زوجتك وهي لما بتولد وتخش مثلا كده عند تلاقي الدكتورة ترمي حاجة كده في الزبالة أعزكم الله، دي المشيمة، حاجة كان فيها الأكل، حاجة أعزكم الله من التنة. دول خلوا النبي وبيصلي كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود، وقال أيكم يأتي بسلة جزور بني فلان فقد ذبحوا اليوم جزورا، فيأتي بسلة فيجعله على رأس محمد إذا سجد، فانبعث أشقاهم وجاء بسلة، حاجة بقى من التنة، وخلى النبي سجد وحطها فوق دماغ النبي كده عليه الصلاة والسلام. فظل رسول الله ساجدا والدم نازل والريحة الوحشة نازلة، تصور، فضل ساجد زي ما هو مطمئن لربه، راض بتقدير ربه عز وجل، عملاق عليه الصلاة والسلام، عملاق عليه الصلاة والسلام، وهو ساكت ساكن. ويخرج كل موسم فيقول من يؤويني، من ينصرني أبلغ كلام ربي. ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر. قيل أنه رجع عليه الصلاة والسلام فقال لبعض الكفار دخلني في جوارك، لحسن لما خرج قالوا له ما تجيش تاني، تخشش تاني. تصور أخرج من بيتنا يقول لي ما تخشش تاني، والكافر اللي بيقول لي كده مش حتى. ولم يوجد من الطبع تأنف، لا ما حدش هيدخلنا إلا الكافر ده، طب أنا أزل الكافر مش هينفع، لا لا لا أنا خلاص، كأنه استقرأ المقادير فقال خليني ماشي مع القدر وراضي بما قدره الله عز وجل. ولم يوجد من الطبع تأنف ولا من الباطن اعتراض، إذ لو كان غيره صلى الله عليه وسلم لقال يا ربي أنت مالك الخلق وقادر على النصر فلما أذل، ده أنا عبدك حتى وما حدش بيدعو لك إلا أنا، ليه بتذل يا رب؟ ما قالش كده، قال كده ولا اتكلم عليه الصلاة والسلام خالص. ولما قال هذا يقول كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية ألسنا على الحق فلما نعطي الدنية في ديننا. بيقول احنا عندنا مثال هو بشر برضو، سيدنا عمر لما اتزنق شوية في الحديبية ليه احنا بنقاتلش الناس دي ليه؟ ألسنا على الحق لما نعطي الدنية في ديننا؟ النبي ما قالش كده، كان رد النبي عليه ايه؟ قال له ايه؟ قال له انا رسول الله، يعني انا مطمئن لشرعه ولقدره ولست اعصيه ولن يضيعني. فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما، الأصلين اللي هما إيه؟ إنك مخلوق مملوك لمالك حكيم. فقوله إني عبد الله إقرار بالملك، وكأنه قال أنا مملوك يفعل بي ما شاء سبحانه وتعالى. وقوله لن يضيعني بيان حكمته وأنه لا يفعل شيئا عبثا. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر. عارفين الحديث ده؟ يطلع عليه الصلاة والسلام يلاقي سيدنا أبو بكر، إيه اللي خرجك؟ يقول له جعان يا رسول الله، طب وانت ايه اللي خرجك؟ يقول له والله ما اخرجني الا الذي اخرجك، مش لا مفيش حاجه في البيت. بل جاءه رجل يوما فقال يا رسول الله اطعمني فاني جائع، بقيت لي ثلاث ما اكلت. فقال رسول الله طوفوا على ابيات آل رسول الله فانظروا عندهم طعام. فطاف على التسع بيوت، تسع بيوت انس رضي الله عنه او غيره، فجاء فقال يا رسول الله كلهن يقولن ليس في بيت رسول الله الا الماء. ده بتصبر على ده؟ انا اقدر ابص في عين مراتي لو قعدت كام يوم ما عندناش الا ميه وبلح؟ فكيف صبر ثلاث اشهر عليه الصلاه والسلام؟ رضا استسلام، او ده الاستسلام يا اخوه بقى، استسلام تام، لا بيناقش ولا ليه ولا عشان ايه والحكم ده ليه ودي حلاوه المولد بتاعت العيال الصغيره انتوا هتحرموا علينا كل حاجه ما ثويبه عملت، ويفضل يجيب لك كده حتت من هنا ومن هنا. ابو بكر وعمر احتفلوا بالمولد، انت بتحب النبي اكتر منهم؟ خلاص امشي ورا ابو بكر وعمر، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن اظن يسعك. ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر، ولله خزائن السماوات والارض، لسيدي ومولاي كل الملك ومع ذلك جعان ومش لاقي اكل، وتقتل اصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت ما اتكلمش خالص. عمو حمزه عارفين طبعا، مش عايزين شرح ده. ثم يرزق ابنا ويسلب منه فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجري عليهما. رزق بابراهيم، حصل ايه لابراهيم؟ مات. قال الذهبي وبلغ من حزن رسول الله عليه ان مشى في جنازته حافيا. عارف لما الواحد يقول لك كده انا عايز اي طراوه يعني مش قادر، احيانا تبقى لابس طاقيه وتحس ان انت ايه؟ عايز اقلع الطاقيه. طب يا طاقيه مالها ومال ضيق خلقك؟ عايز حزن على ابراهيم لحد فين؟ لحد ما مشي في جنازته حافيا وتعلل بالحسن والحسين، بدأ يلاعب الحسن والحسين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه أتى بيت فاطمة فقال أخرج لكع أخرج لكع، فخرج الحسن أو الحسين يشتد، طلع يجري وحضن النبي بدل ابني بقى إبراهيم. فجاءه جبريل وقال إن أمتك ستقتل الحسين. بعض الروايات بتقول كده وبعض أهل العلم بيقول لك لا، لأنه أخبر قبلها بيناقشوا في الباب ده، لكن موجود في الجملة يعني، ودعك من نقاش تضاعيفه، موجود في الجمله عشان ما نختلفش سوا انا وانت، لكن في الجمله ان ايه؟ خلاص رايح. تصور. وقتلت امته الحسن ايضا. ويسكن بالطبع الى عائشه رضي الله عنها فينغص عيشه بقذفها. احب النساء اليك، احب الناس اليك، قال عائشه، يوم يطلع واحد منافق زي عبد الله بن ابي بن سلول يدور الكلام عليها والمدينه كلها تجيب سيره عائشه، صح؟ ورسول الله ساكت ما قالش حاجه خالص. بالله عليكم انتوا يا اخوه فاهمين حد يستحمل كده؟ ساكن. ويبالغ في اظهار المعجزات فيقام في وجه فيقوم في وجه مسيلمه والعنسي وابن صياد. قال له الراجل الاعرابي، قال له انت نبي؟ قال له ايه اللي يشهد لك؟ راح جايب ضب، قال له الضب ده تعالى، فجه الضب كده قال من انا؟ قال انت رسول الله. الضب نطق سحليه نطقت. ويقيم ناموس الأمانة والصدق فيقال كذاب ساحر. ثم يعلقه المرض فيوعك كما يوعك الرجلان وهو ساكن ساكت، فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر. يقول الصادق الأمين بعد كده بيقولوا عليه كذاب وساحر وخد حاجتنا وخد، مش كده؟ وسكن وصبر، مع ان ده اكتر شيء. السيده عائشه بكت ثلاث ايام بلياليهم ليه؟ لانه حره. لما تقول للحره تطعن في شرفها ده حاجه جامده قوي. وانا رايت مثال، انا ما فهمتش الحديث ده بمشاعري الا ما شفته بعيني. كنت عندنا امراه جوزها جزار وهي جزاره، وامراه شديده الطبع ممكن تقف كده، انت عارف فين بقى اللي بيبقى في السوق وكده. فواحد شتم ابنها بالطعن في امه، يعني كانه قال يا ابن الزانيه. ده عارف الست دي قدام عيني والله يا اخوه قدام عيني قعدت زعلت كده. فقالوا لها ما تزعليش منه، انت عارفه ده الواد ده عبيط وبتاع وبيقول كلام كده. قالت لهم هو كان شاف امه كده وراحت معيطه. ودي واقفه في السوق، امال عائشه بقى سيدة الحرائر رضي الله عنها طعنة. فبقى اللي بيكونش في الصفة دي وتقول عليه بيبقى صح. فلما يكون أصدق الخلق طرا غير متهم وتقول له أنت مش أنت كذاب، تأثر فيه ولا ما تأثرش؟ ومع ذلك سكن، يمرض فما يتكلمش خالص، مع أنه في مرض اتنين مش مرض واحد. ما الحمى بتاعت واحد بس تضيع في حمى بتاعت اتنين، ومع ذلك ما تكلمش خالص. ولما تكلم علم الناس الصبر. دخل ابن مسعود قال يا رسول الله ده الحمى دي بتاعت نفرين، ده انا ما شفتش حد كده ابدا. فقال له اجل اني اوعك كما يوعك الرجلان منكم، عشان تعرفوا الصبر وتتعلموه. اما دون ذلك ما كانش هيتكلم. ثم يشدد عليه في الموت فيسلب روحه الشريفه وهو مضطجع في كساء ملبد وازار غليظ وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليله اذ. كان بيعالج سكرات الموت عليه الصلاة والسلام وما عندناش نور في الزيت في المصباح وصبر. هذا شيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله قط. ابن الجوزي بيقول بقى انا قريت لك التاريخ، محدش ابدا من الانبياء علية الناس صبروا على بعض اللي صبر عليه النبي ده عليه الصلاة والسلام. ولو ابتليت به الملائكة ما صبرت. وخد أمثلة. هذا آدم عليه السلام يباح له الجنة سوى شجرة فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر. الجنة كلها مباحة إلا الشجرة دي، فحصل إيه؟ أخذته شهوته. سيدنا آدم عليه السلام راح رايح للشجرة اللي فيها العطب، والنبي كانت أبيحت له الدنيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في المباح مالي وللدنيا، مع أن الدنيا كلها لو حبت تبقى معاه كانت بقت إيه؟ بقت معاه. يقول ماليش بالدنيا. وهذا نوح عليه السلام يضج مما لاقى من قومه فيصيح من كمد وجده فيقول كما قال الله عز وجل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الكليم موسى يستغيث عند عبادة قومه العجل قائلا إن هي إلا فتنتك. سيدنا موسى عايز يا رب هتهلكهم واحنا، فقال له يا رب دي فتنتك ده قدرك. والاحتجاج بالقدر هنا ايه؟ صحيح مش كده؟ ومع ذلك يوجه اليه ملك الموت فيقلع عينه. طبعا ملك الموت لما راح لسيدنا موسى ما كانش رايح له انه ملك الموت، كان رايح له في صوره بني ادم انسان دخل عليه، فلما لقاه في بيته راح مديله طار عينيه. وده الحكم الصحيح للي يبص عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه مدري فرأى رجلا ينظر من صائر الباب فصوب إليه، لولا أن الرجل قام، لولا أن الرجل قام كان النبي راح منشن عليه ومديله في عينه. وليس فيه دية. وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني. من كتر خوفه من الموت قال يا رب لو الموت ده لو ممكن يمشي بعيد عن حد ابعده عني يا رب، لأن الموت بشع يا إخوة ولا لأ؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. وهذا سليمان عليه السلام يقول هب لي ملكا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يا دوبك على قد يا رب مش عايز أكتر من كده، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. يقول هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد، عرف الوجود ومن أوجد الوجود يعني سبحانه وتعالى، وده إخبار مش إثبات اسم يعني. فماتت أغراضه وسكنت اعتراضاته فصار هواه فيما يجري. بقى هواه وحبه في إيه؟ في مواقع القدر. وعلمها صلى الله عليه وسلم لأمته حتى قال ابن مسعود إني لأصبح وما من شيء أحب إلي من مواضع القدر. أصحى الصبح كده الاقي ايه؟ الاقي ما عندناش اكل، الاقي معانا فلوس، الاقي ما فيش حاجه خالص. دي مواضع القدر. كما احب حاجه ليا ان ايه؟ ان انظر الى مواضع القدر، وان دل ذلك يدل على محبته لربه عز وجل. صبر النبي عليه الصلاه والسلام ورضاه نبراس ومثال ينبغي أن يحتذى أيها الإخوة، لا سيما ونحن نحيا دنيا مليانة إيه؟ مليانة يرفع القوم فيها عيونهم إلى النهبة لينتهبونها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلا،
1: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويتجدد لقاؤنا التاسع اليوم مع أستاذ كبير وعلم من أعلام الدعوة الإسلامية المعاصرة، ومع رجل بذل نفسه ووقته وحياته لله تبارك وتعالى وأعطى بقدر ما يستطيع، رحمه الله تعالى وغفر له. حاول في بيئة صعبة أن يعمل ويجتهد ويعطي، في بيئة كان أكثر الصالحين فيها مخلدا إلى الأرض، لا يهتم إلا بنفسه وأهله وأولاده وعلى الدنيا السلام. عاش في بيئة معقدة في التركيب الطائفي، كما يقال اليوم التركيب الإثني أو العرقي يعني، ومعقدة في التركيبة الدينية، ومعقدة بما أحدث فيها الاستخراب العالمي من فوضى وقلاقل، وفعل كل ما يستطيع في مقدور الجهد البشري من أجل تعديل هذا الوضع، ومات وهو ما زال على عمله وعطائه، رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. وشخصيتنا اليوم هو الأستاذ أبو الأعلى ابن أحمد حسن مودود المودودي، رحمه الله. ولد في مدينة أورانج آباد في حيدر آباد في الهند سنة 21 و300 ألف، يعني قبل قرن تقريبا، وبما يوازي بالتاريخ الميلادي سنة 93 ألف. مدينة أورانج آباد، وأورانج مركز أو بلدة سميت باسم السلطان الكبير العظيم الذي حكم الهند 50 سنة، كان سلطانا عادلا ضخما مجاهدا صالحا، وهو أورانج زيب عالمجير، هو السلطان المغولي المشهور. هذا السلطان له قصة لطيفة طريفة، ليس هذا وقتها، المهم هذه المدينة تريد فيها المودودي رحمه الله تعالى، هي تسمى أورانج آباد، أي مدينة أورانج، وآباد يعني مدينة، في حيدر آباد في وقت صعب في الحقيقة، سنة 93 ألف، الاستخراب الإنجليزي يفعل فعله في البلاد ويترك أثره الكبير على الهند الكبرى، والهند الكبرى آنذاك تضم الهند بحدودها الحالية، وتضم الباكستان، وتضم بنغلاديش أو ما كان يعرف بباكستان الشرقية، أو ما كان هو جزءا من الهند الكبرى. فالقارة الهندية آنذاك لما ولد المودودي وبعد ولادته بكثير لم تكن تعرف هذه التقسيمات السياسية الحديثة، إنما هذه التقسيمات عرفت كلها بعد ذلك. ففي زماني الهند واحدة، وهي الهند وباكستان، باكستان الشرقية، بنغلاديش، هذه كلها وحدة واحدة جغرافية وسياسية. ولد ليشاهد الاستخراب الإنجليزي وفضائعه في الهند، وليرى الظلم العظيم والاضطهاد الكبير، وليرى الجوع والفاقة والفقر الذي يلحق بأبناء بلده وأهله. ولد ليشاهد هذا كله، وأبوه كان أحمد حسن مودود المودودي، وأسرة عريقة، أسرة عريقة في نسبها، فهي أسرة حسينية، حسينية تنتهي إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. وكثر في الهند وجود الأسر العلوية الشريفة، والسبب هو أنهم هاجروا من اليمن خاصة واستقروا في الهند بأعداد كبيرة، إما هربا من الطغيان أو لأسباب غير هذا، نشر الدعوة الإسلامية أو للتجارة، فهنالك أسر هندية كثيرة وهم أعلام كبار، يعني المودودي علم كبير وضخم، أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى علم كبير وضخم، وأبو الحسن حسني وابن عم للأبي الأعلى المودودي، والأعلى المودودي حسيني وهو حسني، كان لهم أثر كبير في الواقع الهندي المعاصر. بينما تأخرت وفاة أبي الحسن الندوي 20 سنة أو أكثر بعد أبي الأعلى.
أبو الأعلى ولد سنة 21,300 و1000 وتوفي سنة 99,300 و1000 1979. أبوه كما قلت لكم رجل ينتسب إلى الحسين بن علي وكان محاميا، والمحامي كما هو معلوم يدافع عن قضايا الناس، وأكثر هؤلاء المحامين يدافع بباطل ويدافع بحق، يعتمد على ما يأتيه من مال وعلى وجاهة الشخص المقابل الذي يدافع عنه، ولا يهمه بعد ذلك القضية حق أو القضية باطل. فهذا الرجل وعظ قال له إياك أن تدافع عن أهل الباطل وأهل الظلم وأهل الجرائم، فتاب توبة نصوحا، ومن توبته أن انخلع من المحاماة وتركها، لكنه بعد ذلك عاد وأشهد الله تعالى وأشهد شيخه وشهد على نفسه أنه لن يدافع إلا عن قضايا يتأكد أنها قضايا لمظلومين وأنها قضايا حق ليس فيها باطل. فكان أبوه على هذا المستوى، لتعلموا أيها الإخوة كيف ينشأ الأولاد إذا كان أبوهما صالحا. ألم يقل علماء التفسير في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، قالوا كان الجد السابع، كان الجد السابع لهما للولدين أو للابنين كان صالحا، فنفع الله تعالى بصلاح الجد السابع نفع الذرية، فساق لهما نبيا من أولي العزم ووليا، إن لم نقل نبيا ففيه خلاف لكن أقرب أنه ولي الخضر، فساق لهما نبيا عظيما ووليا كبيرا ليصلحا الجدار ليتيمين. تصوروا هذا فقط، ساق الله تعالى هذين العظيمين ليصلحا جدار الغلامين اليتيمين، سبحان الله العظيم. المهم لأن بصلاح الوالد، وهنا الوالد لما كان صالحا رزق الله تعالى بهذا الولد النجيب الذكي العجيب في قدرته ونشاطه وعطائه. أبو الأعلى أبوه كان يصحبه معه إلى مجالس الصالحين وعمره 4 سنوات، ويأخذه إلى صلوات الجماعة، يقرأ في الدروس الشرعية في المساجد، يسمع من الأئمة والعلماء، حفظه موطأ مالك غيبا. اسمعوا يا أحباب، حفظه موطأ مالك غيبا وحفظه القرآن العظيم، وعني به أيما عناية، عني به أيما عناية واهتم به أيما اهتمام. وكان الوالد يخلو بولده لتعرف كيف التربية، يعني كل من يستطيع منكم أن يغرس في أولاده هذا فهو شيء عظيم. كان الوالد يخلو بولده ويظل يحكي له تاريخ الهند وبطولات المسلمين في الهند وفتوحاتهم في الهند، ويحكي له عظماء المسلمين وأبطال المسلمين من أمثال أورانغزيب ومن أمثال محمود الغزنوي ومن أمثال يعني هؤلاء الأبطال الكبار الذين عملوا واجتهدوا وبذلوا وضحوا. فنشأ الطفل الصغير وكله فخار بتاريخ بلاده وبتاريخ العظماء المسلمين وأبطال المسلمين وبنسبته إلى الدوحة الحسينية، فكانت هذه أيضا مصدر عز له وحركة ونشاط، وأيضا بتوجيهات والده المستمرة. ففتى أو غلام في عمره 4 سنوات أو طفل عمره 4 سنوات يصلي 5 صلوات في المسجد جماعة، يدلك على مدى التربية التي ربيها هذا الرجل العظيم. كان يحضر دروس مشايخه في اللغة العربية والأدب والبيان.

الأذان والبلاغة قبل الفجر. تبوا يا أحباب قبل الفجر درسوا هنا قبل الفجر. اليوم لو واحد منا يعني دق الباب على شخص بعد الفجر لتضايق الشخص وقال إيش هذا وهذا ما عنده ذوق وكيف يأتينا بعد الفجر وكيف كذا. هذا قبل الفجر درسوا على مشايخه، فمتى يستيقظ متى يهتم متى يحضر متى يدرس. لكن الهمة العالية التي وضعها الله تعالى في صدر هذا الطفل منذ صغره، وكان أبوه على غاية من الفقر، فقير جدا، حتى أنه ما استطاع أن يمكث في أورانج آباد في حيدر آباد، فهاجر إلى باهوبال، ذهب إلى باهوبال يضرب في الأرض من أجل العيش، ما عنده محاماة ما تدور عليه ذلك الدخل الذي يكفي لإقامة أسرته الصغيرة. وباهوبال أيضا قصتها رائعة، فهي طبعا ملكتها ملكة باهوبال مشهورة، وتزوجت صديق حسن خان القنوجي البخاري، وهي كانت ملكة باهوبال، وطبعا صار ملكا على باهوبال، وكان عالما كبيرا، واستوردت له مطبعة فصار يطبع كتبه، وتوفي قبل مولد أبي الأعلى ب14 سنة، سنة 700 و300 وألف. وصديق حسن خان مشهور عالم يعني معروف. ثم المملكة هذه كانت إسلامية وضمتها الهند بعد ذلك كما هو معلوم، فهاجر إلى باهوبال واستقر هنالك. وصل إلى علم أبي الأعلى أن أباه قد شل في باهوبال، فذهب هو وأمه سراء مسرعين إلى باهوبال حتى يعالجا الوالد أو يمكثا عند الوالد ويعنيا بالوالد، وهذا الذي حصل. بقي عند والده حتى توفي والده سنة بعد نعم سنة 28 و900 وألف. توفي والده سنة 28 و900 وألف، سنة 47 و300 وألف. هنا لما توفي والده بدأ يتحرك بحرية أكثر، بدأ ينطلق بانطلاقة أكبر. ماذا صنع هذا الولد؟ اسمعوا الهمة العالية، كيف الإنسان إذا شغل الإسلام قلبه وعقله، إذا شغلت الدعوة حياته وأصبحت تستولي على قلبه وفؤاده، كيف يمكن يعطي، كيف يمكن يضحي، كيف يمكن يبذل، كيف يمكن يدفع بدون حساب. فهذا الولد الشاب الصغير اليافع درس اللغة الإنجليزية وأتقنها في 4 أشهر. 4 أشهر أتقن اللغة الإنجليزية. اليوم الطالب منا يدرس الإنجليزية 14 سنة في الروضة والتمهيدي ومدارس الخاصة وابتدائي ومتوسط والثانوي، ويخرج لا يستطيع أن يقول للناس جملة واحدة مفيدة باللغة بعد 14 سنة دراسة لغة إنجليزية، وإذا كان في مدارس الحكومية بعد 6 سنوات. فينشأ ناشئ الفتياني في سنوات طويلة ويتخرج ولا يستطيع أن ينطق بجملة صحيحة بالإنجليزية، فهذه مأساة. هذا الشاب 4 أشهر أتقن اللغة الإنجليزية، بل وترجم عددا من الكتب من الأردية والعربية للإنجليزية بأسلوب جيد. تصوروا، ده تخرج في الثانوية العامة وعمره 14 سنة، وجذب الأنظار بذكائه ونباهته واهتمامه وحسن تلقيه للعلم. هذه كلها مؤشرات تدل على نباهة عالية وعلى استعداد كبير وعلى محاولات منذ الصغر لأجل تجاوز الواقع المحلي. في تلك الأثناء أيها الأحباب كان الصراع على أشده بين حزب المؤتمر الهندوسي الهندي وبين الحكومة الإنجليزية. أبو الأعلى طبعا كان آنذاك قد أسس مجلة صغيرة إقليمية صغيرة، حتى لا تسبقني الأحداث. طبعا هو بعد وفاة والده انتقل من باهوبال إلى دهلي. دهلي هي الكلمة الصحيحة، لذلك اليوم المنسوب إلى دهلي يقال دهلوي، ودهلوي نسبة إلى دهلي، فدهلي هي الكلمة الصحيحة وغيرها الإنجليز إلى دهلي لأن دهلي صعب عليهم فغيروها إلى دهلي. لكن دهلي ذهب إلى دهلي وبقي فيها سنوات يدرس درس الثانوية، وأنشأ مجلة صغيرة وقام على رأس تحريرها، وكان آنذاك يساعد أو يناصر فكرة استقلال الهند لا شك، لأن الاستخراب لا أحد يريده، وهؤلاء المستخربون أفسدوا في الأرض وخربوها وفعلوا الأفاعيل، والإنجليز طبعا حاولوا بكل ما أوتوا من قوة أن يأخذوا أفغانستان ليضموا تلك المنطقة كلها في وحدة جغرافية سياسية واحدة، ما استطاعوا، أن الأفغان كانوا صعبين ما استطاعوا أن يقدروا عليهم. طبعا الهنود كان الإنجليز يأخذون الهنود، وهذه كانت يعني معلومة للأسف الشديد، كانوا يأخذون الهنود الهنادك والسيخ والمسلمين على سواء، يأخذونهم ليقاتلوا الشعوب الأخرى
واستعملوه في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية كما معلوم حرب ضخمة كونية، استعملوهم أسوأ استعمال، كما استعملت فرنسا إن كنتم تذكرون الشعوب الإسلامية في تونس والجزائر والمغرب ضد بعضها البعض، فكانوا يتجندون ضمن الجيش الفرنسي، فكانوا يأخذون التونسيين إلى الجزائر ويأخذون الجزائريين إلى المغرب وهكذا يفعلون للأسف الشديد، وزجوا بآلاف من أبناء المغاربة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، هكذا يصنعون لأن هؤلاء جبناء يخافون على مصالحهم، يخافون على أنفسهم فيقدمون غيرهم. لذلك كان التخلص من الاستخراب الإنجليزي مطلبا وطنيا كما يقال، والمودودي طبعا شارك في هذا، شارك في هذا ولا شك. لكن غاندي زعيم حزب المؤتمر الهندوسي خذل المسلمين، فبعد أن خرج الاستخراب الإنجليزي صار يوجه التهم إلى المسلمين بأنهم إرهابيون، سبحان الله ما أشبه ليلة بالبارحة، بأنهم إرهابيون وأن الدين منتشر بالسيف وأنهم همج، وأن العرب هؤلاء قوم همج وجاءوا إلى بلادنا وحولوا الناس بالقوة إلى الإسلام وأنهم. فغاندي نكص على عقبيه بعد أن ساعده المسلمون ووقفوا بجواره للاستقلال، فكان جزاؤهم جزاء سنمار. هنا الرجل ما سكت، والمودودي من أخص صفاته الشجاعة وقول الحق والجرأة فيه، شجاعة وقول الحق والجرأة في هذا، ولا يداهن إذا علم الحق لا يداهن فيه، فكتب كتابه الرائع الجهاد في الإسلام، وهو كتاب موجود الآن للمودودي، كتبه في صغره في مقتبل شبابه ليرد على غاندي دعاواه بأن الإسلام دين انتشر بالسيف، ويبين له أن الإسلام دين عظيم ودين كريم، وأنه ما أكره أحدا ولا إكراه في الدين، وبين الفكرة العامة من قضية الجهاد في الإسلام. والمودودي كم من كتاب ألفه يا إخوة، كم تتصورون لرجل ستأتي مشاغله الآن أذكرها، وتأتي أوقاته الضيقة ليؤلف 40 و100 كتاب، 140 كتاب، ويكتب 1000 خطاب، 1000 خطاب يكتبها للوجهاء والكبراء والرؤساء، ويؤلف 140 كتابا في عمره الذي قارب 80 سنة، لتعرفوا الهمة العالية كان يتمتع بها. بعض تلك الكتب كان لها أثر كبير على الساحة الإسلامية كما هو معلوم. ويقول الأستاذ الكبير أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى ورحم الأستاذ أبا الأعلى، يقول لا أعلم أحدا أثر في الجيل المسلم المعاصر مثل ما أثر أبو الأعلى المودودي. هذا على ما كان بينهما من اختلاف في وجهات النظر، فإن الأستاذ الندوي يعني كان له طريقة معينة في الدعوة، وكان الأستاذ أبي الأعلى طريقة أخرى في الدعوة، فكان بينهما يكون بين يعني العلماء أو المفكرين أو الدعاء الذين كل منهم مثل مدرسة. لكن الأدب الراقي، انظر كيف يتكلم الأستاذ الندوي عن الأستاذ أبي الأعلى المودودي، على أنه بينهما في حياتهما كان هناك ردود ويعني كذا ومناقشات في أساليب الدعوة، لكن انظر ماذا يقول الكبير عن الكبير. لذلك الإنسان أهل الفضل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. يعني إذا جئت إنسان يتكلم في الكبراء والعظماء بدون رادع من ولا وازع من ضمير ولا دين ولا خلق، يعني اعلم تماما أن هذا الرجل عنده مشكلة وعنده مرض. ليس العيب يا إخوان أن يخطئ الإنسان، فإن أبا الأعلى أخطأ فهو بشر، والأستاذ الندوي أخطأ، وما منا من أحد إلا ويخطئ ويصيب، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من الخطأ صلى الله عليه وسلم. أما باقي البشر وسائر البشر كلهم يخطئون. لذلك نحن نزن الإنسان لا بأخطائه فقط ولا بحسناته فقط، بل نزنه بحسناته وبأخطائه، بإيجابياته وسلبياته، ثم نخرج بحكم عليه بعد ذلك. فلا شك أن هذا الرجل الكبير كان له أخطاء، فهو بشر، وهو لم يكن متضلعا من العلم الشرعي، يعني لم يكن عالما شرعيا كبيرا، إنما كان داعية مثقفا روحه مشربة بحب الإسلام، وكان على اطلاع شرعي لا بأس به، فحفظ الموطأ إمام مالك وتلقى عن بعض المشايخ،
لكن لم يكن عالما شرعيا على هيئة علماء الهنود. لذلك كان علماء الهنود لهم موقف في بعض الأحيان من دعوته، وهذا يحدث كما قلت لكم، يحدث يعني اختلاف وجهات النظر. فالرجل لم يكن عالما شرعيا لكنه كان مثقفا داعية كبيرا، أشربت روحه حب الإسلام والعمل لدين الإسلام، فأنتج إنتاجا رائعا، أنتج إنتاجا ما لم ينتجه آلاف العلماء. وهذه الشهادة من أبي الحسن الندوي، وهي شهادة رجل كبير يقول: ما أعلم أحدا أثر في الجيل المعاصر تأثير الأستاذ أبي الأعلى مودودي عليه. فهكذا كان الرجل، كان معطاء، كان مفكرا، كان داعي. ألف أو رأس تحرير مجلة اسمها مجلة ترجمان القرآن، ظل يشرف عليها إلى أن مات رحمه الله تعالى، إلى أن مات يشرف على مجلة تحرير مجلة ترجمان أو ترجمان القرآن. هذه المجلة قصته عجيبة فيها، فهو رئيس تحريرها وهو طابعها وهو موزعها، يوزع على الدراجة كان في بداية حياته، وهو الذي يجمع الاشتراكات، وهو الذي يبيعها بنفسه. فالمجلة ترجمان القرآن هي أبو الأعلى المودودي، أبو الأعلى هو المجلة، ليس معه أحد يساعده في بدايات أمره في المجلة، هو لوحده منفرد في هذه المجلة، رئيس التحرير والموزع والطابع والبائع والمروج الاشتراكات. لتعلموا الهمة الكبيرة، كم من الليالي يقول عن نفسه أو أحد تلاميذه ينقل عنه فيما أذكر، يقول: كان يدخل إلى المجلة بعد صلاة العشاء ولا يخرج إلا في الفجر ليؤدي صلاة الفجر في المسجد، ويعود إلى بيته ينام سويعات ليستعيد نشاطه، ثم يعود بعد ذلك إلى المجلة. تصوروا، من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ويعكف على المجلة تحريرا وضبطا وطباعة وتوزيعا، همة همة. وكم من الليالي مرت عليه لفقره الشديد ما يجد إلا العدس والماء، هذا الأكل، العدس والماء في أيام طويلة من حياته. ويحكي عن نفسه يقول: كنت أخذ كسرة الخبز الجافة وأذهب إلى النهر فأبلها حتى تطرى وأكلها لأسد بها جوعتي. صوروا كيف يعمل هؤلاء، نحن اليوم نأكل الأطايب والنعم العظيمة نتقلب فيها ظهرا لبطن، وعندنا شيء رائع جدا من الخير والخيرات التي نسأل الله تعالى أن يتمها علينا ولا تنقطع، لكن انظر إلى عطائنا، انظر إلى بذلنا، انظر إلى عملنا وجهدنا، وانظر إلى هؤلاء كيف عملوا واجتهدوا وبذلوا في ظل كسرات من الخبز أو جرعات من الماء أو لقم من العدس يقيمون بها صلبهم ويعملون ويجتهدون. كانت ثيابه مهترئة، ما يملك رجل فقير ما يملك أن يشتري ثيابا جديدا، كان يأكل هكذا وثيابه هكذا، لكن انظر إلى عطائه، العطاء الذي يتردد صداه في جنبات الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المودود اليوم أجيال تتلمذ على كتبه، اتفقنا أو اختلفنا معه أبدا، فأجيال تتلمذ على كتبه تستفيد من علمه بتقدر بالملايين. هذا الرجل المتواضع والذي كانت هيئته هكذا ولباسه هكذا وطعامه هكذا أنتج هذا الإنتاج وأعطى هذا العطاء. لذلك المسلم لا يقف عند حد يا إخوة، ولا يحجزه حاجز، يتحرك يقفز فوق الحواجز، يتجاوز المشكلات. اسمعوا إلى كلامه في كتابه العظيم تذكرة دعاة الإسلام، وهو يقارن في مؤتمر لجماعة الإسلامية، سأتحدث عنها بعد ذلك كيف أنشأها، يقارن بين الكاميكاز اليابانيين، أي الانتحاريين اليابانيين الذين كانوا في الحرب العالمية الثانية، أزعجوا الحلفاء أيما إزعاج، وكان أحدهم يصعد بطائرته طيب وينزل إلى السفن، سفن الحلفاء، بالطائرة يفجر نفسه بالطائرة. فمعروف فرق انتحارية اليابانية هذه الكاميكاز، رجال الكاميكاز. فيقارن بين شباب الإسلام الملتزمين الدعاء وبين الكاميكاز اليابانيين، فيقول: إن لم يكن عندكم روح تضحية مثل هؤلاء الكاميكاز الذين يلفون على بطونهم الأحزمة الناسفة ويقذفون أنفسهم على سفن العدو وعلى سياراته، لن تنجح لكم دعوة، لن تنجح لكم دعوة. ويقول أيضا في كلام رائع جليل: اجعل مشكلاتك كلها كصخرة في نهر. الله أكبر، هذه والله لو فقهناها يا إخوة، أنا أعلم بعض الأشخاص لو أغضبته زوجه لتكدر ليالي وأياما وما انتفع منه بشيء، ولو أن رئيسه كلمه كلمة سوء لا تكدر حاله وغضب وحزن الليالي والأيام،
ولو أن أجابته مشكلة صغيرة تقعده أيما إقعاد. هو يقول اجعل مشكلاتك كلها كصخرة في نهر. ماذا يفعل الماء النهر إذا جاء للصخرة؟ يقف يتوقف؟ أبدا، فإنه يلتف حول الصخرة يمينا ويسارا ويجتمع خلفه ويسير ويسير وانتهى الأمر. فالمشكلات كلها يقول اجعلها كصخرة في نهر، عش مع مشكلاتك، عش معها، سر في الحياة ومشكلاتك معك، لا تكدر على الآخرين في مشكلاتك، لا تحاول أن تشرك الآخرين معك في مشكلاتك، عش مع مشكلاتك الداخلية وانطلق وتحرك، ولا تجعلها تقعدك ولا تجعلها تؤثر عليك. فإن المشكلات يا إخوة إذا أثرت على الإنسان أقعدته أماتته، انتهت يعني انتهت به إلى لا شيء، أنهت حياته تماما. هكذا كان هذا الرجل، ويخاطب أيضا أتباعه في مؤتمر آخر فيقول إن لم تكن بكم عاطفة نحو الإسلام والعمل به ونشره مثل العاطفة التي تكون عندكم إذا مرض ولدكم فلا تدعكم حتى تأخذكم إلى الطبيب لتعالج الولد، إن لم يكن عندكم عاطفة نحو الإسلام مثل هذه العاطفة فلا فائدة من العمل. إذن كيف الإنسان من إذا مرض ولده الأثير ماذا يصنع؟ تجد دموعه تسيل، وإذا أسرع به إلى الطبيب، وولدي ولدي ولدي، والناس يهدئونه لأن ولده مريض. لو مات هذا الولد ماذا يكون؟ سيكون فرطا لك على الحوض، وذخرا لك، وشفيعا لك يوم القيامة، يعني موته خير وحياته خير. لكن بعد ذلك تجد الوالد يجزع ويبكي، عاطفة بشرية ما يستطيع الإنسان يقاومها. لكن يقول إن لم يكن عندنا عواطف للدعوة للإسلام ونشر الإسلام مثل هذه العاطفة ما هناك فائدة من الدعوة والعمل. إذا تجد الدعاء اليوم، هذه مشكلة في الصحوة موجودة، لماذا لم تؤتي الصحوة ثمارها وأكلها إلى الآن؟ لماذا لم نخرج بنتائج واضحة من الصحوة إلى الآن؟ أسباب نحن الذين نقدم ساعتين في الأسبوع، 4 ساعات في الأسبوع، 6 ساعات في الأسبوع، ونظن أننا أتينا بكل شيء، بينما هؤلاء الذين ينفقون ويعطون كانت حياتهم كلها للإسلام، كان يعطون في اليوم الواحد 10 و12 ساعة و14 ساعة للإسلام. نحن اليوم لو واحد فينا ذهب محاضرة في الأسبوع مرة، أو ذهب إلى ندوة في الأسبوع مرة أو مرتين، لظن أنه قد أتى بأن تأتي به الأوائل، بينما العمل الوظيفي ينفق فيه 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة كل يوم، والعمل لله يعطيه ساعة يمكن على استحياء، ساعتين ما يمكن. وكان السلف يقولون إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه ويش كلك، تعطيه كلك. فكيف له؟ فنقول اليوم إن الدعوة لا تعطي الثمار أو بعض الثمار حتى تعطيها كلك كلك. إذن قضية خطيرة، وكان الرجل يشير إليها بوضوح وبكل جلاء وبكل ظهور. أسس الجماعة الإسلامية في سنة 41 و900 وألف، في حدود يعني أسس هذه الجماعة في ذلك الزمان، وكانت الهند ما زالت هندا ما انقسمت، وبدأوا ب75 شخصا من الوجهاء والكبراء ومشايخ والأساتذة، وارتقت هذه لتكون بعد ذلك مئات الآلاف. لكن انظر أيضا إلى الهمة، بدأ ب75 واستمر يقود هذه الجماعة إلى سنة 71 و900 وألف، يعني 30 سنة، ثم تنازل ليتفرغ لشؤون الدعوة والتأليف إلى آخره. لما حصل الانفصال الكبير في باكستان، وتعلمون ماذا جرى، وهي قصة محزنة في الهند، أعني كان بعد خروج الإنجليز ابتدأ الهنادكة في مضايقة المسلمين الذين كانوا معهم يدا واحدة، وساعدوهم وعلى إخراج المستخرب، ووقفوا معهم وقفة رائعة، فكان جزاؤهم كما أسلف جزاء سينمار. بدأ يضايقونهم وبدأوا يذبحونهم ويقتلونهم كما هو معلوم إلى الآن في الهند، المذابح تجرى يعني على إخوان المسلمين ليل نهار، ولا يكاد يدري بها أحد ولا يكاد يهتم بها أحد، وما فضائع المسجد البابري عن نبي بعيد، وما فضائع الفتنة التي جرت قبل شهور وحصدت من أرواح المسلمين ما حصدت، ولا فضائع الذين أحرقوا في القرى رجالا ونساء وأطفالا، معروفة قصص محزنة جدا. فلما اشتدت الحالة يعني أذى، طغيان، جبروت، مشكلات ضخمة، كان لابد من حل.
كان الأستاذ المودودي قد خرج من دهلي ليستقر في البنجاب بناء على نصيحة أخيه وصديقه الكبير أيضا الأستاذ الشاعر محمد إقبال. إقبال كان توفي سنة 38 وتسعمائة، يحدث سنة 1357. فإقبال كان نصحه بأن ينتقل إلى البنجاب، قال البنجاب هذا مهد الإسلام ومهد الحركات والدعوات، فعليك أن تنتقل إلى هنالك. استجاب للنصيحة وكان يحب إقبالا جدا وانتقل إلى بنجاب، لكن ما لبث أن مات. وإقبال الشاعر الكبير الذي كنا نحن صغار في المدارس ننشد الصين لنا والعرب لنا، هذه طبعا أنشودة إقبال مشهورة، وهو شاعر كبير ومترجم، شاعر كبير مترجم على المشاعر الإسلامية، وترجم ديوانه الأستاذ الكبير عبد الوهاب عزام. عبد الوهاب عزام ترجم ديوانه، الصاوي شعلان أيضا ترجم ديوانه، وديوان رائع وجذاب كله عاطفة وكله شوق. الأستاذ أبو العلا انتقل 1357 تقريبا، انتقل إلى البنجاب. 1947 تاريخ نشأة باكستان، هناك إرهاصات ضخمة بالانفصال، يعني مقدمات تنبئ بانفصال، مذابح ضخمة تجري على المسلمين، أصوات تعلو بوجوب الهجرة والخروج من الهند هكذا. وهذا الذي جرى في سنة 1947 انفصلت باكستان رسميا عن الهند، سميت باكستان بلاد الإسلام، وانفصلت من أجل تمكين المسلمين من عيش بحرية في ظلال إسلامهم والعيش تحت حكم الشريعة الإسلامية، ويكون الحكم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو سبب في الانفصال، هذا هو سبب في انفصال الباكستان بشطريها. فيعني فلما انفصلت باكستان، وأبو الأعلى كان آنذاك على الحدود يستقبل المهاجرين المسلمين الذين تعرضوا في هجرتهم إلى الباكستان لأقسى أنواع المذابح، فكان القطار يدخل النفق فيوقفه الهنادك الظلمة طيب في النفق، ويذبحون المسلمين عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا، فما يكاد القطار يخرج من النفق إلا والدماء والأشلاء والموتى، ولا يكاد ينجو أحد إلا من هرب. وهذه المذابح كثيرة في طريق الهجرة، وجردوهم وسرقوهم وأخذوا أموالهم وفعلوا بهم الأفاعيل التي تندى لها جبين الفضيلة ويندى لها جبين الإنسانية، لكن أنهم مسلمون والمسلمون لا بواكية لهم كما هو معلوم، ما نعرف نحن مثل هذا الأمور، لكن لو جاء مثل هذه الأمور، لكن لو جرت النصارى أو اليهود لقامت الدنيا وما قعدت. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، فإذا كان الشعب الآمن هو المسلمون مسألة فيها نظر كثير، لكن لو قتل نصراني في مشارق الأرض ومغاربها لقامت الدول العظمى وما قعدت، وهذا إرهاب وهذا كذا وهذا كذا. هذه طبعا ازدواج المعايير قضية نعاني منها إلى الآن، وقضية كشمير بعد ذلك، وقضية باكستان الشرقية التي تسمى بنغلاديش، كل هذه تبعات لانفصال الذي جرى في 1346 هجري. فالأستاذ المودودي كان في الحدود يستقبل المهاجرين والجرحى ويؤويهم، أخوة إسلامية ما تسمح له نفسه أن يكون في لاهور، وكان استقراره في لاهور، ما سمح نفسه أن يكون في لاهور وإخوانه يعذبون، فكان يأتي على الحدود هو وجماعته وأهله ويستقبلون هؤلاء المهاجرين ويؤونهم ويسعفونهم، وكانوا في أسوأ الحالات يأتونهم. الأستاذ طبعا جاهد طويلا من أجل تحكيم الشريعة في باكستان، لأن هذا كما قلت لكم سبب الانفصال، أن يعيش المسلمون آمين مطمئنين تحت حكم شريعتهم كتاب ربهم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ جاهد طويلا في الحقيقة، وتولى العسكر في باكستان إقامة العقبات أمام الشريعة الإسلامية. أيوب خان كان مثالا على ذلك. أيوب خان كان دكتاتورا مستبدا وكان طاغية، ولم يقبل من أبي الأعلى دعوته لتحكيم الشريعة، فسجنه عدة مرات. جرت آنذاك فتنة القديانية في باكستان، وفتنة القديانية فتنة خطيرة جدا. من هم القديانيون؟ قديانيون صنيعة الإنجليز. الإنجليز أيها الأحباب أهل مكر وكيد، لا يتحركون هم ولا يتكلمون هم، إنما ينشئون أذنابا وصنائع هي التي تتكلم وهي التي تتحرك وهي التي تعمل. هذا دأب الإنجليز طيلة
عهود استخرابية وطيلة احتلال من البلاد الإسلامية ينشؤون صنائع على أيديهم وعيونهم، وهؤلاء هم الذين يتحركون، هم الذين يعملون، وهم الذين يتكلمون، وهم الذين يقومون بنيابة عنهم بكل شيء. هؤلاء الإنجليز أنشأوا القديانية، تنتسب إلى غلام أحمد القادياني الذي كان ادعى النبوة ولم يقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه الواضح بأنه آخر الأنبياء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فبالخلاصة كان صنيعة استخرابية كما قلت لكم إنجليزية، فنادى بأنه نبي آخر الزمان، وأن الجهاد ضد الإنجليز لا يصلح لأن هؤلاء يعني أولياء أمور، هكذا يقول، هؤلاء أولياء أمور ولا يجوز الجهاد ضدهم. وهذا يظهر لك بوضوح، يظهر لك بوضوح عمالة الرجل وخبث الرجل ودناءته وكفره والعياذ بالله. هذه قد يعني فتنة عظيمة. اليوم في أمريكا عندهم قنوات وعندهم مساجد وعندهم تمثيل الإسلام، فهم يتحدثون بلسان المسلمين، هذه الكارثة. هم يقولون نحن مسلمون ووضعنا كذا، وينشرون إسلامه المحرف الباطل كله نكاية في الإسلام الصحيح، إسلامي المسلمين الصحيح الظاهر المعروف. فالقديانية حركة كافرة مثل البهائية، والبهائية تكلمنا عنها يمكن في المرة الماضية، لكن القديانية حركة خطيرة جدا وتختلف عن البهائية بأنها حركة، كلاهما حركة كفرية، لكن هذه الحركة حركة تقتل روح الجهاد في المسلمين، فهي تحرم الجهاد تماما وتقول هؤلاء إنجليز أولياء أمور. فلما جاءوا إلى باكستان، طبعا يعني كان لهم باكستان، فالمودودي وقف ضدهم وقفة رائعة، وصار يكتب في المجلة ضدهم ويوضح أفعالهم السيئة لأهله وشعبه وقومه وللعالم الإسلامي وماذا يصنعون. فضاقوا به ذرعا وأنشأوا له المكايد من أجل تخلص منه، وسعوا عند أيوب خان. أيوب خان كان يتخلص منه لا من أجل القديانيين، لكن يتخلص منه لأنه ينادي بوجوب تحكيم الشريعة، وأن الشريعة لابد أن تحكم، أن باكستان ما انفصلت إلا من أجل الشريعة، وأنها ما جرى لها ما جرى إلا من أجل الشريعة. فهنا أيوب خان سجنه وأصدر عليه حكما بالإعدام. هذا كلام في 1373-1953. الملك سعود رحمه الله تعالى كان قد تولى آنذاك يعني بعد وفاة أبيه، وتوسط في القضية وأرسل جزاه الله خيرا لأيوب خان يعني يطلب منه أن يفك أسره، ما وافق. ومع الضغوط الكبيرة على أيوب خان من جميع أنحاء العالم الإسلامي خفف الحكم إلى من الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ثم بعد ذلك أفرج عنه لما انتهت الأحكام العرفية كما يقولون. وهذا ليس أول سجن المودودي، فقد سجن بعد ذلك بعشر سنوات في 1364-1384. اسمعوا السجن هذا ماذا جرى له، والرجل كما قلت لكم صاحب حمية وأنفة وعزة وكرامة. يقول الأستاذ الكبير اللواء ركن محمود شيت الخطاب، وهذا طبعا مات في ظروف الله يا أخوان يعني تحزننا جميعا، هذا مات فقيرا، باع كتبه وكان يعني عسكريا إسلاميا من الطراز الأول، وصاحب الكتب الرائعة جدا تحكي فتوحات الإسلامية وتحكي صفات العسكري المسلم والقائد المسلم وتحكي استراتيجيات العسكرية الإسلامية، ولواء يعني عراقي رائع مسلم صحيح الإسلام غيور على المسلمين. مات قريبا لم يدري به أحد، مات فقيرا، كان يبيع كتبه من أجل توفير لقمة العيش، محمود شيت الخطاب، سبحان الله العظيم. فهذا لو كان بطلا أو ممثلا أو لاعب كرة أو كذا لاهتزت الدنيا لوفاته، لكن هذا بطل من أبطال الإسلام وشارك في معارك فلسطين. وكان محمود شيت الخطاب يعني ليس مثلي ما يتحدث عنه، رجل عملاق، لكن مع ذلك يموت ولا يدري به أحد، مات قبل سنتين أو أقل، ما درى به أحد ولا ذكرته الصحافة العربية تهتم بأصغر تافه وأصغر تافهة وكذا، ما اهتموا بهذا العملاق الكبير. محمود شيت الخطاب يقول كنت مع رئيس الجمهورية عبد السلام عارف العراقي، زرت باكستان في 1384-1364، فطلبت من الحاكم العسكري أن أزور المودودي في سجنه، فوافق، وكانوا قد حكموا عليه أيضا بسجن طويل. فقال
أنا أريد أن أكلم الحاكم العسكري ليفرج عنك. قال وهل ذكرت له شيئا؟ هل كلمته؟ قال لا حتى استأذنك. فانفرجت أساريره، يقول مرشد خطاب، قل فرح وانفرجت أساريره وقال الحمد لله، ما كنت لأستأذن أولئك الطغاة أبدا ولا لأستسمحهم أبدا. يقول نحن على الحق، ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا حتى نسن هذا السجن؟ فنحن على الحق.

في تطبيق الشرعي وفي أخذ النفس بالأحكام الشرعية، هذه تورث عزة في الدنيا وتورث عزة في الآخرة إن شاء الله تعالى، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فاستمر المودودي من سجن إلى سجن، سجن ثلاث مرات، وإحداها كما قلت لكم حكم عليه بالإعدام، وبعضها كان سجنا مطولا. واستمر في المجاهدة بلسانه بقلمه بفكره بوقته بعمله، كان مصابا بالأمراض كان كذا، لكن كان يتنقل في البلاد، ذهب إلى المشرق وذهب إلى بلاد كثيرة لينشر الإسلام وينادي بفكرة الإسلامية، وكتبه تشي بذلك، توحي بذلك. فقد ألف في شتى مناحي الفكر الإسلامي، ألف في الجهاد، وقلت لكم جهاد في الإسلام، ألف في موضوع المرأة، ألف في موضوع الثقافة الإسلامية، ألف في موضوع الخلافة الإسلامية، وكانت قد شغلت باله منذ صبا. يعني قلنا متى ولد الرجل؟ في سنة 1903. متى سقطت الخلافة؟ سقطت الخلافة بعد ذلك ب 21 سنة. يعني لما سقطت الخلافة العثمانية كان في ريعان شبابه وفي مقتبل عمره. ولنعلم كيف تعلق المسلمون في الهند بالخلافة العثمانية، يعني كيف حزنوا وغضبوا لما سقطت الخلافة، سبحان الله. لأن يعني الخلافة كانت رمزا آنذاك، وكانت في أواخر فعلا أيامها، وكانت لا قيمة لها، القيمة الفعلية يعني، وكانت الأمور بيد أتاترك الهالك. المهم، فهنا لما سقطت الخلافة حزن الهنود حزنا عظيما. ويريد أن يعلم حزن الهنود ومن ضمنهم أبو الأعلى وماذا صنعوا وماذا عملوا، ليقرأ كلام أبي الأعلى في الخلافة والملك، وليقرأ أيضا مجلة المنار وما فيها من كلام رائع عن قضية سقوط الخلافة وتجاوب مسلمي الهند معها. يعني كانوا يتجاوب تجاوبا رائعا جدا، وحزنوا حزنا عظيما لو سقطت الخلافة، ونادوا بوجوب إنشاء الخلافة من جديد، وعملوا واجتهدوا، وكان منهم المودودي. فإذا يعني المودودي صاحب مشاعر إسلامية، وكان يكره القومية كرها عظيما، القومية العربية أو القومية الهندية أو القومية الفارسية أو القومية التركية، مع أن جدته لأمه كانت تركية، وهو يعرف الفارسية ويعرف العربية، فهو يعني موسوعي الثقافة، لكن مع ذلك كان يكره القومية كل الكره، وينادي بوجوب التخليص المسلمين من دنس القومية التي لا ترعى الإسلام. وأنا سبقا قلت لكم القومية على قسمين، تذكرون هذا يمكن في حلقات الماضية، القومية على قسمين، قسم يعني معاد للإسلام مثل قومية حزب البعث العربي الاشتراكي، وقسم آخر ليس بمعاد للإسلام لكنه يحجر الإسلام في زاوية من الحياة، المسجد وصلاة الجنازة وشعائر التعبدية وكذا. هذا ما يصلح. الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، ثقافة وعلم وقانون وقضاء، والإسلام كل لا يتجزأ، والقوميون لا يريدونه كلا، يريدونه جزءا. المهم، فكان المودودي حربا على القومية طيلة حياته، وكان يكره هذه الفكرة وينادي بأخوة الدين وأخوة الإسلام، وأننا يعني أمة واحدة ذات رسالة رائعة وخالدة وعظيمة، رسالة الإسلام، كتابنا واحد، رسولنا واحد صلى الله عليه وسلم، أهدافنا واحدة. وكان يسعى لذلك طيلة حياته رحمه الله تعالى، طيلة حياته كان هذا هاجسه وكان هذا همه، يعني طيلة حياته تقريبا، التي ختمت طبعا بخاتمة الحسنى، وأعطي جائزة الملك فيصل رحمه الله تعالى لخدمة الإسلام. هذا الرجل أيها الأحباب يعني كان عضوا مؤسسا للجامعة الإسلامية لما نشأت سنة 81 و300 وألف، نشأت في المدينة المنورة بقرار من المملكة العربية السعودية، وكان هذه إحدى حسنات هذه البلاد، يعني إنشاء الجامعة الإسلامية في وقت كل ما كان في العالم العربي والإسلامي يطفح بقومية النتنة، وكانوا يعني كان الإسلام فعلا منزويا، كان الإسلام منزويا في زاوية، والكلمة العليا للشيوعية للبعثية للعروبة للناصرية الصنمية التي كانت منتشرة آنذاك وكانت يعني لها انتشار هائل، ولكل شيء باختصار إلا الإسلام. فلما أنشأوا الجامعة الإسلامية في المدينة كانت حركة رائعة، وكانت بدايات مبشرة 1381، وكان المودودي عضوا مؤسسا في الجامعة الإسلامية، عضوا مؤسس الجامعة الإسلامية، وكان عضوا مؤسسا في رابطة العالم الإسلامي، وهي أيضا رابطة رائعة كان يراد منها أن تكون نواة لاجتماع جديد للعالم الإسلامي واتحاد للعالم الإسلامي، كان يراد هذا لكن ما قدر الله تعالى بعد. وهو عضو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، وهو عضو في جمعيات كثيرة ومجالس كثيرة، أنا أذكر هذا من أجل تعرفوا انشغاله،
يا رجل ألف 140 كتابا

وكتب 1000 خطاب وأسس جماعة هائلة انتشرت بمئات الآلاف بل بالملايين في الهند وفي باكستان، مع ذلك يكون عضو مؤسسا في الرابطة، وعضو مؤسسا في مجلس العالمي للمساجد، وعضو مؤسسا في الجامعة الإسلامية، وعضو مؤسس في عشرات الجمعيات والهيئات العالمية والمحلية والإقليمية. إيش؟ ما هي هذه الهمة؟ الهمة العالية. الإنسان يا أحباب لا يستطيع إذا استولى على قلبه وعقله الإسلام، فأحب الإسلام وشعر بعظمة الإسلام وروعة الإسلام، ما يستطيع والله أن يظل يعيش هكذا، ما يمكن، فإنه سيتحرك من أجل هذا الدين وسيعمل كل ما يستطيع من أجل هذا الدين. هذا يعني معلوم ومعروف. فلذلك يعني هذا الرجل العظيم استولى عليه تماما الإسلام وأحبه حبا وملأ عليه حياته. فهذه نتائج، هذه النتائج. ونحن عندما نذكر هؤلاء، وأنا ذكرت لكم مرارا قبل هذا، ما نذكر هؤلاء للتسلية فقط، وإن كان جزءا من الغرض هو التسلية لا شك، تسلية بذكر هؤلاء يعني تسلية رائعة وجليلة، وهي يعني أمر مطلوب، لكن ليست فقط تسلية، إنما نذكرهم للعظة والاعتبار والعمل على مثل ما عملوا، وللسير على منهاجهم والنسج على منوالهم. لابد يعني هذا الرجل كما نقول نحن أعجمي هندي، لكن استولى عليه الإسلام وحب الإسلام، فيعني نادى بالاجتماع الإسلامي والرابطة الإسلامية، وأحب العرب حبا جما، وتكلم عنهم كلاما رائعا في كتبه، ويعني زارهم في بلادهم، زار مكة والمدينة وزار سوريا وزار غيرها بلاد العربية والإسلامية، ونذر حياته الإسلام باختصار. يعني الكتب مثل هذا الكتاب جهاد في الإسلام، مثل الخلافة والملك، مثل الأركان الأربعة، مثل العبادة في الإسلام، يعني كتب رائعة جدا، وهي التي بنت أفكار جيل الصحوة. ولذلك اليوم يقولون إن أبا الأعلى المودودي هو مسؤول عن قضية الجاهلية والتكفير والجهاد لا ليس كذلك. أبو الأعلى كان فكره خالصا في هذه القضية، إنما لا يريد بالجاهلية الكفر، ولا يريد بأن القوم يعني ارتدوا في جاهلية بأنهم صاروا كفارا، معاذ الله، أبو الأعلى بعيد عن التكفير، لكن فهم هذا من كلامه وشن عليه بعض الناس بأنه يريد هذا. وأنا قلت لكم أن الرجل لو أخطأ ليس بمعصوم، لكن على الأقل أثر تأثيرا رائعا في الجيل، جيل الصحوة، وإلى اليوم نقرأ كتبه ونترحم عليه ونذكره بخير، نذكره بخير، وهكذا ينبغي. طبعا هو كما قلت لكم اعتزل رئاسة الجماعة الإسلامية سنة 71 و 300 و 1000 وتفرغ لكتابة والإنشاء والاجتهاد في الدعوة ونشر الدعوة. الجماعة الإسلامية بعد انفصال الهند عن باكستان انقسمت إلى قسمين، لكل منها منهاجها المستقل، الجماعة الإسلامية في الهند والجماعة الإسلامية في باكستان، ولكل منها نظامها، ولكل منهما نظامه، ولكل منهما إدارته وتنظيمه المستقل. فأبو الأعلى رحمه الله كان في باكستان في لاهور يدير جماعة الإسلامية من هنالك، وبعد تنازله استلم الراية آخرون. لكن في الحقيقة هذه الجماعة أثرت تأثيرا جليلا على المجتمع الهندي خاصة وعلى المجتمع الإسلامي عامة، فقد كانت جماعة واعية. كان هناك مشايخ في الهند، كان هناك أساتذة، كان هناك علماء، كان هناك مثقفون لا شك في هذا، وأعداد ضخمة ومحبون الإسلام، وقوم يعني فيهم عاطفة، الهنود فيهم عاطفة رائعة ويحبون الإسلام وكذا. لكن هذه الجماعة امتازت عن هؤلاء جميعهم بأمرين: بالثقافة الواعية وبالعمل المنظم. يعني الإسلام أيها الأحباب يواجه مكائد ضخمة، ضخمة جدا هائلة من قبل أعدائه. المكائد هذه في على شكل منظمات تعمل ليل نهار، ليل نهار، لتغزو قلوبنا وعقولنا وأفكارنا. منظمات تدفع لها آلاف الملايين في العشر سنوات الأخيرة هذه، مراكز دراسات بحثية واستراتيجية في أمريكا، في الدول الأوروبية، في روسيا، في الصين، في كل مكان، وهدفها مقاومة الإسلام والمسلمين ووضع العقبات أمام الإسلام والمسلمين. فأعداؤنا يواجهون بتنظيم هائل، فنواجه نحن فرادى. الذي فعله بلعنى مودودي أن جمع شتات هذه القوى المفرقة وجعلها تصب في وعاء رائع جداً لتعمل جبهة واحدة ضد هذه الأفكار الوافدة والغزو الفكري الهائل والمكايد الهائلة ليل نهار. ولا تنسوا أنه كان حتى قبل استقلال باكستان أنشأ جماعته وقعد 6 سنوات، جلس 6 سنوات في الهند الكبرى، فكان معرضا لغزوات هندوسية ضخمة
جرائم مذابح وغزوات فكرية وتأثيرية هائلة، فعمل كل ما يستطيع من أجل هذا. فلما انفصلت باكستان عن الهند استطاع فعلا بحنكة وذكاء وجد واجتهاد وإخلاص نحسبه كذلك والله حسيبه وأنا زكي الله أحدا، استطاع يجمع هذه الجهود في بوتقة واحدة لتخرج عملا رائعا منظما يستطيع أن يقف في وجه الأعداء ويستطيع أن يجمع شتات الجهود ويوفق بينها ويفتح آفاق للعمل الإسلامي الواسع الرائع حسب المودود أنه صنع هذا. فكيف إذا أضيف إليه جهده الثقافي الرائع وكتبه التي كتبها وخطابات النصح التي كان يوجهها للملوك والرؤساء العالم الإسلامي وعنايته الشديدة بكل ما يؤدي إلى اجتماع المسلمين ومشاركته في هيئاتهم العالمية، سفره للخارج لأمريكا للمحاضرات لأوروبا للدول العربية، هذا رجل عملاق. إذن هو رجل عملاق في عمله وعطائه وتجدده وبذله وتضحيته. يكفي أيها الأحباب أنه مات ولم يترك شيئا لنفسه، لم يخلف العقارات ولم يخلف الأموال ولم يخلف الثروات، ما خلف إلا العلم وإلا الاجتهاد وإلا البذل وإلا التضحية. وكان الله تعالى له فذكر الناس اسمه وتعاهدوا كتبه وانتشر علمه وانتشر فضله وشارك مشاركة رائعة في تفسير كتاب الله تعالى عن طريق كتابه الجليل تفهيم القرآن، وشارك مشاركات جليلة في شتى نواحي الثقافة الإسلامية. فكان شخصية فذة جامعة لجوانب كثيرة من العزة والفخار والعمل والاجتهاد. وهكذا ينبغي أن يكون مسلم، لا يحصر نفسه في ركن ولا زاوية، يتحرك حركة دائبة، يجتهد في أكثر من موضع لعل الله تعالى يوفقه ويسدده. فرحم الله تعالى فقيدنا المودودي وأعلى ذكره في الخالدين وألحقنا بالصالحين على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتح اليوم صفحة جديدة من صفحات التاريخ الإسلامي، صفحة من صفحات تاريخ الأندلس. وذكرنا في الدرس السابق كيف وصل الحال في بلاد الأندلس إلى انهيار مروع وضياع للهيبة وضياع للعزة وذل وهوان وانكسار وفرقة وتشتت بين المسلمين وصراع بين الإخوة وموالاة للنصارى، وكاد الإسلام أن ينتهي من بلاد الأندلس. ذكرنا هذه العبارة كثيرا، لكن الإسلام لا ينتهي أبدا. حدث حدث غير من شأن بلاد الأندلس. تعالوا ندرس آخر موقف وقفنا فيه في الحلقة السابقة. وقفنا عند حصار أشبيلية لما حاصرها ألفونسو السادس أياما وشهورا، ثم إذا به يرسل رسالة إلى المعتمد على الله ابن عباد يحذره فيها ويهينه فيها ويقول له: لقد آذاني الذباب في بلادك، فإن شئت أن ترسل لي مروحة أروح بها عن نفسي فافعل. هكذا ليصف له حال جيشه وحال أمته وحال حصونه، أن كل هذه الأشياء أهون عنده من الذباب. المعتمد على الله ابن عباد أخذ الرسالة وقلبها وكتب على ظهرها ردا، لما قرأه ألفونسو السادس انسحب بجيشه، ردا من سطر واحد فقط. قال له: والله لئن لم ترجع لأروحن لك. مش انت عايز مروحة؟ هو هكذا يطلب: أريد مروحة أروح بها عن نفسي. قال: والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين. بمروحة من المرابطين. من هم المرابطون؟ المرابطون هذه دولة قامت في المغرب العربي وما تحت المغرب العربي، كانت دولة إسلامية قوية جدا. فالمعتمد على الله ابن عباد يلوح لألفونسو السادس: إنك لو لم ترجع سوف أستعين بالمرابطين. يعني بمعنى تاني كده هطلع لك الرجالة بتوعنا، الناس المجاهدين، الناس الأبطال، الناس الذين لا يهابون الموت، وهبطل علاقات معاك وهبطل دفع جزية وما إلى ذلك. والله لئن لم ترجع لأروحن لك بمروحة من المرابطين. ألفونسو السادس عندما يسمع كلمة المرابطين يعلم بأس المرابطين. ألفونسو السادس مطلع على أحوال العالم المحيط ويعلم دولة المرابطين، لذلك أخذ جيشه وانصرف. من هم المرابطون؟ سنأتي إن شاء الله للحديث على المرابطين بعد قليل، لما نتحدث عن موقف بلاد الأندلس بعد حصار أشبيلية. أمراء المؤمنين في الأندلس، كل بلاد الأندلس طبعا فيها أمراء للمؤمنين كما ذكرنا، فكروا في الكارثة التي حلت بهم. دلوقتي طليطلة لو تذكروا سقطت في سنة 478 من الهجرة، افتكروا التاريخ ده يا إخواننا. طليطلة منذ سقوطها لم تعد للمسلمين حتى الآن. افتكروا تاريخ 478 في بلاد الأندلس، سقطت طليطلة وأشبيلية حصرت، مع أن أشبيلية في الجنوب الغربي بعيدة عن بلاد كشتالة. والمعتمد على الله كاد أن يهلك لولا أن فتح الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين. لكن يعلمون أنه إن آجلا أو عاجلا ستسقط بقية المدن. يعني إذا كانت طليطلة أحصن مدينة في بلاد الأندلس سقطت، طيب ما هو قليل ستسقط قرطبة وبطليوس وغرناطة وأشبيلية وكل حواضر الإسلام، ماذا نفعل؟ قالوا إيه؟ قالوا نعمل مؤتمر. فعملوا مؤتمر القمة الأندلسي الأول، مؤتمر أول طبعا، مؤتمر يجتمع فيه للاتفاق على رأي. قبل كده طبعا ما كانش فيه مؤتمرات في السنوات السابقة، لأن كان فيه فرقة، وقبل الفرقة كانت دولة واحدة، ما كانش أيام عبد الرحمن الناصر أكثر من دولة عشان يعملوا مؤتمر سوا. لكن دلوقتي 22 دويلة صغيرة، فقال لك نعمل مؤتمر القمة الأندلسي الأول، وقعدوا مع بعض يتناقشوا في هذا المؤتمر ماذا نفعل.
أول شيء طبعا أخذوا ينددون بشدة بالاحتلال القشتالي لطليطلة. طبعا يعني ده دولة صديقة، ده قشتالة دي دولة صديقة، كيف يفعلون هذا الأمر؟ لابد أن نشتكي قشتالة. هيشتكوا لمين؟ ما كانش حد عارف دلوقتي، طبعا ما فكروش يشتكوا ربنا. لا، احنا ممكن نشتكي للبابا، ممكن نشتكي ملك فرنسا، نشتكي الملك ليون، اي حد حوالين المنطقه. لكن يعني قشتاله دي اتعملت عامله الحقيقه ما كانتش متوقعه منها، هكذا قالوا. طيب نعمل ايه؟ برضو كان في بقيه خير في الناس حتى هذه اللحظه. اقول لك ايه، جمعوا الامراء ومعهم العلماء. يعني المؤتمر القمه ده ما كانش بس الامراء، ده كان معهم العلماء. العلماء فاهمين الموقف وفاهمين الاصل في الهزيمه، فاشاروا بالجهاد. يعني احنا ممكن نحارب وندافع، ليه لا؟ ليه ما نشيلش سلاح ونقف قدام الناس ديت؟ ونحن عندنا من تاريخنا ما يثبت ان المسلمين اذا ارتبطوا بربهم وجاهدوا في سبيله انتصروا حتى لو كانت قواتهم ضعيفه. لكن طبعا يعني الناس اللي موجوده ما تنفعش تجاهد. الناس ديت رفضت، قالت لا، ازاي؟ احنا اهم حاجه نوقف نزيف الدماء، اهم حاجه نوقف الحرب ونحاول نحل الموقف بشيء من السلام مع قشتالة، نحاول نتفاوض مع ألفونسو السادس، يا ترى هل في فرصة ان انت تسيب طليطلة، او حتى يا سيد تاخد جزء منها ودينا جزء من طليطلة واحنا عايشين جنب بعض. هكذا كانت يعني اشارات الامراء. العلماء يعني شافوا طبعا الوضع يعني مزري واستحالة هيتغير الوضع بهذه الطريقة، فاشاروا برأي اخر. هم عارفين الناس دي مش ممكن هتجاه في سبيل الله، صعب جدا. الناس دي بقالها 70 أو 80 سنة بتدفع جزية. الناس دي ألفت الهوان وألفت الذل، فمش ممكن أبدا هيقوموا يغيروا. فأشاروا برأي جديد. العلماء قالوا طب بلاش نجاهد، إذا كنتوا أنتوا خايفين من الجهاد بلاش نجاهد، أرسلوا إلى دولة المرابطين، اطلبوا منها أن تأتي وتهاجم النصارى في موقعة فاصلة، تكسب النصارى تبعدهم عن أرضهم. فاحنا مش هنحارب ولا حاجه، احنا في امان، احنا بس نجيب الناس بتوع المرابطين دولت، بيقولوا عليهم رجاله اقوياء، بيقولوا عليهم مجاهدين صابرين، هاتوهم هم يحاربوا بلاد النصارى واحنا بنتفرج على الاحداث. طيب والله رايي يعني مفيش مانع منه، يعني حاجه اقتراح معقول. هل قبله الامراء؟ لم يقبله الامراء. قالوا ايه؟ قالوا لا، برضو ما نجيبش المرابطين، المرابطين دوله قويه جدا، لو دخلناها أرض الأندلس والله تكسب النصارى وتاخد هي الأندلس. طيب يا سيدي ما تاخد الأندلس، والله يا ريت تاخد الأندلس. الأندلس لو اتخذت مع دولة المرابطين أهي دولة إسلامية وفيها شرع إسلامي بدل ما معاكم مفرقة ومشتتة أكثر من 20 جزء. لكن رفض الأمراء ذلك الأمر وتجادلوا كثيرا، دول كثيرة طبعا، أمراء كثيرين يعني حضور في هذا الأمر، فتجادلوا كثيرا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى من على رجل منهم فتح عليه. مين هو؟ برضو المعتمد على الله ابن عباد. الراجل قال في نفسه يعني أنا كنت لسه من يومين بألوح باسم المرابطين، ويعني ربنا فك عني الحصار لما استعنت بالكلام بملك المرابطين أو بزعيم المرابطين. طيب ما أنا أستعين بيه بالفعل. فقام وخطب في الحضور خطبة، طبعا ما كانتش على هوا معظم الحضور، أذكر منها آخرها. يقول في آخر خطبته المعتمد على الله ابن عباد: ولا أحب أن ألعن على منابر المسلمين. هيجي يوم المسلمين في كل بلاد العالم يلعنوني على المنابر لأني ما استعنتش بالمرابطين، لا أحسن دلوقتي أروح أستعين بالمرابطين بدل ما تلعن على منابر المسلمين. ولا أحب أن ألعن على منابر المسلمين، ولا أن أرعى الإبل في صحراء المغرب خير لي من أن أرعى الخنازير في أوروبا. هيجي يوم أكون عبد الألفونسو السادس وأرعى الخنازير في أوروبا، لا أحسن أكون عبد لزعيم المرابطين وأرعى الإبل في بلاد المغرب. هكذا قال المعتمد على الله ابن عباد. فلما قال ذلك تحركت النخوة في قلوب البعض. طبعا أول واحد أمين المتوكل ابن الأفطس، لو تذكره فاكرين رسالة المتوكل ابن الأفطس التي أرسلها إلى ألفونسو السادس. هذا رجل لم يدفع الجزية في حياته، الرجل الوحيد العزيز في الحضور، فقام ووافق على هذا الأمر. فقام عبد الله ابن بلقين صاحب غرناطة ووافق أيضا على هذا الأمر. هذه 3 حواضر إسلامية ضخمة، غرناطة وأشبيلية وبطليوس، هذه 3 حواضر كبيرة، 3 ممالك كبيرة في ذلك الوقت. فوافقت هذه الممالك ورفض الباقون.
فلما وافقوا على هذا الأمر جعلوا من عندهم وفدا عظيما مهيبا من العلماء والوزراء ينزل إلى بلاد المغرب يستعين ويطلب العون من ملك المرابطين أو زعيم المرابطين في هذا الوقت حتى ينقذهم من بأس النصارى في بلاد الأندلس. قبل أن نتحدث عن رد زعيم المرابطين في بلاد المغرب العربي، تعالوا نعلم من هم المرابطون. علشان نفهم قصة المرابطين تعالوا نرجع إلى الوراء 38 سنة. إحنا دلوقتي في سنة كام؟ في سنة 478. طليطلة سقطت وأشبيلية حصرت ومؤتمر القمة اتعمل في سنة 478. تعالوا نرجع 38 سنة من هذا الحدث في سنة 440، نغور في أعماق التاريخ ونغور في أعماق الصحراء. تعالوا ننزل في الصحراء جوه بعيد بعيد في موريتانيا. حد يسمع موريتانيا؟ موريتانيا طبعا بلد إسلامي كبير، معظم سكان موريتانيا من المسلمين. في جنوب موريتانيا هناك في الصحراء القاحلة، اتركوا الآن جبال الأندلس، اتركوا الآن خضراء الأندلس، حدائق الأندلس، أنهار الأندلس، وتعالوا معايا ننزل هناك في الصحراء، في الحر، في القيض الشديد، في الفقر، في الجد، في أناس لا يتقنون الزراعة، عاشوا تماما على البداوة. هناك كان يعيش البربر، طوائف من البربر، قبائل من البربر، قبائل كبيرة جدا اسمها قبائل صنهاجة، وأكبر فرعين في صنهاجة فرع اسمه جدالة وفرع اسمه لمتونة. معلش الأسماء صعبة لكن ستمر معنا كثيرا، فلذلك نشير إلى هذه الأسماء. فالقبيلة التي تسكن في منطقة جنوب موريتانيا كانت قبيلة جدالة، وكان على رأس هذه القبيلة رجل اسمه يحيى ابن إبراهيم الجدالي. هذا الرجل كانت فيه فطرة حسنة، كانوا جميعا من المسلمين، دخلوا في الإسلام منذ قرون وكانوا من المسلمين. هذا الرجل فطرته طيبة، نظر حوله في قبيلته فوجد أمورا عجيبة. تعالوا كده بصوا حال جنوب موريتانيا في سنة 440. طبعا 440 ديت متزامنة مع أحداث بربشتر اللي اتكلمنا عنها الدرس اللي فات، ومع أحداث بلنسية اتكلمنا عنها الدرس اللي فات. يعني الأحداث الآن متزامنة مع نفس الأحداث التي جرت في عهد دويلات الطوائف. نظر يحيى ابن إبراهيم فوجد الناس من حوله قد أدمنوا الخمور، يا ناس مسلمين لكن يشربون الخمور في كل يوم، عادي جدا الناس كلها بتشتري وبيع خمر. نظر فوجد الزنا قد فشى في الناس، الزنا والله يا إخوة لدرجة أن الرجل كان يزاني حليلة جاره ولا يعترض جاره. حاجة عجيبة جدا، كيف يفعل هذا المنكر؟ كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وتأتون في ناديكم المنكر. فعلا كانوا يأتوا المنكر في ناديهم. الرجل لا يعترض، لماذا لا يعترض؟ لأنه يفعل نفس الأمر. فشى الزنا بشكل مريع في جنوب موريتانيا في ذلك الزمان في عمق التاريخ في سنة 440. كثر الزواج من أكثر من أربعة، والناس من المسلمين كثر الزواج من أكثر من أربعة، ولا ينكر عليهم منكر، السلب والنهب هو الأصل. القبيلة القوية تأكل الضعيفة، والقبائل مشتتة ومفرقة، والوضع شديد الشبه بما يحدث في دويلات الطوائف، بل هو أشد. وطبعا يا إخوة والله لا يخفى علينا جميعا أن الوضع في سنة 440 سواء في بلاد موريتانيا أو سواء في بلاد الأندلس هو أشد وطأة مما نحن عليه الآن. فانظروا كيف يكون القيام، انظروا وتدبر وشوف الخطوات الممنهجة حسب منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يغير هذا المنكر الذي نظن أنه ليس منكر، هناك في الدنيا أكبر من ذلك. يحصل إيه؟ هذا الرجل صاحب الفطرة الطيبة يعلم أن كل هذا من المنكر، لكن ليست في يده طاقة للتغيير. أولا الشعب كله عايش في ضلال وعايش في بعد عن الدين. ثانيا ليس عنده من العلم ما يغير به الناس، وما يعرفش يا ترى ايه الاصول الصحيحه، ويعلم ان كل ما يعمل هذا خطا، لكن كيف يغير لا يعلم. فالرجل يفكر ويهديه ربه، يقول انا اروح احج وانا راجع من الحج
أذهب إلى حاضرة الإسلام في المنطقة. أكبر مدن الإسلام في المنطقة هي مدينة القيروان اللي موجودة دلوقتي في تونس. فقال أذهب إلى مدينة القيروان فأكلم علماء القيروان، وعلماء القيروان مشهورين بالعلم، لعل رجلا منهم يأتي ويذهب معي إلى قبيلتي يعلم الناس الإسلام. فذهب بالفعل إلى الحج. يحيى ابن إبراهيم الجدالي ذهب إلى الحج ثم عاد إلى القيروان، وهناك قابل أبا عمران الفاسي، هذا شيخ المالكية في مدينة القيروان. نعرفين طبعا المذهب المالكي هو المنتشر في كل بلاد الشمال الإفريقي، سواء يعني في العصر القديم أو حتى في عصرنا الحاضر، وكان هو المذهب السائد حتى في بلاد الأندلس. فذهب إلى شيخ المالكية أبو عمران الفاسي، هذا من شيوخ المالكية الكبار جدا، يعني على ممر العصور هذا من أعظم شيوخ المالكية في التاريخ، وحكى له القصة وقال له والله أنا ظروف يعني زي ما أنت شايف، إيه الحل في رأيك، إيه الحل في نظرك؟ فقال أرسل معك رجلا يعلم الناس دينهم. فبحث في القوم وأرسل معه رجلا، الشيخ عبد الله ابن ياسين. احفظ معايا الاسم ده، هذا والله اسم يكتب بحروف من نور، حروف من نور، الشيخ عبد الله بن ياسين. عيب كبير قوي قوي ما نكونش عارفين الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله. قال له انزل يا شيخ مع شيخ قبيلة جدالة علم الناس الدين في جنوب موريتانيا. الشيخ عبد الله بن ياسين يا إخوة من شيوخ الملكية أيضا، له طلاب علم كثيرين جدا جدا في أرض المغرب وأرض الجزائر وأرض تونس، جميعا يأتون له ويستمعون، ويعيش في حاضرة من حواضر الإسلام، ويعيش في المدنية على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت. لكن يفكر الشيخ عبد الله بن ياسين في المهمة الكبيرة، أنا هنزل دلوقتي أغور في الصحراء وأترك كل هذا الذي أنا فيه؟ نعم أنزل وأفعل، هذه مهمة عظيمة جدا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فينزل الشيخ عبد الله بن ياسين يغور كثيرا في الصحراء الكبرى، يخترق كل جنوب الجزائر، ويخترق أكثر شمال موريتانيا، حتى يصل إلى جنوب موريتانيا هناك في هذه الأرض الفقيرة، في هذا الحر الشديد، في هذه الأرض شديدة الجد، وينظر في القوم وينظر في الناس فيجد فيها عجبا، يجد هذه المنكرات تفعل أمام كل الناس ولا ينكر عليهم منكر. الشيخ عبد الله بن ياسين في أنات شديدة بدأ يعلم الناس، بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. تفتكروا رد فعل الناس إيه؟ رد فعل الشعب إيه؟ رد فعل أصحاب المصالح إيه؟ ثارت عليه جميع الفصائل، ثار عليه أصحاب المصالح وثار عليه الشعب. الناس تريد أن تعيش في شهواتها، وأصحاب المصالح مستفيدون من هذا الذي يحدث في قبائل جدالة في هذه المنطقة. الناس بدأوا يجادلونه ويصدونه عما يفعل، ولم يستطع يحيى ابن إبراهيم الجدالي زعيم القبيلة أن يحميه. ليه؟ الشعب مش متربي يا إخوة، الشعب كله رافض. لو أصر يحيى ابن إبراهيم الجدالي على هذا الأمر لخلعه الشعب، لخلعته القبيلة، لكن هو عايز يعلم الناس الدين، لكن الشعب مش موافق. يعمل إيه؟ بدأ يحاول مرة تانية ومرة تالتة، بدأ الناس يهددونه، والله ما سكتش سنؤذيك بالضرب. استمر، ضربوه ثم هددوه بالطرد من البلاد أو القتل. مرت الأيام وهو يدعو ويدعو من جديد، حتى قاموا فعلا بطرده من البلاد. قالوا له ارجع يا شيخ عبد الله بن ياسين، ارجع يا شيخ يا كريم، ارجع لبلادك، علم الناس بتوعك، علم طلاب العلم اللي عندك، ارجع خليك في حالك وسيب هذه البلاد، وسيب هذا الجنوب الموريتاني يعيش في الظلام كما يعيش. الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله اضطرد من البلد، والله كأني أراه رأي العين، يقف خارج القبيلة وتنحدر دموعه على خده وهو يقول بحسرة في قلبه: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. هو صعبان عليه الناس، معقول الناس فهم الإسلام بهذا الفهم؟ معقول الناس مش عارفة أن هي ما كلها إلا أيام أو شهور أو سنوات وستموت على هذا الضلال؟ يريد أن يغير ولا يستطيع. طب أرجع تاني للقيروان، أرجع لطلاب العلم؟ طب وسيبهم لمين الناس ديت؟ حز في نفسه أن يولد الناس في هذه البلاد فلا يجدون من يعلمهم،
فأراد أن يبقى، ولكن كيف يبقى؟ أيدخل إلى جدالة من جديد؟ فكر يدخل تاني، لكنه سيموت، وما الفائدة في موته؟ لو كان موته يصلح فأهلا بالموت، لكن الموت لن يفيد. طب يفكر في فكرة تانية؟ نعم، يجلس يفكر ويفكر، ثم يهديه ربه سبحانه وتعالى. يعمل إيه الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله؟ يعمق أكثر في الصحراء. إحنا في جنوب موريتانيا، إحنا بعدنا قوي قوي عن الحواضر، بعدنا قوي عن المدنية. يعمق أكثر حتى ينزل إلى شمال السنغال. شمال السنغال، مين يسمع عن السنغال في هذه الأونة؟ ومين يسمع عنها دلوقتي؟ إحنا ما نعرفش من السنغال غير فريقها القومي بس، كل ده اللي نعرفه عن السنغال. لكن السنغال دي بلد إسلامي كبير جدا، 90% وأكثر من سكان السنغال من المسلمين اللي إحنا يعني لا نعتبر بوجودهم الآن. نزل في شمال السنغال، وهناك في شمال السنغال على مصب نهر من الأنهار، في غابة من غابات إفريقيا، هناك يضع خيمة بسيطة جدا له على مصب النهر، ويجلس فيها ويبعث برسالة إلى أهل جدالة في جنوب موريتانيا: أنا هنا. هناك يقول: أنا هنا في بلاد السنغال، أنا هنا في منطقة كذا وكذا، من أراد أن يتعلم العلم فليأتني في هذا المكان. هناك في جدالة كان هناك مجموعة من الشباب تتحرك قلوبها للدين، لكن أصحاب المصالح ولكن أصحاب القوى في هذه البلاد يمنعونهم من الارتباط بالدين. فلما علموا أنهم في مأمن هناك في السر، هناك في أدغال السنغال في شمال السنغال، يعلمون أن الرجل هناك، تاقت قلوبهم إلى لقياه، ونزلوا من جنوب موريتانيا إلى شمال السنغال، وجلسوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين 2 أو 3 أو 4 معه في خيمته، فأخذ يعلمهم الإسلام بصبر شديد، يعلمهم الإسلام كما أنزل. يعلمهم يا إخوة والله في هذا العمق في التاريخ، يعلمهم أن الإسلام دين شامل ينتظم كل أمور الحياة. الإسلام دين متكامل. بدأ يعلمهم العقيدة الصحيحة، بدأ يعلمهم العبادة، بدأ يعلمهم كيف يجاهدون في سبيل الله، كيف يركبون الخيل، كيف يحملون السيف، ثم بدأ يعلمهم كيف يعتمدون على أنفسهم، كيف ينزلون إلى الغابات يصطادون الصيد ويأتون به إلى الخيمة، يطبخونه ويأكلونه، ولا يستجدون أكلهم أو طعامهم من فريق من الفرق المحيطة بشمال السنغال. بدأ يعلمهم هذا الأمر. ذاق الناس حلاوة الدين، 5 من الناس معه في خيمته ذاقوا حلاوة الدين، فلما ذاقوها شعروا أنه من واجبهم أن يأتوا بأحبابهم وأصحابهم وأقاربهم إلى هذا الذي ذاقوا حلاوته، فذهبوا هناك إلى جدالة، وكل واحد منهم عاد برجل، فبقى 5 بقوا 10، فأخذ يعلمهم الشيخ عبد الله بن ياسين، والعشرة بقوا 20، والخيمة ضاقت عليهم، فأقاموا خيمة أخرى هناك، وخيمة ثالثة بجوارها، وخيمة رابعة، وبدأ العدد يزداد، وبدأ الناس تتعلم الإسلام كما ذكرنا، كما أنزل من كل جوانبه. بدأ يعلمهم أنه إذا تعارض شيء مع القرآن والسنة فلا ينظر، الأول تقدم القرآن والسنة، بعد ذلك يأتي أي شيء. لابد أن تحافظ على هذه الأصول كي تكون ما تريد وكي تقيم ما تريد. الأمر بدأ يتسع مع الشيخ عبد الله بن ياسين، بدأ من الصعب عليه أنه يوصل علمه لكل الحضور. بدأ الحضور يكونوا 50 و100 و150 و200، بدأ يقسمهم لمجموعات 5 5، ومع كل واحد يختار نابغا من النابغين في العلم يعلمهم، ثم يجلس هذا مع هؤلاء، نفس منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تذكروا دار الأرقم بن أبي الأرقم، وكيف كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحابته في أهل مكة يعلمهم الدين حتى قامت لهم دولة. انظروا كيف كانت بيعة العقبة الثانية، 72 من رجال المدينة المنورة قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 12 قسما، وجعل لكل 5 نقيبة، وبعتهم تاني للمدينة المنورة، ثم قامت للمسلمين دولة. هكذا أيضا كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين. بدأ العدد يتزايد من سنة 440 لسنة 444، وصل العدد إلى 1000. سبحان الله،
انظر نصر من الله وفتح مبين. الرجل نزل بمفرده طورد وأوذي في الله وضرب وهدد بالقتل، فإذا به ينزل إلى أعماق الصحراء في شمال السنغال وحيدا طريدا شريدا، ثم في 4 سنوات يصبح 1000 رجل. قال الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله: لمن معه لن يغلب 1000 من قلة. طبعا يعني 1000 بالنسبة للعدد المحيط بهم يعتبر عدد لا هو بالقليل ولا هو بالكثير. قبائل سنهاجة كبيرة جدا لكن مفرقة ومشتتة، لكن هؤلاء 1000 رجل كما ينبغي أن يكون الرجال. نزل الرجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعرفون الناس الدين ويعلمونهم الأحكام، فبدأت جماعتهم تزداد وبدأ الرقم يرتفع من 1000 إلى 1200 إلى 1300. نعم يرتفع ببطء لكن تقدم ملموس. الخيمة في اللغة تعني رباط، ونرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله، هذا لأن المرابطين أو أن المجاهدين كانوا يتخذون خياما على الثغور يحمون فيها الثغور ويجاهدون في سبيل الله. فلما كان هؤلاء القوم الشيخ عبد الله بن ياسين ومن معه يجلسون في خيام هناك على نهر السنغال، سموا أنفسهم بجماعة المرابطين، جماعة المرابطين، فعرفوا في التاريخ بهذا الاسم. وفي سنة 445 بيحدث حدث متوقع في سنن الله سبحانه وتعالى. احنا قلنا ان من سنن الله سبحانه وتعالى ان يتقدم المسلمون ببطء في سلم الارتفاع وفي سلم الرقي، ثم يفتح الله عليهم بشيء لم يكن متوقعا حتى لأنفسهم، هم أنفسهم لا يتوقعون ما يحدث، تحدث انفراجة للمسلمين، تماما كما ذكرنا في موقف عبد الرحمن الناصر لو تذكروا في دخول سرقسطة وموت عمر بن حفصون. أيضا هنا في هذه البلاد اقتنع بفكرة الشيخ عبد الله بن ياسين رجل اسمه يحيى بن عمر اللمتوني. لو تذكروا في أول الحلقة ذكرنا أن أكبر قبائل سنهاجة جدالة ولمتونة، كل هذه الأحداث تتم بشباب جدالة. أما زعيم قبيلة لمتونة يحيى ابن عمر فقد اقتنع بالفكرة ودخل معه في جماعته في جماعة المرابطين، وفعل رحمه الله كما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه لما دخل الإسلام. تذكروا سعد بن معاذ لما دخل الإسلام ذهب إلى قومه وقال: إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعل يحيى ابن عمر اللمتوني نفس الأمر، ذهب إلى قومه وأتى بهم ودخلوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين في جماعته، فأصبح 1200 أو 1300 أصبحوا 7000 في يوم وليلة، 7000 رجل يفهمون الإسلام من الشيخ عبد الله بن ياسين كما ينبغي أن يفهم، وتزايد الأمر. وسبحان الله بعد قليل جدا من دخول قبيلة لمتونة يموت الشيخ يحيى ابن عمر اللمتوني الذي أتى بالناس. انظر إلى حسن الخواتيم، أتى 7000 جندي للإسلام ثم مات، وتولى من بعده على زعامة لمتونة الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني. افتكروا يا أخواننا الاسم ده، الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني. مش ممكن نكون عارفين حياة عنترة بن شداد كلها من أولها لآخرها ومش عارفين حياة الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني والشيخ عبد الله بن ياسين والشيخ يحيى ابن عمر اللمتوني وهؤلاء الذين غيروا وجه التاريخ كما سترون. الشيخ أبو بكر ابن عمر اللمتوني دخل بحماسة شديدة مع الشيخ عبد الله بن ياسين، وبدأ الأمر يزداد وبدأت الأعداد تكبر، وبدأ المرابطون يصلون إلى أماكن أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها. نذكر أنهم كانوا في شمال السنغال، بدأوا يتوسعوا حتى وصلت حدود المنطقة من شمال السنغال إلى جنوب موريتانيا، وأدخلوا معهم جدالة. يعني بقت جدالة ولمتونة القبيلتين اللي موجودتين في شمال السنغال وجنوب موريتانيا جماعة واحدة، بلغت إعدادها في سنة 451 حوالي 12000 من المسلمين الرجال، 12000 رجل. الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله
وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في قبيلة من القبائل حاربوه وقاتلوه فقاتلهم فاستشهد رحمه الله الشيخ عبد الله بن ياسين في سنة 451، يعني قعد 11 سنة من سنة 440 لسنة 451 ومات رحمه الله، لكن خلف من ورائه 12,000 رجل على منهج صحيح في الإسلام. ويتولى من بعده الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة جماعة المرابطين، ويقعد سنتين في زعامة هذه الجماعة الناشئة، ويكونوا في التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين، دويلة صغيرة جدا لا ترى على الخارطة في شمال السنغال وفي جنوب موريتانيا. وفي سنة 453 بعد ولاية أبي بكر بن عمر اللمتوني بعامين يسمع أن هناك خلافا بين المسلمين في جنوب السنغال في منطقة بعيدة تماما عن دويلة المرابطين. يعلم رحمه الله أن هذا الخلاف شر، وأنه لو استشر الخلاف بين الناس فلن يكون هناك مجال للدعوة، فبسرعة ينزل ليحل الخلاف مع أن الناس ليسوا في جماعته وليسوا في قبيلته، فينزل رحمه الله إليهم، لكنه بحكمة شديدة يعلم أنه لا بد للحق من قوة تحميه. يأخذ معه نصف الرجال، يأخذ معه حوالي 7,000 رجل. في سنة 453 كان قوام الناس حوالي 14,000. يأخذ 7,000 رجل وينزل في أعماق السنغال في جنوب السنغال ليحل الخلاف بين المتصارعين هناك. لكن هل يترك دولة المرابطين بلا رابط ولا ضابط ولا زعيم؟ أبدا، يترك عليها ابن عمه يوسف ابن تشفين رحمه الله. والله يا إخوة اسم أيضا يكتب بحروف من ذهب وأغلى من الذهب رحمه الله، ثم ينزل هو ليحل الخلاف. يترك الدويلة الناشئة، يترك زعامة القبيلة أو زعامة الدويلة الصغيرة دويلة المرابطين، وينزل ليحل الخلاف 7,000. فيستطيع أن يحل الخلاف رحمه الله، لكن يفاجأ بشيء عجيب. يفاجأ أن في جنوب السنغال بجوار هذه القبائل المتصارعة هناك قبائل لا تعبد الله بالكلية، قبائل وثنية لا تعبد إلا الأشجار ولا تعبد إلا الأصنام وما إلى ذلك، لم يصل إليها الدين بالمرة. حز ذلك في نفسه، تعلم من الشيخ عبد الله بن ياسين أن يغير الأمور بنفسه، وأن يحمل هم المسلمين، وأن يحمل هم الناس أجمعين حتى وإن لم يكونوا مسلمين. ينزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بال7,000 رجل يعلمهم الإسلام، يعرفهم هو الدين، فيتعلمون ويجدون أمرا عجبا، كيف لم نسمع بهذا الدين من قبل؟ كيف هذا الدين المتكامل الشامل فيه كل شيء، وهم يعيشون في أدغال أفريقيا هناك يفعلون أشياء عجيبة ويعبدون أصناما غريبة ولا يعرفون لهم ربا ولا إلها. فأخذ يعلمهم بصبر شديد، فدخل منهم جمع في الإسلام وقاومه جمع آخر. طبعا لابد أهل الباطل لابد أن يحافظوا على مصالحهم، والناس الذين يستفيدون بوجود هذه الأصنام لابد أن يصارعوه، فصارعهم والتقى معهم في حروب طويلة. الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني نزل في سنة 453، قعد يتوسع في قبيلة ثم قبيلة، وينزل من مكان إلى مكان رحمه الله، حتى عاد بعد ذلك إلى بلاد المرابطين. تفتكروا عاد سنة كام؟ تفتكروا الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني اللي كان زعيم دولة، نعم دولة صغيرة لكن ما كانش في كل المكان ده في الوقت ده دولة، تفتكروا هذا الزعيم ترك دولته وقعد يدعو إلى الله في أدغال أفريقيا قد إيه؟ عاد رحمه الله في سنة 468، 15 سنة كاملة، 15 سنة يدعو إلى الله، يدخل في الدين من يدخل، ويقاوم الدين من يقاوم، ويحاربه حتى يرده إلى الدين أو يبعده عن صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. رجع في سنة 468 بعد 15 سنة،
الشيف ابن تشفين رحمه الله، فاكرين الاسم ده اللي كان مستخلفه على حكم دولة المرابطين قبل أن يغادرها في سنة 453. الشيخ يوسف ابن تشفين قاعد سنة 453 مستني الشيخ أبو بكر ابن عمر اللنتوني. عدى يوم ويومين وعدى شهر وشهرين والشيخ أبو بكر ابن عمر اللنتوني مرجعش، وسأل فوجده قد توغل في إفريقيا. طب الشيخ يوسف ابن تشفين يقعد ساكت مستنيه؟ لا، ما تعلمش كده على دين الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله. بدأ ينظر في الشمال، قال الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يبحث في الجنوب، أنا أبحث في الشمال عمن ابتعد عن دين الله فأعلمه. فنظر في جنوب المغرب العربي ونظر في شمال موريتانيا، المنطقة التي تعلوه إلى الشمال، نظر في هذه المنطقة كيف حال البربر الذين يعيشون في هذه المنطقة، وجد أمورا عجيبة. تخيلوا يا إخوة معايا جنوب المغرب العربي في سنة 453 شكله إيه؟ وجد على سبيل المثال قبيلة غمارة من قبائل البربر هناك، وجد أنه قد ظهر فيها رجل اسمه حاييم ابن من الله. حاييم ابن من الله اسمه عجيب جدا. هذا الرجل ادعى النبوة وهم من المسلمين، ولم ينكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال إنه نبي على دين الإسلام، وأخذ يشرع للناس شرعا والناس يتبعونه في ذلك ويظنون أن هذا الإسلام. بدأ يفرض عليهم صلاة في الشروق وصلاة في الغروب فقط، صلاتين في اليوم كله، ما فيش داعي لخمس صلوات كتير. بدأ يؤلف لهم قرآنا بالبربرية غير القرآن بتاعنا خالص، وضع عنهم الوضوء ووضع عنهم الطهر من الجنابة، وضع عنهم فريضة الحج، حرم عليهم أكل بيض الطيور وأحل أكل أنثى الخنزير. انظر إلى الخلط، ويدعي أنه من المسلمين والناس يعتقدون أن هذا هو الإسلام وهم على دين الإسلام. والله مما يذكر عنه أنه حرم أكل السمك حتى يذبح، ما تجيب سمكة لازم تذبحها الأول وإلا تبقى أكلها حرام. هكذا فعل، لعنه الله حييم ابن من الله في قبيلة غمارة. لكن اللافت للنظر أنهم يعتقدون أن هذا هو الإسلام. نظر يوسف ابن تشفين إلى قبيلة برغواطة، قبيلة أخرى من قبائل البربر في هذا المكان، على رأسها رجل اسمه صالح ابن طريف ابن شمعون. ابن شمعون واضح أن أصله كان يهودي، يهودي وأسلم، ثم جاء الحفيد اسمه صالح. وما هو بصالح؟ صالح هذا أيضا ادعى النبوة، وبدلا من أن يفرض صلاة في الشروق وصلاة في الغروب كحييم ابن من الله، فرض على الناس خمس صلوات في الصباح وخمس صلوات في المساء، عشر صلوات، واحد يعني موسعها قوي واحد مشدد على الناس قوي. فرض عليهم نفس وضوء المسلمين بالإضافة إلى غسل السرة وغسل الخاصرتين، يعني عشان تتوضى لازم تقلع كل هدومك، أمر عجيب جدا. فرض عليهم الزواج من غير المسلمات فقط، وممكن تتجوز أكثر من أربعة لو أنت عايز. فرض عليهم تربية الشعور في ضفائر للرجال، لازم الراجل يربي شعره في ضفيرة وإلا أثمة. هذا كان يدعي أنه من المسلمين في قبيلة برغواطة. نظر إلى قبيلة أخرى وجدها تعبد الكبشة تتقرب به إلى رب العالمين في المغرب، في جنوب المغرب، البلد اللي فتحها عقبة بن نافع ثم موسى بن نصير رضي الله عنهم ورحمهم الله. هذه البلاد الآن في سنة 453 تعبد الكبش تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. انظر كيف حدث للمسلمين في هذه البلاد. شق ذلك على يوسف، حاربوه وصرعوه جميعا، صالح بن طريف وحييم بن منى القبائل، حتى قبيلة زنات هذه من قبائل السنية في المنطقة، تعرف الإسلام حق المعرفة لكن لا تعرفه إلا في جانب العبادات والعقيدة. يصلون كما تنبغي أن تكون الصلاة، ويزكون كما تنبغي أن تكون الزكاة، لكنهم يسلبون وينهبون ما حولهم، القوي فيهم يأكل الضعيف. هكذا كانت قبيلة زنات السنية، فصلت الدين تماما عن قيادة الأمة.
الدين عندهم فقط صلاة وصيام وحج، لكن غير ذلك من المعاملات افعل ما بدا لك، هكذا كانوا يفعلون. يوسف ابن تشفين أخذ يدعو هؤلاء للإسلام، دخل معه بعضهم لكن المعظم حاربه، فحاربهم بال7000 رجل الذين خلفهم معه أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله، وبدأ الناس يدخلون معه في الإسلام. الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بيرجع في سنة 468، يرى يوسف بن تشفين رحمه الله الذي كان يملك في زمن المغادرة في سنة 453

يملك شمال السنغال وجنوب موريتانيا، وجده أميرا على، واسمع معايا وتدبر، في سنة 468 يملك السنغال بكاملها، موريتانيا بكاملها، المغرب بكاملها، الجزائر بكاملها، دولة واحدة من تونس إلى السنغال، دولة واحدة عليها أمير واحد يوسف ابن تشفين رحمه الله. وجد أن 7000 رجل قد ارتفعوا في جيش الإسلام مع يوسف ابن تشفين إلى 100,000 فارس، 100,000 فارس غير الرجالة في سنة 468. انظر إلى من فقه الإسلام وجاهد في سبيل الله، 100,000 فارس تحت راية واحدة. وجد أن هناك مدينة لم تكن على الأرض مطلقا، أسست على التقوى، مدينة مراكش. ما كانتش حاجة اسمها مراكش لما كان ماشي أبو بكر بن عمر اللمتوني، أسسها الأمير يوسف ابن تشفين رحمه الله. أول حاجة بناها في مراكش إخواننا والله المسجد، وبناه بالطين الطوب اللبن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأمير على 100,000 رجل ينزل بنفسه يحمل الطين مع الناس تشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجد رجلا يسمع له ويطيع 100,000 رجل. وجد رجلا أسس حضارة لم تعرف في المنطقة منذ سنوات وسنوات. ثم وجده زاهدا متقشفا ورعا تقيا عالما بدينه طائعا لربه رحمه الله. ففعل أبو بكر بن عمر اللمتوني حدثا عجيبا على كل الأحداث، فعل ما لم يحدث إلا في تاريخ المسلمين فقط. قال: أنت أحق بالحكم مني، أنت أفضل، أنت تستطيع أن تجمع، أنت تستطيع أن تقود، أنت الأمير. نعم أنا استخلفتك إلى أجل حتى أعود، لكن أنت أحق، أنت تملك البلاد، أنت تستطيع أن تنتشر وتكبر عن ذلك، فأترك لك الحكم. أما أنا فقد وجدت حلاوة إدخال الناس في الإسلام، أنا نازل تاني لأدغال أفريقيا أدعو إلى الله، وأنت أدعو إلى الله في هذه البلاد على بصيرة. ونزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله إلى أدغال إفريقيا يدعو من جديد. وانظروا كيف فعل رحمه الله، دخل بالإسلام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني. افتكروا الاسم، حرام ما تكونوش عارفين أبو بكر بن عمر اللمتوني. والله نزل أدخل الإسلام في غينيا بيساو جنوب السنغال، وفي سيراليون، وفي ساحل العاج، وفي مالي، وفي بوركينا فاسو، وفي النيجر، وفي غانا، وفي داهومي، وفي توغو، وفي نيجيريا. هذا الدخول الثاني للإسلام في نيجيريا، دخل منذ قرون ثم عاد الدخول مرة ثانية في نيجيريا، وفي الكاميرون، وفي أفريقيا الوسطى، وفي الجابون. أكثر من 15 دولة إفريقية دخلها الإسلام على يد المجاهد البطل أبو بكر بن عمر اللمتوني رحمه الله. هذا الرجل كما كان يقول ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية، لما كان يدعو إلى الجهاد في سبيل الله كان يقوم له 500,000 مقاتل. يا إخوة، كلما صلى رجل صلاة في النيجر أو في مالي أو في نيجيريا أو في غانا، كلما صلى رجل صلاة هناك أضيفت إلى حسنات أبي بكر بن عمر اللمتوني. 500,000 مقاتل، غير من لا يقومون، غير النساء، غير الأطفال، غير بقية الشعوب في هذه البلاد إلى الآن وإلى يوم القيامة. كلما فعل رجل من الرجال خيرا من الخير في هذه البلاد دخل ذلك في حساب أبي بكر بن عمر اللمتوني ومن معه. واستشهد رحمه الله في فتحاته هناك في سنة 481 من الهجرة. وما رأى عزا وما رأى ملكا، كان يغزو في كل عام مرتين، يفتح في البلاد ويعلم الناس الإسلام. انظروا إلى حسن الخواتيم، يستشهد في سبيل الله رحمه الله بعد حياة طويلة متجردة لله سبحانه وتعالى. وتصبح دولة المرابطين في سنة 478 قبل استشهاد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني، دولة واحدة من تونس إلى الجابون، من تونس في الشمال

واحد فقط، الشيخ عبد الله بن ياسين فقط، يدعو الناس للإسلام. ثم انظر إلى التربية، تربية متأنية صبورة حتى يصل الناس إلى هذا العدد الضخم جدا، ويصبح يوسف ابن تشفين رحمه الله زعيما على هذه الدولة العظيمة. يسمي نفسه رحمه الله أمير المسلمين وناصر الدين، هو بحق أمير المسلمين وناصر الدين يوسف ابن تشفين رحمه الله، يسمي نفسه أمير المسلمين وناصر الدين. فلما يسألونه لماذا لا تسمي نفسك أمير المؤمنين، الناس متعودة تسمي نفسها أمير المؤمنين في العهد ده، فقال هذا شرف لا أدعيه، هذا شرف يخص العباسيين وأنا رجلهم في هذا المكان. سبحان الله، العباسيين يا إخوة لا يملكوا إلا بغداد فقط، لكن اسم الخليفة العباسي يريد أن يوحد كل المسلمين تحت راية واحدة، يقول أنا رجلهم. وأين العباسيون من يوسف ابن تشفين رحمه الله في ذلك الزمن؟ لكن لا يريد أن يشق عصا الخلافة، لا يريد أن ينتقد على خليفة المسلمين. كان يتمنى أن لو استطاع أن ضم قوته إلى قوة الخليفة العباسي هناك ويصبح هو رجلا من رجاله في هذه البلاد. أنا رجلهم في هذه البلاد. يوسف ابن تشفين في سنة 478 يستقبل الوفد الذي جاء من ملوك الطوائف. نرجع تاني بقى لملوك الطوائف، ونرجع للي كان بيحصل هناك في ملوك الطوائف، ونرجع للجزية التي كانت تدفع للنصارى. يأتيه الوفد هناك في مراكش يطلبون العون والمساعدة. افتكر يعمل يوسف ابن تشفين، تشوق إلى ما يطلبون. طبعا أرض جهاد، هتدوني فرصة أحارب النصارى؟ هتدوني فرصة أحارب في سبيل الله؟ يا لها من نعمة، يا لها من منة. وانطلق معهم رحمه الله، لكنه قائد محنك. تفتكروا خد معاه كم واحد من الجيش؟ عنده 100,000 في الشمال الأفريقي، وعنده 500,000 في أفريقيا. أخذ معه 7,000 رجل فقط، 7,000 من المجاهدين. طب ليه؟ لأنه رجل محنك لا يستطيع أن يترك كل هذه المساحات الكبيرة بلا حراسة ولا حماية. لازم يكون في جيش في تونس، وجيش في الجزائر، وجيش في المغرب، وجيش في كل بلد من هذه البلاد الإفريقية التي فتحت. لا يلقي بكل الطاقة هناك، لا يتحرك هكذا بعشوائية. يأخذ 7,000 رجل كحق الرجال، يأخذ 7,000 رجل وينطلق، يجهز السفن ويعبر مضيق جبل طارق. وانظروا ماذا يحدث في مضيق جبل طارق. يعبر رحمه الله، وفي وسط المضيق ترتفع الأمواج ويهيج البحر وتكاد السفن أن تغرق، فيقف ذليلا خاشعا يدعو ربه والناس تدعو معه، يقول اللهم إن كنت تعلم في عبورنا هذا البحر خيرا لنا وللمسلمين فسهل علينا عبوره، وإن كنت تعلم غير ذلك فصعبه علينا حتى لا نعبره فتسكن الريح. انظروا إلى الاتصال مع رب العالمين، فتسكن الريح ويعبر الجيش. وأول حاجة يعملها يوسف بن تشفين لما يوصل البلد إيه؟ طبعا الوفود مستنية استقبال الفاتحين له، تستقبله استقبال الفاتحين هناك. أول حاجة يعملها يسجد لله شكرا أن مكنه من العبور، وأن مكنه من الجهاد، وأن اختاره ليكون جنديا من جنوده سبحانه وتعالى. يدخل يوسف ابن تشفين أرض الإسلام هناك، أرض الأندلس، ويدخل إلى قرطبة، ويدخل إلى أشبيلية، ويستقبله الناس استقبال الفاتحين. يعبر إلى اتجاه الشمال، إلى اتجاه مملكة قشتالة النصرانية المرعبة لكل هؤلاء الأمراء من المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس في ذلك الوقت. يتجه إليها في رباطة جأش عجيبة، ومعه 7,000 فقط من الرجال. لكن انظر إلى فعل الرجال، 7,000 يتحركون. الناس اللي بتتفرج عليهم يا إخوة بقالهم 70 أو 80 سنة بيدفعوا الجزية، 70 أو 80 سنة في ذل وهوان وخضوع للنصارى. لكن لما شافوا 7,000 رجل يتحركون في سبيل الله يحملون أرواحهم على أكفهم، الناس اتغيرت فيها أشياء كثيرة جدا من رؤية القدوة. بدأ رجل يخرج معهم من قرطبة، ورجل يخرج من أشبيلية، ورجل يخرج من بطليوس، وهكذا حتى وصلوا إلى الزلاقة في شمال البلاد.

إسلامية على حدود كشتالة، تفتكروا وصلوا كم واحد؟ بدئين 7000، وصلوا إلى الزلاقة 30,000 رجل. انظر إلى فعل القدوة في المسلمين، 7,000 رجل يحركون 23,000 رجل كانوا يدفعون الجزية وتعودوا عليها، لكن لما وجدوا مجاهدين في سبيل الله تاقت نفوسهم إلى الجهاد، اتحركت. الناس فيها فطرة طيبة، اوعوا تفقدوا الأمل، الناس فيها فطرة طيبة. وإحنا شفنا لما قامت الانتفاضة في فلسطين، شفتوا الناس إزاي اتحركت، حتى الناس والله اللي ما بتصليش وما بتصومش قامت وتحركت عواطفها لفلسطين. هكذا حدث لما رؤي المجاهدون في سبيل الله يتحركون، تحركت الجيوش الإسلامية 30,000 رجل بقيادة يوسف ابن تشفين ليصلوا إلى الزلاقة، المكان الذي دارت فيه موقعة من أشهر المواقع الإسلامية في التاريخ، مكان الزلاقة. هذا المكان لم يكن يعرف بالزلاقة في ذلك الوقت، ولكن اشتهر بذلك الاسم بعد الموقعة، وسنذكر إن شاء الله لماذا سمي بالزلاقة. وصل يوسف بن تشفين هناك في 30,000 رجل، وهناك يصله نبأ، نبأ عجيب من بلاده من المغرب، يصله في هذا التوقيت أن ابنه الأكبر قد مات، مصيبة كبيرة جدا. هل فكر في الرجوع إلى بلاد المغرب؟ ما عظم المصيبة وعظم الأمر؟ أبدا يا إخوة والله، فضل الجهاد في سبيل الله وهو الأمير على ثلث إفريقيا، لكنه يجاهد بنفسه ولا يرسل قائدا من قواده، بل أخذ معه أكبر قواده، أخذ معه داود بن عائشة، يعني أكبر قواد المرابطين، يعني زي وزير الحربية دلوقتي في الزمن ده، أخذه معه وأرسل وزيره ليحكم البلاد في غيابه هناك، ولم تفت هذه المصيبة أبدا في عضده. وهناك وجد أن النصارى قد استعدوا 60,000 من المقاتلين، على رأسهم ألفونسو السادس بعد أن استعان بفرنسا وبإيطاليا وبإنجلترا وألمانيا، وبعد أن أخذ من البابا وعودا بالغفران لكل من شارك في موقعة الزلاقة. جاء ألفونسو السادس يحمل الصلبان ويحمل صور المسيح ويقول: بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس وأقاتل ملائكة السماء وأقاتل محمدا وصحبه. انظر إلى الكلام، يفهم تمام الفهم هذه الحرب الصليبية ضد الإسلام. وهنا يفاجئنا يوسف ابن تشفين بأمر عجيب، يرسل رسالة إلى ألفونسو السادس. كعادة الجيوش في ذلك الوقت يتبادلون الرسائل، انظر معي يا أخي إلى رسالة يوسف ابن تشفين إلى ألفونسو السادس في موقعة الزلاقة، 30,000 مسلم ضد 60,000 نصراني. يقول له: بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفن تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك. ألفونسو السادس كان بيقول للناس اللي معاه: يعني ريت لو ربنا يصل لنا سفن وإحنا نعبر ليوسف تشفين حرب هناك في المغرب. فيقول له إيه: بلغنا أنك دعوت أن يكون لك سفن تعبر بها إلينا، فقد عبرنا إليك، وفرنا عليك يعني مشوار، وستعلم عاقبة دعائك. مش أنت كنت تبتدي أن احنا نيجي؟ أو احنا جينا. وستعلم عاقبة دعائك، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإني يا ألفونسو السادس أعرض عليك الإسلام، الإسلام، انظر إلى العزة. وإني يا ألفونسو السادس أعرض عليك الإسلام أو الجزية عن يد وأنت صاغر، أو الحرب، ولا أؤجلك إلا 3، عندك 3 أيام تفكر، بعد كده أحارب مباشرة. طبعا ألفونسو السادس يتسلم الرسالة يغتاظ بشدة، كيف يطلبون مني الجزية؟ أنا وأبائي وأجدادي أخذنا الجزية كثيرا من هؤلاء، كيف يطلبون مني أن أدفع الجزية عن يد وأنا صاغر؟ كيف هذا الأمر؟ فأرسل رسالة يهدد فيها يوسف ابن تشفين ويقول له: فإني اخترت الحرب، فما ردك على ذلك؟ يوسف ابن تشفين يأخذ الرسالة رحمه الله ويقلبها ويكتب عليها من ورائها: الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك. أنا سأريك ما هو الجواب، الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. رد شديد جدا على ألفونسو السادس. ألفونسو السادس طبعا قدام جيشه ما قدرش يتكلم، فاختار الحرب، فأرسل رسالة كده يعني فيها شيء من التخاذل، يقول له إيه:
يقول له بكرة الجمعة، كان الكلام ده يوم الخميس، فبيقول له إيه؟ بيقول له بكرة الجمعة، والجمعة عيد من أعياد المسلمين، ونحن لا نقاتل في أعياد المسلمين، إحنا بنحترم أعياد المسلمين جدا، والسبت عيد اليهود وفي جيشنا كثير منهم، ما نقدرش نحارب السبت برضه، والأحد عيدنا، فإحنا نحارب يوم الاثنين. فمن فضلك يعني لو ممكن نأجل القتال 3 أيام لحد اليوم الرابع اللي هو يوم الاثنين يبقى كويس. طبعا يوسف بن تشفين القائد المحنك لم يري جيشه هذه الرسالة. ليه؟ لأنه يعلم أن هذا الرجل مخادع، يعلم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ده بيكذبوا على ربنا. يعلم أن الله قال فيهم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يقول يوسف بن تشفين أنا إيش ضمني إنه هو يستنى اليوم الاثنين، ما جايز يهجم عليا فجأة يوم الجمعة، أنا أجهز جيشي وأضعه على تعبئة حتى إذا حدث هجوم مباغت يوم الجمعة أكون أنا جاهز للرد على هذا الهجوم. وبالفعل يرتب جيشه رحمه الله في يوم الخميس. في يوم الخميس بالليل ابن رميلة بينام مع الجيش. مين ابن رميلة؟ ابن رميلة هذا من شيوخ المالكية، من شيوخ قرطبة، وطبعا احنا يعني فهمنا على الشيخ انه قاعد في المسجد بيعلم القرآن وبيصلي بالناس، لكن هذا رجل يفهم الإسلام حق الفهم، يخرج يجاهد في سبيل الجهاد، فخارج معهم يجاهد في سبيل الله. ابن رميلة بينام في هذه الليلة فيرى رؤيا، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الجيش المنصور، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لا يتمثل الشيطان برسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالنا بيقول له إيه، يقول له يا ابن رميلة إنكم منصورون وإنك ملاقينا، إنكم منصورون، جيشكم هينتصر في الموقعة الكبيرة، وإنك ملاقينا، أنت هتموت في سبيل الله، أنت تستشهد في سبيل الله. يستيقظ ابن رميلة فرحا مسرورا لا يستطيع أن يملك نفسه من الفرح. يا أخوانا فرحان بإيه؟ فرحان هيموت، هيموت، هيترك الدنيا لكن هيموت في سبيل الله، من أرض الجهاد في الزلاقة إلى الجنة مباشرة، ليس عليه حساب، الشهيد ليس عليه حساب، يدخل إلى الجنة مباشرة. فيستيقظ ابن رميلة رحمه الله سعيدا مسرورا، ما يقدرش يستحمل الفرحة لنفسه، يذهب بسرعة في الليل يوقظ يوسف ابن تشفين رحمه الله، ويوقظ المعتمد على الله ابن عباد الحاضر في الموقعة، ويوقظ المتوكل ابن الأفطس، ويوقظ عبد الله ابن بلقين، يوقظ كل قواد الجيش ويشرح لهم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوسف ابن تشفين ومن معه من القواد لا يملكون أنفسهم من الفرحة، يعملوا إيه؟ صحوا الجيش كله نص الليل، صحوا الجيش كله. ابن رميلة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إنكم منصورون وإنك ملاقينا، الجيش كله يعيش لحظة من لحظات السعادة العجيبة جدا لم يذوقوها منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس، تتوق النفوس إلى الشهادة. يوسف ابن تشفين يأمر بقراءة سورة الأنفال، كل الناس تقرأ سورة الأنفال، ويأمر الخطباء بأن يحفزوا الناس على الجهاد، ويمر هو بنفسه رحمه الله على الفصائل يقول، انظر ماذا يقول، طوبى لمن أحرز الشهادة ومن بقي له الأجر والغنيمة، اللي هينتصر يا أخوانا هو اللي هيموت في سبيل الله، ومن بقي له الأجر من الله سبحانه وتعالى وله الغنيمة، طوبى لمن أحرز الشهادة ومن بقي له الأجر والغنيمة. ويرتب جيشه ويصلون الفجر، وبعد الفجر يغدر ألفونسو السادس كطبيعتهم. يا إخوة هذا ليس مخالفا لطبيعتهم، وهذا ليس مخالفا لعهودهم، بل هذا هو الأصل الذي يجب أن نعلمه. فهجم ألفونسو السادس فوجد الجيش على تعبئة. خلي بالنا ازاي يوسف ابن تشفين مجهز الجيش بتاعه. يوسف ابن تشفين قسم الجيش لنصين، نصف أمامي ونصف خلفي، أما النصف الأمامي فقد طلب المعتمد على الله ابن عباد أن يكون على قيادته ومن معه من الأندلسيين، يريد أن يكون بين المسلمين وبين النصارى، يريد أن يغسل عار السنين، يريد أن يمحو الذل الذي أذاقه إياه ألفونسو السادس، يريد أن يتلقى الضربة الأولى من جيش النصارى،
فيقف المعتمد على الله ابن عباد في مقدمة الجيش، ومن خلفه داود ابن عائشة كبير قواد المرابطين. هذا هو الجيش الأمامي. أما الجيش الخلفي ففيه يوسف ابن تشفين رحمه الله يختفي خلف تل من التلال بعيد تماما عن أرض الموقعة. الجيش الأول فيه 15,000 والجيش الثاني فيه 15,000، قسم الجيش نصين. الجيش الثاني خلى منهم 4,000 أبعد أكثر من بقية الجيش الذي مع يوسف ابن تشفين. يعني الجيش متقسم على 3 مراحل كده، جيش 15,000 في المقدمة، ثم 11,000 مع يوسف ابن تشفين، ثم من بعيد 4,000. وال4,000 هؤلاء من المهرة، من رجال السودان المهرة، كانوا يحملون سيوفا هندية، وكانوا يحملون رماحا طويلة، وكانوا أعظم محاربين في جيش المرابطين. خلاهم في آخر الجيش خالص. يا ترى إيه خطة يوسف بن تشفين؟ خطة يوسف بن تشفين هي نفس خطة خالد بن الوليد لو تذكروها في فتوح فارس في موقعة الولجة، وهي نفس خطة النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه في موقعة نهواند أيضا في فتوح فارس. نفس الخطة. رجل يقرأ التاريخ ويعتبر بالتاريخ، يقسم الجيش نصين، وتبدأ الموقعة. 60,000 نصراني يهجمون على 15,000 مسلم. لماذا؟ يريد يوسف بن تشفين أن تحتدم الموقعة حتى تنهك قوى الطرفين ولا يستطيعان القتال. هنا يدخل يوسف بن تشفين بجيشه ليعدل الكفة في صف المسلمين. سياسة النفس الطويل. عارفين الناس اللي بيجروا ماراثون؟ أول السباق لو جرى سباق طويل جدا 10 كيلو 20 كيلو، لو جرى في أول السباق بحمية شديدة لن يستطيع أن يكمل السباق، لكن يبدأ بالتدريج لحد ما في الآخر يسرع ويكمل السباق لصالحه. هكذا فعل يوسف ابن تشفين رحمه الله. ويصبر المسلمون. 60,000 من النصارى، أمواج تتلوها أمواج وأسراب تتبعها أسراب، يهجمون على جيش المسلمين والمسلمون صابرون. مات تحت المعتمد على الله ابن عباد 3 خيول وهو صابر حتى كان لا يرى من الدماء. انظر إلى تربية أرض الجهاد وإلى تربية يوسف ابن تشفين. وهناك يا إخوة بعد العصر، شوف من بعد الفجر لحد العصر، هناك يشير يوسف ابن تشفين إلى من معه أن انزلوا وساعدوا إخوانكم. هناك فين عند العصر ينزل يوسف ابن تشفين بعد أن أنهكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارى؟ فينزل يوسف ابن تشفين ومن معه وهم مستريحون بعد طول صبر، فيحاصرون الجيش النصراني. يقسم يوسف ابن تشفين الناس اللي معاه، 11,000 اللي معاه، يقسمهم لقسمين: قسم يساعد مقدمة المسلمين، وقسم يلتف خلف جيش النصارى. وأول حاجة يعملها خلف جيش النصارى، أول حاجة يعملها يحرق خيام النصارى في خلف الجيش. ليه بيحرق خيام النصارى؟ خيام فاضية ما فيهاش حاجة. ليه بيحرقها؟ حتى يعلم النصارى أن يوسف ابن تشفين ومن معه في خلف الجيش. يوسف ابن تشفين عارف أن الناس دي أهم حاجة عندها أنها تعيش، أنها تنجو بأنفسها. فلما علموا أنهم محاصرون من خلفهم دبت الهزيمة في قلوبهم، وبدأ يحدث الخلل، وبدأ يحدث الانسحاب، والتف الناس حول ألفونسو السادس يحمونه، وبدأوا ينسحبون، فحدثت خلخلة عظيمة في جيش النصارى في موقعة الزلاقة. يا إخوة، في الضربة الأولى ليوسف ابن تشفين قتل من النصارى 10,000 رجل من النصارى في الضربة الأولى بعد العصر. 10,000 رجل. يقول المؤرخون أن يوسف ابن تشفين الأمير على ثلث إفريقية كان في هذه الموقعة يتعرض للموت ويتعرض للشهادة، يلقي بنفسه في المهالك رحمه الله ورضي الله عنه عن أمثاله. وتزداد الموقعة في الحدة حتى قبيل المغرب، ومن بعيد يشير يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى 4,000 فارس الرجال من السودان، فيأتون من بعيد يستأصلون النصارى. في موقعة الزلاقة يا إخوة قتل من النصارى 59,550 رجل، نجا من النصارى 450 فارس فقط. فقط فيهم ألفونسو السادس بساق واحدة، بترت ساقه في موقعة الزلاقة، وانسحب في جنح الظلام هو و450 فارس إلى طليطلة،
وهناك دخلوا طليطلة بمائة فارس فقط،

مات في الطريق 350 رجل من الجراح المثخنة في موقعة الزلاقة. موقعة الزلاقة يا إخوة موقعة في التاريخ تقاس بلا مبالغة بموقعتي اليرموك والقادسية. انظر كيف إن بعض المسلمين لا يسمعون عن الزلاقة. سميت الزلاقة بالزلاقة لأنها كثرت فيها الدماء، حتى كان الرجال والخيول ينزلقون في هذه الأرض الصخرية في أرض الزلاقة. وجمع المسلمون غنائم عديدة وعادوا بغنائمهم الكثيرة. انظر إلى يوسف ابن تشفين يترك كل الغنائم لأهل الأندلس ويعود في زهد عجيب وورع كبير إلى بلاد المغرب. لا نرجو منكم جزاء ولا شكورا. يرجع إلى بلاد المغرب لا يحمل معه شيء بعد أن جمع الناس وحضهم على الاجتماع وعلى نبذ الفرقة وعلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصحهم باتباع سنة الجهاد في سبيل الله. وعاد يوسف ابن تشفين البطل الإسلامي المغوار الذي كما ذكرنا والله يكتب بحروف من ذهب وأغلى من الذهب. تفتكروا كان عنده كم سنة يوسف ابن تشفين في موقعة الزلاقة؟ المفاجأة، يوسف ابن تشفين عنده 79 سنة في موقعة الزلاقة، شيخ كبير 79 سنة. زي ما فكرناكم بموسى بن نصير، نعيد التذكير بيوسف ابن تشفين، هذا الشيخ الكبير يحارب على فرسه في موقعة الزلاقة في أماكن بعيدة جدا عن دولة المرابطين، وكان من الممكن أن يرسل رسولا يحارب هناك، ولكن لماذا لا أذهب بنفسي لعلي أموت في سبيل الله هناك؟ أنا ممكن أموت في أي لحظة، أنا راجل عندي 79 سنة، طب أنا أموت في أرض الموقعة. لكنه لم يمت هناك، فلا نامت أعين الجبناء. يعود يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى أرض المغرب من جديد، وبعدما يرجع تحدث الصراعات بين أمراء المؤمنين الموجودين في بلاد الأندلس على الغنائم، وتحدث الصراعات على البلاد المحررة. كيف نفعل بها؟ وهنا يضج العلماء ويذهبون إلى يوسف ابن تشفين ويقولون يا يوسف تعالى وخلصنا من أمرائنا، كنت من قبل تحارب النصارى، تعالى وأنجدنا من أمرائنا. فيتورع يوسف ابن تشفين كيف يهجم على بلاد الأندلس، كيف يحارب المسلمين. فتأتيه الفتاوى من كل بلاد المسلمين، حتى جاءته من الشام من أبي حامد الغزالي صاحب الإحياء رحمه الله وكان معاصرا، وجاءته الفتاوى من أبي بكر الطرطوشي العالم المصري الكبير، وجاءته الفتاوى من كل علماء الملكية في شمال أفريقيا. جاءته الفتاوى أنه عليك أن تدخل إلى البلاد وتضمها إلى أملاك المسلمين، إلى دولة المرابطين، حتى تنجد المسلمين مما هم فيه، إن هذه البلاد ستضيع لا محالة إن تركتها يا يوسف ابن تشفين يرحمك الله. ففعل ودخل في سنة 483 بعد موقعة الزلاقة التي تمت في سنة 479، دخل بعدها بأربع سنوات، وهناك حاربوه أمراء المؤمنين. وممن حاربه؟ المعتمد على الله ابن عباد. سبحان الله، هذا الرجل الذي لم يجد العزة إلا تحت راية يوسف ابن تشفين رحمه الله حاربه، لكن أنى له أن يحارب مثل هذا الرجل. استطاع يوسف ابن تشفين أن يضم كل بلاد الأندلس، وأيضا يحرر سرقسطة، هذه البلد التي احتلت بعد أن قسمها الملك الذي كان عليها بين ابنيه. حرر سرقسطة وضمها إلى بلاد المسلمين، وأصبح يوسف ابن تشفين أميرا على دولة تصل من شمال الأندلس بالقرب من فرنسا إلى وسط أفريقيا، دولة واحدة. وظل رحمه الله يحكم المسلمين حتى سنة 500، وكان قد بلغ من العمر 100 عام. ومات رحمه الله يوسف ابن تشفين في سنة 500 ولم يفتن بالدنيا لحظة. يوسف ابن تشفين يملك أموال الدنيا جميعا، الأندلس بلاد غنية جدا، لكنه ما فتن بالدنيا لحظة. هذا الشيخ الكبير، هذا الأمير العظيم، ظل حتى آخر لحظات حياته لا يلبس إلا الخشن من الصوف، ولا يأكل إلا الخبز من الشعير،
ولا يشرب إلا لبن الإبل. رحم الله يوسف ابن تشفين، ورحم الله أبا بكر بن عمر اللمتوني، ورحم الله الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله، ورحم الله الشيخ يحيى ابن إبراهيم الجدالي الذي أتى بالشيخ عبد الله بن ياسين في سنة 440. 60 سنة تصبح دولة المرابطين دولة من أقوى دول العالم في ذلك الزمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.

سلسلة الأندلس من الفتح إلى السقوط للدكتور راغب السرجاني. عندما ناديتني سلسلة الأندلس على السرايا FM

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. كلنا نذكر في الحلقة الماضية لما تكلمنا عن قصة سيدة نساء العالمين، إنها مريم العذراء. تكلمنا عن ولادتها وحياتها وكيف عانت عليها السلام، كيف كانت تتفرغ لعبادة الله عز وجل، والله عز وجل يرزقها الطعام والشراب، يرزقها الرب عز وجل طعام الصيف بالشتاء وطعام الشتاء بالصيف، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم أذن الله عز وجل أن تلد عيسى بن مريم، فلما جاءت به إلى قومها إذا ببعضهم يتكلمون عليها وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قالوا فيها البهتان العظيم، قالوا فيها الإفك المبين، لكن الله عز وجل أنطق عيسى بن مريم ليكون آية للناس. قال عيسى بن مريم وهو للتو قد ولد، قال

الموت ويوم أبعث حيا. أول ما ولد عيسى ابن مريم عليه السلام إذا بشيء يحصل في الأرض، خرت أصنام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد عيسى ابن مريم، سقط كثير من الشرك في الأرض وخر في الأرض لأن عيسى ابن مريم ولد. بل إن الشياطين في السماء رجمت، بل إن إبليس الأكبر بنفسه أخذ يبحث ويسأل جنوده ليبحثوا في الأرض ما الذي حدث، ما الذي حصل. فإذا به يبث الشياطين في الأرض يمنة ويسرة شمالا وجنوبا، الشياطين تبحث في الأرض ما الذي حدث، ما الذي جرى، ما الذي حصل. فإذا بهم يصلون إلى فلسطين، وإذا بالمولود الجديد في بيت لحم. من؟ إنه عيسى بن مريم في حجر من؟ أمه العذراء. وإذا بالشياطين تريد أن تقترب، فلما اقتربت وجدت الملائكة تحرس من؟ تحرس عيسى وأمه. ملائكة الرحمن في الأرض تحرس من؟ تحرس نبي الله عيسى وأمه من شياطين الأرض الذين تجمعوا في الأرض لأجل أن يؤذوا عيسى ابن مريم.

أعاذها الرب عز وجل ونجاها من كل شيطان رجيم، هي وابنها عيسى ابن مريم. بدأت الآيات والناس يتكلمون عنها، ما قصة هذا الغلام للتو مولود ويتكلم كلام الرجال؟ ما قصته؟ إنها آية من آيات الله. بنو إسرائيل بدأوا يتكلمون، بدأوا يتحدثون، بدأ الخبر ينتشر عندهم أن غلاما للتو مولود أنطقه الله عز وجل. وعادة بني إسرائيل أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، إما يقتلوا بعضهم وإما يكفروا ببعضهم الآخر، عادة بني إسرائيل. وهكذا عيسى بن مريم كان طفلا صغيرا، كان للتو غلاما يلعب مع الغلمان، لكن ظهرت عليه آيات بينات، أظهر الله عز وجل عليه آيات. كان يتكلم مع الصبيان وهو يلعب معهم، كان يقول لأحدهم: أنبئك ما الذي أكلته في بيتك، وأنبئك بما تدخرون في بيوتكم، ما الذي يوجد عندكم من طعام سوف أخبركم به، وهو غلام صغير. فانتشر خبره بين الناس، ما هذا الغلام؟ ما هذا الصبي الذي حدث له ما حدث؟ حتى تآمر اليهود على قتل مريم وابنها، على قتل عيسى بن مريم وأمه، أرادوا قتلهما. فأوحى الله عز وجل إلى مريم أن اخرجي، اخرجي مع عيسى إلى ربوة ذات قرار ومكين، إلى مكان فيه نهر يجري فيه بعض الزروع، إلى مكان ذات قرار ومعين نهر يجري. فذهبت مريم العذراء مع غلامها الصغير عيسى بن مريم، وهربوا من فلسطين قيل إلى مصر، وظلوا فترة من الزمن. ثم أوحى الله عز وجل إليهما أن يرجعوا مرة أخرى. بلغ عيسى بن مريم من الشباب ما بلغ، أخذ يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس دين الله جل وعلا. وكان عيسى بن مريم يحب الخلوات، فكان يختلي في الصحاري، وكان يختلي في الغابات، وكان يختلي عند الأنهار، يذكر الله عز وجل ويعبد الله جل وعلا. وكانت أمه تنفق عليه، وظل زمنا يدعو إلى الله جل وعلا، واليهود يتربصون به الدوائر، حقدوا عليه، حسدوه، أرادوا الاعتداء عليه، لكن في كل مرة ينجيه الرب عز وجل.

مر عيسى بن مريم عليه السلام بمقبرة فوجد فيها امرأة جالسة تبكي، فسألها عن سبب بكائها، فقالت: ماتت ابنة لي، ليس لي من الولد غيرها، وإني عاهدت ربي ألا أغادر قبرها، إما أن أراها وإما أن أموت مثلها. فقال لها عيسى بن مريم: أرأيت إن دعوت الله عز وجل وأرجع لك ابنتك، هل أنت راجعة؟ قالت: نعم يا نبي الله. فصلى ودعا الله عز وجل أن يحيي هذه الفتاة، ثم قام إلى قبرها وجلس عنده فقال: أيتها الفتاة، اخرجي بإذن الله عز وجل. فتحرك القبر، ثم ناداها مرة ثانية فانصدع القبر، ثم ناداها مرة ثالثة فقامت الفتاة قد شاب شعرها. فسألها نبي الله: لما أبطأت علي؟ قالت: في المرة الأولى أوحى الله عز وجل إلى ملك أن يركب خلقي، وفي المرة الثانية أوحى الله عز وجل أن يرجع إلي الروح، وفي المرة الثالثة انصدع القبر فخرجت منه، فظننت أن الساعة قد قامت فشاب شعري. ثم نظرت إلى أمها وهي خائفة، قال: يا أماه اتق الله واصبري واحتسب الأمر عند الله عز وجل، لم تريدين أن تعاد إلي كربات الموت مرة أخرى؟ ثم ذهبت إلى عيسى بن مريم.

وقالت له يا نبي الله سل الله أن يعيدني مرة أخرى وألا أذوق كربات الموت مرة ثانية، فدعا الله لها. وكانت آية في بني إسرائيل أن عيسى بن مريم يأمر الموتى فيخرجون بإذن الله عز وجل. كان عيسى بن مريم أيضا يمسح على رأس الأعمى الذي ولد أعمى وهو الأكمح فيعود بصيرا، ويمسح على جلد الأبرص فيشفيه الله عز وجل. وكان عيسى بن مريم يأتي إلى بني إسرائيل بالطين فيشكله على هيئة طير ثم ينفخ فيه فيطير بإذن الله عز وجل. إنها آيات بينات. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. آيات بينات كلها جعلها الله عز وجل على يد من؟ على يد عيسى بن مريم. أما الحواريون فإنهم آمنوا به، وأما يهود فإنهم كفروا به عنادا وحقدا وحسدا. أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كل هذه الآيات البينات ومع هذا تكفرون به. آيات أظهرها الله عز وجل تأييدا لنبيه وصفيه عيسى ابن مريم.

عيسى ابن مريم لا يبالي بمن يعاديه، بمن يعارضه، بمن يحاربه، فهو من أولي العزم من الرسل. صبر على قومه وهم يؤذونه، تحمل أذاهم، شتمه اليهود، تكلموا عليه وعلى أمه، ومع هذا لم يبالي عليه الصلاة والسلام. دعا إلى الله جل وعلا وقد أنزل الله عليه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، كما قال الله عز وجل عن عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل. يذكرهم الرب عز وجل بعيسى بن مريم الذي قال لبني إسرائيل: إني رسول الله، إني رسول الله إليكم مصدقا.

أحمد. ففي الإنجيل بشر عيسى عليه السلام قومه بأنه سيأتي نبي بعده اسمه أحمد. عيسى عليه السلام يبلغ دين الله جل وعلا، والناس يحاربونه ويعادونه، وحوله الحواريون قد آمنوا به ونصروه وعزروه، وإذا بهم يطلبون منه طلبا. ما الذي طلبه حواري عيسى بن مريم من عيسى؟ جاءوا إليه فقالوا: يا عيسى بن مريم، يا عيسى بن مريم، نريد أن نرى آية. وكانوا قد أمرهم عيسى بن مريم أن يصوموا 30 يوما، وقبل أن يفطروا في اليوم 31 طلبوا من عيسى طلبا. قال: وما تريدون؟ قالوا: نريد آية، أن ينزل الله عز وجل علينا مائدة من الطعام تنزل علينا من السماء. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، هل يستطيع

سألهم عيسى بن مريم قال لهم وما الذي يجعلكم تريدون هذه المائدة؟ لما تريدون مائدة فيها من الطعام تنزل عليكم من السماء؟ رد الحواريون فقالوا

قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لا نريد شيئا يا عيسى، نريد أن نأكل من هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نرى آية من آيات الله عز وجل. وهذه القصة سمى الله عز وجل بها سورة طويلة في القرآن الكريم باسم المائدة التي أنزلها الله عز وجل على حواري عيسى. فإذا بعيسى بن مريم ينصح قومه وأصحابه وينصح الحواريين، يقول لهم اتقوا الله، ماذا تريدون؟ قد تنزل عليكم هذه المائدة ولا تقيموا شكرها وحقها فيعذبكم الله عز وجل، لم تطلبون أمرا ربما لا تستطيعون الوفاء بشكره؟ قالوا نريد هذه المائدة، نريد أن تطمئن قلوبنا، نريد أن نأكل منها، نريد هذه المائدة. فقام عيسى بن مريم ليالي طويلة يدعو الله عز وجل،

وإذا بربنا عز وجل يستجيب لعيسى عليه السلام ولأصحاب عيسى للحواريين، يستجيب الله عز وجل لهم، فإذا بمائدة عظيمة تنزل من السماء فيها أنواع الطعام وأنواع الشراب ما رأوه وما لم يروه، أنواع من اللحم، من الفاكهة، من الخضروات، من الطيور، من الأسماك، طعام لم ير مثله قط في الأرض، أنزله الرب عز وجل من السماء، فكانت عيدا لأولهم وآخرهم. فلما أنزل الله عز وجل هذه المائدة كرامة معجزة لمن؟ لعبده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أنزلت هذه المائدة، وتخيلوا كيف تنزل مائدة من السماء، وبنو إسرائيل وأصحاب عيسى عليه السلام كانوا عشرات الألوف كلهم ينظرون لهذه المائدة. فلما أنزلت المائدة لم يقترب أحد من هذه المائدة، قال عيسى عليه السلام: كلوا، كلوا من الرزق الذي رزقكم الله عز وجل به. خاف الناس، فلم يتقدم إلا الفقراء، إلا المساكين، وأتباع الأنبياء هم الفقراء، هم المساكين، هم الذين تقدموا لعيسى عليه السلام يريدون أن يأكلوا من هذه المائدة. أما غيرهم فإنهم توقفوا يريدون أن ينظروا ما الذي يحصل لهؤلاء الناس. فأكل الفقراء، أكل المساكين، أكل الضعفاء، أكل المرضى من الطعام الذي أنزله الله من السماء. فلما أكلوا ما أبقى الله عز وجل منهم مريضا إلا وشفاه، لا أكمه إلا وشفاه، لا أبرص إلا وشفاه الله عز وجل، لا ضعيف ولا مريض ولا مصاب بأي شيء من أنواع البلاء إلا ورفع الله عز وجل عنه البلاء. إنها آية من آيات الله عز وجل، إنها آية ورزق رزقه الله عز وجل عيسى بن مريم وأصحابه. ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله جل وعلا، يبلغ دين الله، وكانت أمه العذراء مريم كانت تعمل بصنع يدها لتنفق على ولدها، ذلك الذي اختلف الناس به من عدو حاقد حاسد ومن رجل مؤمن به مصدق له، إنه عيسى بن مريم لا زال يدعو إلى الله جل وعلا.

ظل عيسى بن مريم يدعو إلى الله عز وجل قومه، يعظهم يذكرهم، ويجري الله عز وجل على يديه المعجزات والآيات البينات. لكن يهود هم يهود، هل تركوا الأنبياء والمرسلين؟ هل تركوا الناس لحالهم يعبدون الله عز وجل؟ أبدا. إما أن يكفروا بالأنبياء والمرسلين، وإما أن يحاولوا قتلهم. فلما رأوا أن عيسى بن مريم يلتف الناس حوله، والناس قد أعجبهم كلامه، التف الناس يسمعون مواعظه، يذكرهم بالله عز وجل، وكثر أنصاره وحواريوه، هنا اغتاظ منه يهود، فأرسلوا إلى بعض الملوك أن عيسى ابن مريم سيسلب منكم ملككم. قالوا إذا ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ قالوا لا شيء، اذهبوا إليه واقتلوه، فإنه لن يقف أمامكم أحد من الناس، فإنما حوله الفقراء والمساكين، اذهبوا إليه واذبحوه واقتلوه، فإنكم إن فعلتم ذلك نجوتم ونجيتم الناس منه. فإذا بهم يفعلون ما أمرهم به يهود، وذهبوا إليه يريدون قتله. فلما ذهبوا إليه، الله عز وجل أخبر عيسى بن مريم أن هناك من سيقتلك، وهناك من يريد أن يمكر بك، ومكروا.

فإذا بعيسى بن مريم يجلس مع 12 من حواريه في بيت من بيوتهم، يجلس والناس يبحثون عنه، يبحثون عن من؟ يبحثون عن عيسى بن مريم، كلمة الله، إنها روح الله، عيسى بن مريم، الناس تبحث عنه، يريدون قتله، يقتلون من؟ يقتلون ابن سيدة نساء العالمين، يقتلون الرجل الذي يذكر الناس بالله جل وعلا، يقتلون من؟ القلب الطاهر والنفس الزكية. لما؟ لأنه فقط دعاهم إلى الله جل وعلا، إنه آخر أنبياء بني إسرائيل، ومع هذا يريدون ذبحه، يريدون قتله، فإذا بالناس يبحثون عنه في كل مكان، يمنة ويسرة، حتى دل الناس بعضهم بعضا على البيت الذي جلس فيه عيسى. جلس عيسى بن مريم وحوله 12 شخصا من حواريه، جلسوا ينتظرون ما الذي سيحدث. الله وعده أنه سينجيه، فإذا بالناس يطرقون عليه الباب يريدون كسره، لكن عيسى بن مريم يسأل حواريه، يقول لهم: من يتبرع الآن ليكون معي في الجنة وفي درجتي في الجنة؟ يلقي الله عز وجل عليه شبهي ويخرج إليهم، فإذا بأصغرهم سنا وكان أشجعهم، قال: أنا يا نبي الله، أنا أقوم. فقال له عيسى بن مريم مرة أخرى: اجلس، من يقوم مكاني؟ يجعل الله عز وجل عليه شبهي، يكون رفيقي في الجنة، أي في درجتي. فقام أصغرهم سنا، نفس الشاب، أشجعهم وأكثرهم إيمانا، فإذا به يقول عيسى بن مريم: إذن فاذهب إليهم. فإذا بسقف البيت يفتح، وتأتي الملائكة لتحمل من؟ عيسى بن مريم. فتحت السماء لمن؟ لعيسى بن مريم. يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. نجاه الله من أيدي الكفرة الأنجاس، يهود الذين أرادوا ذبحه وقتله، أنجاه الرب عز وجل. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من

القيامة سوف يكون أتباعك من أهل الإيمان هم من يجعلهم الله عز وجل أتباعك إلى يوم القيامة. رفع عيسى بن مريم، أخرج هذا الذي ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى، مسكوه ذهبوا به وضعوا الشوك على رأسه، وضعوه على صليب ليقتلوه، فلما ذبحوه ومريم العذراء تنظر، أمه تنظر ظنت أنه ابنها، فإذا به يذبح. فصاح اليهود فرحين مستبشرين وهم يقولون إنا قتلنا المسيح، اليهود فرحين بقتلهم من؟ المسيح عيسى ابن مريم. إن

0: شبه لهم. الله عز وجل حفظه، الله عز وجل نجاه من أيدي الكفرة الخبثاء، نجى الله نبيه عيسى بن مريم، وظن اليهود أنهم ذبحوه وقتلوه، وجلست مريم تبكي، فجاءها جبريل يطمئنها ويبشرها أن الله عز وجل قد قبض ورفع عيسى بن مريم ونجاه من أيدي الخبثاء الكفرة، وسوف يرجع عيسى بن مريم آخر الزمان. نحن على موعد مع نبي الله عيسى بن مريم، مع هذا النبي الذي سينزل وتنزله الملائكة كما رفعته في ذلك الزمان. سوف ينزل، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. سوف ينزل وينصره الرب عز وجل، ويقتل الدجال، وينصره الله عز وجل على يهود، ويتبعه الناس، ويحكم بدين الله عز وجل حتى يموت ميتته الطبيعية مرة أخرى. نقف عند هذا الحد حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلا.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: جيل. راديو سرايا اف ام 99.3.

الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. نحمده سبحانه وتعالى ونسأله أن يرزقنا في القرآن عمل اللسان وعمل الجنان وعمل الأبدان. أما عمل اللسان فحسن تلاوته ونطقه الصحيح بالمحافظة على مخارجه وصفاته وجميع أحكامه من المدود والغنن وسائر ما وضعه لنا علماؤنا الأكارم من لدن السلف الصالح إلى يومنا هذا، حفاظا لكتاب الله وتحقيقا لقوله قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. أما عمل الجنان فهو التدبر لكتاب الله والتوقف عند آياته والتأثر من وعده ووعيده. تسمع الله تبارك وتعالى وهو يتحبب إليك بذكر أياديه ونعمه، فتحب الله سبحانه وتعالى وتزداد محبة له. ترى الله تبارك وتعالى ينبئك عن نبئك حين نشأتك، وكيف كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم طفلا صغيرا في المهد صبيا، ثم تزحف بصدرك وتحبو بأربع، ثم ينشئك الله نشأا وينميك ويحفظك ويكلأك، ثم يزوجك ويكثرك. كنت وحيدا فكثرك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، وكنت مريضا فشفاك الله وعافاك وأعطاك وملكك. كل ذلك مبين في كتاب الله. يتحبب إليك رب العالمين وهو غني عنك فتزداد محبة له. تتوقف عند آياته وهو يذكر نعيم الجنة وما فيها من خير، وأن أهل الجنة كلهم ملوك، لا يوجد في الجنة ملوك ورؤساء ورعية، الكل ملوك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أما إن سألت عن مقدار ذلك الملك فتعرف ذلك بمقاييس أدناهم إلى أعلاهم. سأل موسى عليه السلام: أي ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ ذاك رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيخيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا ربي وجدتها ملأى. فيقول له: اذهب فادخل الجنة. يقول: يا ربي وجدتها ملأى. فيقول الله له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يقول: رضيت ربي. يقول الله له: ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. قال: في الخامسة رضيت ربي. فيفصل القرآن لك نعيم الجنة تفصيلا، ثم يذهب بك طورا آخر إلى أهل النار، يخبرك عن أحوالهم وكيف يعذبون. تارة يتكلم عن العذاب نفسه وجهنم، كيف أنها تتقطع تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يخبرك عن صياحها وهياجها وصواعقها وصوتها المخيف، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. وتارة يخبرك عن أهل النار وأحوالهم، وكيف أنهم يتمنون، بل أعظم أمنية لهم أن يموتوا فلا يجدونها، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. يقال إنه سكت عنهم 1000 سنة ثم قال: إنكم ماكثون. هكذا يذهب بك القرآن لأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يخبرك عن أحوال هؤلاء وعن أحوال هؤلاء، لتتخذ أنت السبيل
إلى ربك وتضرع إليه وتتبتل بين يديه سبحانه جل جلاله. نعم أيها الإخوة الكرام، عدم التدبر لكتاب الله يخاف على أصحابه أن يكونوا كما وصف الله شر وصف لأهل الكتاب حين قست قلوبهم وتركوا العمل بما أنزل إليهم، فضرب لهم المثل كالحمار يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم لا دخل له ولا علم له بذلك. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وكما ضرب المثل لذاك الذي آتاه الله الآيات فلم يعمل بها واختار الدنيا على الآخرة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وصفه الله بشر وصف حين قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كل ذلك نتيجة لترك التدبر والتفهم والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فيا حبذا إخوتي الكرام أن نكون من أهل القرآن بتلك الأركان الثلاث: عمل اللسان، عمل الجنان، وعمل الأبدان. وفي هذا البرنامج وجه من وجوه القرآن، صفحة من صفحات المصحف الكريم تكون دائما مترابطة فيما بين آيها. تجد الله تبارك وتعالى يذكرك في بدايتها بالتسبيح والتهليل له، ثم يذكرك بآيات

بالخصوص في الآيات التي تتعلق بالأحكام الأسرية، ما يتعلق بالحيض وطهارة النساء، وكذلك العلاقة بين الزوجين حال الطهر ثم الطلاق. ثم لا تجد آية من تلك الآيات إلا وفي ختامها تذكير لك بالآخرة وتعظيم لمولاك وسيدك. آية من تلك الآيات توقفت عندها وتعجبت وقلت هذا هو أسلوب القرآن. نحن في يعني محاضراتنا ودروسنا نحب أن يكون الموضوع واحد، القرآن ليس هكذا. انظروا واسمعوا إلى هذه الآية وتعجبوا معي كما تعجبت. يقول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. لو تأملت لعلمت أن بداية الآية تتكلم عن غرفة نومك إن كنت متزوجا، ولا داعي للتفصيل فأنت تعلمه، أو إن لم تكن تعلم فاسأل عنه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طيب آخرها: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. أتعرف أن لقاء الله هذه اللحظة بالذات هي التي أقضت مضاجع الصالحين والأنبياء والصديقين، هي التي منعتهم النوم، هي التي قللت شهوتهم ورغبتهم في هذه الدنيا، تذكرهم لمقام ربهم واعلموا أنكم ملاقوه. وفي هذه الحالة من الرهبة والخوف وأنت تستحضر جسمك الصغير وقد حشرت في أيدي الملائكة الكرام فذهبوا بك في نور عرش الله وتركوك، وأنت تلاحظها هنا جبريل له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب، وملائكة 8 منهم يحملون العرش، وكل ذلك تراه بعينيك، وأنت بضعفك وصغر جسمك وقفت بين يديه. موقف عظيم. واعلموا أنكم ملاقوه ثم وبشر المؤمنين. هنا طمأنك رب العالمين أنه مهما كان الموقف صعبا فأبشر أيها المؤمن، فسينتهي إلى سمعك إن شاء الله أن يقول لك: سترتك عبدي وها أنا اليوم أغفر لك فاذهب فادخل الجنة. خلاصة الكلام أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج، نحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نبحر معا مع القرآن، نتدبر معانيه ونأخذ من كل جزء أو من كل وجه أو من كل صفحة من كتاب الله ما فيها من التدبر والتوقف عنده. عسى الله أن يحيي قلوبنا وأن يهدينا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: احمدك ربي على نعمة الايمان بك وشرف الاسلام لك، واصلي واسلم على خلقك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.

0: به أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا أن الاستحياء بالنسبة لله لا يجب أن يفهم على أنه التغير والانكسار الذي يعتري المرأة قسرا عند خوف ما يعاب أو يذم عليه، لأن التغير إنما هو من صنعة الأحداث، ولكن الله يغير ولا يتغير ولا ينفعل. إذن فالمراد لا يستحي أي لا يترك ضرب المثل، وإنما قال ذلك لأنهم قالوا: أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت؟ فقال الله ردا على كلامهم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب الأمثال للناس ليبين لهم الشيء الغامض عليهم بالشيء المحس أمامهم، فيشبه الشيء المجهول بشيء معلوم ليستقر في أذهان السامعين. في استقبال كل شيء عن الله يستقبله المؤمن بنفس ويستقبله الكافر بنفس، كل يستقبل ما يأتي من عند الله بطاقة الإيمان أو طاقة الكفر فيه. فالذي يؤمن بالله يرتب كل ما يبلغه عن الله نتيجة للإيمان بالله، فما دام قد آمن بالله ربا خالقا قادرا حكيما وارتضى أن يعتقد كل ذلك فيه، يبقى إن ناقشه في شيء يصدر عنه كأنه رجع في أصل القضية الإيمانية. أنت آمنت بأنه إله وبأنه قادر وبأنه حكيم وبأنه عليم، حين تستقبل منه شيئا لا بد أن تستقبله برصيد من حيثيات الإيمان التي آمنت بها. فإن عزلت الشيء الذي يبلغك عنه لتبحثه بحثا جديدا فاعلم أنك رجعت في قضية الإيمان بالله. ولذلك حين يكلف الله عباده لا يقول: يا أيها الناس أكلفكم بكذا، وإنما كلف من آمن به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني يا من آمنت بي إلها ووثقت بي قادرا عالما حكيما مأمونا على صنعته وهو الخلق، أنا أكلفك بكذا وكذا وكذا. لا يصح بعد ذلك أن تناقش التكليف من جديد، لأنك لو ناقشت التكليف من جديد فكأنك رجعت في أصل القضية الإيمانية الأولى. يبقى حيثية كل أمر تكليفي تستقبله عن الله هو الإيمان به. والإيمان بالشيء يقتضي تصديق كل ما يصل إليك عن طريقه. نضرب مثلا في الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث القوم أنه أسري به، التقفوها منه وأرادوا أن يزلزلوا بها إيمان أبي بكر، فقالوا له: إن صاحبك يدعي أنه أتى الليلة بيت المقدس. وهم يظنون أن أبا بكر سينخلع من هذا الخبر، فماذا قال أبو بكر؟ قال: إن كان قال فقد صدق. إيمان بك يا رسول انتهت المسألة، أصدقه في الخبر يأتيه من السماء ولا أصدقه في أنه انتقل إلى بيت المقدس؟ مسألة يعني يبقى رد سهمهم إلى إيه؟ إلى نحوره. وأعطانا قضية صديقية، قضية صديقية ما دام الذي آمنت به إلها قال أو آمنت به رسول بلغ، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى عقلي استعملته في القمة الأولى في أنني آمنت به كإله وآمنت بالمبلغ عنه كرسول، وبعد ذلك أمنته على أن يبلغني ما يريد. خزيمة بن ثابت. رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض مالا من واحد، وبعد ذلك أدى رسول الله ذلك المال بينه وبين الدائن، ما كانش حد موجود. فلما صال العهد قال الدائن أذهب إلى رسول الله فأطلب منه الدين لعله إيه نسي. فقال رسول الله له إنني أعطيتك الدين، يعني أنا أديت. فقال ما أديت؟ قال بل أديت. من الذي كان هناك؟ خزيمة. قال له نعم أداك وأنا رأيته، ما كانش موجود. وبعدين بعد الرجل ما انتهى وأفحم بالشهادة، رسول الله قال يا خزيمة ما كان معي أحد أبدا حينما أديت هذا الدين. قال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ مسألة مش معقولة ولا واردة أبدا. فانظروا إلى فقه الإيمان وفقه الاجتهاد. سر به رسول الله لأنه أحسن الاجتهاد. قال أنا أصدقك في كل ما جئت وأكذبك في كذا درهم، ده تبقى مش مسألة دي، يعني كانت حكاية كده تبقى شبه كبيرة أوي. انظروا إلى هذه وانظروا إلى صلتها بجمع القرآن. حينما رؤي أن يجمع القرآن من سطور الصحابة كحافظين ومن سطور الكتب كمنسوخ فيها، كان المتولي هذه العمل لا يكتب الآية إلا إذا رآها مكتوبة وشهد بأسماء. بعد ذلك وجد آية مكتوبة وشهد بها واحد اللي هو مين؟ خزيمة. أم لما ما يكتبهاش، لأن المذهب بتاعه في إنه لازم يشهد بها مين؟ اثنين، وده واحد. أم تذكر أن خزيمة حينما قال لرسول الله أأصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم، حينما قال له الرسول ردا على تكريم اجتهاده وفقه من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى خزيمة أصبح نصابا في الشهادة. قال إذن ده يكفي عند اثنين، لأن النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه، فكأنها كانت هناك لتخدم قضيتنا هنا. دي المسألة اللي بيستقبل بها الايه؟ المؤمن. لأن الاستقبال ده بقضية الإيمان ما تنقصش المسائل بقى، وإلا تبقى رجعت في القضية الأصيلة. ولذلك أنا أقول دائما للذين يحاولون أن يوجدوا لكل أمر تعبدي حكمة، أقول له حم حول الحكمة ما شئت، ولكن لا تدعي أن تلك هي الحكمة. فحكمة الله كمال، والكمال عند الله لا يتناهى، فحكمه لا تتناهى واستنباطك يتناهى، والحكمة في كل تكليف أمر الله به. انت بتعمل دي ليه؟ لأن ربنا قال لي اعملها. هو قال لي اعملها ليه؟ ليه الشغلة تاني بقى. هي علة الأمر عند المأمور به أم عند الآمر؟ هل يعلم الطفل الحكمة في جرعة الدواء المرة حينما نسقيه هذه الجرعة؟ إنما الذي أمر بها وسقاه هو الذي يعلمها، فإذا ما نضج عقله بعد ذلك لعله يعرفها. وأنا قلت علشان نريح نفسنا إن الإنسان أعز شيء عليه إيه؟ صحته. لما يمرض بيشغل عقله. في ماذا؟ لماذا يشتغل عقله؟ يقول انا بمر ايه اللي ظاهر المرض عندي؟ والله انا اذا اكلت تعبت. طيب احددنا ان المرض في الجهاز الهضمي. طب مين اللي هو طبيب باطني ومتخصص؟ هتقلق. يقول لك فلان ده متخرج من كذا وله سوابق كذا. ادي عملية العقل بتاعي وبتاع احباب اللي قاعدين وياي. فاذا ما انتهينا الى الطبيب ذهبت اليه وقعد يكشف علي ويشخص المرض، وامسك بقلمه ليكتب لي وصفه الايه؟ الدواء. انا لا امسك قلمه لاقول له لا تكتب لي دواء حتى تقول لي حكمته ليه؟ لانه يقول لي طب روح 7 سنين في كليه الطب وبعدين ابقى تعاني عيشني. امال بتعمل ايه؟ انت عقلك انتهى الى ان ذلك هو الطبيب. ثم بعد ان ذهبت الى الطبيب استمعت له فقط، واللي يقول لك عليه تنفذه. لما يجي إنسان يعودك وأنت مريض ويقول لك لماذا تشرب هذا الدواء، أأنت تدخل معه في متاهة تعادلية كيماوية ولا بتقول له والله ده الطبيب كتبه لي؟ كذلك أنت بتصوم ليه؟ لأن ربنا قال لي صوم. بتصلي ليه؟ لأن ربنا قال لي صلي. اوعى تعلق الحكم على علته. فقلت الذي يصوم لأن الصوم يشفيه من مرضه فصومه ليس عبادة. لأن برضو لما يجيني يهودي ولا مجوسي ويقول لي صوم علشان ما كنتش هتصوم هتموت، أنا هصوم ولا ما صومش؟ أنا صمت إيمانا به ولا إيمانا بالأمر؟ والأصل في المؤمن أن يقبل من الله الأمر دون أن يعلم علة الأمر، هو ده الإيمان. هنا بقى التعليق بقى بتاعنا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا أدي الاستقبال بقى، فيعلمون أنه الحق من ربهم. خلاص ما دام قال كده هو يضرب المثل، بيبقى له حق فيه. قد أفهم وقد لا أفهم. ولذلك بعض الناس اللي كانوا على غير دين كانوا يجادلون كثيرا من المؤمنين في قضايا دينهم. يقول له أتدعون، المجوسي بيقول له لمسلم في بغداد، يقول له أتدعون أنكم إذا ذهبتم الجنة كل ما تاخدوا حاجة ما تنقصش في الجنة كل شيء يؤخذ منه ينقص. جاب قضية، جاب إيه؟ كل شيء تاخد منه ينقص. مفهوم؟ أولا دي غباء في إطلاق العبارة، غباء في إطلاق العبارة، إنما دي استغفال بده يستغفل فيه يعني وقت كده، لأن في شيء أخذ منه فما ينقص يزيد. طب لما أقعد أحفر حفرة كل ما أخذ منها إيه؟ بتزيد الحفرة، مش كده ولا لأ؟ طيب أما اللي بيكلمه كان واعش، قال له أرأيت لو أنك أشعلت سراجك مصباح يعني، ثم جاء أهل بغداد جميعا فأشعلوا سرجهم من سراجك، أينقص من ضوء سراجك شيء؟ دي تنوير الحقيقة. سكت. قال وتدعون أنكم تأكلون في الجنة ولا تتغوطون. هو عايز يعملها على مكياس إيه؟ خياس الدنيا. قال له وماذا في هذا من العجب؟ الجنين في بطن أمه ينمو أو لا ينمو؟ ينمو. وهل ينمو إلا إذا تغذى؟ ده النمو والزيادة معناها أن ما يدخله من الغذاء أقل مما يخرجه من الفضلات، ولذلك يظل الإنسان ينمو ما دام الغذاء اللي بيدخله أقل مما يخرج منه. لما يكبر بقى ويسن يبتدي اللي يخرج منه أكثر من الإيه؟ قال له الجنين بيزيد وبينمو ولا ما بينموش؟ قال له طب بينمو ازاي؟ مش بيتغذى؟ قال له طب ما هو تغذى ولم يتغوط، لو تغوط في بطن امه لاحترق في مشيمته. ده في نوع من التنوير، بس تقريب الايه؟ تقريب الامثال. لان المؤمن استقبل الكلام عن الله واستقبل الكلام عن صدق المبلغ لله بانه حق. هو لا يريد ان يطمئن نفسه على ذلك لان كافيه ان يقوله الله، وإنما يريد أن يرد على من يريد أن ينزلزل عقيدته فيما نقل عليه من قلبه من رسول الله. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق هو حق في إجماله. طريقة كون حق ده أنا مش مكلف به، يكفيني أن أقول أن الله قاله، لأن الصديق قال كده، إن كان قال فقد صدق، انتهت المسألة. وانا ما امنتش فيها علشان كل قضية من القضايا اناقش فيها، وإلا فاذا كنت حنقش في كل قضية يبقى انا ما امنتش فيه، انا امنت بالقضية بقى وعايز لكل قضية تحليل. اذا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمة رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيغشني. لأن مدام رب مربي، شوفوا بقى ولله المثل الأعلى عشان تفهم مدلول الكلمة رب. انظروا إلى الإنسان مع أبنائه مع أنه لم يخلقهم، هو بس السبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والأم تتحمل المشقات بطاقة الحنان، والأب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكسيهم. دي ليه؟ عشان إيه؟ ده ما خلقوش، الله إذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب لك؟ قالت الصغير حتى يكبر، لأنه ايه؟ لسه في شوف القتل، والمريض حتى، والغائب. يبقى إذن إذا كان ذلك والأب والأم لم يخلقا وإنما كان سببا فقط في وجودي، فأحباني هذا الحب وعطف علي هذا الايه العطف، وتعبا لأرتاح وشقيا لأسعد. ولذلك ربنا يقول ايه بقى؟ يقول يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ معاملة المحب. وبعد ذلك لا يتغير عليك بمجرد المعصية، ولكن يفتح إليك باب التوبة. زي الأب ما ابنه إيه؟ يقسو عليه كده، وبعدين يعني لما الواد كده يقول للواحد تعالى اصلحنا على الولا، هات الواد في إيدك كده واسترضاني ومش عارف، أو ربنا يقول الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه. بعيره اللي هو له انفلت منه وشرب، وبعدين لقى البعير. ربنا يفرح بتوبة عبده ورجوعه إلى ربه زي ليه؟ لأنه صنعته، أنه صنعته، وما دام صنعته وهو اللي خلقه. ولذلك أنا قلت لكم مرة إن الكون ضج من ابن آدم، لأن الكون كله عابد، الكون كله مسبح، الكون كله ساجد، كله ماشي في نظام. المختل في الكون ايه؟ المختل في الكون المسائل التي لابن آدم اختيار فيها، والمسائل التي لا اختيار لابن آدم فيها ولا عمل له مستقيمة غاية الاستقامة. يبقى اختياره هو اللي ايه؟ هو اللي بيفسد الدنيا. فالكون كله بيأدي مهمته. انا قلت مرة هل قالت الشمس مرة انا لن اطلع اليوم على ابن آدم؟ هل الريح قالت انا مش هحب واجيب له هوي؟ هل الحمار لما جت تركبه او تشيله سباق قال لك لا انا مش شايله؟ مفيش حاجة سخرت لك وامتنعت ابدا، ذللت لك. امال ايه الحكاية؟ الخيبة، الخيبة جاء في اختيارك انت، واختيارك غير محروس بمنهج الله. لو انك اخذت اختيارك بمنهج الله لحرست هذا الاختيار من ان يضل او ايه؟ او ان يزل. يوم الانسان الكون بقى زعلان من ابن آدم. أنا قلت لكم إن الإنشاء السماء قالت إيه؟ يا ربي إذن لي أن أسقط إيه؟ كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. والأرض قالت لي يا ربي إذن لي أن أخسف بابن آدم طعم خيرك وإيه؟ ومنع شكرك. الجبال قالت له أسقط على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه لرحمتموه، اتركوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هذا هو الرب. يبقى المؤمن ساعتها يستقبله عن الله يعلم أن كل ما يستقبله عن الله حق، والقدر المراد من الإنسان في استقباله عن الله أن يعلم أنه حق، إنما كيفية المحقق مش ضروري تعرفه. ليه؟ لأنك لو عرفت كل شيء بعلته لما كان لإيمانك معنى. إيمانك ما يبقاش له معنى ما دام كل حاجة عرفت علته. أنا جيت لواحد قلت له أنا عايز اللالاني تروح اسكندرية، قال لي ليه؟ اللالاني ما اقدرش. أقول له لأن فلانا الذي سيقضي لك مسألتك سيسافر غدا صباحا على الباكرة إلى المكان الفلاني، وسيغيب شهرين وتتعطل مسألتك شهرين. يقوم يربع على مين؟ وواحد ثاني جيت قلت له روح اسكندريه، قال لي حاضر. ليه؟ قلت له اعمل كذا وكذا وكذا، فراح بدون ان يسالني عن عله المروح. يبقى الذي ذهب اولا للعله والذي ذهب ثانيا للآمل ايهما مؤمن بالآمل؟ الثاني. انما لو كان كل واحد هيؤمن بحاجة كده يبقى انتهت المسألة بقى. أي واحد يقوله خلاص يبقى انتهت، يبقى مش الإيمان. إذن ولذلك التنصيص على الإيمان يأتي أولا الإيمان بالغيب، بالشيء اللي غايب عنك، لأنك لا تؤمن بما غاب عنك إلا لثقتك بأن الذي قاله حق. فأما الذين آمنوا به فيعلمون أنه الحق من ربه. الاستقبال الثاني، وأما الذين كفروا فيقولون اللي هو جايبه دي ايه الشيء اللي مش عارف. يبقى عمال يعمل ايه؟ نقول له يا اخي شوف ازاي، اكن زي ما قلنا زمان افرقوا دائما بين الفاعل والقابل، الفاعل والقابل افرقوا دائما بينهما، اوعوا تنسوا دي ابدا وساظل اكررها لتستقر في اذانكم. تقول مثلا القران ده مش من عند الله، اما اللي ده مثلا بيسمعه وبعدين يقعد يمنش ويسخر، وده يسمعه مثلا ويبكي وده يسمعه. قال لك لان فيه فرق بين فعل يفعل وقابل يقبل. الفعل يبقى واحد انما القابل مختلف. وانا كنت ضربت في حلقة برضو مثلا لهذا، قلت انت مثلا في الشتاء تخرج من بيتك صباحا وبعدين تبقى اطرفك بردان، تقوم تعمل ايه؟ تنفخه في بتنفخ فيها عشان ايه؟ تدفى شوية، يعني عشان تنقل لها ايه؟ دفء وحرارة. طيب ولما تيجي تشرب كوباية الشاي بتنفخ فيها عشان ايه؟ الله، عشان تبرد. يبقى مدام بتنفخ فدي عشان تسخن وتنفخ فدي علشان تبرد، الفاعل واحد ويأتي للشيء وضده، لأن القابل مختلف، القابل مختلف. فأنت حين تنفخ نفسك حار بالنسبة لأطارفك الباردة، فيعمل استفراغ حراري، شوية حرارة من هنا يروحوا للبرودة تتعدل، ولكن الشيء أحر من نفسك، فنفسك الحار بالنسبة ليدك بارد بالنسبة لسخونة الشاي. تقوم لما تديله يتعدل ايه؟ والفاعل ايه؟ والفاعل واحد والقابل مختلف. اهو دي، ومنهم من يستمع اليك، ساعة ما تقول ايه؟ القرآن. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ ايه اللي قالوا يعني؟ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد ولا لا؟ قائل واحد ولا لا؟ انما القابل مختلف. مدام القابل مختلف فكذلك في استقبال كل الغيبيات واستقبال كل الاشياء التي يقف فيها العقل، المؤمن يستقبلها على انها حق من حق، فهمها او لم يفهمها. ولذلك قلنا في اول حلقاتنا ان ذلك هو السبب في وجود المتشابه في القرآن. المتشابه جاي ليه في القرآن؟ القرآن جاي علشان يبين لنا احكام. قال لك ايوه، اهو المتشابه جاي في القرآن عشان يديني معايير الايمان، منه ايات ايه؟ محكمات هن ام الكتاب. الأمر الذي يتعلق بحكم مطلوب منك إن فعلته أثبت وإن لم تفعله عقبت، واضح تمام الوضوح. والأمر الذي يتعلق بكونيات قد تضيق بها عقول معاصرة ثم تأتي لتشرح في عقول معاصرة أخرى، يأتي بها الله إيه؟ ويأتي للعقل بأشياء عشان إيمانه، عشان إيه؟ إيمانه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعود الفتنة. وما يعلم تأويله إلا الله. إن قلت والراسخون في العلم يعلموه، طب نقول نتيجة علمهم إيه؟ والراسخون في العلم يقولون إحنا آمنا به وإن لم نفهم حاجة كل من عند الإيه؟
1: يعني محكمه من عند الله ومتشابهه

من عند الله الاثنين، وقلت لكم ان السبب ان العقل وسيلة ادراك كده، والعين والاذن، فهل للعين ان تدرك كل شيء ام لها حدود تدرك عندها؟ وتريد ان لا يجعل للعقل حد، يبقى العقل له ايه؟ حد برضه يفهم عنه. ولذلك النبي قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فآمنوا به. يبقى علة المتشابه ايه؟ اننا نؤمن به، اننا نؤمن به ودي المحل. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا ايه مثلا؟ ايه يعني المثل اللي ايه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل للمؤمن والأمة على انه امتحان، ابتليت الشيء يعني ايه؟ جبت حتة الذهب عايز اشوفها كويسة ولا مغشوشة، اقوم ابتليها بالنار، تيجي على النار علشان اشوف على يريد ان يميز الله بها الخبيثة من الطيب. وهو يعلم، هو يعلم من الخبيث ومن الطيب، انما عايز علم بشهادتك انت، لانه لو قال بعلمه فيك يمكن تقول له لا ده انت لو كنت ابتلتني كنت نجحت، يقول لك هنبتليك بضعف عشان انت اللي تبقى ايه؟ اللي تبقى انت ايه؟ اللي انت تحكم. ولذلك ساعه ما تسمع وليعلم الذين في قلوبهم مرض تقول او لو لم يفعل معهم ذلك ما كان علم المرض، يقول لا هو يعلمه، انما يمكن عينه ما يقومش حج عليك، انما لما تعملها انت تقول انت بنفسك، يبقى شهاده على مين؟ شهاده على ايه؟ على نفسك. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المفروض هنا انك لما تقول كثير كان يقابله ايه؟ كان يقابله قليل، انما قال لك الكثير قد يقابله القليل، والكثير ايضا قد يقابل الكثير. فانت تقول لي زي ما يقولوا كده، كان زمان يقولوا لنا ان مكتوب على باب البغاز اللي داخل مصر يا داخل مصر منك كتير، يا داخل مصر ايه منك كثير، يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي هنا بيئه طيبه، وان كنت مش عارف ايه عايز تروح على شارع الهرم تقدر تروح شارع الهرم، يا داخل مصر منك ايه. فمره تقول ان الكميه دي كتيره وبرضو الكمية الثانية ايه؟ برضو كثيرة ايضا. اذا انت تنظر الى العدد في ذاته لا الى العدد في مقابله، فان نظرت الى العدد في ذاته تقول هنا ايه؟ قليل وهنا، وان نظرت الى الكثرة هنا والكثرة تقول برضو دول كثير ودول ايه؟ ودول ايه؟ كثير. يضل به كثيرا ايه؟ اذا كان الله هو الذي يضل، يجي واحد سطحي يقول لك طب ما دام ربنا هو اللي بيضل يبقى ذنبه ايه الذي يضل؟ طب هو لما يعوز ربنا يضل حد هيغضب عليه؟ ما هو ظل. قل له ايه؟ افهم كويس. وما يضل به الا الفاسقين. يبقى الفسق منهم اولا وبعدين ربنا يضلهم ثانيا. يضلهم يعني ايه؟ يعني ما ياخدهمش من الفسق قهرا عنهم، يسيبهم زي ما هم، مش عايزين يفسقهم يفسقوا خلاص، ما ياخذهمش من الفسق قهرا ايه؟ فحين لا ياخذهم من الفسق قهرا وهو قادر ان يفعل ذلك، يبقى معناها ايه؟ ان هو إيه؟ اضلهم. لان احنا قلنا القضيه ان الله اغنى الشركاء، خلاص اغنى الشركاء ايه؟ عن الشرك. ولذلك يجب ان تفهم ان الحق سبحانه وتعالى بالنسبه لخلقه كلهم سوا زي ما قلنا، لانه رب للجميع ولا لا؟ رب، ولكنه ليس إلها للجميع. إله للي مين؟ للي هيعبده، مش كده ولا لا؟ إله للي هيعبده، لكن هو رب للجميع. طيب وهل عدم عبادته من بعض الناس منع عنهم سيال الربوبية؟ ما منعش سيال الربوبية، برضو قال للشمس اطلع على المؤمن والإيه، ويا أرض استجيبي بأسبابك للمؤمن ولإيه، وكل سبب من الأسباب يحسنه الكافر يأخذ ولا يحسنش المؤمن، يبقى ما ياخدوش. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لأن أحدا لم يستدع نفسه إلى الوجود، ما فيش واحد اقتحم على ربنا وجوده،

دخل عليه كده بعت ربنا يقول له لا انا مش مسؤول عنك انا ما جبتكش. هو اللي جابه الى الوجود، وما دام جابه الى الوجود لازم يعمل ايه؟ لازم يخلي الاسباب تستجيب له، وبعد ذلك يعلن منهجا لاختياره يقول لك افعل ولا تفعل. فمن امن به الها ياخد عطاء ربوبيته وياخد عطاء الوهيته، الهيته تفعل ولا ايه، واللي كافر به ياخد عطاء ايه ربوبيه بس. قول له ما دام خدت عطاء الربوبيه بقى انت انا مش همنعك عنه، انما بعدين حين تاتي في الاخره يبقى مالكش عندي ايه، مالكش عندي حاجه. ليه؟ لانك لم تعمل الا للاسباب والمسببات. هل عملت ليه؟ ما عملتش ليه. والانسان انما يطلب اجره ممن عمل لهواك. ما دام انت عملت لهواك خد اجرك من هواك. ولذلك هيقول ان الكفار سيفاجئون بوجود الله في الاخره. اللي كانوا مكذبين به مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة. سراب بقيعة يعني بحتة صخراء كده. انتوا عارفين السراب؟ يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى لما الظمآن يحسبه مية بقى. حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريته بس كده ما وجدوش. انما وجد الله عنده. فوجئ بوجود الله. ما كانش في باله. خلاص؟ يقول له انت عايز مني ايه؟ مش عايز ابيك حاجه، لان انت ما كنت، انا ما كنتش في بالك وانت تعمل، كانت في بالك الدنيا واسبابها والربوبيه، ودي انت خدت، ودي انت ايه؟ خدت كل حاجه، ما اضعناش ما احسنت من عمل، احسنت خدت انتهى، ووجد الله عنده فوفاه ايه؟ فوفاه حسابه. وبعدين بيضرب مثل ثاني، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف بقى الرماد لما الريح تيجي ايه اعمالهم اللي انهيه، التي يظن الاحمق يقول لك يا سلام بقى الذي اخترع الميكروب، واللي اخترع الدواء الفلاني، واللي عمل كذا عشان الانسانيه، واللي اخترع اشعه مش عارف ايه، دول هم المي. نقول له ايه؟ لان الانسان ياخذ اجره ممن عمل له. فهل كان في بالهم الله ام في بالهم الانسانيه والعالم والمجد والعظمه والجاه؟ مش كده؟ خدوها ولا ما خدوهاش؟ خدوه ايه؟ وعملوا لهم نصوص تذكاري، وعملوا لهم كتب، وعملوا لهم فكره، وعملوا ميداليات ذهبيه وميداليات فضيه. الذين عملت لهم اعطوا. خلاص؟ ولذلك يقول الرسول ان ربنا هيقول انك عملت ليقال وقد قيل. انتهت المساله. يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجة. يبقى اذا ساعة تسمع يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا المين؟ لا تقل ان الله استاذ عليهم بان اضلهم، انما اضل من؟ اضل من فسق. ومعنى فسق برضو مأخوذة من الرطب. انتوا عارفين البلحة؟ البلحة بيمر عليها شوية طلع، وبعدين يشموه ايه؟ بصر، وبعدين يشموه رطب، وبعدين يسموه طم. الرطب بقى دي اللي القشرة تقب عن البلحة، تخوف مالتها انت كده، اسمها ايه؟ ساعة ما يشوفوا البلحة ابتدأت تبان من القشرة بتاعتها دي، يقول فسقت الرطبة. فسقت يعني ايه؟ يعني ايه؟ خرجت من الايه؟ من القشرة. حتى ربنا جاب الاصطلاحات الشرعية والدينية من جنس ما كان عند مين؟ من جنس ما كان عند العرب، فسموه فاسق. فسق فلا؟ فأضله الله ايه؟ فأضله الله ثانية. إذا فيجب أن نفهم أن الحق سبحانه فيما كلفه فيه، وما دام خلق مختار فيما كلفه فيه، لأن التكليف دائما افعل ومقابلها لا تفعل. بالله عليك لو قلت لخادمك افعل كذا، أليس من العقل الواجب أن تفهم أنه يقدر أن لا يفعل؟ تبقى لو كان، لو أنه كان على طريقة أنه لا يفعل ما كنتش تقول له. طب والأمر الثاني وعلى طريقة أنه إيه؟ ما كنتش تقول له لا تفعل. يبقى إذن قول الله في كذا افعله وفي كذا لا تفعله، حين يخاطب بالأمر يبقى خلقه مستعد لأنه ما يجيبوش، وحين خلق وحين كلفه بالنهي يبقى خلقه مستعد.

0: ايه؟ يبقى اذا هو صالح للفعل وللايه؟ وللصرف. يبقى ميزان المنهج ليه؟ ويؤمن بالله ويأخذ التوحيد. يقول له في ايه؟ في ده ايه؟ بل انا اشر. يبقى اذا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اللي فهمته فهمته، واللي ما فهمتوش لله حكمة قد افهمها فيما بعد، وقد تكون الحكمة في علي انني امنت بالامن لمجرد صدور الغيب عن الله. والذين كفروا يعملوا ايه؟ يقولون ماذا اراد الله بايه؟ يروحوا ردين الكلام على الله، يضل به ايه؟ كثيرة، ويهدي به، وما يضل به الا الايه؟ الا الفاسقين. من هم الفاسقون اذا؟ مش قالوا يضل به الا الفاسقين؟ هيضل، ويضل مين؟ يضل الفاسقين الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجة في الفسق ان تنقض عهدا اخذ عليك، مش كده؟ الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجة عهد الله اللي هو ايه؟ ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق المؤكد بنية الوفاء له. هذا العهد. طب والعهد ده كان امتى؟ قال لك حين يخلق الله لك عقلا تميز به في امور دنياك ما يضرك وما ينفعك. قالتك النعم. انا قلت مرة هب انك في صحراء ونصبت الخيمة، وبعد ذلك نمت وانت محدش معك، ثم فوجئت صباحا بمائدة عليها اطايب الطعام للافطار، وقعدت كده بالله قبل ان تفطر، الا تفكر في من جاء لك بهذا؟ انت ما تعرفش حد هنا؟ ما تقولش ده جاي منين؟ كذلك انت في الكون فوجئت بانك مخدوم بنعم. هذه النعم انت ما عملتهاش، ولم يدع واحد مثلك من قبلك انه فعلها. اما كان من الواجب عليك ان تسأل من اين جاءت هذه النعم؟ اذا فالعهد الاول عهد الفطرة في التفكير في النافع. عهد الفطرة في التفكير في النافع. حين لا تفكر في النافع فكأن هذا العهد الفكري العقلي الفطري قد نقضته، وأنت لم تنقضه في أمور حياتك لأنك فكرت فيما ينفعك وفيما إيه؟ لو لم تفكر كان مفيش مانع. ولذلك أعفى الله الله سبحانه وأن يجعلنا من الذين يؤمنون ويعلمون أنه الحق من ربك.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط
1: والهوان 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث هو الحديث الثامن من صحيح البخاري، والذي جاء الأول في كتاب الإيمان. وذكرنا بعض التراجم المذكورة في سند هذا الحديث، وتوقفنا عند اللطائف التي في إسناده، فقلنا إن إسناد هذا الحديث اشتمل على التحديث والإخبار والعنعنة. ونحن قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، هذا الحديث احتوى على ثلاثة أنواع من أنواع التحمل: التحديث والإخبار والعنعنة. ومن لطائف الإسناد أيضا أن إسناده كلهم مكيون، إلا عبيد الله فإنه كوفي، اللي هو عبيد الله بن موسى، وأن كلهم على شرط الستة إلا عكرمة بن خالد، يعني على شرط الستة، يعني أخرج لهم الستة المذكورون في سند هذا الحديث، أخرج لهم الستة إلا عبيد إلا عكرمة بن خالد، فلم يخرج له ابن ماجه. ومن لطائف هذا الإسناد أو الحديث أنه من رباعيات الإمام البخاري، يعني ما بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: عبيد الله بن موسى، حنظلة بن أبي سفيان، عكرمة بن خالد بن عمر. فهذا يقال له من من من من رباعيات الإمام البخاري. وللبخاري أيضا ثلاثيات ستأتي. ووقع هذا الحديث في صحيح مسلم كما قلنا، ولكنه وقع من خماسيات مسلم، زاد مسلم عليها برجل، فإسناد مسلم فيها نازل عن إسناد الإمام البخاري. البخاري أعلى إسنادا، وكل من كما قال صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وكلما على الإسناد كان أفضل، كان أفضل في التحديث. ولأن كل إنسان يروي من رجال السند، كل إنسان يروي الحديث يحتمل عليه الغفلة، ويحتمل عليه السهو، ويحتمل عليه الخطأ. فإذا كان في الإسناد خمسة، فاحتمال الوقوع في السهو خمسة احتمالات، وإذا كانوا أربعة كان وقوع السهو أربعة، وإذا كانوا ثلاثة كان احتمال ثلاثة، فيما كان سنده عال. ولذلك فضل العلماء، ويرى العلماء أن الإسناد العالي وهو أفضل، وفي إصابة في في في تجنب الصواب أو وقوع في السهو والخطأ. وكل ما قلت رجاله علاء، وضده ذاك الذي قد نزل، وضده ذاك الذي قد نزل. أيضا من رجال هذا السند ولم نذكره له حنظلة بن أبي سفيان، قال أخبرنا حنظلة بن أبي

سفيان، وهو حنظلة ابن أبي سفيان ابن عبد الرحمن الجمحي المكي القرشي، قلنا احنا أسناده كلهم مكيون إلا عبيد الله، وسيأتي عبيد الله هذا كوفي. حنظلة هذا ثقة حجة، ثقة حجة مع عطاء وغيره وروري وأئمة السلف. والأخير الذي لم نذكره هو عبيد الله الذي هو شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا عبيد الله بن مجمع الأعمش وخلقا من التابعين، وروى عنه البخاري وأحمد وغيرهما، وكذلك روى مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن رجل عنه، مش مباشرة، عن رجل عن عبيد الله ابن موسى، يعني رووا عنه بواسطة. كان عالما بالقرآن وكان رأسا في علوم القرآن، اشتهر في علم في علوم القرآن، توفي بالإسكندرية، هذا عبيد الله ابن موسى الكوفي، توفي بالإسكندرية سنة 14، وحنظلة توفي سنة 51، وهذا توفي سنة 14، وقوله بني يعني أسس الإسلام، أسس على عدة دعائم، على خمس، ولذلك قدر العلماء أن المحذوف دعائم لأنه لم يذكر خمسة، لم يقل على خمسة وإنما قال على خمس، خمس يعني أن المعدود مؤنث، دعائم أو قواعد، دعائم أو قواعد. في رواية لمسلم بني الإسلام على خمسة، وهذا صحيح أيضا، أي خمس أو خمسة أصول، فيكون المعدود المحذوف مذكر. أيوة، ورواية البخاري أو رواية الإمام مسلم صحيحة كذلك. نعم، يعني يجوز أن تقول بني الإسلام على خمس، أي خمس قواعد.

إقوام، هكذا كما يقول الصرفيون، لأنها من أقام يقيم، فحذفت الواو فصارت إقام، وعوض عنها التاء فأصبحت إقامة وإقامة الصلاة. عندما حذفت واو الكلمة عوض عنها التاء، التاء اللي هي محذوفة حذفت للتخفيف يعني، لكن أصلها هي إقامة الصلاة. التاء عوض عن الواو المحذوفة لأنها أصلها إقوام الصلاة، إقوام، حذفت الواو فأصبحت إقامة، فتكون عن الواو المحذوفة. ثم حذفت تخفيفا، شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي إيتاء الزكاة أهل، محذوف للعلم به. إذا علم المفعول به جاز حذفه، إذا علم إيتاء الزكاة من؟ إيتاء الزكاة أهلها، فالمحذوف فالمفعول به محذوف، لأن آتى بمعنى أعطى، وأعطى تنصب مفعولين، وهذه من إضافة المصدر إلى المفعول. تقول إيتاء الزكاة أهلها، إيتاء مصدر إلى مفعوله الأول، والزكاة أهلها مفعول ثاني. تقول أعطيته درهما أو آتيته درهما، أعطيته فعل وفاعل ومفعول أول، الهاء هذه مفعول أول مبني على الضم في محل نصب، درهما مفعول ثاني، فآتى تنصب مفعولين، حذف الفاعل وأضيف المصدر، أضيف المصدر له إتاء إلى المفعول الأول اللي هي الزكاة، وحذف المفعول الثاني للعلم به، وإيتاء الزكاة أهلها. والإيتاء معناه إيش؟ معناه الإعطاء. مقصود الإمام البخاري من هذا الباب بيان زيادة الإيمان ونقصانه، وإطلاق الإيمان على الأعمال، لأنه هو الآن يتكلم على كتاب الإيمان، وافتتح كتاب الإيمان بهذا الحديث، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني الإيمان. وفيه إشارة أيضا عندما يكون هذه قواعد، اللي هي إذا كانت شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه قواعد، هل يصلح البيت، هل يصلح أن نقول إن البيت قد اكتمل بناؤه؟ لا، لأن هذه مجرد قواعد وأساسيات فقط. أين البناء؟ أين التفصيل؟ أين السقف؟ أين الطلاء؟ أين الأبواب؟ ونأتي إلى ما ذكره عن عمر بن عبد العزيز، كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإسلام فرائض وشرائع وسننا، فمن استكملها فقد استكمل، وحدودا، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. باهي حتى الذي أتى بهذه القواعد الخمس، هل استكمل الإيمان؟ لم يهو، وضع القواعد فقط، والقواعد بناء، وكأنه قواعد لها بناء، أخلاق يعني قيام الليل، صيام النهار، الدعوة إلى الله، كل. ولذلك سيأتي الحديث الذي يليه، والإيمان بضع وستون شعبة. إذا الإيمان الذي هو بمعنى القواعد الخمسة هذه، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، ثم بعد ذلك شعب، يعني بناءات كثيرة هي يستكمل بها الإنسان الإيمان. أين هذا من قول أن قول لا إله إلا الله هي الإيمان بدون عمل؟ الذين يشترطون الأعمال في مسمى الإيمان ولا يدخل مسمى الإيمان. فهذا هو إشارة مقصودة من الإمام البخاري أن الإيمان لا يكتمل ولا يسمى إلا بالأعمال. وكذلك أردف أن دعاؤكم إيمانكم، إطعام الطعام من الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه، باب حلاوة من الإيمان، باب حلاوة الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، إلى آخر هذه.

الأبواب، ليبين أن الإيمان، أنتم الذين تقولون أن الإيمان عبارة عن قول يقال، فإنه لم ينتفع قائلها بالقول إلا حيث يستكمل الصدق إلى آخر، الصدق والإخلاص والقبول والانقياد فدري ما أقول إلى آخر ما ما ما يقول الناظم، وقد ذكرنا هذا في جلسة خاصة. فمقصود الإمام البخاري أيضا أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، وهذا هو الصحيح. افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فالإسلام يعطي معنى والإيمان يعطي معنى آخر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، الإيمان هو التصديق، اجتمع. يعني إذا أطلق الإسلام اللي هو الإيمان، الإيمان هو الإسلام، وقوله تعالى هي الإسلام واعتق جميعا. وهذا مقصود الإمام البخاري أيضا، أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد يجتمع. إيمان قول بلا عمل، ولذا حشد الكثير من الآيات والأحاديث التي تعد العمل إيمانا، كالدعاء من الإيمان والصلاة من الإيمان وغيرها من التي ستأتي أمامه. ومعنى قوله بني الإسلام أي مثل مثل بسواء، وهائم هي البنيان وأركانه التي يثبت عليها البنيان، مازال البنيان ما طلعش. بشي أعطيك حقيقة الإيمان أنها ليست مجرد كلمة تقال، أو الإسلام مجرد كلمة تقال، وإنما هي أصول ضربت جذورها في أصل الأرض، وفروع آتت ثمارها فوق الأرض، كما قال الله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، اللي هي كلمة التوحيد، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه يعني لابد أن إذا كان الإنسان يريد حقيقة الإيمان فلا بد أن يجمع كل هذه المعاني، يعني معاني الإسلام والإيمان في أصوله وفروعه في كلياته وجزئياته. وإذا انخرم شيء من ذلك فإن الإسلام ينقص بقدر ذلك الانخرام وذلك النقص. لذلك قالوا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بإيش؟ وينقص بالمعاصي. نأتي إلى بعض الأشياء اللغوية في هذا المقام، اللي هو أن النحاة ذكروا أن أسماء العدد، أسماء العيش بالتاء، وتبع عندما تذكر يعني خمسة أقلام وخمس نساء. يعني إذا إذا إذا أنثت العدد دل على أن المعدود مذكر، وإذا ذكرته دل على أن المعدود مؤنث. متى؟ إذا كان المميز مذكورا، تقول خمسة أقلام أو خمس عشرة قلما، خمس عشرة قلما، هذه أسماء الأعداد. فإذا لم يذكر يذكر كما في الحديث معنا، لم يذكر المعدود الأعداد، المعدود لم يذكر، قال بني الإسلام على خمس. ولذلك أجاز النحويون أن تقول بني الإسلام على خمس وبني الإسلام على خمسة بالتأنيث وبيش بالتذكير. لكن إذا ميز ذكر جاز الأمران، وبه جاءت رواية الإمام مسلم بني الإسلام على خمسة، وجاءت رواية البخاري بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الجر هنا يقول لك على البدل، لأن على خمس، وهذا يقول بدل البعض من الكل، لأن الشهادة بعض الخمس. بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، فشهادة بالجر مجرورة على البدلية، بدل البعض من الكل، وبدل المجرور مجرور. وكذلك ما عطف عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ذكر الحج قبل صوم رمضان، وقلنا إن الإمام كتب صحيحه على هذا الحديث، فجاء بكتاب الحج ثم جاء بكتاب الصوم. وهذا يعطينا أن الإمام البخاري عندما وضع كتابه ووضع تراجمه ووضع عناوين ورتب هذا الصحيح لم يرتب همل بدون مدار

ذكروا، فكان هذا الحديث عمدته في وضع هذا الكتاب بهذا الترتيب، وسنأتي إلى هذا الموضوع. أيضا يجوز في شهادة الرفع، بني الإسلام على خمس، شهادة على أنها خبر لمبتدأ محذوف، شهادة أن لا إله إلا الله، يعني خبر المبتدأ المفتوح أولها هذا المبتدأ، أولها شهادة هذا الخبر، أو أنها مبتدأ لخبر محذوف عادي، خبر مقدم عليها محذوف. بني الإسلام على خمس، منها شهادة أن لا إله إلا الله، فمنها جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، وشهادة مبتدأ مؤخر، والأخريات المعطوفات على عليه على شهادة. فيجوز في وجه الرفع أن ترفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وثانيها إقام الصلاة، وثالثها إيتاء الزكاة، وهكذا. ويجوز أن تكون مبتدأ خبره محذوف، والتقدير منها شهادة أن لا إله إلا الله وإلى آخره. وأيضا يجوز القطع، يجوز القطع بمعنى أن بني الإسلام بدلية، لأن الوقف ابتداء بالمعاني، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وكأن الكلام متصل ببعضه. لكن على القطع تقول بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، لأن كلام مستأنف، يعني أولها شهادة أن لا إله، وبها تشير إلى معنى الإعراب. وكذلك النصب، والنصب على الاختصاص، يعني أعني شهادة أن لا إله إلا الله، يجوز أيضا النصب. تقول بني الإسلام على خمس، أعني شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، وهكذا. يجوز الفتح على تقدير أعني. وعندنا قاعدة وبها كتب موجود عندكم، أنها مذكورة بالجر، إذا استوى التقدير وعدم التقدير فعدم التقدير أولى، وعدم التقدير أن نعرب شهادة، أن نعرب شهادة لا إله إلا الله على البدلية مباشرة هكذا، والتبعية، وهذا هو الأولى. ولكن إذا رفع أحدكم فلا حرج، وإذا نصب فلا حرج. وأيضا قال العلماء بني الإسلام استعارة، يقولها الاستعارة المكنية، استعارة شنية مكنية، حذف المشبه لأنه شبه الإسلام بمبنى له دعائم، ما ذكرش المبنى هو، ولكن حذف المشبه وذكر شيئا من لوازمه وهو البناء. يقولوا لهذا من البلاغة طبعا، يقول الاستعارة المكنية أو الاستعارة بالكناية، حذف المشبه به وهو البيت، ورمز له بشيء من لوازمه وهو البناء، وكأن الإسلام بناء يقوم على مجموعة من الأعمدة والقواعد والأسس، فكأنه يعني مثل البيت. وتسمى الاستعارة الترشيحية، أيضا يسموها استعارة ترشيحية أو الاستعارة بالكناية أو غير ذلك. فهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه شبه الإسلام بالبيت الذي له دعائم تقوم عليه، إذا اهتزت هذه الدعائم اهتز ذلك البيت. ولذلك جاء التشديد في مثل هذه الأمور، وجاء أن تارك الصلاة كافر، وأن سيدنا أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وظهرت حروب الردة. وكذلك عظم الإسلام الصوم، وعظم الحج، وهذه لأنها من ثوابت الدين ومن أركان الإسلام. وإن كان الإجماع قد وقع، أو أغلب العلماء وجماهير العلماء، يعني إذا ترك الإنسان هذه الأمور كسلا لا جاحدا لها يكون مسلما عاصيا، من غير كلمة التوحيد. كلمة التوحيد هذه مفتاح كل شيء، مفتاح جميع الأعمال، وشرط من شروط قبول الأعمال، حتى لا يكون مسلما إذا ترك شيئا من هذه الخمسة. لكن الإجماع، إجماع العلماء منعقد على أن العبد

هذا لا يكفر بترك شيء منها غير جاحد لها، إذا جحدها فقد هدم الإسلام بيديه وخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر، إلا تارك الصلاة. تارك الصلاة كفره بعض الناس، ومنهم الظاهرية ومنهم الحنابلة، ولم يفرقوا بين من تركها جحودا ولا من تركها كفرا، لأنهم أخذوا بظاهر الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح يقول فيه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس بين المسلم بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وهذه أحاديث خطيرة تدل على أن الصلاة المسلم عليه. يكفي أن العلماء ومن السلف يقولون بكفر تارك الصلاة، منهم الإمام علي رضي الله عنه، مذهبه تكفير تارك الصلاة ولو كسلا، وكذلك ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، كلهم مارد عنهم تكفير بمن ترك الصلاة، كما في الأجري كتاب الشريعة للإمام الأجري، وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة. فعندنا نحن المالكية من يكفر تارك الصلاة ولو كسلا، اللي هو عبد الملك بن حبيب، هذا الرأي المشهور عنه أنه يكفر تارك الصلاة. ولكن جمهور العلماء لا يرون كفره إن تركها كسلا لا جاحدا لها، وخرجوا هذه الأحاديث على أنه كفر دون كفر، يعني كفر يعني وكأن الإنسان يعني عندما يترك الصلاة يتشبه بأحوال الكفار، فقد كفر يعني فقد فعل فعلا ربما يجره إلى سوء الخاتمة، أو أن فعله فعلا هو من شأن الكفار الذين لا يعنون بالصلاة ولا يقيمون لها وزنا، أو أنه فمن تركها يعني تركها جحدها وأنكر وجوبها فقد كفر كفرا حقيقيا، وهذا بإجماع العلماء، ليس فيه فرق بين عالم وآخر، يكفرون تارك الصلاة جاحدا لمشروعيتها أو لوجوبها أو لفرضيتها، هذا قولا واحدا إن يكفر كفرا حقيقيا. ولعل الإنسان يعني عندما يسمع هذا الكلام وهذا الخلاف القوي في تارك الصلاة أن يحترز لنفسه، وألا يترك الصلاة أبدا، لأنه على أمر خطير وعلى أمر عظيم. يعني يكفي أن كبار أئمة السلف كالإمام أحمد وعبد الملك بن حبيب وبعض السلف الصالح، منهم الإمام علي بن أبي طالب وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص، كلهم مرد عنهم، الإمام وسيدنا عمر بن الخطاب، كلهم مرد عنهم أن تارك الصلاة كافر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما يقول سيدنا عمر رضي الله عنه. عبد الله بن شقيق أحد التابعين السلف الصالح كان يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الحج على الصوم. انظروا إلى هذا الحديث تجدونه يقول: وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، وقلت لكم عليه بنى البخاري ترتيبه في الصحيح، فذكر الحج ثم ذكر الصوم. وقع في رواية الإمام مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر تقديم الصوم على الحج، لو تفتحوا على الصحيح مسلم تجدونه أنه قدم الصوم على الحج. فقال رجل عندما ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان أيضا، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإسلام، ذكر هذا الحديث ثم فقال رجل حاضر الحديث وهو يروي عن ابن عمر، فقال رجل: الحج وصيام رمضان. يعني عكس، ولكن حديث ابن عمر صيام رمضان والحج كيف في صحيح مسلم. فقام رجل وقال: الحج وصيام رمضان. قال: لا، هذا ابن عمر حج صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي معنا، حنظلة بن أبي سفيان التي ذكرها في هذا الحديث في صحيح مسلم

فيها إشعار أنها مروية بالمعنى، مروية بالمعنى، طالما اعترض ابن عمر في صحيح مسلم على قول الرجل رمضان حج، إذن يعني قالوا إنما أراد أن ابن عمر يريد أن ينقل الحديث بلفظه لا بمعناه، وهذه إشارة إلى أن حنظل ابن أبي سفيان في رواية صحيح البخاري روى الحديث بمعناه ولم يروه بلفظه. وقيل إنما قصد ابن عمر الإشارة إلى الترتيب التاريخي، لأن صيام رمضان كان في السنة الثانية للهجرة، وحج البيت كان في السنة السادسة للهجرة، فلما مش الاعتراض على نقل الحديث أو على ترتيبه بالمعنى المعروف، وإنما أراد أن يشير إلى ترتيبه في التشريع وترتيبه في التاريخ، حيث كان رمضان سابقا على على على الحج في في في في التشريع. هذا بعض من، وهناك من يقول أن رد ابن عمر على الرجل لتعدد المجلس أو أنه حضر ذلك ثم نسيه، يعني هناك من يقول إن ابن عمر يعني حدث بذلك في أكثر من حديث، في أكثر من حديث، بعض الأحاديث ذكر فيها الحج قبل الصوم، وبعضها ذكر الصوم بعد الحج، ويعني الذي تذكره سيدنا عمر تذكر ما حدث به في بعض المجلس ولم يتذكر الروايات الأخرى التي وردت عنه، وهذا أبعده يعني احتمال ضعيف، أبعده العلماء، قالوا يبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه ما عند الرجل. ووجه البعد أن تطرق العلماء، قالوا ما وجه البعد في هذه المسألة؟ قال لك تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية الإمام مسلم أيضا من طريق حنظلة الذي هو معنا هنا في حديث الإمام البخاري، حنظلة بن أبي سفيان بتقديم الصوم على الحج، بل في البخاري أيضا لو ترجعوا للبخاري في كتاب التفسير ذكر الحديث نفسه، هذا الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب التفسير وقدم فيه الصوم على الزكاة والحج. وهناك من يرى أن الواو، يرى ابن عمر أن الواو للترتيب، ومن روى حديث البخاري لا يرى أن الواو للترتيب أصلا، إنما هي لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا. وهناك من يرى أن ابن عمر يرى أن الواو للترتيب، ولذلك اعترض على رواية الرجل الحج قبل الصوم وقال لا، وإنما صيام رمضان والحج. وهذا التنويع الدال على أن الرواية وقعت بالمعنى. على كل حال أن نرجع لكتابة في كتاب التفسير تجدون إيتاء الزكاة والحج، تجدونه بهذا الذي قام الدمشقي

يعني بعض الأشياء التي تبهم في الصحيحين أو في غيرهما من كتب الحديث، هناك بعض من ألف بعض الكتب التي تزيل بعض هذه الأسماء. قال: فقال رجل: من هذا الرجل؟ الإمام الخطيب البغدادي ذكره في كتاب الأسماء المبهمة في الأخبار في الأنباء المحكمة، ذكر أنه هو يزيد بن بشر السكسكي الدمشقي، وهذا كان من الولاة في دمشق. كان

ذكره في كتاب الأسماء المبهمة في الأخبار في الأنباء المحكمة، ذكر أنه هو يزيد بن بشر السكسكي الدمشقي، وهذا كان من الولاة في دمشق، كان وعبادة مالية. ذكر العلماء أيضا في شرحهم لهذا الحديث مسائل. المسألة الأولى، إذا نطق بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولم يقل وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، قال لك إذا لم يكن هذا، إذا لم يقلها فالصحيح قبول إسلامه. المشرك إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كفاه على الأصح، ولا يشترط أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب، أو له ديانة سابقة، فلا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ من دينه السابق. أفرض أنه بوذي أو مجوسي أو يعبد النار أو يعبد الشمس غيرهم من الأعاجم، فلا بد كي يتم إسلامه، أو أنه مسيحي، حتى المسيحي يعبد عيسى لابد أن يتبرأ ويقول وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، ويقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام، وإذن الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا محمد مسيحية مثلا رسول منه مطلقا، ولا بأس بذلك. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك من يرى الاستحباب، الاستحباب لعدة أشياء أن يقولها، والأفضل يعني الأفضل للإنسان أن يلقن وأنا بريء من في الإسلام، أن يؤمن بالبعث والجنة والنار والقيامة وكل هذه والكتب السماوية والملائكة، فلا بأس أن يلقن كل هذه الأشياء إذا تيسر وكانت لغته ممكن، حتى اللغة يعني الإنسان ينظر إذا كانت لغته اللغة تساعده أن اعتقاده فيها. ولكن حتى العلماء لم يقل محمد رسول الله يصير مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أيضا، وهذا الحديث يعني في الحديث موجود أيضا في برقم 2946، يقول فيه باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فقط. وهذا حديث آخر، أمرت أن أقاتل الناس، وهو أيضا في صحيح البخاري في كتاب الإيمان سيأتينا في رقم 15 سيأتينا قريبا، يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومحمد رسول الله زيادة الثقة، والثقة زيادة الثقة مقبولة ومعمول بها. فلذلك حمل الحديث الآخر المجرد على هذا الحديث أولى، ولذلك بما بالزيادة لعدرين قالوا يصير مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى. طبعا راه مازال قالوا قال لا إله إلا الله، عصم دمه إلا بحق. شنو الحق؟ أن يطلب منه الشهادة لمحمد بالرسالة، ثم يطلب منه ذلك، فإن أبى قتل بالردة، يقتل على كل حال. قال لك فإن أبى يقتل بالردة، يعتبر أسلم لا حقا، وإنما يقتل مرتدا، بحيث أنه لو كان له أهل وزوجة أو غير ذلك، ولا المسلم الكافر. فهذه جزئية، ولا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يعد مسلما حتى يكملها وكأنها جملة واحدة، إن شيء إرادة الاتيان بجزء من الشيء للإشارة إلى جميعه. لما يقول لا إله إلا الله المراد منها لا إله إلا الله، الآخرين قال يحكم له بالإسلام ثم يطالب بالإقرار بالرسالة. بدأ في كتاب آخر، في باب آخر من كتاب الإيمان، فقال باب أمور الإيمان، وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين

بأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله فقال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا دينار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأول وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. وقلنا إن باب دعاءكم إيمانكم هذا غير موجود إيمان باب أمور الإيمان. رجال هذا الحديث الذين لم نذكرهم آنفا أو سابقا في المهريرة رضي الله عنه هذا الرجل الذي هو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة أصحاب الأخبار والسير أكثر الناس خلافا فيهم في اسمهم وفي اسم أبيه هو الإمام سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. اختلف العلماء في اسمه وفي اسم أبيه إلى أقوال كثيرة أشهرها طبعا أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. وهناك من يرى أنه عبد الرحمن عبد الله ابن صخر الدوسي وكلاهما يعني راجح في شرع على صحيح البخاري. ذكر أن العلماء اختلفوا في تسميته إلى 30 حجر في شر نقل قول الإمام النووي لأني جاء في كتاب التهذيب فلم يجي الإمام ابن حجر. وابن حجر له في ترجمته في تهذيب التهذيب قال اجتهدت في جمع هذه الأقوال فلم تبلغ قول ما قاله الإمام النووي ولذلك يحمل كلام الإمام النووي. وكني بهذه الذي كناه أبو قيل الذي كناه كان يلعب به فيكم كان يلعب بها فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكان هو رضي الله عنه وأرضاه كان عريف أهل الصفة فقراء الذين كانوا يجلسون في الصفة كما سماهم في كما كانوا يعني هذا المكان الذي كان يجلس خيبر في السنة السابعة للهجرة كان فتح خيبر وفيها أسلم أبو هريرة رضي الله عنه وقد قدم إلى المدينة مهاجرا إليها ليالي خيبر

أن أبا هريرة كان أحد الذين حضروا فتح خيبر في باب غزوة خيبر، تجدونه في الحديث رقم 4200. تقول أن أبا هريرة حضر، ممكن حتى نفتح عليه الآن، 4203. تجد أن أبا هريرة كان حاضرا لهذه الغزوة، غزوة خيبر 203. نعم، مسلما، نعم. عيب عن الزهري قال: أخبر قاتل رجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، لأن ظاهره أنه مات في سبيل الله، رجل راحتي فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها